ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.

0: ذل وكبره تكبيرا.
1: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، أهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية إليك وأنت المشايخ اللي معاك ودار والتعليمين بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تكلم على رواتب المتقاعدين، المبلغ الزهيد الذي يتقاضونه، وخرجت القوانين بذلك أو قرارات بذلك في الزيادة، ولا حياة لمن تنادي كما قال أو حسب ما قال الأخ الكريم. وهذا حقيقة يعني من باب الإنصاف أن هذا من الظلم، يعني من الظلم الكبير، أيضا ليس من الظلم وإنما من الظلم الكبير والظلم الفاحش، أن الإنسان المسلم في هذا البلد يعطي ثمرة عمره شبابه كله وكهولته، يعني حتى يصل إلى سن لا يستطيع أن يقدم فيها الجهد المبذول في عمله فيحال إلى التقاعد. إنسان قدم يعني طيلة عمره، يعني في العادة مش أقل من 30 عام، يعني الإنسان من بعد ما يتعين زي ما نقول في العادة من 20 و 22 و 25 عام، هو 30 عام وهو يشتغل ويكابد ويحاول قدر الإمكان أن يخدم بإخلاص وبتفان ليحلل ماله وليخدم هذا البلد. ثم يأتي في نهاية المقام ونهاية الفترة الزمنية من عمله بعد أن يعني كبر به العمر ويعني ضعفت حاله جسديا، فيأتي بدل ما أن يكرم هذا الإنسان وينظر ويقبض يعني ثمرة ما قدمه لهذا البلد يعني طيلة فترة عمره، يأتي فيكافأ بمبلغ زهيد، مبلغ زهيد بمقابل ما يقدمه هو من يعني عطاء ومن اقطاعات أيضا كان يعني يقتطع من ماله للضمان. وفي بلد مثل هذا البلد يزخر بالمال حقيقة، فتجد بدل ما يكرم هؤلاء الناس ويعني يعطوا ما يكفيهم يعني معيشة حياتهم بإكرام ومكارمة، يعني يقتطع لهم مبلغ زهيد، وهل يتحصل عليه في كل شهر أم لا الله أعلم، لأن الإشكالية ممكن الضمان ينزل في موعده، وممكن يعني جماعة التضامن هذا الله عليهم بهم كما نعلم كما يشكو الناس كل شهرين بيزدوا ديهم آخر من ينزل مرتباتهم. وعادة هؤلاء يعني أصحاب التضامن يا إما عاجز يا إما أرملة يا إما مطلقة يا إما كذا، يعني أقل الناس درجات في المجتمع من حيث القدرة على كسب المال، والذي ينبغي لمن يحس كما تكلمت في بداية الحلقة من ولي الأمر، يعني هؤلاء الناس العاجز عن العمل والفقير عفوا والأرملة والمطلقة، اللي هؤلاء مفروض مرتباتهم أول من ينزل، لأن الصحيح واللي حالته كويسة والرجل والكذا هذا يدبر راسه يقولوا إحنا أسبوع ولا 10 أيام ولا كذا إلى آخره، لكن هؤلاء الناس من لهم يعني شت بهم يديروا يعني بحيث يوفروا ينزل مرتبهم في وقته. يعني هذه رسالة لعل على الأقل نحن من باب يعني المسؤولية مع الله سبحانه وتعالى النصيحة وإن كانت على مدى، لأن لا تجد من تصل إليه في هذه الأوقات حتى تقدم له النصيحة ولا يستمعون الله أعلم، لأن هذا ما نرى حقيقة، هذا ما نرى الآن. المرتبات أصحاب المتقاعدين بعد 30 سنة عمل يجي يعطوه 600 دينار ولا 700 دينار، الله غالب، يعني هذا نتيجة يعني ما درجته مستواه العلمي شهايدة كذا إلى آخره، هذا أمر لكن صحيح هو باب الإنصاف لا يساوى في الدرجات من يعني كان يحمل مؤهل كعالي وكذا وإلى آخره ومن لا يحمل، لكن من باب الإنصاف على الأقل يوفر له المرتب الذي يكفيه مكرما، مش محتاج أن يكفيه مكرما، يعني أقل شيء. يعني ليش الكلام هذا؟ لأن المرتبات يعني جد المرتبات كم في كم حالة يعد فيه إلى المتقاعدين قاعد زي ما هو، يعني وكأنه مغضوب عليه وكأنه ليس من هذا المجتمع، كأنه لم يقدم يعني زهرة عمره لهذا البلد وكأنه يعاقب، سبحان الله. يعني أنتم تعطوا العبرة للناس أن ما تشتغلش يعني بإخلاص في الدولة، رغم مش في نهاية الأمر يعني بضعة دنانير حيعطوها لك، يعني هل هذا هو التشجيع؟ هل هؤلاء الناس يعني اللي يمكن يستفادون حتى خبرات، سامحوني، حتى بعد التقاعد اللي عنده قدرة صحية وجسدية وعقلية، هؤلاء يعني يعطيك ثمرة عمره في هذه الصنعة، خلاص يستفاد منه مستشارين يعني مش مستشار يعني أعطيهم مرتب في المقابل يعني أعطيهم مرتب وخلاص وما فيش استفادة منه لا اللي يستفاد منه ليش يعني إذا كان عند أفكاره وعقليته قاعدة يعني تعطي ليش ما نستفيدش منه حتى بمكافآت يعني فوق المرتب مكافآت يعني مش شرط تكون كبيرة يعني زي على سبيل المثال يعني يعني الإنسان نشوفه الآن زي مثلا أعضاء تدرس في الجامعات على الأقل في الصنعة زي ما نقولوا إحنا هذا أستاذ يدرس مثلا 30 عام يدرس في الجامعات يعني أكيد خبرة علمية لا بأس بها في مجال التدريس في التخصص يدرس فيه يستعان به في لجان يستعان به في الدراسات يستعان به في أي أشياء يمكن يستفيد منه يعني هذا زي ما قلت خلاصة العمر يعني خلاصة التجربة يعطيك تجربة 30 عام في المجال قيس عليه في الطب قيس عليه في الهندسة قيس عليه حتى في الحرف في كل شيء يعني يمكن هكذا ترقى البلاد هكذا ترقى بهؤلاء الخبرات يعني حتى يعني يأتي الخلف ويستفيد من السلف في هذه المسألة حقيقة الموضوع والله موضوع متقاعدين بالذات يعني الأسعار تزيد ومرتباتهم قاعدة يعني الأسعار الغلاء تشوفيه قدامكم مرتب هو نفس المرتب يعني جدول المرتبات يزيد ما يضمنهمش المفروض لو فيه ناس يخاف الله سبحانه وتعالى في هذا البلد هؤلاء أولى الناس لأن هؤلاء يعني أصبحت الجهد أصبح قليل والصحة يعني ليست بتلك الصحة يعني شو تبيه بعد 65 عام ولا 70 عام مشي يخدم مرة تانية في المحطة ولا تبيه شنو تبيه دي شنو مزال طامع منه سبحان الله يعني تصرف الأموال يسرة ويمنة فيما يرضي الله وفيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى وهؤلاء الناس يعني لا ينظر إليهم إصدر قرار حطه في الدرج لو قرار آخر جهة أخرى يتفاعل من ثاني يوم يعني فالمسؤولين ألا تتقون الله سبحانه وتعالى يعني مش مدير حساب أنكم يوما ما قد يأتي مثل هذا اليوم يعني ليكم وإن كنتم عبيد على المرتبات تأخذوا فهنا يعني الضمان بتاعها بيجي يعني عفوا معاش تقاعد بيجي معها عالي أو حيأتي يوم وتزداد يعني الغلاء قد يزداد الغلاء وتلقى مرتبك يعني تبكي بنفس الحال الذي يبكي عليه الآن متقاعدون فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم عاجلا غير آجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال ليس منا من يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا وهؤلاء كبارنا كيف نوقرهم يعني توقيرهم حتى يعني بكل شيء في باب أولى بقوتهم اليوم يا جماعة الخير كيف المفروض كل ما تزيد المرتبات في أي قطاع هو شو كان سامحوني وكان ممرض مثلا زاد قطاع الصحة مرتبات يزيد حتى هو متقاعد بنفس الدرجة متاعه ينزاد يعني نسبة مئوية زي ما نقولوا إحنا مش زي اللي يشتغل لكن أقل شيء يعني بنسبة مئوية المعلم تقاعد معلم يعني درس 30 عام 35 عام يعني مربي أجيال وخاصة الأجيال الأولى هذه يعني جزاهم الله عنا خيرا جميعا يعني هؤلاء يعني يبقى بنفس المرتب الضعيف لأن تقاعد في 90 ولا تقاعد في 95 ولا 2000 ولا 2010 ولا 2015 يعني مرتبات ما زادتش يعني يعامل بنفس المعاملة هل هذا من الإنصاف وهذا من العدل هذا من الظلم الذي يعم عامة الناس ويعني وقد يجازى عليه عامة الناس لأن هؤلاء يعني قدموا ثمرة عمر قلت مدرس 30 عام 35 عام يدرس يعني أعطى ما شاء الله وخاصة الأجيال الأولى كان فهم الإخلاص والتفاني ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى يعني أسماءهم لازالت في ذاكرتنا إلى هذا اليوم السبعينات والثمانينات أسماءهم لازالت في مختلف العلوم شرعية وغير شرعية يعني كان إخلاصهم وكان عملهم نعرفوه يعني لازال الأسماء لازالت في ذكر يعني من أول ابتدائي لازالت ذكرهم في يومنا هذا لماذا لأنهم تركوا فينا أثرا وتركوا بصمة فينا فهل يكون هذا جزاؤه وخص على غيرهم من التخصصات الأخرى هل جزاء الإحسان إلى الإحسان اللهم قد بلغنا اللهم فاشهد
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء
3: هذه الحلقة إعادة
4: ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء
5: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مستهلها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل أن أفسح المجال لأستقبل الأسئلة وأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على العبد الفقير، فإني أود أن أتكلم في مقدمة موجزة حول موضوع كثر عنه السؤال في هذين اليومين، وهو أن مصرف الجمهورية في بلادنا وغيره من المصارف الأخرى قد طرحت منذ أيام قليلة برنامجا سمته القرض الحسن لإعانة الناس في اقتراض يعني مبلغ مالي من أجل مساعدتهم على شراء الأضاحي في يعني عيد الأضحى المبارك القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد اطلعنا على بعض هذه يعني المنتجات التي عرضتها هذه المصارف، منها مثلا مصرف الجمهورية والصحاري، ولم نطلع على بعض المصارف الأخرى، فأحببت أن أبين قرار مجلس البحوث والدراسات الشرعية في دار الإفتاء في هذا الأمر، وأن أذكر الشروط والضوابط التي وضعها المجلس لتطبيقها على كل عرض من هذه المصارف. الأصل طبعا أن المصرف يقول أو يعلن أنه سيمنح لفئة من الناس وفق شروط وضوابط معينة، يسمح لهم باقتراض مبلغ لا يزيد على 3000 دينار كما هو مصرف الجمهورية، ولا يزيد على 2000 دينار كما في مصرف الصحاري وغيرها. وكل هذه المصارف سمت هذا الأمر بالقرض الحسن، وهذا أمر حسن والحمد لله رب العالمين. فهمنا ابتداء أن هذه المصارف اشترطت على نفسها أن هذه القروض ستكون قروضا حسنة وليس فيها ربا. طيب، فنطبق الشروط الشرعية لكي نتحقق أن هذا القرض هل هو قرض حسن فعلا أو لا. القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن كل قرض جر نفعا مقصودا للمقرض فهو ربا، وأنه لا يجوز للمقرض أن يقرض غيره، أن يسلف غيره مالا بقصد أن يجر إليه نفعا. ولهذا هذه القاعدة قاعدة ثابتة عند الفقهاء: كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض يعني قصد صاحبه الحصول على منفعة من هذا القرض فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأن القرض لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى أو كما وصف في القرآن، فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. نعم، فالقرض لابد أن يتمحض النفع فيه للمقترض لا للمقرض.

العلاقات والنفوذ والمعرفة، هذه أيضا لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. مسألة قرض الأضحية ليس وليد هذه السنة، بل أول ما ظهر فيما أظن أو من مدة قريبة في السنة ما قبل الماضية، فحيث أعلنت بعض المصارف يعني مسألة القروض الحسنة، ولكن يعني كانت المخافة من ماذا؟ من مسألة التطبيق، لأن المصرف لن يمنح القرض بحيث يأتي الزبون إلى المصرف ويتسلم قرضا ثم يرده مقسطا، لا، وإنما سيمنح له عن طريق التطبيق، وهذا التطبيق الإلكتروني الذي يشترط على المقترض أن ينزله في هاتفه إذا أحيانا يكون مجانا وأحيانا يكون مقابل مال يدفعه المقترض. هنا ينبغي أن نركز وأن نحذر، فهذه قروض الأضاحي إذا اجتمعت فيها الشروط التي ذكرها مجلس البحوث في قراره رقم 7 لسنة 1445 للهجرة، يعني أظن لعل يوافق 9/6/2024 تقريبا، إذا وجدت هذه الشروط فتكون القروض هذه جائزة ولا شيء فيها. الشرط الأول أن يكون اشتراك المقترض في التطبيق المصرفي أن يكون خاليا من الرسوم، يعني الآن بنقدم على قرض في المصرف من أجل ما يسمى بقرض الأضحية، الشرط الأول أن يكون إنزال التطبيق المصرفي خاليا من الرسوم، خاليا من العمولات طيلة زمن الاقتراض. في غير الاقتراض ما عنديش مشكلة، بتنزل تطبيق مصرفي، تطبيق مصرفي بلس تطبيقات أخرى، هذيك ما عندناش فيها مشكلة لأنها مقابل خدمة، لكن الآن نحن نتكلم على القرض، والقرض لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يريد به المقرض غير وجه الله سبحانه وتعالى. إذن الشرط الأول أن المصرف لن يأخذ رسوما على التطبيق الذي سينزله المقترض، لن يأخذ رسوما من المقترض على هذا التطبيق، هذا الشرط الأول. أما إذا كان للأسف قبل سنتين وقعت إشكالية مع بعض المصارف أنه سماه قرضا حسنا وقال 3000 دينار، لكن عندما يأتي المقترض لتسلم أو للتقديم في القرض يقول لابد تقدم تفتح التطبيق، با ينزل التطبيق لكي يفعل التطبيق بيدفع 30 دينار. 30 دينار هذه في حقيقة الأمر هذا سلف جر نفعا للمقرض الذي هو المصرف. فالشرط الأول أن يكون التطبيق مجانيا وأن لا يأخذ المصرف من المقترض شيئا طيلة مدة الاقتراض، بعد ما تكمل مدة الاقتراض بتاخذ منه حاجة مقابل العمولات الأخرى مرتبات غيرها، ما عندناش إشكال في ذلك. الشرط الثاني أيضا أن لا يأخذ المصرف رسوما من التاجر كذلك لوبائع الأضحية. أحيانا تقع الحيلة، يقول مثلا المقرض وهو المصرف أنا لن أخذ شيئا من المقترض، لكن يقول لي بائعي الأضاحي الذين سيعطيهم إمكانية الاستفادة من هذا الأمر اللي هو الرمز هذا الكيو آر هذا وكذا، أحيانا يشترط عليهم أموالا مقابل ذلك، إذن هو سلف جر منفعة للمصرف. إذن الشرط الأول ألا يأخذ المصرف من التطبيق أي رسم من المقترض، ولا أن يأخذ أي شيء من التاجر اللي هو بائع الأضاحي طيلة المدة المذكورة. الشرط الثالث أن يكون للمقترض إمكانية إلغاء التطبيق بعد أخذ القرض عن طريقه، مش يقول أنزل التطبيق ويمنعه من الإلغاء ويقعد يأخذ منا في عمولات على هذا التطبيق. الشرط الرابع أن المصرف ليس شريكا للتاجر اللي هو بائع الأضاحي ولا مستفيدا منه، هذا الشرط الخامس، بأي صورة من الصور. فإذا وجدت هذه الشروط يكون القرض حسنا ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى. طيب نطبق هذه الشروط عليه، الإعلان الذي وضعه مصرف الجمهورية منذ أيام قليلة يعني أطلق منتجا سماه منتج عطاء الخاص بأضاحي العيد، وهو يعطي قروضا للناس بقيمة 3000 دينار تسدد على فترة 10 أشهر، واشترط

0: أن يكون القرض أي حسناً دون أي فوائد أو عمولات، واشترط على نفسه أن يكون الاشتراك في تطبيق مصرف بلس مجانياً عند الاستفادة من منتج عطاء، مع إمكانية إلغاء الاشتراك بعد الاستفادة من هذه الخدمة. فأقول الذي يظهر من إعلان مصرف الجمهورية هذا أنه لا شيء في التقديم على القرض من مصرف الجمهورية فيما يسمى بمنتج عطاء، ما دام أن المصرف لا يأخذ رسوما على التطبيق من المقترض، ولا يأخذ رسوما من التاجر اللي هو الذي سيبيع الأضاحي، وليس شريكا للتاجر بائع الأضاحي، ولا مستفيدا منه بأي صور من الصور بأي صورة من الصور، وأن بإمكان المقترض أن يلغي هذا الحجز أو هذا الاشتراك في التطبيق متى شاء بدون أي مقابل، فيكون لا بأس به حين ذاك إن شاء الله تعالى. فهذا أحببت أن أنبه إلى هذه الشروط التي ذكرتها أو ذكرها مجلس البحوث بدار الإفتاء، لكي تطبق أو يعني تطبق هذه العروض التي تعرضها المصارف التجارية اليوم، نطبق هذه الشروط الخمسة التي ذكرناها على كل يعني عرض، على كل منتج يقدمه مصرف من المصارف فيما يسمى بالقرض الحسن من أجل الأضاحي. ومن حق الناس أن يخافوا، لأن المصارف عودت الناس أنها لا تعطي شيئا مجانا، عودت الناس، وبالتالي فيعني نظرا لانتشار المعاملات المحرمة ولكثرة القرض بفائدة، من حق الناس أن بل يجب عليهم أن يسألوا عن الحكم الشرعي قبل أن يقدم كل واحد منهم على التقديم في هذا القرض. وبالتالي ما دام هذه القروض سواء كانت من الجمهورية أو من غيرها كانت لوجه الله تعالى، لا يستفيد المصرف منها بأي وجه من الوجوه، لا يأخذ عمولة من المقترض عند تنزيل التطبيق، ولا يأخذ عمولة من تاجر الأضاحي عند بيعه عن طريق هذا التطبيق، ويتيح للمقترض أن يلغي هذا الاشتراك متى شاء، وأن المصرف ليس شريكا للتاجر اللي هو بائع الأضاحي في هذا الأمر، ولا مستفيدا منه بأي صور من الصور، فحينئذ يكون القرض حسنا والتقديم على هذا القرض جائزا، ويحمد هذا للمصارف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا وعن مصارف بلادنا وبلاد المسلمين جميع أنواع الربا، ما ظهر منها وما خفي. يسرني الآن أن أستقبل أسئلتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على أرقام هواتف البرنامج، وهي 0494-466-5080 0494-466-5081. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9. كما يمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايلسات. إذا كان هناك مكالمة نستقبل الآن، وإلا نعم. عماد من مسلاتة، تفضل يا عماد.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: حياك الله شيخ عصام.
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: نبي عندي سؤال.
0: نعم.
1: الحلاق في قزح نبي نعرف هي لما تبدأ بالصفر ولا مدرجة؟
0: باهي تسمع الجواب إن شاء الله.
1: تمام.
0: تسمع الجواب، بارك الله فيك. نعم. طيب، إذن هذا سؤال الأخ عماد. نعم، لعلنا نأخذ سؤالا ورد على صفحة البرنامج، يقول صاحبه: هل شروط العقيقة كالأضحية؟ أرجو التوضيح في عمر الشاه، وهل شرط أن تكون الأضحية ذكرا أم أنثى؟ وهل العقيقة تصرف أو توصف بالعقيقة بعد مرور سنوات من العمر؟ نعم، إذن هذا السؤال الثاني. محمد من الجنوب، نعم يا محمد.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: مرحبا شيخ، ربي يعينكم إن شاء الله. الله أن يوفقكم ميزان حسناتكم إن شاء الله
0: جميعا.
2: سؤالي شيخ عن منحة الأغراض الشخصية أو الأغراض الشخصية 2000 دينار بتاع المصرف الآن هذه.
0: نعم،
2: أي قصدي يعني علمنا أن طبعا دار الإفتاء توقفت عن الإفتاء فيها.
0: نعم،
2: لكن الآن تعطى في المصرف يعني مباشرة، هي يعني ما فيش وسيط اللي هو
0: هي الآن تعطى كاش، يعني تعطى بالكاش. أي
2: كاش، نعم كاش.
0: بل
2: أي نبو هذه الفتوى فيها.
0: حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله.
2: شكرا.
0: بارك الله فيك. نعم، طيب، إذن حتى نجيب على السؤال اللي ورد على صفحة البرنامج، أقول نعم شروط العقيقة كشروط الأضحية. إحنا عندنا الأضحية وعندنا الهدي، هدي الحج، وعندنا العقيقة، هذه الثلاثة الشرط والسن والعيب المجزئ والعيب غير المجزئ كلها واحد، وبالتالي اللي بيذبح عقيقة لابد أن تتوافر فيها شروط الأضحية من حيث الإجزاء وعدم الإجزاء، من حيث السن المشترطة، وكذلك الهدي في الحج، وبالتالي العقيقة لمن أراد أن يذبح من الأغنام، من الضأن أو من المعز. الشرط في الضأن عليه مشهور مذهب مالك أن يكون أكمل سنة، سنة قمرية كاملة، ودخل في السنة الثانية ولو يوما، وإذا كان من المعز أن يكون أكمل سنة ودخل في السنة الثانية دخولا بينا كشهر. عندنا نعم قول في المذهب بجواز الأضحية بعشرة أشهر، حتى بثمانية، حتى بستة، ولكن الأكمل والأحسن الإنسان أن يضحي بالجذع الذي أكمل سنة، ولا نضيق على الناس، فمن لم يجد أو لم يتمكن فله أن يذبح ابن عشرة أشهر أو ثمانية أو ستة على أضعف الأقوال. نعم، من معنا؟ محمد من زليطن. نعم يا محمد.
3: السلام عليكم الشيخ، حالك؟
0: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا،
3: حفظكم الله ورعاكم،
0: إياكم إن شاء الله جميعا، تفضل.
3: عندي سؤال شيخ.
0: نعم.
3: ما هي صفة صلاة قيام الليل؟
0: ما هي
3: صفة صلاة قيام الليل؟
0: صفة صلاة
3: كيف تصلى؟
0: نعم، ماشي، تسمع الجواب إن شاء الله.
3: بارك الله فيكم.
0: وفيكم بارك الله جميعا. طيب، إذن نعم، علي من الجنوب. نعم يا علي، تفضل. انقطع. كمال من درنا، تفضل يا كمال.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: شيخنا الفاضل، عندي سؤالين لو تكرم.
0: تفضل سيد كمال.
4: السؤال الأول بنفع صلاة التسابيح وكيفيتها، وهل واجبة أو غير واجبة؟
0: ايه نعم،
4: نسألك عن صلاة التسابيح.
0: سمعتك، تمام. السؤال الثاني،
4: صلاة التسابيح.
0: السؤال الثاني،
4: هل هي واجبة أو غير واجبة؟
0: نعم،
4: وكيف يتوقف وكيف يتم صلاتها؟
0: هذا سؤال
4: دائما. السؤال الثاني، الله دائما باللسان في ولا.
0: السؤال الثاني،
4: يجونك بالأصدقاء والأهل ونسهري
0: يا أخ كمال. لحظة يا أخ كمال، الله يبارك فيك،
4: ونذكر الله عز وجل بالله.
0: يا كمال أنت تسمع فيها؟
4: لا أسمع فيك شيخ.
0: أنا فهمت سؤالك الأول على صلاة التسابيح، ما هو سؤالك الثاني؟
4: السؤال الثاني، أنا دائما موجود في البيت نذكر الله عز وجل. نسمع فيك يا شيخ.
0: نعم، اسمعني من الهاتف، الله يبارك فيك، من الهاتف ليس من التلفاز.
4: من الهاتف، من الهاتف يا شيخ.
0: نعم،
4: السؤال الثاني اللي هو ذكر الله عز وجل، نسمع الله عز وجل في البيت، ولكن نتفرج على التلفزيون ونتفرج على ونسهر مع الأصدقاء والأهل، هل هذا فيه إثم علي ولا فيش إثم؟
0: ناش، تمام. أنت سؤالك حكم ذكر الله في حال الكلام والنقاش مع الآخرين والمشاهدة للتلفاز وغيرها، تسمع الجواب إن شاء الله.
4: بارك الله فيك، جزاك الله
0: خير. سيد كمال، بارك الله فيك.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المعنى، التهامي من صرمان. نعم يا تهامي. انقطع. محمد من سرمان، تفضل يا محمد.
5: السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا، تفضل.
5: تحية طيبة ليك واللي استقبل المكالمة، نسأل الله أن يجزيكم خير.
0: اللهم آمين.
5: الله عنكم خير
0: وإياكم جميعا.
5: أنكم كفيتوا وفيتوا يا علماء يا أفاضل إن شاء الله يا رب.
0: الله يبارك فيك، تفضل.
5: والله يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، الشباب طبعا في واحد ما عندهش مرتب واخذ سيارة خاصة يحمل عليها طبعا.
0: نعم.
5: من طرابلس لعند صبراته لعند مصراته، المهم يحمل عليها يعني.
0: نعم.
5: فهنا يبي حكم الشرع في العمل هذا. والسؤال الثاني هو سألوه لكن أنا ما حضرتش الإجابة بتاع الشيخ، معلش.
0: نعم تفضل.
5: تقريبا أنت سألوه فيك أنت، اللي هو أن يعني أب وابنه عائلة ماشيين في السيارة، طبعا صار حادث توقفوا مع بعض، توقف الأب والأبو، هل الابن يعني يدخل في الورث ولا لا؟
0: باهي السؤال يا أخ يا حاج محمد، هم ماتوا يعني في آن واحد ولا في حد توفى قبل الآخر؟ لب ولبن.
5: لا سيارة حدث في آن واحد، ماتوا مع بعض.
0: ماتوا في آن واحد.
5: في آن واحد، العائلة كلها ماتت مع بعض في السيارة.
0: ماشي خلاص، تسمع الجواب إن شاء الله.
5: إن شاء الله. الله
0: نعم. جميعا. رجب من تورغة، تفضل يا رجب. نعم يا رجب.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا رجب. الله يبارك فيك، تفضل.
6: قلت لك انا يا عمي ساكن بالهجار باهي.
0: ايه.
6: وعليه التزامات هجار الحوش ومحل يبني فلوس كل صناعية طبعا.
0: نعم.
6: عليه التزامات، عرف
0: عليك التزامات.
6: ايه.
0: نعم.
6: وكان في حد يساعدني شيخ خليل بارك الله فيك.
0: والله عموما احنا يعني دار الافتاء شور هالبرنامج الافتاء، لكن على كل حال يعني إذا كان حد اتصل في هذا ربي إن شاء الله يفرج عليك وسدد الله عنك وربي سهل أمورك إن شاء الله بإذن الله. شكرا يا سيد رجب، شكرا. نعم. طيب من معنا؟ كريم، مريم. مريم من مسلاتة، تفضلي يا مريم.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
7: بارك الله فيك دكتور على البرنامج.
0: جميعا
7: بارك الله كل خير.
0: أمين، تفضلي.
7: عندي سؤال يا دكتور.
0: نعم.
7: عندي قريبتي باهي.
0: نعم.
7: يعني طلع لها التعيين وتاخذ توا في المزل يعني المعاش المرتب. نعم. باهي. فهي ما مشتش ولا يوم ولا داومت ولا يوم باهي.
0: نعم.
7: وقالت يعني هذه والجهة هذه اللي معناها هي تشتغل فيها.
0: نعم.
7: هذه ما فيهاش يعني قسم للنساء مثلا تشتغل فيه.
0: طيب
7: ايه، فهل هذا المرتب حلال ام حرام انها تاخذه؟
0: طيب وهل هي تمشي لهم في المقر هذا وتتردد عليهم بين الحين والاخر؟
7: لا لا ما تمشي لهم.
0: ولم تمام تمام، تسمعين الجواب ان شاء الله.
7: بس حجة ان قالوا معناها ما فيش هذه عنصر نسائي يشتغل، غادي كلهم رجال.
0: نعم.
7: ايه، فهل هذا معناها هذا حلال ولا حرام؟
0: تمام، تسمعين الجواب، شكرا. احمد من بنغازي، لعلنا يعني. نعم تفضل يا احمد.
8: السلام عليكم يا شيخ.
0: اهلا وسهلا بك، تفضل.
8: بالله يا شيخ ركزونا على قطيعه الرحم والتجار، راهو شيء قاعد لا يطاق يا شيخ، بالله يرحم على ولدي. قطيعه الرحم والتجار.
0: نعم، باهي تسمع تعليقا على هذا ان شاء الله، بارك الله فيك. هل نكتفي بهذه الاسئله؟ نعم، إذن على بركة الله نكتفي بهذه الأسئلة حتى ندرك الوقت إن شاء الله. إذن هذه الأخت التي سألت عن العقيقة، قلنا لها العقيقة كالأضحية، لابد من الشروط المتوافرة في الأضحية أن تكون كذلك موجودة في العقيقة. فيعني وشروط الأضحية مسألة السن كما ذكرنا، في الأغنام أن تكون في الضأن سنة على المشهور، وقيل 10 أشهر وقيل 8 وقيل 6 على أضعف الأقوال، وفي المعز أن تكون قد بلغت سنة ودخلت في السنة الثانية دخولا بينا، وألا تكون فيها عيب أو أن لا يكون فيها عيب من العيوب غير المجزئة، كأن تكون مريضة مرضا بينا، وأن تكون مثلا عرجاء عرجا بينا، وأن تكون عمياء أو عوراء، وأن لا يكون بها بشم شديد ولا جرب شديد وهكذا. نعم، فإذن العقيقة كالأضحية من حيث السن ومن حيث العيوب. هل يشترط أن تكون ذكرا أو أنثى؟ لا. نعم، لا شك أن هناك مراتب بعض وأفضل من بعض، فأفضل المراتب أن يضحي بالذكر ثم الخنثى ثم اللي هو الفحل، أولا الفحل فالخصي فالخنثى فالأنثى وهكذا. نعم، الذكر أفضل من الأنثى. أما مسألة العقيقة بعد مرور سنوات، لا، عند المالكية عندنا العقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تذبح يوم السابع، فإن مضى يوم السابع من ولادة المولود ولم يذبح العقيقة فإنها تسقط العقيقة وهي مندوبة وليست واجبة. نعم، هذا على مشهور المذهب. وعندنا قول بأنه إن لم يتمكن من الذبح في اليوم السابع فيذبح في اليوم الرابع عشر، فإن لم يستطع أو فاته ففي اليوم الحادي والعشرين، ثم تسقط العقيقة بعد ذلك. وهذا أمر يكثر سؤال الناس عنه، يعني بعض الناس للأسف الواجبات اللي متفق عليه وجوه ما يتكلموش عليها وما يسألوش عليها وما يدوروهاش، ولما تجيف بعض المندوبات ما أكثر هذا السؤال عندنا في منظومة الإفتاء. يا شيخ عندي ولدي عمره 5 سنين 6 سنين ما ذبحناش عليه عقيقة، واني مفكر في الموضوع ونقول العقيقة واجبة، العقيقة مندوبة عفوا ليست واجبة، لا إشكال في ذلك. لكن ينبغي السؤال الآن، ولدك هذا اللي عمره 7 والله 8 والله 10 وكذا، علمتيه الصلاة؟ أي علموهم لسبع، علمتيه الصلاة، ربيتيه عليه كذا؟ هذه الأمور أوجب من مسألة العقيقة. نعم، العقيقة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لها زمن، إن لم تؤد فيه فإنها تسقط وفق مذهبنا. ولا ينبغي للناس أن يضيقوا على أنفسهم في أمر العقيقة، فالأضحية هي أكثر فضلا من العقيقة وهي سنة مؤكدة. فلا ينبغي، فمن استطاع أن يفعل العقيقة هذا حسن ومطلوب، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عق عن الحسن والحسين. ولكن لا ينبغي الإنسان أن يضيق على نفسه أو أن تحدث بعض المشاكل. مرت بنا بعض الأسئلة، يعني مشكلة بين زوج وزوجته كادت أن تصل للطلاق. بسبب ماذا؟ أن الزوجة تقول له إما أن تذبح عقيقة عن ولدك وإما نترك البيت، والزوج يقول أنا غير قادر على ذبح العقيقة. طيب، خلي نجيب الآن على الأسئلة التي استقبلناها الآن. الأخ عماد من مسلاتة يسأل عليه ما يسمى بالحلق اللي هو القزع. القزع ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والقزع كما فسره أهل العلم هو أن يحلق بعض الرأس وأن يترك بعضه. هو يسأل هل القزع معناها مثلا النصف التحتاني في الرأس يكون حلاقة صفر والنصف الفوقي يكون موجودا، والله قال حتى التدرج يعد من قبيل القزع. أقول إذا كان حلق بعض الرأس وترك بعضه حلقا كاملا، جاي لنصف الرأس مثلا اللوطي هذا حلقة صفر والفوقي خلاه، هذا قزع، والقزع منهي عنه، وجمهور العلماء حملوا النهي على الكراهة. نعم، أما مسألة التدرج نقول إن ظهر للرائي أن هذا الإنسان، يعني إذا رأيت إنسانا فقلت إنه حلق بعض الشعر وترك بعضه، هذا يسمى قزعا ويدخل في النهي عنه، على هل النهي للتحريم أو للكراهة كما ذكرت، والجمهور على الكراهة. أما لو كان لا يظهر هذا كثيرا، زي مثلا ناخذ مثال، احنا كثير من الناس اليوم لما يحلق بالماكينة يعني الشعر من فوق ممكن يخليه رقم 3، والشعر من تحت يخليه رقم اثنين. هذا الإنسان لا يقصد القزع أصلا، ولا يقصد حلق البعض وترك البعض، ولكن الأنسب للشعر أن يكون هكذا، ولا يظهر هذا للرأي من بعيد. هل الإنسان لما يشوف إنسان من بعيد يشوفه هكي يقول هذا الشعر فوق رقم ثلاثة والتحت رقم اثنين؟ لا، لا يقول هذا ولا يظهر، هذا لا إشكال فيه. ولكن في جزء يقول للشباب تو بعض الشباب حلاقة مش عارف مدرجة ولا كذا، يقعد في الأول صفر وبعدين كذا كذا، إذا ظهر للرأي أن بعض الشعر قد حلق وبعضه قد ترك فهذا داخل في القزع. والأخطر أخطر شيء في مسألة القزع يا أخ عماد أن يحلق الإنسان هذه الحلاقة متشبها بالكفار، هنا الخطر. بعض الناس اليوم يحلق في حلاقة تقول خير فلان هذا محلق كذا ومتر، يقولك هذه والله حلاقة ميسي، هذه حلاقة اللاعب مش عارف اسمه كذا، هذه حلاقة الفنان كذا، هذه حلاقة المهرج أو المش عارف اليوتيوبر فلان، والله عبارات مثل هذه العبارات، هنا الخطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالكفار، وقال من تشبه بقوم فهو منهم، وحذر من هذا الأمر لأن الموالاة في الظاهر تجر إلى الحب في الباطن. فهنا الحذر الأكبر أن يكون الحامل على حلاقة بعض الشعر دون بعض وهو ما يسمى بالقزع هو التشبه بالكفار وبالمشاهير منهم كالفنانين والممثلين ولاعبي الكرة وكرة ونحوها ذلك. هذا الذي يؤدي إلى الخطر الأعظم ويدخل في الحرام، وربما وصل بالإنسان إلى مرحلة خطيرة جدا. سمعنا أن بعض الناس لما توفي اللاعب الفلاني والله حصل كذا، أصابته الكآبة والحزن وترك وترك وترك، هذا والله هو الخطر في مثل هذا الأمر وهذه الموجة التي أتتنا، وهي يعني حب بلاد الغرب وحب كل ما يأتي من بلاد الغرب. فديننا كامل لا نقص فيه، نحن لا نحتاج بعد دين الإسلام إلى أحد، ونفتخر بديننا ونعتز بديننا، وكل من لم يكن من أهل ديننا ويعادي ديننا فهذا لا نحبه ولا فضلا عن أن نتشبه به، ونسأل الله يعني الهداية للجميع. الأخ محمد من الجنوب يسأل سؤال، قال ما حكم منحة الأغراض الشخصية بتاع 2000 دولار؟ قال سمعنا أن دار الإفتاء متوقفة في هذا الأمر لعدم ظهور المعاملة ووضوحها. قال هي يا شيخ الآن تعطى كاش في المصارف، فهل دار الإفتاء ما زالت تقول بالمنع؟ أقول في الجواب عن هذا، يعني دار الإفتاء نعم توقفت في مسألة 2000 دولار، سواء كان عن طريق البطاقة أو عن طريق الكاش. لماذا؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولم تظهر المعاملة لدار الإفتاء، وقد أخذت بزمام المبادرة وراسلت مصرف ليبيا المركزي يوم 19 رمضان الموافقة، أظن المهم الموافقة بالضبط في 9 مارس نعم، راسلت مصرف ليبيا المركزي وطلبت منه أن يبين لها طريقة هذه المعاملة. والذي جعل دار الإفتاء تتوجس وتخاف من المسألة إقحام شركات الصرافة في مسألة بيع الدولار، وللأسف شركات الصرافة أقحمت سواء في المعاملة البيع الكاش أو بالبيع عن طريق البطاقة، شركات الصرافة يعني حشرت نفسها ودخلت في هذه المعاملة. للأسف لم يرد مصرف ليبيا المركزي على مراسلة دار الإفتاء المؤرخة في 9/3/2026 إلا قبل 3 أيام، اللي هو بتاريخ 11/5/2026 جاءت مراسلة من دار الإفتاء من مصرف ليبيا المركزي إلى دار الإفتاء، وتضمنت هذه المراسلة شرحا مفصلا لكيفية هذه المعاملة. ودار الإفتاء عاكفة على دراسة هذا الرد لأنه رد طويل، ويعني للأسف ما ظنته دار الإفتاء وجدته أن المعاملة فيها غموض، فيها أمور غير واضحة، عليها ملحوظات، وقد ظهر هذا لدار الإفتاء، وهي الآن بصدد أن ترد على يعني مصرف ليبيا المركزي في أقرب الآجال إن شاء الله في أقرب الأيام، وتضمن ردها ملحوظاتها على هذه الطريقة. والخلاصة في مسألة أهم ملحوظات دار الإفتاء على مسألة المعاملة الكاش، لأن أنا سمعت أكثر من شخص واتصل بي أكثر من شخص يقول باي كيف أنتوا الآن في دار الإفتاء ما زلتم متوقفين وهي المعاملة يد بيد، يذهب الزبون إلى المصرف وهو واقف تجي رسالة حولوا منا كذا ليبي وفي نفس الوقت يسلمون الدولار فيدا. أقول نعم ظاهر المعاملة ما فيهاش إشكال في مسألة الكاش هكذا يد بيد، ولكن نحن ننظر إلى المعاملة على أنها معاملة واحدة من مصرف ليبيا المركزي إلى أن يتسلمها الزبون في المصرف، فهنا تخللتها معاملة ما بين مصرف ليبيا المركزي وشركة الصرافة ومعاملة ما بين شركة الصرافة والزبون، وبالتالي تحتاج إلى تعديل في كثير من الأشياء، ودار الإفتاء إلى الآن لا زالت الفتوى على التوقف في مسألة 2000 دولار بشقيها عن طريق البطاقة أو عن طريق الكاش. ولو سألتني ما هي الإشكالية الكبرى أقول الإشكالية هي دور شركات الصرافة التي لولاها لكانت المعاملة سلسة على النحو السابق، هيك كانت المعاملة كانت ماشية بسلاسة راي، ودار الإفتاء كانت تفتي بالجواز. نعم صح في الأول عقدها مصرف ليبيا المركزي وقال لابد للمرض للسياحة دار نقاط، قلنا ينبغي التقيد عند النقاط، ثم حذفت هذه النقاط وفتح الباب، ولكن للأسف الآن دخلت علينا شركات صرافة من جهة المركزي يقول شركات الصرافة ليس لها علاقة لا تبيع ولا تشتري، ومن جهة يشترط عليها بعض الأشياء. على كل حال بإذن الله دار الإفتاء ستضمن ملحوظاتها التي درست في هذا اليوم وستحيلها على مصرف ليبيا المركزي، فإن عدلت هذه الملحوظات وهذا ما نرجوه والله. تو بعض الناس يقول أنتوا والله دار الإفتاء تشددتوا علينا ومنعتونا من 2000 دولار، هم راهم الناس في دار الإفتاء يعني حكمهم حكم الليبيين، راهم حتى هم محتاجين ل 2000 دولار وأصحاب عوائل، وكثير منهم من الشباب المفتين والباحثين، كثير منهم في اللي مش متزوج وفي اللي ما عندهش بيت، وأغلب يعني الناس محتاجة لهذا الأمر. لكن يا جماعة هذه الأمور ما ينفعش فيها العاطفة، نحن نتكلم على مسألة ربوية، نتكلم على أمر خطير، أمر الصرف بين الليبي والدولار. هذا الفقهاء يقولون الشك يعني في التفاضل، الشك في التماثل كتحقق التفاضل، ولم تخيلوا الفقهاء لما يجوا في باب الصرف، شوفوا كلام الفقهاء، قال لك لو جيت لي واحد مديت له دولار وقلت له هاك 100 دولار أعطيني في مقابلها مثلا 700 دينار ليبي، قال لك تم، قال لك لو خدي منك 100 دولار ومشي افتح الكاسة بشوية عليه وحط 100 دولار وعد لك 700 من الكاسة داخل وجابهن لك، الفقهاء يعني لهم ملحوظات على هذا وعندهم إشكاليات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد، كلمة يد بيد هكذا تستلم وتسلم، هذا الأصل. وبالتالي فنرجو إن شاء الله أن يحل هذا الأمر وأن ترسل الملحوظات لمصرف ليبيا المركزي وأن يأخذها بعين الاعتبار حتى يعني ينعم الناس حلالا بهذه المعاملة بإذن الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى الأخ، سؤال الأخ محمد من زليطن، ما هي صفة صلاة قيام الليل؟ قيام الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، قيام الليل هو كل صلاة وقعت بعد صلاة العشاء الآخرة في وقتها فتسمى قيام الليل، تبدأ من صلاتك للعشاء وتنتهي عند طلوع الفجر الصادق كلها تسمى صلاة الليل. طريقتها ركعتان وتسلم، ركعتان وتسلم، مثنى مثنى، ركعتين وسلم، ركعتين وسلم، حيث ما أردت، اكتفيت بركعتين يعني حصل لك قيام الليل، صليت أكثر لا حد في ذلك، لا حد في ذلك. تسألني هل الصلاة سرا أو جهرا؟ أقول المندوب في نوافل الليل هو الجهر، ولكن إذا كان الإنسان تعب أو صلاها سرا فهذه لا شيء فيها، لأن إبدال السر بالجهر والجهر بالسر في النوافل هذا لا بأس به إن شاء الله. فصلاة الليل ركعتين وسلم ركعتين وسلم. الأخ كمال من درنا له سؤالان. السؤال الأول: ما حكم صلاة التسابيح؟ أقول: لا يوجد عندنا في المذهب المالكي شيء يسمى صلاة التسابيح، وصلاة التسابيح حتى عند القائلين بها ليست واجبة، ولم يقل أحد بوجوبها. أنا أقول لك: دعك من الصلوات التي هي محل خلاف والتي لم يقل بها جمهور أهل العلم، واذهب إلى الصلوات المشروعات الثابت شروع شر مشروعيتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبدل صلاة التسابيح صلي الضحى، صلي الرواتب، صلي النوافل المطلقة، صلي قيام الليل، هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: الأخ كمال من درنا قال: دائما أنا أذكر الله، لكن قال أحيانا أني واخد مثلا نذكر الله بروحي، والله شاد السبحة والله كذا، قال أني مرات نذكر وأني نشاهد في التلفاز وأني نكلم في شخص. أقول: لا بأس بذلك، الذي نهي عن الانشغال معه هو قراءة القرآن. لا، الله سبحانه وتعالى أمرنا عند قراءة القرآن بالإنصات والتتبع والاستماع عفوا، لكن ذكر الله أني مثلا ها لا نذكر سبحان الله، كلمني وشخص عليكم السلام أهلا وسهلا كيف حالك، ونرجع لذكري سبحان الله سبحان الله. فالذكر هذا المطلوب أن يعمر الإنسان وقته بالذكر، ولا بأس أن يكون مع هذا الذكر يعمل، يشتغل، يكلم في شخص، يشاهد شيئا، يقوم بأمر ما، لا بأس بذلك إن شاء الله، بل هذا هو المطلوب. وإلا لا يعني لا لجعلنا الذكر فيه مشقة، لقلنا لا تذكر الله إلا وأنت جالس صامت غير منشغل بشيء، هذا لا يحصل لكثير من الناس، فالناس يعني يسعون في هذه الأرض، هذا يشتغل وهذا كذا وهذا كذا، لا بأس بذلك إن شاء الله. الأخ التهامي أو محمد عفوا من صرمان قال: في شاب ما يشتغلش في الدولة وما عنداش مرتب وعنده سيارة خاصة يخدم عليها، قال: شي حكم الشرع في هذا؟ أقول: لا شيء في ذلك. ممكن هو لبس عليه بأن لابد أن يشتغل عليه تاكسي، أقول الأصل في مثل هذا الإباحة، ولا توجد عندنا قوانين تمنع يعني الناس، حتى لو وجدت هذا تضييق للناس خاصة في هذه الظروف. فأنا نصيحتي لهذا الشاب: أولا أنا أشكره على أنه يسعى ويشتغل ويكد ويبحث عن اللقمة الحلال، المهم المصداقية، ألا يغش الإنسان ولا يخدع الناس. أهم نقطة في مسألة تخدم على سيارتك الخاصة: لا تستغل ظروف الناس. يركب معاك إنسان مثلا يركب معاك من صرمان لطرابلس، يقولك أنا يا أخي راني والله ما نعرف التسعيرة، يعني نركب معاك زي ما يركب معاك الناس. هنا تكمن الأمانة، هنا الأمانة. بيش تركب في الناس أنت من صرمان لطرابلس مثلا تقول 50 دينار 80 بكذا، ركب بذلك. أهم شيء الإنسان أن يكون صادقا وأن يخاف الله سبحانه وتعالى وأن يكون أمينا. السؤال الثاني للأخ محمد من صرمان قال: في شخص هو وابنه راكبين في سيارة واحدة وداروا حادث وتوفوا معا ولا يعرف السابق من اللاحق، وبالتالي في مثل هذا لا عفوا لا يرث واحد منهم الآخر، لا يرث واحد منهم الآخر، لأن من شروط الميراث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. ونحن لا نعلم هل مات الأب أولا، هل مات الابن أولا، هل مات في آن واحد. نعم، كما ذكر الرحبي لما قال يعني: فلا تورث زاهقا من زاهقي، وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق، ولم يكن يعلام حال السابق، فلا تورث زاهقا من زاهقي، فلا يرث أحد منهم الآخر. الآخر جب من تورغا قال: أني رجل ساكن بالإيجار وعلي ديون، وعلي هو يطلب من الناس أن يساعدوه، فإذا كان حد يريد أن يساعد هذا الرجل ولا يتواصل معه يتصل ويأخذ رقمه. فأنا قلت له: دار الإفتاء رأى اختصاصها إجابة الناس، وهذا الأمر هو الاختصاص الأصيل فيه لصندوق الزكاة. نعم، ولكن هذه المؤسسات يكمل بعضها بعضا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف على الأخ رجب هذا وأن يغنيه بما يكفيه وأن يفتح عليه، اللهم آمين. الأخت مريم من مسلاتة قالت: أني عندي قريب تتعينت ونزلها المرتب وتشتغل في مكان كل الذي فيه رجال، ولما مشت بتشتغل قالوا له احنا ما عندناش عنصر نسائي. فاني سألتها هل هي تمشي وتتردد على المكان؟ قالت لا ما تمشيش. الأصل في المرتب أن هو أجر على عمل. أراه هذا المفهوم الخاطئ عند عدد كبير من الليبيين أن المرتب هو حصتك من النفط، هذه غير صحيحة. حصتك من النفط هذه تأخذها عن طريق الدعم، عن طريق منحة الأبناء، منحة الأغراض الشخصية غيرها. أما المرتب هذا أجر على عمل، إذا عمل الإنسان يستحق الأجر، لم يعمل لم يستحق الأجر. فأقول للأخت هذه، إذا كانت هذه الأخت تذهب للعمل وتقول لهم أنا أتيت للعمل وأريد أن أشتغل، وهم يقولون لها ليس عندنا مكان للنساء راجعين، وكل مرة تراجع فيهم، وتقول لهم هذا الواجب عليها أن تقول لهم أنا أريد أن أشتغل، إذا كان هذا الفرع لا يوجد فيه نساء فأحيلوني على أقرب فرع، فإن لم يوجد فتبدأ في إجراءات الانتقال إلى مؤسسة أخرى يوجد فيها النساء. إذا كان هذا الأمر حاصلا وموجودا لها أن تأخذ مرتبها، هي لم تقصر ولم تفرط. أما لو كان زي ما يقول العوام جت منك يا جامع قالوا لها ما عندناش نساء، قالت الحمد لله قعدت في حوشها وما تمشيش للعمل، علي أساس تأخذ مرتب ما دام هي لم تسعى في ذلك؟ فأنا أقول أما في المستقبل نصيحتي لها الأخت هذه أنها من الآن تذهب وتطلب إحالتها لفرع آخر في مدينة مش تمشي، أو تبدأ في إجراءات الانتقال إلى مؤسسة بها يعني قسم للنساء لكي تأخذ مرتبها حلالا. أما وهي قاعدة في حوشها هل يملك المدير يجي يقول والله لا لا أقعدي في حوشكم ما تاخديش مرتبه؟ هذه الظاهرة التي انتشرت في بلادنا، المدير يتجمل برزق الدولة، راهو مش برزقه هو. يجي شخص يقول أنا والله تعينت معاكم وأنا مش فاضي ولا ما عنديش سيارة والله أنا بعيد، يقول لا عندك لدن، لا لا ما تدورش. كيف تقول ما تدورش؟ تملك أنت أيها المدير، هذه يقولها في شركتك الخاصة، خدم عندك في محلك بارك الله فيك، أنت تخدم في واحد في محل معاك قلت له برا عندك لدن الشعر هذا ما تجيش لك ذلك. لكن احنا في الحاجات الخاصة حتى يتأخر دقيقة يخصم منا مقابلها، ونجي في القطاع العام يقول له عندك الإذن، المدير لا يملك الإذن إلا وفق القانون العمل. نعم له الإذن، يعطي الإذن مثلا هذا يخدم بالتوكة، هذا يخدم باليومية، بعض الأشياء، لكن كلمة ما تجيش العمل بكل هذا مهناش. نختم بسؤال الأخ أحمد بن غازي، قال أنين بيك تتكلم عليه أمرين، قطيعة الرحم والتجار. للأسف انتهى وقت الحلقة. قطيعة الرحم أمرها عظيم، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. وأما التجار فأخطر ما في التجار قول النبي صلى الله عليه وسلم إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. ولعله يكون لنا في حلقة أخرى مقدمة يعني في هذا الأمر إن شاء الله. انتهى وقت الحلقة، فما كان من صواب فمن الله، ومن كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري. حتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلع

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، نرحب بكم في برنامج فتوى، ونذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-016-092-092-15. نعيد الأرقام: 092-092-016-092-092-15-0. أولا نبدأ ببعض الأسئلة التي وردت على البرنامج. باهي، تفضل الأخ خالد. تفضل الأخ خالد.
2: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: عندي سؤال شيخ بخصوص بطاقة الدولار هذه.
1: ايه،
2: أنا عندي بطاقة مشحونة في 2000 دولار.
1: ايه،
2: يعني نقدر نبيعها مثلا هنا ان بحوالة مصرفية، مثلا يحول لي عملة ليبية ويأخذ الدولارات اللي فيها.
1: باهي، تسمع التعليق ان شاء الله.
2: ماشي، شكرا شيخ،
1: ان شاء الله. عندنا سائل من خلال هذا البرنامج، قال: ما حكم الأضحية للمسافر، وما حكم من لم يضحي؟ نقول للأخ السائل الذي سأل عن حكم الأضحية: الأضحية سنة، ليست من الواجبات، الأضحية سنة، فمن ضحى وقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى فإنه سيتاب بهذه الأضحية، سيكون ثوابه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وسواء في ذلك المسافر والمقيم، كل منهما مخاطب بأن يؤدي هذه الأضحية، إلا من كان سفره لحج بيت الله الحرام فهذا لا أضحية له، وإنما له أن يقدم هدي لله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأيام أيام يوم العاشر من الحجة من أعظم ما يقدم به نحر الهدايا والضحايا. يوم العاشر من الحجة اللي هو يوم العيد، من أعظم الأعمال فيه نحر الهدايا والضحايا، يعني من كان من الناس في قطره، يعني من أعظم الأعمال أن يضجع الأضحية ويسيل الدم لله سبحانه وتعالى. وكذلك الحاج من أعظم ما يقدمه كذلك أن يقدم هديا لله سبحانه وتعالى، لكن لا أضحية له في بلاده بالنسبة للحاج، لكن سائر المسافرين لهم يعني يضحي. ثم قال: ما حكم من لم يضحي؟ الذي لم يضحي لا أثم عليه، لا أثم عليه، مع أنه فاته الأجر. نعم، ريتاج، تفضلي يا أخت ريتاج. الأخت ريتاج.
3: أيوة، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
3: بالله نعرف تجي فتوى، بالله نفسي يعني شو كفالة بنت يعني رمضان في يوم عمل متعمدة.
1: كفارة رمضان، أفطرت متعمدة.
3: أفطرت متعمدة، هي متعمدة من اضطرابات نفسية، وتبي تصير 60 يوم، هي لكن ما عرفتش إن هي عيد الأضحى يقطع لها 60 يوم تصير متتاليات ولا لا.
1: هي بالك عندها عذر شرعي، مريضة والله حاجة.
3: إيه،
1: عندها عذر شرعي والله ما عندهاش.
3: يعني
1: عذر شرعي، يعني عندها مريض، في اللي مريض يعني حمله الداء على الإفطار، عندها حاجة عذر والله هيك يعني لباس عليها وصحيحة وتعمدت الأكل.
3: هي فيها شوية من قبل يعني هيك فيها أعراض يعني ما هي عندها عذر وهيك، لكن هي فترة، لكن هي طول حالها بركة بتردى قصدي فهمت، ما عرفتش إن هي لو جاء العادة الشعرية تطيمة ولا تقطرة.
1: باهي حاضر تسمعي الجواب بإذن الله سبحانه وتعالى.
3: باهي تمام.
1: الأخ محمد.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
4: كيف الحال يا شيخ؟ يومكم مبارك.
1: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، تفضل.
4: ربي يحفظكم ويحفظ مشايخنا أهل دار الإفتاء.
1: آمين وإياكم إن شاء الله، الله يبارك فيك.
4: البلاد إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم، تفضل يا سيدي، تفضل.
4: الله يسلمك يا شيخ. والله في ظاهرة منتشرة كثيرة في قصدي وفي سكوت عليها من الجهات الرسمية سواء من الدولة ولا من دار الإفتاء ولا
1: إيه؟
4: المدارس هذه المنتشرة يسموها السلفية بتاع المداخل هذه. يعني ربوا في الصغار من نعومة أظافرهم على كره العلماء وكره أهل السنة وكره المذهب المالكي، وبيربوا فيهم بطريقة يعني فيها نوع من البغض. يعني عندي ولد أختي قريب في معهد متوسط بعد ما كمل شهادة الإعدادية، قريب فيها سنة لدرجة أنه يسبوا في الشيخ الصادق الغريب حفظه الله يعني في المدرسة، يعني مدرسة مؤسسة تعليمية وتسب في علماء البلد وتسب في وتبدع في مذهبهم وتفسخ في مذهبهم، وهذا خوارج وهذا طوال. واحد بيقرا في كلية الشريعة بتاعة أجورة قالوا له لا برا، هنا في واحدة فاتحين جماعة المداخل في سرد وهذه منهجها سليم ومنهجها صحيح وهذوما خوارج وشيوخ بخوارج، قصدي ظاهرة يعني منتشرة مستشرية وفي البلاد كلها يعني شاركها غربها جنوبها، يفتح في المدارس يفتح في المعاهد المتوسطة فاتحين توا جامعات وينشروا في المذهب هذا اللي هو يسبب به في فتنة في داخل البلد الواحد ويضربوا به في النسيج الاجتماعي. ومش مستغرب أنا بس في السكوت اللي هو من جانب
1: باهي باهي واضح إن شاء الله واضح الجواب
4: والدولة يعني كيف ماشي
1: إن شاء الله خير.
4: بالله نبو تعقيب ونبو كلام واضح فيه الكلام
1: ان شاء الله خير ان شاء الله خير يا اخ محمد.
4: كلام صحيح خلي الكل نمشي نقرا قدام وخلاص.
1: فيه اتصال اخر يا باهي. نرجع للاسئله التي وردت. قال هذا ما حكم اضحيه تكلم عليه. امراه اخرى قالت اخذ منها زوجها اموال وعند مرضه قال هذه سياره كتبها باسمها مقابل هذا الدين، فهل تستحق هذه السيارة أم لا؟ يقال له المرأة هذه طبعا الزوج إذا أخذ شيء والمرأة لم تقصد به التبرع لزوجها وإنما أخذها على وجه الاقتراض فهذا من الوفاء الحقيقة ومن إحقاق الحق أن يقوم الزوج برد هذه الأموال لزوجته، يعني هو بارك الله فيه يعني أراد أن يوفي بهذا الجانب، فعليه أنه يكتب في وثيقة كذا، وخاصة هو لما كما ذكرت ألم به الداء أو كما فعل هذا الرجل أعطاها سيارة في مقابل الدين. فإذا هي رضيت به بهذا العطاء، نقول للأخت السائلة إذا أنت رضيتي بهذه العطية السيارة في مقابل الدين فما فيش بأس، يعني الدين يقضى من جنسه يعطيك نفس النقد، ويمكن أنك أنت تقبلي بديل عن الدين سيارة ولا أرض ولا أي شيء، شرطها التعجيل بالقبض فقط، شرط هذا أن يعجل الإنسان بالقبض. أنت لما أعطاك السيارة استلميها من السيارة تبقى هذه في مقابل الدين، واللي بيعطي أرض يعجل بإعطاء الأرض بحيث ما يقعش في إشكالية شرعية وهي التي تسمى بفسخ الدين في الدين، وهي تنقل بعد ذلك إلى شبهة ربوية. فمن حيث المبدأ يعني تختص بها السيارة الأخت السائلة ولا بأس عليها إذا أخذتها في مقابل الدين. الأخ الأخت أمينة تفضلي. الأخت أمينة يبدو أنها نعم باهي. متصل آخر قال شاب يرغب في الزواج بطريقة شرعية فكيف تكون الطريقة الصحيحة؟ هذا مما يعني أرسل هذا السؤال. فنقول لهذا السائل من رغبت في الزواج بطريقة شرعية. الطريقة الشرعية الحمد لله تكفل الشرع ببيانها. إذا الإنسان يعني علم بأن فيه مرأة جديرة بأن تكون ربة بيت ومثلا علم بها أو له علم سابق بها، فما عليه إلا أن يتوجه إلى تحقيق الرؤية الشرعية، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحرى أن يؤدم بينهما. عندما لعل هذا الحديث سأل رجل هل رأيتها أم لا، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم التعليل العلة والحكمة. الحكمة من طلب أن يرى الخاطب المرأة، فقال أحرى أن يؤدم بينهما، بمعنى أن المرأة هذه قد يحصل يعني نقول إحنا وفاق بينهما مجرد النظرة هذه الشرعية، بخلاف ما لو حصل بينهم نفور. لو حصل بينهم نفور وأحيانا تبدأ الأنفس غير متطابقة، يبقى زي ما نقولوا إحنا يمشي الحالة ويبحثوا عن زوجة أخرى، وهي لعل الله يرزقها برجل آخر، ما مش بالضرورة يدخلوا في المعاناة الاجتماعية. لكن لو حصلت بينهم ألفة من الأول، يبقى بعد ذلك أنت سألتني على الطريقة الشرعية للخسائل، خلاص هذا حد علاقتك أنت بالمرأة المخطوبة. كونك أنت تكلمها وتبين طريقة حياتك، في اللي حياتها يعني سلسة ماشي على المجتمع، وفي اللي يتنقل من مكان إلى مكان، وفي اللي عنده صعوبات اجتماعية يبينها، في اللي متزوج من قبل وعنده أطفال بيربيهم يبي مرأة يعني تكون تعينها على تربية الأطفال، في اللي عنده أم وأب يعني كبار في السن ويبي من يترفق بهم، فهذا كله لباس تبين هذا، حتى أن المرأة يعني تبقى داخلة على رؤية واضحة وتعينك على ما أنت عليه، فهذا ما ينبغي أن يذكر. والمرأة كذلك الأمر. بعد إذا كان هم اتفقوا على هذه الجوانب الجدية من النظر ومن النظرة الشرعية المقتصرة على ما حله الله سبحانه وتعالى، بحيث المرأة تكون يعني لباسها وافي ولابسة كم طويل وشعرها مش عريان وكذا، يبقى الكلام أنت سألت على الطريقة الصحيحة. الكلام كله بعد ذلك مع الولي، مع الولي، لا كلام لك مع المرأة بعد ذلك، الكلام مع الولي في مهرها وفي الوقت وفي ما يتعلق بهذا الجانب. إذا كان أنت عندك أشياء تتعلق ب يعني بالأشياء الضرورية المحتاجة لها هي يعني نقول إحنا المقاس التياب وغيره وغيره، أنت عندك نساء يتواصلوا معها، عندك نساء يتواصلوا معها ولا تصل وليها كم تلبس من التوب، كم تلبس من الحذاء كذا، ويعطوك أنت البيانات هذه وتوفر حاجتك، فما بحيث ما تكونش هذه دريعة غير لمجرد التحدث. هذا سألت أنت على الطريقة الصحيحة يا الأخ السائل. أما ما يجري في بين عامة الناس من يعني المواعدة في الطرقات والمواعدة في الشطوط والمواعدة، فهذا في الواقع لا علاقة له بالطريقة الشرعية، بل من علامة المرأة التي تصلح أن تكون ربة بيت أنها لا تسمح بهذا، لا تسمح بأن تكون يعني تسلية للرجال في الطريق ولا في سوق ولا في شط البحر ولا في أي مكان، والله مثلا حتى بالعلاقات اللي هي عن طريق النقالات والهواتف، يبقى يعني الحديث المتكرر والمواعدة بالحديث وتبادل الرسائل والصور وغيره وغيره، فنقول لك هذه ما هيش يعني المرأة الصالحة اللي بالضرورة تكون فعلا جديرة بأن تكون ربة بيت. المرأة الجديرة لأنها تكون ربة بيت تقطع الطريق عن المفسدين من الرجال، ولا تسمح إلا بالرؤية الشرعية في بيت أبيها أو في بيت أمها ولا وليها ولا كائنا من كان، حضر معها أبوها، حضر معها أخوها، خالها، عمها، المهم يعني ما تسمحش لرجل أنه يتسلى بها في شارع ولا في نقال ولا في غيره وغيره. هذه الطريقة الشرعية التي سأل عنها السائل. والرجل كذلك يعني الذي احتاط واقتصر على هذه الطريق، معنى هذا هو الرجل الصالح اللي المرأة ممكن يعني تسعد معاه في حياتها، ما يكونش رجل هو يعني أجرم مرتكب المعاصي، فكيف هي تطمئن له بعد ذلك في حياتها أنما تكتشفت أنه صاحب، تكتشف أنه صاحب مخدرات، وتكتشف أنه سارق، وتكتشف أنه كذاب، لأنه أصلا معتاد على معصية الله سبحانه وتعالى بالمواعدة كما تقدم في الأسواق والله في كذا والله الحديث المتكرر في النقال وغيره وغيره، فهذه ما ينبغي أن تكون يعني بين أبناء المسلمين. الأخ محمد، من معنا الأخ محمد. تفضلي يا أخت أمة الله.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: يومك سعيد الشيخ.
1: أنت الأخ محمد.
5: إيه محمد.
1: تفضل تفضل يا أخ محمد.
5: والله يا شيخ في بعض من القنوات الليبية يطلع للنساء يقدم في نشرة الأخبار ويقدم في برامج رياضية وفي تلفزيون عن كل شرعي، هذا حرام والله حلال.
1: كيف قلت بعض القنوات تقدم؟
5: المخرج واللي معه سيديو يلحقهم الإثم ولا ما يلحقهمش يا شيخ.
1: بالله عود لي السؤال معلش الله يبارك فيك.
5: لا هذا يلحقهم الإثم ولا ما يلحقهمش.
1: عود لي السؤال الله يبارك فيك.
5: الإثم ولا ما يلحقهاش.
1: أني رأي في السؤال أنت
5: تلبس اللبس اللي الغير شرعي لما تقدم برنامج في الإعلام في التلفزيون. المرأة بتكون قدوة
1: نعم.
5: للبنات لما يشوفونها البنات في اللبس هذا البعض منهم بيمارنها الأبناء في الإعلام وعندك مقدمة البرنامج الرياضي والمباهي.
1: تسمع تعليق يا أخ محمد. حاضر حاضر.
5: مع راجل وتدرس معاه وتفرج فيه ويبرك فيها، هل هذا عادي وحرام
1: باهي؟ حاضر والله. تسمع الجواب إن شاء الله.
5: والله حلال.
1: حاضر تسمع.
5: بعض الأبناء حتى هنا يحكوا عليهم والله أعلم.
1: حاضر. السائلة تسأل قالت هل يصح أن أجمع بين القضاء وعشر الأيام ذي الحجة في صوم واحد أم لا؟ طبعا العشر أيام ذي الحجة احنا نقولها بتصيم التسع أيام ذي الحجة لأن اليوم العاشر ده يوم عيد يحرم فيه الصوم، لكن من أرادت أن تجمع بين القضاء وبين الصيام ذي الحجة فهذا ما في شي بأس، هذا صوم مشروع ويجوز فيه الجمع بين القضاء والنافلة من الأمر الجائز. النافلة لا تجمع إلا مع شوال، مع ستة أيام من شوال لا تجمع النافلة قضاء رمضان، لكن قضاء رمضان يجمع مع أي نافلة من النوافل. إذا كان بتصيم بروحه لوحده والنافلة منفردة فهذا لا بأس، وإذا أردت تجمع بينهم فلها أن تجمع بينهم ما فيش بأس. عندنا سؤال الأخ خالد سأل الحقيقة على بطاقة الدولار فيها 2000. طبعا البرامج الجديدة هذه لحد الآن يعني غير معلومة الحكم، وكما قال سبحانه وتعالى ولا تخف ما ليس لك بعلم، لكن ما يتعلق بصفة عامة هل الإنسان يبيعها وفيها دولار أو لا، نقول ما تبيعش البطاقة. يعني لو أنت ملكت البطاقة بوجه المشروع أنت تستطيع تبيع الدولار لما يعني تسيل الدولار إلى ورق وتشد الدولار في يدك وبعدها تبيعه وتحقق المقابضة، تحقق التقابض بينك وبين المشتري، لكن هكذا ما دام في البطاقة الآن ما عندكش حق يا أخ خالد تبيعها البطاقة. الأخت ريتاج التي اتصلت قبل قليل قالت ما كفارة رمضان، أولا قالت ما كفارة رمضان وسألت عن امرأة قالت هي تعمدت الفطر وعندها الدورة، فحني نقولها أولا هو كفارة رمضان يعني شرعها الله سبحانه وتعالى لمن تعمد الأكل في رمضان، شرعها الله سبحانه وتعالى لمن تعمد الأكل في رمضان العمد الحرام. يعني العمد شو معنى العمد الحرام؟ في اللي يتعمد أن يأكل في رمضان لكن عنده عذر، يتعمد الأكل لكن عنده عذر، إن مريض أمره الطبيب أو بأي وجه من الوجوه أو عنده عذر الدورة الشهرية أو عنده عذر السفر، هذا ما في شي بأس. لكن لما يكون هو متعمد وهو في حال حراب يعني ما عندهش عذر شرعي، إنسان صحيح معافى ومع ذلك قال أو أصر بأنه سيأكل أو يشرب هكذا هو متذكر له غلط وله مخطئ ولا عنده عذر إلا التعدي على حدود الله سبحانه وتعالى، فهذه طبعا مشكلة وهذه جريمة عظيمة يعني معصية عظيمة. ووصفها الصحابي رضي الله عنه بالهلاك عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت يا رسول الله، قال هلكت يا رسول الله. فإذا التعدي على رمضان بالفطر عمدا حراما هذا من الهلاك كما ذكره الصحابي ووصف بها نفسه، وأجابه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأن يقدم كفارة، وكفارة من وقع في مثل هذا أنه يعتق رقبة وطبعا هذه غير متوفرة، أو يعني يصوم شهرين متتابعين عليه كل يوم يصوم شهرين، أو يطعم 60 مسكين والإطعام متيسر يعني الإطعام أنك أنت تطعم كل يوم يعني أو كل يعني كل يوم 60 واحد، يعني المد ملء اليدين هكذا، ملء اليدين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، يخليها في الهيئة التي ترفع أكبر قدر ممكن. أو تبي تعطي القيمة، تعطي القيمة 5 دينار لهذا المد. لو جبت أنت يعني من الورق النقدي هذا 50 قطعة ورقية 5 دينار، وتجيلي فقراء، تجيلي فقراء يعني تعطيهم 5 دينار 5 دينار 5 دينار، تعتبر أديت ما عليك من كفارة ذلك اليوم، أديت ما عليك من كفارة اليوم. وطبعا الفقير والمسكين موجود، تسأل عليهم عن طريق إطار أسرة متكاملة، الأسرة دفع 10 تعطيهم 10 في الخمسة مثلا، باعتبار المد مقدر بخمسة دينار، أو إذا كان لقيت فيها 3 تعطيهم حق 3 مدود 15 دينار، واللي فيهم 4 تعطيهم يعني 4 في الخمسة، وهكذا لين تكمل 60 واحد. ومش بالضرورة في يوم واحد، يعني كل ما تلقى مجموعة تعطيهم وتسجل، كملتهم في أسبوع كملتهم في أسبوعين في شهر مش مشكلة، المهم تكون النتيجة النهائية أنك أنت تصدقت وأعطيت وأطعمت 60 فقير أو 60 مسكين. وهكذا موجودين الفقراء والمساكين موجودين. الأخت أسماء تفضلي. الأخت أسماء.
6: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
6: معلش يا شيخ، بالله عليك بنسألك سؤال.
1: إيه؟
6: أنا بجوز يعني حالة المادية يعني.
1: نعم.
6: وقصدي يعني مش أنا عائلتي مرات في حد يعطيني زكاة، مرات يعطيني هيك مساعدة.
1: إيه؟
6: فياخذ فيهم مني، يوم يجي يخلط عليهم بالسيارة، يوم يصلحها، يوم يصرفون فيهم، وبعدين قال لي رد لك.
1: ايه باهي تفضلي.
6: فيها
1: نسمع فيك. هو انت تقدم لك الزكاه.
6: ألو.
1: وزوجك ياخذ فيها منك.
6: ياخذ فيه مني يقول لي ردها لك. وبعدين معنى تجمع اقول 3000، قال لي نشر السياره نكتبها باسمك وتقعد لك. يعني قدر الله يصير شيء، لما مرض هو دار دعامه ما قال يصير شيء تجي حقك هنا. انا نسال يعني هل هذين صح لي او يعني اعطيني لك زكاة ومساعده ما
1: مش شرط اني اطلبها من جوزي. انت يعني الزكاة اللي تجيك هذه من باهي على كل حال تسمع الجواب باذن الله يا اخت اسمع. حاضر. يعني. انت قبطتيها السيارة اخذتيها ولا لا؟
6: نعم.
1: السيارة لما شراها اخذتيها انت السيارة ولا لا؟
6: نعم يا شيخ.
1: انت لما شريت السيارة انت اخذتيها استلمتيها السيارة؟
6: لا ما استلمتها شيخ، بيها النطوان بس بالتسجيل في الكتيب مسجلها باسمي، هي باسمي يعني، بس انا ما امتلك معناها ما نسوقش فيها يعني هو اللي يسوق.
1: باهي باهي حاضر تسمع الجواب.
6: يعني نسأل يعني هل هذين حقي اني طالبهن منا او هن لا، لانها جايه كزكاة وكمساعدة فمليش الحق بهن اني اعطيهن يعني باسمي يعني.
1: والله يعني خلي جاوبك مباشرة يا أخت أسماء.
6: لو مش من حق حرام علي ما مش هطالب عليه، بس 3000 إنه حوالي 3000.
1: غرس مني جاي. هو أنت من حيث المبدأ ما دام أنت جاتك مال زكاة بتعيني بها أسرتك، هو أخداهم وصرف بهم وبيعطيك السيارة، فإذا أنت كنت راضية، إذا أنت كنت راضية بأنك أنت تملك السيارة في مقابل هذه الأموال ما فيش بأس له. يعني باعتباره يعني زوجك والعلاقة الزوجية تكون مرنة وتكون يعني فيها شيء من المرونة، باهي انت رضيتي بالسيارة بأن تكون ملكك السيارة ما فيش بأس. سمعتيني؟
6: ايه هو انا طلبت دعت طلبت في بيهن، قلت لنت يعني هو بحكم انه معلش يا شيخ، هو بحكم كأنه ما يصرفش علي واجد وكذا، اقول انا اجيب في الفلوس مرات نعطوني من نشي بين حاجة يقول لي لا عطي توغر عطي.
1: هو فقير يعني ومعدم فقير والله عنده المال.
6: نعم.
1: هو عنده فلوس ولا فقير معدم؟
6: نعم يا شيخ.
1: هو غني الرجل ولا فقير؟ زوجك غني ولا فقير؟ باهي الأخت أمينة.
7: أهلا، السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
7: قلت لك يا شيخ أنا الصيام هذا اللي فات شهر رمضان اللي فات تسمع فيه يا شيخ؟
1: نسمع فيك.
7: ايوه، في يوم جات فيه في شهر رمضان جات فيه مطر قويه بكم مخزونية حطيتها في البلكوني أساس إني بناخذ يقول مية المطر كويسة كي ثلاثة فلا بعد قبل المغرب من ساعة نسيت إني أنا صايمة مش خديت هيك نقطة واحدة حطيتها في فمي ودهنت زي جسمي قلت عشان أنا مريضة قلت ربي يشفيني يعني هل هذا يعني صيامي صح اليوم هذا
1: أنت جرم المية المية أم تخذتها في النهار ولا في الليل؟
7: لا لا نهار قبل المغرب ساعة أنا قلت نسيت روحي صايمة نقطة واحدة ما ظنيش حتى نزلت بدبكي
1: المهم بتلعتيها ولا لا؟
7: أنا ابتلعتها
1: ناسية يعني أنت ابتلعتيها وأنت ناسية
7: ودهنت جسمي
1: طيب طيب أنت لما بلعتيها أنت ناسية كنت غافلة يعني
7: ناسية
1: خلاص حاضر تسمعي الجواب بإذن الله
7: درس أنا هو اليوم الصيام وأنا صايمة كيف يعني من كثر من أنا مريضة خديت المية وقعدت نزل بيها وخديت نقطة بس بيدي حطيتها في فمي
1: باهي حاضر تسمعي الجواب إن شاء الله
7: خلاص بارك الله فيك
1: الأخت عفاف تفضلي
8: ايوه السلام عليكم
1: تفضلي
8: الو
1: تفضلي
8: الو
1: نسمع فيك يا اخت عفاف تفضلي قولي السؤال هي
8: بالله الشيخ عندي استفسارين
1: ايه تفضلي
8: شخص متوفي وعنده 6 بنات وزوجها
1: عاودي لي السؤال عاودي
8: متوفي
1: ايه
8: وعنده 6 بنات وزوجها ما عندهاش اولاد
1: ايه
8: وعنده اخوه منبوه فقط حي وعند اخوه شقيقه من ابوه وامه متوفي قبل لا يتوفى الشخص هذا هل يرد الاخوه من ابوه الشقيق يعني بعد اللي توفى قبل اخوه ولا ما يردش السؤال الثاني شيخ انا في رمضان جتني تقريعه هيك مش متسحره دي الحموضه في رقبتي ورديتها قد رجعت
1: للمعدة
8: يعني هل
1: دكتور
8: ولا لا
1: ما طلعش لفمك هي على طول في حلق
8: في الحلق في الحلق بح دكتور بح بس لا
1: نعم هذا
8: واضح الأسئلة
1: واضح إن شاء الله
8: الله يبارك فيك إن شاء الله
1: الأخ صالح تفضل الأخ صالح
9: السلام عليكم يا شيخ
1: وعليكم السلام ورحمة الله
9: في ميزان حسنتك أنت لتقبل مكالمتي وجميع علمائنا في ليبيا على رأسهم الأستاذ مشايخنا العلامة طارق الغرياني
1: بارك الله فيك بارك الله فيك
9: ربي يوفقكم الحج وين ما تمشوا إن شاء الله مفتوحة
1: أمين يا رب العالمين بارك الله فيك
9: أنا صاحب 8 صغار بالله تكلمنا عن المتقاعدين لازالونا للشيء الله وصل صوتنا الله يرحم أبوك
1: إن شاء الله
9: ألو
1: نسمع فيك نسمع فيك
9: يا شيخ أنا صاحب 8 صغار متقاعد وقدمت في الدولة 35 سنة ناخذ 900 حطت في واحد ما عندهاش باش يلحق عليها كلمنا الشيخ الصادق عبد الحميد الدبيبه قالوا بيزيدونا قبل العيد ما هناك شيء ما رينا شيء قالوا بيزيدونا قبل العيد شهر 6 ما رينا شيء ما رينا شيء رحم الله والديك
1: حاضر حاضر
9: جزاك الله خير وصل صوتنا الشيخ الصادق والله الاستاذ عبد الحميد الدبيبه خلي يزيدونا قبل شهر
1: العيد ان شاء الله ربي يوفق يا اخ صالح حاضر ان شاء الله نرجع لمسألة الأخت ريتاج لما سألت عن الكفارة عرفنا إذا الكفارة الإنسان إما أن هو يعني يصيم يقوم بصيام شهرين متتابعين لكل يوم أو يطعم والإطعام هذا متيسر الحقيقة لأن إما أن الإنسان يتصدق بمدن الطعام أو يعطي القيمة 5 دينار 5 دينار لأن يكمل عليه كل يوم وكان هي أيام متعددة يعطي لكل فقير عدد كفارات عدة يعني احنا قلنا لكل يوم كل فقير 60 من واحد من 60 بيعطيه 5 دينار اللي عليه يومين يعطيه 10 دينار 10 لليوم الاول و10 لليوم الثاني اللي عليه 3 ايام يعطيه 15 دينار اللي عليه كل يوم 15 يعني يكمل 60 وهكذا لكن هذه الاخت ريتاج لما قالت متعمدة هي صحيح متعمدة فاذا كان الجاءتها العله يا اخت ريتاج اذا كان المراه اللي تتكلم عليها الجاءتها العله للافطار فهذه ما عليها شيء معذورة إن شاء الله فعليها بالقضاء تقضي يوم واحد فقط تقضي يوم واحد وما عليها شيء أكثر من القضاء لكن لو كان هي لما فطرت كانت صحيحة وفي عافية وفي طهارة لأن ذكرت حتى الدورة هي الأخت ريتاج إذا كان هي في حال صحة وعافية وطهر هذه تلزمها الكفارة عند ذلك اليوم لكن إذا كان هي اضطرتها العلة أو كانت عندها الدورة هذه ما عليها شيء للقضاء حتى اللي عندها العلة يعني الدورة يعني هي أصلا لا يصح منها الصوم وحرام عليها تصيم صاحبة الدورة الشهرية وبالتالي إذا كان هي يعني كانت في حالة مريضة والله كانت يعني في حال دورة شهرية لا بأس وتقضي يوم واحد فقط ولا كفارة عليها. الأخ حقيقة محمد ذكر بعض القنوات التي تقدم في صورة يعني سيئة من حيث المظهر اللباس وكذا، فالحق يعني احنا كمسلمين والناس اللي يظهروا لا شك انهم كل ما يكون يقدموا قدوة حسنة للمجتمع يكون هذا في ميزان حسناتهم ان شاء الله، وما ينبغيش لنا نحن يعني نتأثروا بالثقافة الغربية اذا كان هم هذا دينهم، بل هو هذا حتى دينهم بريئة منهم حتى النصرانية، لان لكن هي الآن هي محرفة احنا ما فيش داعي نعتذر لهم بها. ولكن على كل حال العلمانية هي حتى في أوروبا ولا غيرها ولا غيرها غلبت حتى على الديانات السماوية، غلبت هؤلاء الناس. الحقيقة شنو العلمانية؟ هي العلمانية هي أن يتجرد الإنسان من أحكام الشريعة عن باتباع أهوائه والحرية المطلقة والحرية المطلقة. فاحنا نقولهم لا، نحن ينبغي أن نحن يعني نقر لله سبحانه وتعالى بالعبودية، بل هذا شرف عظيم لمن حقق لنفسه تمام العبودية لله سبحانه وتعالى، ومما يتقرب به لله عز وجل ستر العورات. والنساء بصفة عامة العورة تكون مستورة إذا كان هي أمام رجل أجنبي لم يبدو منها إلا الوجه والكفين مع عدم الزينة الأصباغ اللي توضع على الوجه وغيره، وكذلك ما يكونش لباس شفاف وهكذا، يعني هذا الزي الشرعي ولا يكون محدد، فالمحدد ما يكونش ساتر، المحدد بمعنى الضيق يعني. فالمرأة المسلمة تكون يعني لابسة لباس فضفاض ويكون يعني فضفاض موش محدد موش ضيق، زي اللي تبقى ماشية في الشارع ولابسة جلابية وهي مخصرة، نقولها لا ألبسي جلابية واسعة وتكون يعني يعني كتيفة ما تكونش يعني شفافة، وهذه هذا اللي تكون يعني ينبغي تكون عليه حتى اللي يظهروا كما ذكر الأخ محمد في الإعلام والله في التعليم والله غيره والله غيره، بحيث يقتدوا بهم لأن فيه ناس تقتدي بهم. والإنسان من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ليوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها ليوم القيامة كذلك. يعني الإنسان رأى هناك من يقتدي به وهو لا يعلم سواء كان في صلاح ولا في فجور، فيحذر الإنسان من هذا. أما الأخت أسماء هذه التي تقدم لعل يعني سؤالها في البرنامج، هي عادة الاتصال الأخت أسماء، فاحنا نقولها مدامك أنت يا أخت أسماء يعني راضية بالسيارة، واحنا والله الحقيقة نقول للمرأة إذا كان زوجها غني في مثل هذا الموطن عليه الرجل أن يعف عن مال الزوجة، يعف عن مال الزوجة وخذي أنت السيارة ولا بس عليك، وإذا كان هو فقير يبقى حتى هو الكلمة الطيبة صدقة وترفقه وما فيش بأس، راه الزوجة مدامة خاصة اللي عندها أطفال يعني تصبر على الرجل بقدر الإمكان وهو يعني يتقي الله فيها بحيث تمشي الحياة الزوجية. ما مش بالضرورة ما ندعوش النساء الحقيقة لأن كل واحدة تحاسب زوجها حساب عسير، لا الطالب بحقوقها صحيح، ولكن راه سواء للرجل ولا للمرأة الرجل يغض الطرف عن بعض الأشياء، الرجل حتى الرجل بيحسبش المرأة حساب عسير في أمور الشخصية. الرجل الشيء الذي لا يغفل عنه ينبغي أن لا يتغافل عنه حق الله عز وجل، حق الله عدم الصلاة، تبرج في الطريق، هذا نعم، لكن في أمور الأخرى تطلب متطلباتها الشخصية، الأكل جاء كذا جاء كذا، نسيت حاجة في النظافة في غيره، كما يقولون سيد القوم المتغافل، هذا في الرجل سيد القوم المتغافل. والمرأة حتى هي إذا كان زوجها هذا الحال يعني تذكر بحقوقها صحيح، لكن الشيء التي تقدر يعني تأجله وتستغني عنه فهذا، وخاصة لما يكون عندها أطفال تقدم استقرار الحياة الزوجية على كثرة الشقاق. هذه نصيحة أنها تقدم استقرار الحياة الزوجية على كثرة الشقاق، وحتى وإن ضحت لكن راه سيحاسب الزوج يوم القيامة. الزوجة لو عجزت أو يعني لم تتكلم على شيء هذا لا يعني أن حقها ضاع، بل هي حقها محفوظ عند الله عز وجل وتحاسبه يوم القيامة. لكن حتى في الدنيا مش معناها ما تطالبش الطالب، لكن الرفق مطلوب بحيث الحياة الزوجية تستقيم. أحيانا الزوج يبدأ فقير ومعدم ويبقوا على خاطر 10 جنيه والله على خاطر كذا يعني يوصلوا للفراق ويوصلوا لكذا، فهذا حقيقة يبقى وضع غير محمود. الأخت أمينة، الأخت أمينة قالت بأنها في شهر رمضان، في شهر رمضان وضعت آنية لماء المطر، ولكن في اليوم التالي غفلت عن نفسها وابتلعت منه قطرة ماء ودهنت ببقية الماء. احنا اللي يعنينا باعتبارك تسري على رمضان يعنينا القطرة التي قمت بابتلاعها يا أخت أمينة. فلو كنت أنت وضعتها في فمك وتذكرتي والفضتيها، يعني لو وحتيها هذا ما يضركش، لكن مدام اعتقدتي أنك أنت ابتلعتيها فنقول لك قومي بقضاء هذا اليوم، اقضي هذا اليوم، وإن شاء الله تكوني مأجورة على السابق واللاحق إن شاء الله على اليوم اللي افطرتي فيه، لأنك أنت اتقيتي الله فيه ما استطعتي، وهذه غفلة منك، وكذلك القضاء تكوني مأجورة، لأن احنا عندنا أطعمه الله وسقاه في حال الغفلة، يعني برفع الحرج، بمجرد رفع الحرج في الفريضة، لأن الفقهاء الحقيقة في ذكرهم لمعنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما أطعمه الله وسقاه بمعنى رفع الحرج وهو عدم المؤاخذة، ولا يعني عدم تصحيح العبادة والتكليف، هذا في الفريضة. أما في النافلة من غفل عن شيء ويعني كلي ولا شرب، فاستعمل المعنى في أوسع معانيه، في أوسع معانيه في رفع الحرج وصحة التكليف أو صحة العبادة التي يعني كان مشغول بها اللي هي صوم النافلة. فلكن في باعتبارها رمضان هذه يعني فريضة أقضيه يا أخت أمينة، وأجرك على الله إن شاء الله. الأخت عفاف سألت قالت توفي زوجها وترك 6 بنات، وترك هي وهي لعل هي الزوجة، وترك أخ من أبيه، ويعني أخ شقيق توفي قبله. نقول لهم إحنا والله الحق في قضية الميراث نظرا لأنها حساب وأمر دقيق، ينبغي أن تجعل فريضة، تجرى فريضة، تمشي لأقرب محكمة شرعية، جي هنا لدار الإفتاء يقدموا لك قدم المستندات من من من الوضع العائلي من البلدية، بحيث يحصر يتم فيه حصر الورثة، حصر الورثة، ويدروا لك فريضة شرعية حتى هنا في دار الإفتاء. طبعا لأن أحيانا الذي يملي الأسماء قد يغفل، قد يغفل راهو على ذكر وارث ويظن أنه غير وارث، وبعضهم كبقى بينهم حتى ضغائن وبينهم أشياء، يعني مرأة أحيانا عندها ضرة والتمن بيقسموه ما تأخذش بروحها، وأحيانا يعني عندها أخ آخر غير كونها بينهم عداوة وماشي على حالها زي ما نقولوا إحني، إما أنه نسوه، وإما حتى أحيانا عمدا يقولوا هذا ما يستهلش يأخذ من رزق أبوه والله من رزق أمه كان مسيبها. نعم هذا هذه نظرة عاطفية، لكن هو ما دام بات أبوه مات أبو أمه أو أمه بيرث حتى ولو كان لقد الله عاق، العقوق هو هذاك فيما بينه وبين الله وبينه وبين الميت لعل هل سامحه ما سامحاش. فإذا نظرا لهذا الجانب تقدم الفريضة الشرعية للدار أو للجهة هذه، ومرفوقة بترفق معها ما يسمى بالوضع العائلي، إلى جانب أنه حتى اللي يدير الفريضة الشرعية بياخذ فترة بيرجعها لعلها يعني قدم شيء على شيء، فما بالك يعني إحنا ما نبوش الحقيقة. لكن حتى ذكرنا لبعض الأشياء هذه في الفريضة غيرها من باب فقه المسألة، لكن ما هو الجواب يا أخت عفاف ليك أنت خاصة راهو، فلابد تديري فريضة. أما من حيث المبدأ الأخ الشقيق إذا مات قبل خوه لا يرث، اللي مات قبل هذا ما هوش وارث خلاص معاش يورث فيه، ولكن ماذا ما عنده أخ منبوه، الأخ منبوه يكون وارث، لكن كونه هو هذا بس والله عنده غيره إخوة من أب، أو كون عنده أخ شقيق منسي هذاك. ولذلك ما نتكلموش عليه قضية الأخت عفاف، نتكلموا بصفة عامة، الأخ الشقيق إذا توفي قبل أخيه الذي مات الشقيق لا يرث هذا، حتى عنده أبناء معاش يوصلوا فيه، ويبقى الأخ من أبيه يبقى هو أقرب من الإخوة لأب، والبنات تأوني بيأخذوا 2/3، والزوجة إذا كان بروح أخذت التمن، وإذا كان معها زوجة أخرى قسماتها هي والزوجة الأخرى. لكن أنت يا أخ عفاف في خاصة نفسك قدمي فريضة شرعية ويدروه لك إن شاء الله. اللي عندها سؤال آخر الأخت عفاف قالت جاءتها حموضة، ولكن الحموضة هذه التي يعني بعضهم يسميه القلس وبعضهم يسميها التقريعة ولا غيره، لما تخرج ويشعر الإنسان بحرقان في حلقه في حلقه، فإذا رجع فإذا خرجت إلى الفم إلى اللسان ثم ابتلعها الإنسان فسد الصوم ويجب عليه القضاء. أما إذا كان هي يعني وصلت في اللسان ولفظها يعني لوحها فهذا لا تضره، صوم صحيح. ومنها في حال هذه المرأة التي ذكرت الأخت عفاف، هي قالت قاعدة في الحلق ورجعت إلى الجوف، ما ضرتكش هذه، هذه أنت قاعدة هي في الجوف، قاعدة في الجوف في الحلق، هذا أنت ما عندكش عليها سلطان، فأنت حسيتي بها صحيح في حلقك، لكن هي رجعت من جديد إلى الجوف، فصومك صحيح يا أخت عفاف ولا يحتاج إلى إعادة إن شاء الله. ما يتعلق بالأخ صالح، الحقيقة ذكر قال أنه رجل متقاعد وعنده 8 أطفال ويتقاضى في 900، والله الأمر ظاهر هذا، يعني حين نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يوفق كل من هو مسؤول أن هو يراعي هذه الجوانب، يراعي هذه الجوانب المالية. ناس الحقيقة هم تقاعدوا ولكن كان كل واحد في مجال، قدموا أعمال، فيهم اللي مدرس وفيهم اللي ممرض وفيهم اللي ممكن طبيب وفيهم اللي يعني بمختلف التخصصات المعروفة، وقدموا أعمال طيبة للمجتمع وأعطوا وقدموا، والآن لما تقدم بهم العمر تقعدوا فلا بأس، يعني هذه مسألة قانونية وإدارية ينظروا لهم بنظرة خاصة يرفعوهم، والإنسان مدام على قيد الحياة كل ما رفعوا درجات المرتبات اللي يشتغلوا يرفعوا مرتب حتى اللي يتقاعد حتقعد على قيد الحياة، حتقعد حي، غير كون اسمه مصنف متقاعد وهذا كما مصنف قاعد يخدم، لما رفعتوا له مرتبه شوي ارفع حتى هذا معاه، ارفع معاه ترتفع نسب، لان اشكاليه صحيح والله كل ما ارتفعت المرتبات احيانا لبعض الشرائح يلاحظ الاسعار، هذا امر ملاحظ ممكن تزيد، وهو هذا قاعد في مكانه واقف اهو قال تعذرت عليه حتى الاضحيه، وهو صاحب 8 أطفال يبقى محرج، يعني انسان يخدم عمل جليل وكذا عقاب عمره يعني يبقى هو يعني صراحة، نسأل الله أن يغنيه من باب الواسع الأخ صالح، وفي نفس الوقت كل من هو مسؤول يراعي هذه الشريحة لوجه الله سبحانه وتعالى. عندنا أسئلة أخرى أخذت كذلك من الأخوة الذين تواصلوا، قال هذا السائل ما حكم رجوع المتوفى عنها زوجها في عدتها إلى أهل بيتها لاكتمال عدتها؟ نقول له هذا أمر موجود في المجتمع لكن أمر خاطئ في بعض المواقف، يعني مما جرى في المجتمع أحيانا المرأة إذا توفي زوجها والحال أنها إما أنها ما عندهاش أبناء أو أن أبنائها أطفال صغار، أحيانا يبادروا أهلها بالرجوع بها إلى بيت أهلها، نقول لهم هذا خطأ، لأن راه هذه معصية، لأن حق المكت في بيت الزوجية هذا حق الله عز وجل، هذا حق لله سبحانه وتعالى، حتى المرأة ما تملكاش، حتى المرأة ما تملكش أنها تقول أني بنرجع لبيت أهلي ولا ما نرجعش، وكذلك الأهل ما يملكوش هذا الأمر، فهي ديانة لله سبحانه وتعالى لابد أن تبقى في بيت الزوجية لقضاء فترة العدة، سواء عندها صغار كبار ولا صغار ولا ما عندهاش بكل لابد أن تمكت. رجوعها إلى بيت أهلها مرهون بظروف خاصة، هذه الظروف الخاصة إذا تعذر المكت، تعذر المكت، مرأة مريضة لا قدر الله قالها تبي تدخلي للمستشفى تمشي 6 أيام للمستشفى للعلاج، هذا ضرورة تمشي وبعدين ترجع لبيت الزوجية لإكمال العدة. مرأة الناس يعني رحلوا من المكان خوف يعني حقيقي، جت سيول جت جيوش جت كذا، في قطاع طرق خايفين عليها وما فيش من يدفع عنها الضر، ما فيش من يونس وحدتها، وفي خوف حقيقي، والله هذه مضطرة، لكن إذا كان هي مجرد وحشة المكان وفي من يونس وحشتها من أهلها من أختها ولا أمها ولا غيرها ولا أخوها ولا حتى أهل الزوج أم الزوج ولا أخت الزوج يقعدوا معها، فهذا واجب عليها تمقت في بيت الزوجية، وإذا رجعت المرأة باختيارها تكون هي آثمة، حرام عليها وحرام على اللي يروح بها وحرام حتى على اللي يسندها ويقولها روحي، نقولها اقعدي في بيت الزوجية. كذلك راه لابد احنا لاحظوا الحكم الشرعية، المرأة هذه يعني يجتمع عليها فاجعة وفاة زوجها، وتجمع عليها كمجتمع يجمع عليها فاجعة أخرى، وهي أن تخرج فجأة من بيتها بيت الزوجية، وهذه مشكلة نفسية أخرى، لكن هي لما

0: باهي تاخذ حاجياتها اللي هي احيانا حتى خارج البيت، لكن اذا هي خرجت فجأة هذا من الملاحظ ان المرأة تزهد في كل شيء، تزهد في كل شيء. لو قال لها انت عندك كذا وكذا عند فلانة تقول ما عادش نبي، تترك، تقول ما نبيش هذه وما نبيش هذه، وهي كلها مبني على انفعال، فتضيع كثير من الحقوق اذا فاجعة. لكن لما الشرع رعاها وقالها اقعدي في بيت الزوجية 4 شهور و10 ايام وتنتهي عدتك وبعتالي فكري بعد العدة، كان اختصيتي بها الشقة وبتقعدي فيها انت والله حد من اهلك والله عندك ابناء، اقعدي بترجعي لبيت اهلك بري، بتتزوجي زوج اخر، تزوجي زوج اخر. فهذا هو الحقيقة الحكم الشرعي صار، الا اذا كان في خوف حقيقي او كان البيت غير مملوك للزوج. حتى البيت اذا كان غير مملوك للزوج مأجرينه، الزوج مأجر البيت ومش خالص الأجرة، هي بتعطي الإيجارات. نعم كان هو مش خالص، حتى الزوج لو كان مخلص العام كله، مخلص قبل العام كله، نقول هذا يملك المنفعة الزوج. فالزوج إذا كان ملك ذات البيت أو ملك المنفعة تبقى فيها، لكن إذا كان البيت لا هو مملوك في ذاته ولا مملوك كمنفعة للزوج، ولكن يكون مأجره الزوج لما مات بيجي طالبوها بالإيجار، نقولها والله بتقعدي في باهي تبي تدوري إيجار تاني إحدى أهلك بري، بري لأهلك إذا كان هو مؤجر بتعطي الأجرة. هذا إذن بالنسبة للحقيقة لما يتعلق برجوع المرأة من لبيت أهلها وتركها لبيت الزوجية، وهو أمر متكرر. الأب آخر يسأل قال يعني صاحب دخل محدود وهو يشبه الأخ صالح في مثل هذه المسألة، إلا أن هذا الأب آخر حتى وسائل آخر قال صاحب دخل محدود. نعم انتهى الوقت، باهي نختم إذن بهذا السؤال. صاحب دخل محدود هذا الرجل وقال لا قدرة له على شراء الأضحية، هل يستعين على الأضحية من يعني أبنائه يعطوه أقساط خاف من قضية الاشتراك؟ فنقول لا، هذا يمكن أن هو الأبو يأخذ طبعا من جهتين، من جهة أن الأب الفقير له حق على أبنائه، له حق، يعني هذه ما هيش عطية من باب الفضل أنهم يفضلوا عليه، لا، بل هم لما احتاج في أكل أو طعام أو غيره وغيره فحقها على الأبناء أن يعطوه، تأخذ منهم يا لا بأس أنت صاحب السؤال تأخذ من صغارك ما يكملوا لكم الضحية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هذه خصية الأبناء مع الأب يعطوا في واجب، بل حتى ولو كان غير الأبناء، لو أن فيه حد بيتطوع من الأصدقاء ولا من الجيران ولا من غيره ما فيش بأس، لا يتضر الأضحية، لأن هذه هبة، هبة للمال ويجمع له المال، وهو لم يشتري أضحية تكون خاصة به هو، شراء الأضحية خاصة به هو، وإن كان المال موهوب له من فلان وفلان وفلان ما على شيء، لكن الممنوع أنهم يشركوا في التمن، يبقى هذا يقول عندي فيها الربع وهذا يقول عندي فيها السدس وهذا عندي فيها النفص، وهي شاة واحدة وخاصة من الضأن اللي متفق على عدم الاشتراك فيه، فهذا هو محل الضرر الحقيقة في الاشتراك في التمن. بنوقف في هذا السؤال لتبقى بقية الأسئلة الأخرى إن شاء الله بعد الفاصل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نرحب بالإخوة بعد هذا الفاصل ونذكر بالأرقام لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-0-16-0 092-092-15-0. عندنا سؤال لما برد

0: لا على هذا البرنامج، قالت بأنه هذا الرجل يبدو أنه السائل قال بأنه حلف بالطلاق على أنه لن يذهب إلى، كما ذكر، إلى عزومة فرح، لن يذهب. وقال وبعد أن انتهى الخلاف، ويبدو أنهم وقع بينهم، يعني حتى بينهم صلح، قال صار محتارا كيف يصنع. فنقول له أنت الآن لن تذهب، لأن لو ذهبت حنت، ولو حنت بيترتب عليه طلاق، وهذا ما هذا مش من العقل ولا هو من الحكمة أن يتسبب الزوج في تطليقة لزوجته. نعم الأخت أم لجيد، تفضلي تفضلي الأخت أم لجيد.
1: أيوة، السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
1: عندي سؤال يا شيخ، معلش.
0: اي تفضلي.
1: سؤال لا ولا شيخ، شنو هن الصور المعنية اللي نقراهم في صورة في الشهر والوتر، الصور اللي نقراها في الشهر والوتر؟ مفهوم سؤال يا شيخ.
0: نعم نعم.
1: السؤال الثاني، تسمع بي يا شيخ؟
0: واضح، تفضلي تفضلي.
1: سيارة النظافة أنا وين نجي يا شيخ؟ غالي علي ما ينطلع على مكي، شو شات ما ينفقع والله اللي هي معناي. فدين يعني البعض بيقولنا يعني أنت دولم وأنت عيني منهم سنين، معناي هم أغلبهم جالية النيجيرية معناي. فأنا يعني نطلع لهم فيقولوا لي جالك إنهم سنين، يعني ما لازم أجوز عليهم من الصدقة. شنو حكمه يا شيخ؟ معلش.
0: باهي حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله.
1: بارك الله فيك يا شيخ.
0: تفضلي.
1: ماشي.
0: الأخ سعد تفضل.
2: السلام عليكم الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: تحية لك الشيخ، تحية للعاملين معك في هذه الإذاعة المباركة الطيبة في هذا اليوم المبارك إن شاء الله.
0: بارك الله فيك.
2: سؤالي يا شيخ، كل صاحب كل سنة.
0: نعم.
2: ما فيه شيخ.
0: كيف قلت لي صاحب؟
2: بكل قلت لك كل بعد كل صلاة نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام 1000 مرة بعد الصلاة، يعني كل صلاة يعني.
0: نعم.
2: ثاني شيخ.
0: واضح واضح.
2: جزاك الله خير شيخ، الله من حسنة، بارك الله فيك.
0: نعم.
2: شكرا.
0: تفضل، بارك الله فيك. الأخ نوري. نعم. الأخ نوري تفضل.
3: ألو
0: ألو تفضل.
3: أيوه
0: تفضل.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: شيخنا عندي سؤال من النبي، أجرني شوية يعني.
0: تفضل.
3: إيه، عندي زوجتي مصابة بالمرض الخبيث هذا في المرحلة الرابعة، وبالعيد جاءت بالعملية، وكنا قريب في عمر حفظ المستشفى وكل يوم أكثر ما يصير كطب من هو ما يصير على الأرض. المدة هذه فيها 4 سنين ودعينا عارفة كل أغنية قاعدين مش عارفة،
0: هي مش عارفة
3: مش عارفة ومش عارفة هي ما لفتش حتى داروا لها عملية قلنا لها مرارة وحاجة كذا.
0: نعم.
3: والطب قلت لك قالوا لي إن هي أيام، هو العمر بيد الله، أيام محدودة وخليها تقعد أحداث وأسابيع وسنوات، وأنا ضميري هل بلغتها إن هي عندها الواحد هذا عشان حياتها، ولا نكتب الامر ونخليها تكمل باقي عمرها كده جملة، لان هي حساسه لو سمعت بالخبر هذا ممكن تتاثر به.
0: نعم نعم نعم. حاضر، تسمع الجواب ان شاء الله يا اخ نوري. حاضر. ان شاء الله.
3: وسالت معلش يا استاذ.
0: نعم.
3: سالت اكثر من شيخ.
0: ايه.
3: من اللعبان من عبد الإله
0: الزايد. لا هو تو انت يا خنوري ما دام غير سالت وحني بنعطيك وجهه نظري، ما فيش داعي تذكر لنا حد ولا تسمي، مش ضروره.
3: لا ما قصدي نراها كانت مختلفه. آه؟ نراها كانت مختلفه، واحد يقول لي انت اتفق عليها، واحد يقول لي لازم تتوجدها باش تتكرم، واحد يقول لي ان هي نفسيتها متحتمه ما تقول لها
0: غلط. باهي انا بنقول لك اللي نعتقده صواب، وان شاء الله ربي يوفقك انت اللي ما للخير ان شاء الله.
3: ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله. الأخت أمت الله تفضلي.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
4: يعني مثل كيف حضرت الشيخ علي، ف خلاص الوتر لما ينوض بنال ما ناس مش ناسي يعني في الوقت والله وضعي يعني المناسبة هو كي نجي لدان الفجر الثاني مدن كي خمسة الوتر قبل شو اسمه الفجر قبل ما نعرفش
0: باهي باهي
4: حاضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عند حد آخر تفضل تفضل المتصل الآخر المتصل تفضل.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام تفضلي تفضلي. باهي. وعليكم السلام ورحمة الله. باهي ما حاضر إذا هذا ما يتعلق بجوابنا للأخ الذي حلف بالطلاق قال ما هو شيء ما بيمشي العزومة فنقول له أنا وجهة نظري ما تمشيش بر بيمينك خير لأن تركها يفضي إلى عدم ترتب طلقة للزوجة. طيب لو كانك حلفت يا أخ لا أدري من هو الذي صاحب السؤال ولكن لو كان حلف على أمر هو من الفرائض تركه حرام في اللي يحلف وهذا من السفه وقلة العقل راهو من السفه لو كان هو يعني من السفهاء الحقيقة اللي يحلف ما هوش خاش اللي بيت أمه والله بيت خوه والله ما يبيش يمشي للمسجد والله غيره نقول لهذا ممكن تحنت إذا كان هي المرة الأولى تحنت وترتب طلقة وتنقطع عن الكلام الخبيث هذا وتحسب طلقة وتولي تدير مرجعانية لكن لأمر تافه كونك أنت بتمشي تحلف لعزومة عرس تحلف بالطلاق وتمشي تطلق عيالك على خاطر عزومة فهذا اعتذر من صاحب العرس وما تمشيش يعني هذا رأيي لأن ما ترتبش طلقة لأن الله أعلم هذه الطلقة الأولى والله متكررة فإذا كانت الطلقة الأولى واللسان راهو يأخذ على الطلاق مرة بيجيه مرة بيجيه وبالتالي يعني يشتت شمل العائلة لما يطلق ثلاث مرات نقول عليك أنك أنت توفي بالحكم الشرعي معاش تحلك لأن هي تتزوج زوج آخر وإذا كان هالأخيرة أحيانا خلاص العلاقة انتهت فما تسببش في هذا يا أخ السائل وإن شاء الله ربي يصلح حالنا وحالك ومعاش تحلف به الكلام هذا. السائل الآخر قال هل يجوز للمحرم الإفراد بالحج أن يمشط شعره وقت الإحرام؟ نقول له سواء هو مفرد محرم بالإفراد والله بالتمتع والله قارن كله سواء أو حتى عمره وقت الإحرام لا يحل الإنسان أن يمشط شعر راسه بالمشط لأن هني بيسقط الشعر وإسقاط الشعر ممنوع بل حتى هو تحسين الهيئة ممنوعة للمحرم تيبوك أشعة أغبر لله سبحانه وتعالى فإذا ما تستعملش المشط يا أخ السائل سواء كانت رجل أو لعلها مرأة هذه السائلة. أما ما يتعلق بالأخت لجين أم لجين قالت ما الذي يقرأ في صلاة الشفع والوتر؟ هو وقرأ الإنسان فاتحة وسورة من أي سور القرآن تكفيه يا أخت لجين لكن وإن كان العلماء ذكروا بأن الإنسان يعني يستحب له أن يقرأ مثلا بعض السور مثل قل هو الله أحد والفلق والناس في الوتر مثلا ولا بأس أن يقرأ في الشفع ما تنسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون إذا كان بيقرأهم في الشفع هكذا وبيقرأ في الوتر الإخلاص اللي هو قل هو الله أحد والفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس في الوتر باهي وكان بيقرأ أي سورة من سور القرآن تكفي بالنسبة للقراءة. ثم ذكرت أنها تخرج في الماء لعمال النظافة يبدو أنهم يمرون من أمام بيتها فتخرج لهم الماء قالت لكنها لا تعلم أنهم مسلمين ولا غير مسلمين نقولها لو كان هي صدقة واجبة لو كان هي صدقة واجبة مما أوجبها الله سبحانه وتعالى هذه لا تعطى إلا للفقير المسلم فهذا نعم ينبغي أن يتحقق اللي بيخرج مثلا كفارة يمين أو كفارة الحنت أو كفارة رمضان هذه تحتاج للفقير المسلم لكن غيرها من سائر الصدقات العامة وقت الحر الشديد وغيره فالإنسان يكون مأجورا على كل نفسة رطبة كما قال صلى الله عليه وسلم في المرأة التي دخلت الجنة بسقي كلب أكرمكم الله المرأة التي وذكر من وصفها صلى الله عليه وسلم بأنها مرأة بغي يعني عندها سلوك مهوش طيب ومع ذلك لما أسقط الكلب أدخلها الله الجنة وفي رواية رجل فعلى كل حال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أفي الكلب خاصة في معنى الحديث، قال صلى الله عليه وسلم في كل نفس رطبة أجرا، يعني هذا لا يختص بالكلب ولكن في كل نفس رطبة. لقيت في وقت الحر الشديد طيور عطشانة حطت لها ماء، لقيت قطاطيس وحطت لهم مية في فيناء بيتك ولا في الشارع، لقيت آدمي ماشي مهما كانت ديانته، وهذه من محاسن الإسلام. احنا هذا نقوله حتى لغير المسلمين، انظروا لمحاسن الإسلام. من محاسن الإسلام أن غير المسلم يطعم الطعام ولا يترك الموت، ويسقى الماء ولا يترك الموت تعبدا لله سبحانه وتعالى، يعني وكذلك سائر الدواب الأخرى غير الذي ورد في حقه هذا الحديث. فأنت بدامك تعمل فيه لوجه الله يا أخت المجين استمري على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منك. أما الأخ سعد بارك الله فيه وجزاه الله خير، قال فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة بعد كل صلاة. وهذا يا أخ سعد بارك الله فيك، هذا من العمل الطيب، هذا من العمل الطيب، لأننا وإن كنا قد أمرنا في عقب الصلوات بأذكار محدودة، هذه للجميع أذكار محدودة، يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وهكذا الأذكار المعروفة بعد الصلاة. لكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يذكر الله سبحانه وتعالى بأي ذكر من الأذكار بعد أن تنتهي الأذكار، إلا أن هذه الأذكار التي ذكرها صلى الله عليه وسلم بهذا العدد 33 وفي بعض الأذكار 100 وفي بعض الأذكار كذا، هذا يبقى للرقم حكمة، للرقم حكمة، لأن هذا من جاي عن طريق الوحي، يبقى للرقم حكمة وللذكر كذلك حكمة عظيمة. فالإنسان يقتصر على العدد ويقتصر على الصيغة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة أو عقب أو في النهار والمساء وكذا. لكن الذكر العام، الذكر العام هذا غير محدد بحد، فيذكر الإنسان ما شاء من الأعداد. كون الإنسان بيلزم نفسه برقم معين بحيث لا يفرط ولا يقصر، معليش ما فيش بأس، غاية ما في الأمر أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة، ما تظنش أن في 1000 خصوصية ولا في 1001 خصوصية ولا في 200 خصوصية، لا، أنت هذا يعني غاية ما في عندك أنك أنت تبي تكتر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبحيث نفسك حتى لا ينقص عن 1000، فأنت بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 وزيادة، 1000 وزيادة، اقتصرت على 1000 باهي، زدت عليه باهي، باش أنت بتراقب نفسك أنها لا تقصر. فهذا شيء طيب، بل هذا من أعظم الأذكار كما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في عموم الذكر، أنه عليه الصلاة والسلام قال أفضل ما قلته أنا والنبي من قبل كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم كم يصلي عليه، فحثه النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار، حثه على الإكثار، وبأن من أكثر من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قضى الله حاجته وفرج كربه، قضى الله حاجته وفرج كربه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن أخرى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون سببا في نيل شفاعته، في نيل شفاعته يوم القيامة، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه 10. فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى أن يأخذ الإنسان حظه من سائر الأذكار ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الأخ نوري ذكر من حال زوجته أنها مصابة، نسأل الله أن يعافيها وأن يعينهم، لأن الآن اللي عنده مريض حتى هو يدعو له بالعون والصبر، والمريض يدعو له بالشفاء والصبر كذلك، فهي مصابة، قال عندها هذا الداء السيء الخبيث، نسأل الله العافية للجميع، وهي غير عالمة، وكما وصفها الطبيب قال على حسب خبر الطبيب قال أيامها معدودة، هل يخبرها أو لا يخبرها؟ هذه قضية عامة يا أخ نوري، نسأل الله العفو والعافية للجميع. ينظر في حال الإنسان، هل الإنسان يعني في الغالب الخبر اللي بيقوله له عنده يعني جلد وعنده صبر وعنده يعني حسن تصرف؟ إذا كان من هذا النوع والله حتى يخبروه من باب أنه باش يستعد، عنده أمانات يردهم، عنده وصية يكتبها، عنده يعني حقوق عند الناس يعني يخبر عنها، والله كان هو الناس يبوا منه يطلب منهم العفو أو غير ذلك، يعني الإنسان ماذا بيه ديما يكون نظيف في مظالم العباد، لأن ربي كريم، ربي كريم يغفر الذنب ويعفو، لكن العباد لا، العبد راهو شحيح، اللي عبد يوم القيامة يهرب حتى من أبوه وأمه يهرب منهم، فما بالك الخصم، فما بالك الخصم. فهذا إذا كان إنسان عنده قدرة وجلد وعنده قوة يعني من الصبر والاحتساب يخبروهم على الشيء. لكن اللي هو في ظني والله أعلم أنه كحال هذه الزوجة قال هي ما تصبرش وأنها امرأة يعني ضعيفة وغيرها، وهذا ليس خاصة بهذه المرأة، نسأل العافية والعافية. هذا شأن الإنسان كله، راهو إنسان ضعيف غرفل وساعة يحسب روحه حاجة كبيرة بنادم راهو، ولكن هو إنسان ضعيف إلا بقدر ما وفقه الله سبحانه وتعالى. فهذه يعني يعينوها على الطاعة ويخدموها ويذكروها بالصلوات ما دام هي على فكرها، ما دام قالوا نقولها لا ما نقولهاش، ما أنا على فكرها نقولها ذكروها بالصلاة. إذا كان ما تقدرش تتوضى تتيمم، وإذا كان ما تعاونوها باللي تقدر عليه. أهم قضية أنها هي تحافظ على عبادة الله سبحانه وتعالى، الظهر العصر المغرب عشية سائر الأعمال هذه، وهكذا إذا كان أمرت بصدقة تنظر صدقاتها وكذا، وتخفف عليها الوطأ، كان هو ربي يشفاها اللهم بارك، وكان هو كذلك حان الأجل كما أخبر الأطباء، نسأل الله أن يتقبلها وتبقى هي مرتاحة أفضل. مع أن بالعموم نسأل الله العفو والعافية، الذي يعني ألمت به علة وظن بأنه قد حضر الأجل، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا لأن الأمر ما هو سهل، فضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عالي في هذه المسألة عندما قال: من كانت بيده فسيلة، الفسيلة اللي هي شتلة النخلة نقول روحي جبارة، من كانت بيده فسيلة وقد قامت عليه الساعة قال فليغرسها. شوفوا الإرشاد العظيم، يعني مش هو اللي بيموت بس هو أمر متوقع، بل حتى تشبح أنت في علامات الساعة تجري من انفجار البحار وانشقاق السماء واندثار النجوم، يعني قالوا لك خلاص كملت الدنيا معاش. ومع هذا الأمل والعمل على طاعة الله، أنك أنت بتغرس هالنخلة باش تحسب ليك في صحيفة أعمالك قبل لا تنتهي الدنيا وقبل لا يأتي الموت. قال من كانت بيده فسيلة وقد قامت عليه الساعة في معنى الحديث فليغرسها، يعني تنشغل بالعمل، تنشغل بالعمل الصالح الذي يعني يكتب لك في حسناتك. فكذلك اللي نسأل الله العفو والعافية للجميع، اللي يبقى عنده علة وحتى عرفها خطيرة ما يقع مزج في الحوش ويبقى هو جيه الاكتئاب وجيه الأمراض النفسية، وفي اللي يهرب من الناس ومعاش بمن يزوره ويبقى يعني شاعر بضعف ويقول تو الناس بيضحكوا عليه وزي ما يقول العامة بيتشمتوا فيه، هذا راهو ظن فاسد، راهو من هو اللي بيتشمت فيك؟ منه انت راجل مريض ولا طايح، من هو اللي تو بيتشمت؟ الناس خلق الله سبحانه وتعالى في قلوبها العاطفة والرحمة، حتى اللي براه كانت بينك وبين عداوة أصبح مشفق وأصبح يعني كذا، بالعكس يدعو لك ويترحمه، وانت اللي هو والعياذ بالله وصيب ما ذلك شهور ولا أيام ولا غيره، ابدلهم في طاعة الله. شن تقدر تلحق تلحق، دير أعمل، مش تبقى في الحزن العميق وتلبد في الحوش، لا اجري شن تقدر تدير، تصدق، امشي لطلب يقروا في القرآن، وزع عليهم حتى قلم قلم، امشي خود صندوق مية وزع على زي ما قالت الأخت هذه اللي عطشانين في الطريق، عندك طريق قدامك ضيقة وانت عندك مكان وساعة خود أعطي الطريق متر لوجه الله صدقة جارية، يعني حد يبي منك حاجة امشي له قول الله يسامحك، حد انت يبي منك امشي لهم قولهم سامحوني تعملوا طيب، هيك اللي تغتنم. وناخذوا هذا مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وموعظة، وحتى على الصبر، من كانت في يده يعني من قامت عليه الساعة وفي يده فسيلة فليغرسها، اغرسها، ما تقولش الدنيا قامت وتمشي تبدأ كذا، لا، من باب أولى إذا كان أنت أجلك الخاص فيه علامات وفيه كذا، من العادة أن الأجل اقترب بالعلل نسأل الله العافية، أسعى دير الخير، يعني أعطي الأمانات، وثق، دير، تصدق، أعمل لآخر لحظة توصل فيها الله غالب، وقف ودير وصية طيبة. هذا لكن ما دام هذا حالها يا تنوري زوجتك مش لازم تقول لها، عاونوها على طاعة الله فقط. أما ما يتعلق بالأخ وبالأخت، أمة الله سألت عن صلاة الوتر بعد الأذان الثاني، قالت بعد الأذان الثاني في صلاة الفجر وشن تقدم الوتر للفجر؟ هو طبعا بمجرد طلوع الفجر تنتهي وأصبح وقت نهي، لكن من النوافل المستثنات من النهي من نام أو نسي وتره أو صلاته من الليل، اللي نسي صلاة من الليل الشفع والوتر ونساهم ولا أخذها النوم يقدر يصليهم بعد الفجر مباشرة، طلع الفجر الثاني معليش هي ما دام الوقت مازال يتحمل فيه سعة صلي الشفع والوتر هم الأولاد، صلي الوتر متاعك يا أخت أمة الله وبعتالي صلي الفجر وبعتالي صلي الصبح، إلا إذا ضاق الوقت. ضاق الوقت يعني كانت تنشغلي أنت بالوتر يمكن تزرق عليك الشمس نقول إحني لقيت الوقت وقت إسفار، الإسفار تبدأ الدنيا ضاوية لكن الشمس ما زرقتش قريب تزرق نقولها مني ما تنشغليش بالنوافل، قدرتي تلحق الفجر معاه لحق الوتر وبعتالي الفجر يجي قدام بعد الشروق، لكن إذا كان ضاق الوقت بكل حتى الفجر تسيبيه وتحرصي على صلاة الصبح بس، صلي الصبح إذا جاء وقت الإسفار خايف عليه وترك الوتر الغالب هدفات ما عادش تقدر تلحق عليه، والفجر يكون بعد الشروق بربع ساعة أو ثلث ساعة ويكون المهمة قبل أذان الظهر، لكن كان لقيت الدنيا قاعدة يعني ما جاش وقت الإسفار يعني الدنيا قاعدة مظلمة شوي نقول إحني، فهذا الوقت ما زال صلي الشفع والوتر وبعتالي صلي الفجر وبعتالي صلي الصبح. هذه الأخت أمة الله. السائل الآخر، السائل الآخر قال توفي الأب وترك بيوتا سكنها بعض أبنائه، بيوت يبني الرجل عنده مال وعنده أرض يبني في البيوت والولد اللي يعني يأتي وقت الزواج يقول له أسكن أسكن، فهذا السؤال هل بقية الورث الآن توفي الأب يطالبوا بالإرث في هذه البيوت أو ما يطالبوش؟ وهذه مسألة متكررة في الأسر، نقول لهم ننظروا في هذه الحال الساكن، هل بوه ملك له الحوش ودال له وثيقة ملك وقال له مش قال له أسكن؟ أحيانا مما يجري في المجتمع الأب يبني لولده والله يقول لابني يقول له أسكن لكن ما يعطيش الملك، ما يعطيش الملكية، لا يقرب الملكية، بل ربما في اللي لو طلب من أبوه يقول له تنزل لي يزعل أبوه يقول له أنت ورثتي وأنت حي وما يباش وكذا، فهذا دليل على أنك أنت ما تملك شيء راهو، ولهذا اللي قال لأبوه أنت من اليوم هذا ملكك هذا حوشك رزقك بتبيع بيع بتبيع بيع بتكريه إكري عندك حرية التصرف، يعني مش بضروري يقول له بتبيع بيع بتملك ملك بتكريك، لكن أعطاه صيغة أو ورقة تفيد الملكية نقل الملكية حقيقة، أعطاك ما يفيد نقل الملكية فهذا معاش يخش في الورثة ما دامك أنت سكنت أبوك قاعد صحيح قبل مرض الموت، لأن أنت حزتها الهبة هذه، هذه هبة وقد حيزت، مع أن الأب ينبغي أن يعدل راهو بين الأبناء، ما تجي للولد الكبير تبني له وتسكنه واللي بعده تبني له وتسكنه ويموت ويخلي البقية هيك، لا حتى سكنت أقول له تعلن، ولهذا الوضوح في الأسرة هني مطلوب، سكنت الأول والثاني والله حتى لو بس توقظه هو وتوقظ محيط الأسرة تقول لهم راهو ما حد يملك حاجة، تقول لهم راهو هذو ساكنين وما يملكوش، تقول له يمكن نطلعك يوما ما واش كان متت يبقى هو عارف روحه ما هوش مالك، فهذا لابد الأباء يكون واضحين، سكنت سكنة ولدك معلش لكن تصرح أمام الجميع يقول لهم راهو ما يملك شيء هذا ساكن ضيف ضيف، باش أنت تقدر يوما ما بتطلع تطلع، في نفس الوقت لو مات الأب الورثة يبدأ الرؤية واضحة عندهم، والولد مش لازم يخسر فلوسه يبدأ يكمل في بني زايد ويدير في بني زايد وعارفه أنه مش ليه يوما ما جاينك الورثة، لما يبدأ عند المعلومة هذه واضحة عندك مال زايد امشي اشري أرض امشي دير حاجة لروحك، لأن هذا وقعوا فيه المطب كثير من الأبناء يبقى يدير في أشياء كمالية في بيت أبوه اللي عطيه له مش للملك، ولما يموت أبوه يطالبوه يقول ماني بني في حيط ماني درت في كذا أنت من كلفك منو قال لك ديره، فهذا إذن من حسن التعامل مع الأبناء كانك أعطيتهم وضح له الملكية وأعطي للجميع أولاد وبنات أعطيهم كلهم كانك أعطيت لي واحد حتى اللي ما جاش وقت الزواج اكتب له أرض اكتب له كذا ومكن أقول له برا حط فيها يعني شجرة تمثل الحيازة والله حط فيها حتى صفة بلوك والله اللي هو المهم يعمل عمل اللي يعني يدل على القبض بحيث لو متت يتساوي كلهم لكن تعطي لي واحد واحد لا لا، فهذا إذن الأخ السائل نقولهم إذا كان ما فيش ما يدل على الملكية نعم البيوت هذه كلها تدخل في الإرث، غاية ما في الأمر أن ما فيش باس من المصالحة بينهم يقول أنت اللي ساكن في مطراح نعتبره إلا جزء من حصته، كان حصك مازال تلحق يكملوا لك من برا، وكان أنت الحيازة اللي عندك هي أكثر مساحة تبي تعطيهم جزء من أرضك أنت اللي في حوشك والله بتخلصهم فلوس والله اللي هو بتاخذ يكيلوا لك أنت الأمتار اللي أنت ساكن فيه، يبدأ هذا من المصالحة باش ما يطلعوكش من حوشك وفي نفس الوقت انت ما حزتش تبدا تجادل بالباطل تقول لا اني اعطيه لابوي وانت ما اعطيك شيء وتحجهم باش يتنازلوا باش كذا وكذا. فهذا ماهوش من الحكمه ولا ينبغي للاباء انهم يتسببوا في مثل هذا. هذا اذا ما يتعلق بهذه الاسئله التي يعني وصلت لنا. الاخ يونس تفضل.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلوا.
5: بارك الله فيكم ولمانا ونصر الله عز وجل في خدمة الله. بارك الله فيكم. وبقدر ما في سؤال توجيه تخدمين على عيد أضحى مبارك صلى الله عليه علينا بخير اليوم البركة وفرج على أخوتنا المعتزين في غزة وغيرها.
0: نعم.
5: وعلى الله الناس فيما تشكي وكذا ونضح، ولكن تلقى الحقيقة يعني من الله حصلها تلقاها طبعا قليل. أتمنى
0: توجيه
5: شوية، ولكن أعتقد أن الجزاء يكون كان عند من الله دي الله إن شاء الله نكون نعرفوها يعني.
0: نعم نعم.
5: ربنا يوفقكم الخير
0: وشرب الهداية. بارك الله فيك يا أخ يونس وجزاك الله خير. والحق أنه الأخ يونس والله بارك الله فيه راه أثار مسألة خطيرة جدا ومهمة والله، وهي أن إحنا اعتدنا في كل المواسم الأضحى اللي يمشي أكرمكم الله للمكبات يجد العجب، الجلد اللي ملوح من غير حساب، حتى بعض نقول احنا بعض الاشياء المتمثله نقول احنا الشحوم وكما ذكر هو يعني الامعاء وكذا والروس وغيرها، هذه كلها اشياء فيها منافع، ولكن الناس في هذا ضرب من ضروب الاسراف، هذا ضرب من ضروب الاسراف. سواء الحقيقه بالنسبه للمالك ينبغي انه ينتفع بها بقدر المستطاع، فاللي هو ما يقدرش ينتفع بها ويقدر يتصدق بها يصير يتصدق بها. بيع صحيح ممنوع، ما تبيعش الأضحية، لكن اللي انت ما تقدرش تنتفع بها اعطيها. صحيح هي الصدقة ينبغي تكون انت مما تحب، هذه اعظم اجر، لكن هذا لا يعني انك انت ما تتصدقش بالادنى. الادنى تعطيه باش انت تفتك من اثمه، ولكن فعلا لن تنال البر حتى تنفق ما تحبون. اعطي الحاجة الطيبة اللحم الطيب، لكن يا سيدي جلد انت ما عندك ما تدير به، جلد ضان على سبيل المثال ما بتلوحهاش ارفع لي الزار اعطيه الهدية. امشي للزوار، امشي لحد يجمع في الجلد وقول له يا فلان هدية، ما نبيش منك فلوس، حتى بيعطيك فلوس ما تاخذش حرام عليك، لكن قدم له هدية الا صدقة بأي نية من النيات يبقى هذا ماشي. الخطاب الآخر راهو للمسؤولين في المناطق، فالحق بارك الله فيه الأخ يونس، المسؤولين في المناطق والله راهو يعني إنسان سيسأل يوم القيامة عن كل كبيرة وصغيرة. ربي سبحانه وتعالى ذكر حال الناس يوم القيامة لما تعطى لهم الصحيفة، يعني يقول ما لي هذا الكتاب، لما يعطى الكتاب المجرم والعياذ بالله يقول ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يعني ما خلى شيء. فنقول له راه هذه من المسؤوليات أن أولاة الأمر يعدوا جلد أصلي. تو حنين اللي بيمشي يشري حاجة جلد أصلي ما يقدرش يشريها، تشري حذاء يقول لك هذه نعل ولا كندرة ولا غيرها أصلية ما تقدرش غالية، بتشري حقيبة لابنك جلد ما تقدرش تشريها غالية، وإحنا جلد اللوح فيه في النار تاكل فيه النار في المكبات، شوف التناقض اللي عايشين فيه. حاجة جلد الأصلي ما نستطيعوش ننشروها، ننشره في البلاستيك وننشره في الجلد الصناعي اللي يتقطع وفيه اللي والعياذ بالله فيه حتى أمراض. بعض الناس اللي يخدموا في الأشياء هذه قال راهو بعض الأشياء الصناعية الجلدية الصناعية قال تنقل حتى أمراض خبيثة والعياذ بالله، هذا العهدة على الرجل هذا. وإحنا الجلد الأصلي الطيب المبارك متاع الأضحية أكوام في الكناسة، أكوام بهي المناطق، وين رجال الأعمال الليبيين؟ وين رجال الأعمال الليبيين اللي يديروا أشياء صناعية؟ سيدي أجمعوا الجلد ديروا به حتى سبت متاع أطفال، حتى سبتة سروال ما تقدرش تصنع سبتة سروال تقب وحديدة، وين رجال الأعمال؟ ما نبوك احنا ندير لنا شنطة كبيرة فارهة، والله كان قدرت بارك الله فيك لكن ما قدرتش. هذا الحق والله خطاب للمسؤولين ورجال الأعمال خاصة، دير مصنع صغير تصدر فيه للجلد اللي متاع الأضاحي، خوده مجانا وبعدها انت بيع صحتين، لأن الأضحية اللحم والجلد انت ما تاخدهاش بالفلوس، لكن انت مملكته بيع بالفلوس. جمعت جلد وجمعت متاع الجزارين في سائر الوقت وجمعت اللي كذا، وجيت انت صنعت لنا به ولو سبتة سروال متاع عيل ماشي المدرسة والله حقيبة مدرسة والله غيره، ربحت الأجر ورفعت الإثم على الناس، لأن هذا ضرب من ضروب الإسراف، ضرب من ضروب الإسراف. ولما احنا نشبه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالجلد خاصة، مر بشاة واحدة ميتة، وشاة ميتة جيفة راهو كرمكم الله، شاة ميتة جيفة، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال هل انتفعتم بإهابها؟ هل انتفعتم بإهابها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم راه يخاطب في الناس، شاة ميمونة رضي الله عنه يخاطب في صاحب أصحاب الشاة، وخطاب للأمة إلى يوم القيامة، خطاب للأمة في الانتفاع بمقدرات الأمم هذه والشعوب الضعيفة. مرات شعوب ساجة ما تعرفش آه يلوحوا في الشحم واللحم ويلوحوا في الجلد، آه ابتليت بشعب هذا حالة، لكن أنت مسؤول وأنت رجل أعمال، أنت شنو خلاك توصل رجل أعمال؟ عندك فكر ناضج ورشد أكثر، أجمع. أهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل انتفعتم بإهابها؟ الإهابة اللي هو جلد، جلد مدبوخ متاع شاة ميتة جيفة، مش شاة مدبوحة وشاة ضحية يعني مباركة، شاة مباركة. فهذه والله بارك الله فيه الأخ يونس، أنا الحقيقة ذكرى للرجال الأعمال واللي عنده مسؤولية في أي بلدية من البلديات، هذا محل التنافس. كل بلدية تراه وين توصل في لحتكم تحافظوا على الأشياء هذه، وين كل بلدية بتتنافسوا تنافسوا على وين كل واحدة تورينا في لحتها ترى، يعني تجمع هالجلد وتجمع كذا وتدير مصنع مصغر، امشي ديروا سبت فرقوهم حتى على صغار المدارس ولا بيعون بالفلوس ما فيش بأس، حتى ولو كان تضحية انت خوده مجانا لكن بتبيعها بالفلوس بيع. هذا يعني الحقيقة الترشيد النبوي، الترشيد النبوي لهذه الأمة وخطاب للأمة إلى يوم القيامة. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم ويوفقنا إلى إلى إلى, إلى صالح الأعمال. وكذلك الأشياء اللي ينتفع بها، خلي الصوف كذا، بنتكلم عن الصوف تو احنا نشروا في الأشياء الصناعية هذه النايل وغيره وغيره، والصوف الحقيقي تاكل فيه النار في المكبات. فنسأل الله أن يوفقنا وأن يؤلفنا جميعا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال الوقت باه الأخ أحمد، تفضل الأخ أحمد. الأخ محمد، باهي هي إحنا كان في حد متصل باهي وقال لا، وقفنا في إن شاء الله في نهاية الأسئلة المنقولة من البرنامج والختامها بخطاب بسؤال الأخ يونس. إذا نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
6: هذه الحلقة إعادة.
7: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ.

فلك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إما

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المشاهدون والمستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإسلام والحياة، الذي يجيب فيه نخبة من العلماء أصحاب الفضيلة على أسئلتكم واستفتاءاتكم. ضيفي في هذه الحلقة هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء. حياكم الله شيخنا.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: أذكركم أيها السادة المشاهدون والمستمعون الكرام بأننا نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم عبر أرقام هواتف البرنامج 094-466-56-80 094-466-56-81. ويمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أمامكم أسفل الشاشة. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح وعبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى قناة دار الإفتاء الليبية الفضائية على التردد 11137 عمودي على قمر النايلسات. شيخنا، ما زال حديثنا مستمرا عن أحكام الحج في الفقه الإسلامي، وكنا قد تناولنا ذلك في خمس حلقات سابقة، وهذه هي الحلقة السادسة من الكلام عن أحكام الحج. تفضلوا شيخنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها السادة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا قد انتهينا من أركان الحج الثلاثة ووصلنا إلى الركن الرابع وهو طواف الإفاضة. فالركن الرابع من أركان الحج هو مسألة طواف الإفاضة، وهو الطواف بالكعبة والدوران حول الكعبة سبع مرات، سبعة أشواط. نعم، هذا هو الركن الرابع والأخير، وهو طواف الإفاضة، ويسمى كما ذكرنا في الحلقة الماضية، يسميه الفقهاء أيضا بطواف الزيارة، وهو معنى الإفاضة هي الزيارة. نعم. إذن طواف الإفاضة والدوران حول الكعبة كما ذكرنا سبعة أشواط، نعم، متتالية بلا فصل كثير. الفصل القليل لا يؤثر، ولكن إذا كان الفصل كثيرا مؤثر. نعم، هذه واحدة. ثانيا، قضية وقته، وقت طواف الإفاضة، متى يكون طواف الإفاضة؟ ومن طلوع فجر يوم النحر، من طلوع فجر يوم النحر، فلا يصح قبله لا يصح أبدا، وبعده كذلك لا يصح، قبل طلوع الفجر. نعم، من يوم النحر. نعم، عندنا شروط صحة الطواف، سنتكلم عنها إن شاء الله. شروط صحة الطواف، نعم، الطهارتان، الطهارة من الحدث ومن الخبث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الطواف بأنه صلاة، غير أن الكلام فيها يجوز، إذن الطواف كالصلاة تماما، ولما كان كذلك لا بد من شروط صحته الطهارتان، طهارة الخبث وطهارة الحدث. لا بد أن يتطهر المطيف أو الطائف حول الكعبة، نعم، طهارة هي الوضوء، والثانية هي الطهارة من الخبث. إذن لابد أن يتطهر الطائف من الحدث ومن الخبث، هذه واحدة. الثانية من شروط صحته ستر العورة، لابد أن يكون الطائف مستورا عورته، نعم، ستر العورة كذلك، هذا الشرط الثاني من شروط صحة الطواف بعد الطاهرتين ستر العورة، نعم، لابد أن تستر الطائف عورته. إذا كان بانت عورته، العورة الغليظة، يبطل شواطه. ثالثا بعد الطهارتان وبعد ستر العورة يأتينا قضية جعل البيت عن يساره، هذه مهمة جدا، جعل البيت عن يساره، هذه واحدة من شروط الصحة في مسألة الطواف بصورة عامة، لكن احنا نتحدث الآن عن طواف الإفاضة. لابد أن يجعل البيت عن يساره، ثم بعد ذلك كونه سبعة أشواط، ما ينفعش يكون أقل من ذلك ولا أكثر، إلا أن الزائد إذا حدث يحذف، أكثر ولا أقل، نعم. جعل البيت عن يساره، وكذلك نعم سبعة أشواط كما ذكرنا، نعم، ثم يعني أن يخرج كل الجسد، جسد الطائف، عن الشاذروان وعن الحجر كذلك. الشاذروان هو عبارة عن يعني شبه حائط بال بال بال بالكعبة، نعم، على شكل كأنه يعني حائط يميل إلى الانحدار. هذا لابد أن يفطن الإنسان الطائف بأن يجعل جسده كاملا خارج الشاذروان، فلذلك لابد أن يفطن الإنسان ألا ينحني عند هذا الحجر، عند الشاذروان، وهو حائط كما ذكرنا، أم لابد أن يخرج جسده كاملا عن ذلك. ولذلك مما ينبه عليه أن الطائف يجب إذا أحنى جسده ناحية الكعبة لابد أن يفطن إلى أنه يرجع إلى اعتداله، يرجع إلى اعتداله، فلا يكون جزء من جسده ناحية الشاذروان، هذا ما ينفعش، نعم. وأن يكون كما ذكرنا سبعة أشواط، نعم، وأن يكون هذا الطواف داخل المسجد الحرام، داخل المسجد الحرام، لابد أن يكون داخل المسجد الحرام، والمسجد الحرام كما هو معلوم متسع للحجاج جميعا، ولذلك يعني يكون هذا الطواف داخل المسجد الحرام. كذلك عدم الفصل بين الأشواط، عدم الفصل الكثير بين الأشواط، يأتي بالأشواط السبعة متتالية، لا يضر الفصل بينها فصلا قصيرا، بحيث الإنسان ربما يعني لا يستطيع أن يستمر طويلا، يأخذ راحة، يأخذ نفس، هذا لا يؤثر، لكن الفصل الكثير مؤثر فلا يصلح لذلك. كون سبعة أشواط كما ذكرنا، وأن يكون داخل المسجد، نعم، وأن لا يفصل بين الأشواط كثيرا كما ذكرنا. عندنا واجبات السعي، نعم، وهي ابتداؤه من الحجر الأسود. يجب أن يبتدئ الطائف من الحجر الأسود، فهذه واحدة من الواجبات. نعم، شو معنى الواجبات؟ كما ذكرنا أكثر من مرة، قلنا الأركان هي التي يبطل الحج بتركها، أما الواجبات فهي التي تجبر بالدم، أي يدفع الطائف بدل هذه الأشياء، يذبح هديا يكفيه عن ذلك. هذا الفرق بين الركن وبين الواجبات. من الواجب في قضية الطواف أن يبتدئه الطائف من الحجر الأسود. الحجر الأسود معروف، نعم. ثم بعد ذلك من الواجبات أيضا هي قضية المشي للقادر. إذا كان لا يستطيع أن يمشي فيركب، نعم، لكن فاته الواجب، أحد الواجبات، نعم، لابد أن يكون ماشيا، فإن كان راكبا يلزمه هدي، نعم. ثم بعد ذلك أن يعقبه بركعتين، أي أن يفعل ركعتين بعده، بعد أن ينتهي من الطواف لابد من الركعتين، نعم، إذن ركعتان بعده. عندنا كذلك سنن الطواف، يقول العلماء إن سننه أربعة. أولها تقبيل الحجر الأسود، ولذلك ينتبه إلى مسألة الواجبات وهي الابتداء من الحجر الأسود، نعم، ومن السنن تقبيل الحجر الأسود بلا صوت إذا كان أمكنه ذلك، وإلا فإنه يضع يده عليه، فإن لم يتمكن من ذلك يشير إليه، نعم، إشارة، فذلك كاف. إذن تقبيل الحجر الأسود كما ينص الفقهاء بلا صوت، نعم، ما يديرش حس، يقبل الحجر، نعم، بلا صوت، نعم. ثم بعد ذلك استلام الركن اليماني، من السنن استلام الركن اليماني. وما إن الركن اليماني هذا هو ما قبل الحجر الأسود، ما قبل الحجر الأسود. كيف تستلمه؟ بأن تضع يدك عليه أو تشير إليه إشارة، حتى إذا كما أمكن لم يمكنك أن تضع يدك عليه فيكفي أن تشير إليه، نعم. إذن استلام الركن اليماني، متى يكون الاستلام هذا؟ في أول شوط من الطواف يستلم الركن اليماني. الشرط الثالث أو السنة الثالثة، نعم، هي الرمل للذكر في الثلاثة الأشواط الأول. ثلاثة أشواط الأول، الأشواط أربع سبعة هما قلنا، ثلاثة الأشواط الأولى يرملون، يرمل الحاج أي يسرع قليلا. هذا الرمل معناها مشجري وله المشي ببطء. نعم هذا يكفي في الرمل. نعم أي الإسراع قليلا. ثم بعد ذلك الدعاء بلا حد. متى يكون ذلك؟ في الطواف، يعني يدعو الطائف ولا حدود لهذا الدعاء، يدعو ما استطاع في ذلك، لأن هذه أماكن يستجاب فيها الدعاء فيجب ألا يترك. نعم إذن هو الدعاء كذلك. نعم بعد استلام الركن من كل شوط ما عدا الأول كما ذكرنا. نعم وأن يدنو من البيت بحسب الإمكان، وذلك خاص بالرجال، أما النساء لأن ذلك يجعلهن مختلطين بالرجال فيجب الابتعاد ما أمكن. إذن استلام الركن اليماني في كل شوط ما عدا الأول، والدنو من البيت للرجال، أما النساء فالابتعاد عن الرجال ما أمكن. ثم بعد ذلك المندوب الرابع وهو الدعاء بالملتزم. الملتزم هذا على قيس الباب، على قيس الباب، باب الكعبة. نعم هذا الملتزم. نعم والدعاء فيه مستجاب. نعم يجب أن يدعو عند هذا المكان. نعم فإذا كان هو أمكنه حسب الإمكان أن يقترب منه أحسن، وأن يضع صدره كذلك في هذا المكان، وأن يكثر من الدعاء. نعم هذا بالنسبة لأقسام الطواف، وذكرنا فيها السنن، سنن الطواف ومندوبات الطواف كذلك، من تقبيل الحجر الأسود في أول صوت، في أول كل صوت نعم ما عدا الشوط الأول، ويعني واستلام الركن اليماني كما ذكرنا في كل شوط نعم ما عدا الأول. ثم بعد ذلك الدنو من البيت ما أمكن، والدعاء بالملتزم وهو مقبالة البيت كما ذكرنا. نعم بعد الفراغ من الطواف، ومن المستحب أن يضع صدره ويديه على الملتزم وهو مكان الباب بالنسبة للكعبة. نعم هذا بالنسبة لطواف الإفاضة.
0: جزاكم الله خير شيخنا وأحسن الله.
1: إذا انتهى من طواف الإفاضة أم انتهى؟ بارك الله فيكم. نعم
0: نعم شيخنا، لو تأذنون فقط ببعض الأسئلة المتعلقة بهذا الركن قبل أن ننتقل لما بعده من الأعمال. ذكرتم من شروط الطواف، ذكرتم الطهارة وستر العورة وغير ذلك، يعني ماذا لو يعني انتقض وضوء الشخص أثناء الطواف، أو مثلا ظهرت عورته المغلظة أثناء الطواف، فهل يبطل عليه ذلك الشوط فقط الذي يعني اختل فيه الشرط، أم يبطل عليه الطواف بالكلية ويعيد من جديد؟
1: الذي أعرفه أن الشوط الذي يبطل عليه هو الشوط الذي ظهرت فيه عورته، فإذا بادر إلى سترها فلا شيء عليه في الصوت الذي من أن سترت عورته. نعم أما الطواف الذي بانت فيه عورته فإن هذا باطل. نعم.
0: يعني يبطل عليه ذلك الشوط فقط وليس الطواف بالكلية.
1: نعم.
0: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا.
1: أيوة تماما.
0: أيضا شيخ بارك الله فيكم، ذكرتم أن وقت طواف الإفاضة هو من طلوع فجر يوم النحر، هل له وقت ينتهي إليه أم يعني يستطيع أن يؤخره الحاج متى شاء؟
1: لا، هو يعني يستمر هذا الوقت حتى طول النهار، طول اليوم تاع يوم النحر، كل ذلك قابل أن يجعل فيه نعم طواف الإفاضة. نعم.
0: يعني طواف الإفاضة ما ينفعش يكون في ما بعد ذلك من أيام التشريق ونحو ذلك، لابد أن يكون في يوم النحر فقط.
1: لا، يمكن أن يكون في ثاني يوم، نعم، لكن هذه قضاء وليس أداء.
0: ويترتب عليه شيء، يعني لو أخره عمدا مثلا، لو قلنا واحد يبي يترك الزحام ويأجل لليوم الثاني أو الثالث، هل يلزمه شيء ولا ما عليه شيء؟
1: لا يلزمه دم. نعم.
0: نعم نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. نعم، تفضلوا شيخنا لاستكمال الكلام.
1: نعم، بارك الله فيكم. كذلك نصل إلى واجبات الحج العامة، لأننا ذكرنا واجبات الطواف نحن وواجبات الإحرام إلى غير ذلك، الآن نتعرض لواجبات الحج بصورة عامة. أولها يعني بالنسبة للنزول بمزدلفة، وعند المالكية مشهور المذهب أنه ينزل إلى المزدلفة بقدر حط الرحال، قدر حط الرحال، هذا واجب. نعم، ليس بالضروري قضية تناول الأكل وما إلى ذلك. نعم، فهذا الزيادة نعم، لكن بمجرد حط الرحال هذا هو الواجب. نعم، حط الرحال وين هذا؟ النزول بمزدلفة، لابد أن يضع الرجل رحاله كأنه يسويها. نعم، هذا النزول بمزدلفة نعم واجب ينجبر بالدم. نعم، وكذلك صلاة العشاءين، إذا أخر صلاة المغرب وصلاة العشاء إلى أن يصل المزدلفة فذاك هو المطلوب. نعم، وإذا يعني صلاة العشاء أخرها إلى ذلك الوقت نعم فصلى في ذلك الوقت المتأخر صلاة المغرب والعشاء. وقالوا ويجوز تناول أكل أو شرب، نعم، في كل هذا في مزدلفة. نعم
0: نعم شيخنا، لو تأذنون شيخ بأخذ بعض الاتصالات، معنا الأخ عبد الله من طرابلس.
1: نعم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ بعد إذنك.
0: نعم تفضل.
1: السلام.
2: أول سؤال، أفضل أنواع الحج. والسؤال الثاني، من أين يبدأ في تعلم علم الحديث، ومن أفضل العلماء المعاصرين في علم الحديث في هذا الزمان حتى وإن كانوا قد توفوا؟ والسؤال الثالث هو ليس سؤال وإنما توضيح من قضية الشيخ حمزة لبعض المشوشين على عامة الناس بأن دار الإفتاء لا يحبون السنة ولا يتبعون السنة ولا يحبون أهل العلم والمشائخ، توضيح من الشيخ لبعض المشوشين. بارك الله فيك.
0: طيب وفيكم بارك الله. معنا اتصال آخر. طيب شيخنا، لعلنا نجيب عن أسئلة الأخ عبد الله. الثلاثة. سؤاله الأول يقول: ما هو أفضل أنواع الحج الثلاثة؟
1: أفضل أنواع الحج مسألة مختلف فيها بين العلماء، يعني سنوضح الأمر إن شاء الله. بالنسبة للأفضل عند المالكية نعم والشافعية هو قضية الإفراد، ثم بعد ذلك القران، ثم بعد ذلك التمتع، على هذا الترتيب. نعم. وعند غيرهم التمتع عندهم أفضل من الإفراد وأفضل من القران، وعند الحنابلة. نعم.
0: جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. سؤال الأخ عبد الله الثاني يقول: من أين يبدأ طالب العلم في تعلم علم الحديث؟ ومن يعني بمن تنصح من العلماء من أهل الحديث في هذا الزمن، العلماء المعاصرين؟ يقول: ولو كانوا قد توفوا يعني.
1: هي هذه مسألة صعبة أن نحدد شخص معين، أم كاننا نرجحه في قائمة المحدثين؟ قضية صعبة جدا. نعم. لكن من عرف من أهل الحديث بإتقان الحديث دراية ورواية يعني ينصح إلى الرجوع إلى أهل الحديث، إلى المحدثين، هم الذين ينصحون الناس لتعلم أهل الحديث إذا كانوا يعني موجودين في هذا العصر أو العصر الذي قبلنا بقليل. نعم، هذا قضية صعبة أن نحدد شخص معين نعم هو الذي يبدأ به. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. طيب، سؤاله الثالث يقول يعني كإجابة عن بعض المشوشين، يقول يعني إنهم يقولون إن دار الإفتاء ومشايخ دار الإفتاء لا يحبون أهل السنة ولا يحبون مشايخ أهل السنة، فيقول: ماذا تقولون في ذلك؟ لماذا لا تحبون أهل السنة؟
1: هي هذه قضية مضحكة الحقيقة، أن دار الإفتاء لا يحبون أهل السنة. كيف لا يحبونها؟ سبحان الله، وهناك فقيه أصلا لا يحب أهل السنة أو لا يحب السنة أصلا. هذه قضية منتهية يعرفها الناس نعم جميعا. فلا يقال إن أهل الإفتاء لا يحبون، الفقهاء بصورة عامة يحبون الحديث، يحبون السنة نعم، ويقدمونها على غيرها. نعم.
0: لكن كثير من الأحكام تخالف ظواهر بعض الأحاديث.
1: لا، هذه ليست قاعدة. نعم، كونها تخالف هذا الحديث، هذه الإمام النووي فصل في ذلك، وهو من أهل الحديث. الإمام النووي معروف. نعم. قال: ما من إمام إلا وخالف بعض الأحاديث التي نص على أنها صحيحة، خالف قوله هذا فيما ذهب إليه. فيعني بالنسبة للمحدثين قد نعم يخالف بعض الأحاديث التي رآها صحيحة وهو يخالفها، هذا قضية نص على ذلك النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، في شرحه لصحيح مسلم. نعم.
0: جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله.
1: إذن هذه القضية ليست خاصة ليست خاصة بدار الإفتاء، ولا خاصة بالمالكية، ولا بالشافعية، ولا بالحنابلة، ولا غيرهم. نعم، كل هؤلاء أنت واجد فيهم كثيرا من الأحاديث التي نصوا على تصحيحها ويخالفونها فيما يتعلق ببيان شرع الله فيها. نعم.
0: لكن شيخنا، أليس هذا أمرا غريبا؟ يعني كيف يعني تصور أن عالم وفقيه يعني يعلم الحديث ويصححه ثم يقول بخلافه؟
1: معنى ذلك أن عنده شيء آخر نعم في ذهنه نعم هو الذي جعله يتشبث بظاهر آخر. يعني القضية ليست مسألة معرفة حديث فقط، لا حديث أحيانا تكون متعارضة نعم وأحيانا تكون يرجح بعضها على بعض إلى آخره، فالقضية ليست في في في حديث واحد أو اثنين أو ثلاث. نعم
0: نعم جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم على هذا التوضيح. نعم تفضلوا شيخنا.
1: نعم بالنسبة للجواب على السائل ذكرناه. نعم
0: نعم نعم كنتم تتحدثون شيخنا عن بعض الواجبات العامة في الحج.
1: نعم منها النزول بمزدلفة كما ذكرنا بقدر حط الرحال، وصلاة العشاءين أي المغرب والعشاء نعم، وتناول أكل وشرب أو شيء من هالقبيل نعم، كل ذلك من الواجبات. نعم كذلك مسألة رمي جمرة العقبة بعد ذلك نعم بعد الفجر نعم يرمى جمرة العقبة أولى الجمار نعم يرميها الحاج، والأفضل أن يرميها راكبا، فإن رماها وهو غير راكب فقد فاته المندوب. نعم
0: بارك الله فيكم شيخنا. لو تأذنون بالعودة إلى بعض أحكام المتعلقة بطواف الإفاضة الذي تحدثنا عنه اليوم، يعني لو رجع الحاج إلى بلده ولم يطف طواف الإفاضة سواء كان نسيانا أو ذهولا أو إغماء أو ما إلى ذلك، فما الحكم المترتب عليه؟
1: هو طواف الإفاضة ركن من الأركان كما ذكرنا، لكن تساهل بعض العلماء في مسألة طواف الإفاضة إذا ترك ولكن طاف أطوفة أخرى نعم غير طواف الإفاضة، طافها نعم بدورانه 7 أشواط حول البيت، فهذا بإمكانه أن يذبح يعني أن يعني رمى يذبح هديا نعم يكفيه ذلك ولا يرجع من بلاده البعيدة إلى المكان ذاك. نعم
0: شيخنا ربما هذا ينقلني إلى سؤال آخر كنت أود أن أسأل عنه. ذكرتم يعني أنه إذا كان قد طاف طوافا آخر، هل يجوز للحاج مثلا أن يطوف طوافا واحدا بنية طواف الإفاضة وطواف الوداع أيضا، يعني يجمع نيته في طواف واحد، هل يجوز له ذلك؟
1: هو لطواف الوداع أيضا فيه خلاف بين العلماء، عند المالكية مندوب فقط، وعند الحنابلة نعم يعني يدخل في الواجبات أيضا، لكنه يعني نعم يجوز أن يفعل ذلك ويكتفي به إذا نسي عن تغافل أو يعني بسبب معين نسي طواف الإفاضة فلم يطفه حتى رجع إلى بلده، لكن هو المطلوب أن يأتي به ما دام هو في تلك الأماكن المقدسة، لكنه إن نسي ذلك أو تغافل عنه حتى رجع إلى بلده وكان قد طاف طوافا آخر نعم فذلك يكفيه إذا يعني ذبح هديا فيكفيه ذلك. نعم
0: طيب شيخنا سؤال آخر واعذروني أكثرت عليكم من الأسئلة. مسألة الشك في عدد الأشواط، إذا شك في عدد الأشواط وهو في أثناء الطواف كيف يتصرف في ذلك، وماذا لو كان هذا الأمر يتكرر له دائما؟ يعني
1: إذا كان هو يتكرر له قليلا هذا لا إشكال فيه، إذا شك في طواف في نقص طواف ما من السبعة فهذا يجب أن يتأكد نعم ولو بزيادة هذا الشوط، نعم يمكن أن يطوف طوافا زائدا عن السبعة إن شك في العدد، نعم لكن من حدث له ذلك فهذا مستنكح، نعم لا يؤثر عليه ذلك، كثرة الشكوك تعفيه من قضية تتبعها. نعم
0: جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. طيب ربما سؤال آخر نتناوله أيضا بخصوص مسألة طواف الإفاضة، هذه الأحكام التي ذكرتموها يعني في طواف الإفاضة هل تختلف ما بين المتمتع أو القارن أو المفرد أم هي يعني متساوية حكمها في هذه الأنواع الثلاثة؟
1: هي متساوية بالنسبة لطواف الإفاضة، نعم طواف الإفاضة يقوم مقام العمرة والحج كما ذكرنا، نعم ويعني بطواف واحد يكفيه ذلك، نعم وبالنسبة للإفراد لا إشكال في ذلك فيكفيه طواف واحد عن الإفراد فقط، والتمتع كذلك يكفيه طواف واحد. نعم
0: نعم وشيخنا بطواف الإفاضة هل هناك شيء يعني من محظورات الإحرام تحل للحاج بمجرد انتهائه من طواف الإفاضة؟
1: إذا طاف طواف الإفاضة فقد انتهى حجه، نعم ولم يبقى عليه شيء من الواجبات أو من الأركان، نعم ويمكنه نعم أن يطوف طواف الوداع، وعند حديث عن طواف الوداع لابد أن نذكر لأن الحكم في طواف الوداع خلافي بين العلماء، فبعض العلماء ومنهم المالكية عندهم يستحب طواف الوداع ما يصلش لدرجة حتى السنة،
0: مستحب
1: نعم طواف الوداع مستحب وهو واجب عند الحنابلة، إذن بناء على هذا الحكم يختلف الأمر من مذهب لآخر. نعم
0: نعم جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. نستأذنكم شيخنا في أخذ اتصال آخر معنا الأخ إدريس. نعم
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك يا إدريس.
3: حالك يا شيخ أسامة؟ الله ينورك وبارك فيك.
0: الله يبارك فيك، الله يسلمك يا إدريس.
3: الله يبارك في الشيخ حمزة، الله يطول عمره وبارك فيه، إن شاء الله ربي يزيده عزه وإن شاء الله ربي يزيده شموخ ويطول عمره إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك يا إدريس، الله يسلمك.
3: يا شيخ أسامة إن شاء الله ربي ينصر إخوتنا في غزة وفي السودان وفي لبنان، اللهم انصرهم على الهجمة الشرسة الصهيونية الكافرة المشركة.
0: أمين.
3: اللهم انصر أمة محمد أولا من كل شيء.
0: الله
3: عندي أمين. سؤالين يا شيخ أسامة.
0: نعم تفضل يا إدريس.
3: يا شيخ أسامة توا نحن توا الأشياء اللي طلعوا فينا دائما من المسلمين، هذا من أخوان المسلمين، هذا من النصرة، هذا من إشعار بالنين، هذا من إشعار بالنين، أن هذه هي توا نحن عندنا المالكي والشافعي والحنبلي هذين المذاهب، توا إخوان توا تلقاه يقول لك هذا من إخوان المسلمين، هذا من النصرة، هذا من إشعار شنو كذا، توا هذا في الإسلام توا نحن يجمعنا دين واحد وجامع ونسجد لله الواحد القاهر، هذا موجود في عهد رسول الله وابو بكر وعمر وعثمان،
0: نعم
3: هل هذه موجود الشيء هذا؟
0: نعم واضح سؤالك.
3: تسمع فيه يا شيخ أسامة؟
0: نعم واضح سؤالك يا إدريس.
3: نبو الشيخ والله طيب. يشوف لنا هذا والله أنا الكلام هذا ما يخش دماغي، أنا هذا مانيش عارف شنو، ونحن في جامع ونسلم في القرآن ونصوم مع بعضنا ووقفين على عرفة جبل عرفات في العشر الأيام طيب. المباركة إن شاء الله ربي الحجاج يتقبل دعاهم ويهلك الله ترامب هذا وأعوانه أعداء الإسلام وعلى أمة محمد، ونحن هذا مانيش عارف
0: سؤالك الثاني إدريس. نعم
3: والسؤال الثاني، السؤال الثاني توا الدولارات اللي زاحمين عليهم يا شيخ أسامة، هذين الدولارات زاحمين عليهم، وناس قاعدين مرتبات ما هوش محصلينهم، مش محصلين مرتباتهم. تو في لي شهرين ثلاثة ما خداش مرتب، ويمشي يقولوا لما في السيولة ويمشي يوزع في الدولارات هذين، فهمت ولا؟ ويعدي يجيب 13,000، وكان ما يجيبش 13,000 ما يعطوش دولار. تو هو كانوا عنده 13,000، وشنو تو هو مرتبه ما حصلاش. هذا ما توا يزيدوا في الاخوان بتاعين الراسماليه، ويزيدوا في الغناء هنا، والفقير يزيدوا فيه فقر، يزيدوا يهلكوا فيه. تو اللي ياخذ في مرتب وين بيلقاها 13,000 بيجيب الدولارات؟ تو هذا مش ظلم، هذا من اللي مسؤول عليها الخلطه هذه. ناس قاعدين شهرين ثلاثه وين يمشي مرتب وموش محصل، يقول لما في سيوله والدولارات قاعدين عليهم زحمه بالبوني، حد يجيب 13,000 وين يلقاهم 13,000؟ تو هذا مش ظلم نقول الشيخ النبي يشوف لنا الظلم، وهذه مسؤول عليه من هالخلطه؟ الناس تمدح وكلوها من الخلطه اللي يدوا فيها. وبارك الله فيك، جزاك الله خير يا شيخ اسامه، الله يبارك فيك وطول عمرك ان شاء الله. الشيخ
0: الله يبارك فيك يا ادريس. ناخذ اخر اتصال، بسام من ترهونه.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم بالشيخ، عسى الله أن يطول في عمره.
0: الله يبارك فيك يا بسام، الله يسلمك، تفضل.
4: عسى الله أن ينفعنا بعلومه يا رب.
0: يا رب
4: آمين. بارك الله فيك. مسألة يعني في موضوع يكثر في هذه الأيام حقيقة يعني، وهو موضوع سب العلماء في العالم. يعني أصبح كل من هب ودب يسب العلماء ويتنقص منهم، وأقصد علماء البلاد خاصة يعني. والموضوع أصبح يعني ليس من أصحاب التخصص بس، يعني حتى من العوام يطلع في ديوات، يطلع في الشاشات. والمشكلة والموضوع مش هذا موضوعي، يعني موضوع ما فيش رادع بكر من القضاء، ما فهمتش ليش يعني، مع أن القضاء فيه مسائل في الحدود تخص هذا الموضوع، لكن مش عارف ليش غايب الموضوع هو عن القضاء. فكلمة مش هي.
0: طيب الله فيك يا بسام. شيخنا نعم، لو نجيب عن سؤال الأخ إدريس، يسأل يقول يعني مسألة التفريق بين المسلمين وتصنيفهم كجماعات يعني مستحدثة، هذا جماعة الإخوان المسلمين وهذا جماعة كذا وهذا تيار كذا، يقول هل هذا يعني أمر ولم يكن يعني موجودا فيما سبق؟ كانت التصنيفات على المذاهب يعني المالكية والحنبلية وما إلى ذلك، فيقول هل هذه التصنيفات يعني لها مستند شرعي أم هي يعني غير جائزة؟
1: بالنسبة للمذاهب الفقهية هذا شيء مشروع معروف يعني، لا إشكال فيه. نعم، مسألة من يتبع إماما معينا حسب اجتهاده، سواء كان يعني حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبلية، كل ذلك موجود. نعم، لا شك في ذلك، ولا يؤثر علينا في شيء من هذا. لكن الأمور الأخرى التي ذكرها السائل، نعم، هذه أشياء يصنف الناس بعضهم بعضا حسب هذه الأشياء، نعم، ويسب بعضهم بعضا، ولا شك أن ذلك زيادة في تفرقة المسلمين. نعم
0: نعم، مسألة يسب بعضهم بعضا بذلك، لعله هذا ينقلنا شيخنا إلى سؤال الأخ بسام، يقول حكم سب العلماء وخصوصا علماء البلد في العلن، سواء كان يعني في مقاطع فيديو أو في الكتابات على مواقع التواصل وما إلى ذلك، يقول يعني يخرج بعض الناس بعضهم حتى من غير المتخصصين في العلوم الشرعية ويسب ويذم بعض العلماء، يقول هذا الأمر يعني هل له حتى يعني أحكام شرعية في القضاء من تعزير ونحو ذلك؟
1: نعم، لا شك في ذلك. نعم، له أحكام في الفقه الإسلامي، من سب العلماء وسب حتى دون العلماء، حتى من سب العوام. نعم، بدون يعني قيد ولا شرط، لا شك أنه له أحكام تخصه، فهذه أحكام تعزيرية يحكم بها القضاء. نعم
0: نعم نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم على ما تفضلتم به، أحسن الله إليكم. لعلنا نواصل حديثنا في حلقة قادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم، أشكركم شكرا جزيلا كما أشكركم أيها السادة المشاهدون والمستمعون على طيب المتابعة، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فيها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساءً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 18 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بكلية القانون بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. مستمعينا الكرام، لازلنا في شرح باب الحج من كتاب اختصار الشرح الصغير لمؤلفه مؤلف الأصل الشيخ الدردير رحمه الله تعالى، وكنا وصلنا عند الكلام على ما يسن بمزدلفة، حيث قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى: وسن جمع العشاءين بمزدلفة وقصر إلا أهلها كمنا وعرفة. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هنا المصنف رحمه الله يتكلم عن واجب من واجبات الحج، ألا وهو نزول بمزدلفة. فمزدلفة عندنا فيها واجب، وهو النزول بقدر حتى الرحال، كما سيأتي والمصنف يذكر هذا الأمر، قد ذكرناه في الحلقة الأولى عند حديثنا عن أركان الحج وواجباته.
0: نعم صحيح.
1: وفي هذا الواجب عندنا سنتان، ألا وهما الجمع والقصر، الجمع بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء جمع التأخير مع قصر العشاء، طبعا المغرب لا تقصر. وعندنا في النزول بمزدلفة مندوبات، منها يعني المبيت بها، وكذلك الوقوف بالمشعر المشعر الحرام للإسفار.
0: سيأتي معنا شاء الله.
1: نعم سنأتي عليها بالتفصيل، لكن هذا يعني كمقدمة. وعندنا كذلك الإسراع ببطن وادي محسر، وسنأتي عليها بالتفصيل. فبدأ المصنف بالكلام عن سنن النزول بمزدلف، فقال: وسن جمع العشاءين بمزدلف. هذه السنة الأولى، جمع تأخير، يعني بعد أن يدفع الحاج من عرفات ينزل في مزدلفة، وعند نزوله يجمع ويصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير بأذانين وإقامة، كما جاء أو بأذان وإقامتين عفوا، كما جاء في حديث جابر، هذا عند حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع من عرفة نزل بمزدلفة وصلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، وبعد ذلك اضطجع ونام إلى الفجر وصلى الفجر بأذان وإقامة، وبعد ذلك يعني ركب ناقته القصواء وانطلق صلى الله عليه وسلم حتى أتى المشعر الحرام، فصعد عليه، وهو يعني على جبل قزح المعروف هذا، فصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو بالمشعر الحرام إلى الإسفار، يعني الإسفار تضوى الدنيا وقاعد ما زرقتش الشمس، فهذا هو الإسفار البين، إلى الإسفار. وبعد ذلك دفع النبي صلى الله عليه وسلم لرمي جمرة العقبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. فأفعال الحج والعمرة وغيرها من العبادات هذه أخذت من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. إذن عندنا سنة، السنة هي أن نجمع بين العشاءين، وهذه السنة لجميع الحجاج حتى لمن هم من أهل مزدلفة. أما القصر فهي أيضا لجميع الحجاج، إلا نستثن منهم أهل مزدلفة، وهذا ضابط عندنا في ما يتعلق بالحج، مثلا جمع الظهر والعشاء، وهذا جمع الظهر والعصر، الظهرين يعني في عرفة بمسجد نمرة، أو حتى لمن لم يكن بمسجد نمرة هذا من السنة أيضا الجمع. هذا الجمع سنة للجميع، لكن القصر لا يكون لمن هم من أهل مزدلفة، لمن هم من أهل مزدلفة لا يقصرون في منطقتهم ويقصرون في عرفة، ومن كان من أهل عرفة يجمع في عرفة ولا يقصر بها ويقصر في مزدلفة، وهكذا منن، من كان من أهل منن لا يقصر يقصر بها ويقصر من كان من غير هذه المنطقة.
0: فإذا مخصوص شيخنا من أهل ميناء أو أهل عرفة أو أهل مزدلفة اللي عايش غادي يعني
1: اللي ساكنين
0: اللي نعم ساكن غادي
1: اللي ساكن غادي نعم المقيمين بها نعم. نعم هذا ما قصده المصنف قال وقصر إلا هذه السنة الثانية. إذن السنة الأولى الجمع وقلنا هذه عامة لجميع الحجاج، والقصر قلنا لجميع الحجاج أيضا نستثني منهم فقط من كان مقيما بمزدلفة نعم. كما استثنينا في
0: من كان مقيما بعرفة
1: من كان مقيما بعرفة، وكما سنستثني من كان مقيما بمنن نعم. من القصر أيضا
0: نعم.
1: قال وقصر إلا أهلها كمنن وعرفة نعم.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن قدمتا أعادهما بها إلا المعذور فبعد الشفق في أي محل إن وقف مع الإمام والناس بعرفة وإلا فكل لوقته.
1: نعم هنا يعني هذه السنة من صلى المغرب والعشاء قبل أن ينزل بمزدلفة، قبل أن يأتي مزدلفة صلى المغرب والعشاء، قال مندوب في حقه من يسن في حقه أن يعيدهما ليأتي بهذه السنة، لكن بضوابط وشروط. فعندنا نستطيع أن نفصل هذه المسألة بأن نقول هذا الذي صلى بغير مزدلفة إما أن يكون قد وقف مع الإمام ومع الناس، أو أنه جاء متأخرا ولم يقف مع الإمام ومع الناس، لأنه هو يدرك الوقوف يدرك الركن، ولو جاء بعد منتصف الليل يدرك الركن ويجب عليه هدي لأنه فوت الوقوف في النهار بالنسبة لمذهبنا. فالمهم من لم يقف مع الإمام ومع الناس فهذا نقول له يصلي كل فرض في وقته، المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، ولا يعيدهما عندما يأتي إلى مزدلفة. ومن صل يعني وقف مع الإمام ومع الناس ولكنه تأخر يعني فلم يصلي بمزدلفة ولم يجمع وجمع قبلها، فنقول هذا يعني صلاته أو جمعه للمغرب والعشاء قبل مزدلفة إما أن يكون لعذر تأخره أو لغير عذر، عذر في نفسه كونه مريض أو كذا، أو عذر في دابته أو راحلته أو سيارته أو كذا. فإن كان لعذر فهذا لا بأس يجمعهما أينما حبسته راحلته أو سيارته أو كذا يجمعهما ولا يعيدهما عندما يأتي إلى مزدلفة. أما من كان تأخره لغير عذر فهذا نقول له حتى وإن صليتهما قبل أن تصل إلى مزدلفة يسن في حقك أن تعيدهما في مزدلفة. فهذا معنى كلام المصنف في هذه الجزئية.
0: وإن قدمتا أعادهما بها إلا المعذور فبعد الشفق في أي محل.
1: المعذور إذن عادي
0: أيه.
1: في أي محل وما يعودش.
0: هذا إن وقف مع الإمام والناس بعرفة.
1: نعم قلنا من لم يقف هذا
0: وإلا في كل لوقته.
1: في كل لوقته هذا نعم. معنى الكلام نعم.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام على ما يجب بمزدلفة فقال ووجب نزوله بها.
1: نعم عندما يدفع الحاج من عرفات فإن لم ينزل بها مطلقا وذهب مباشرة إلى منى ليبيت بها ويرمي جمرة العقبة فهذا نقول له يجب عليك دم، لأنك فوتت واجبا من واجبات الحج. فالواجب عندنا في مزدلفة هو النزول بقدر حط الرحال، يعني نقول نصف ساعة أو شيء من هذا القبيل أو أكثر، يعني بقدر ما الإنسان ينزل كان عنده ساك ولا شنطة وفيها شيء من الأكل يأكل ويجمع الصلاتين خلاص أنت أديت الواجب. من فعل هذا وانطلق بعد ذلك دفع وذهب إلى منى نقول له خلاص أنت أتيت بالواجب ولا يجب عليك دم. لكن من لم ينزل مطلقا أو نزل بسرعة وصعد لم ينزل بقدر حط الرحال فهذا نقول له وجب عليك دم لأنك فوت واجبا من الواجبات. وسبق وأن ذكرنا ونزيد نذكر قلنا الركن عندنا والفرض في الحج ما يبطل الحج بتركه، وهي أربع فرائض أربع أركان، وهي الإحرام والسعي بين الصفاء والمروة وطواف الإفاضة والوقوف بعرفة. هذه الأربعة هذه لا تنجبر بالدم، يبطل الحج بتركها إن فاتت ولم يمكن التدارك. وباقي الأفعال عندنا واجبات، وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت منها طواف من قدم ووصله بالسعي مشي فيهما وركعة الطواف إن تحتم نزول مزدلفة في رجوع مبيت ليلات ثلاث بمنن. فإذا عندنا من الواجبات التي إن فرط فيها الحاج ولم يأتي بها وجب عليه الدم هي النزول بقدر حط الرحال بمزدلفة. نعم
0: شيخنا، يعني قد يحدث لبعض الحجاج خاصة لما يكون يعني سائق الحافلة ممكن جديد ما يعرفش الطرق، أحيانا لما ينطلق بهم يعني من عرفة يسلك طريق يعني تذهب به إلى ميناء بشكل مباشر من غير ما ينزل في عرفة، عفوا من غير ما ينزل في مزدلفة يعني.
1: نعم.
0: فهذا يعني يفوت عليهم النزول بمزدلفة.
1: نعم.
0: يجب في حقهم دم.
1: يجب عليهم دم.
0: نعم.
1: من فوت فاته هذا الواجب، لأن هذا واجب.
0: نعم.
1: الجمع من لم يجمع فوت سنة.
0: سنة. نعم.
1: الوقوف بالمشعر الحرام، المبيت بمزدلفة، هذه كلها يعني مندوبات وسنن. الأفضل للحاج أن يأتي بحجه بتمامه ليكتمل أجره وكذا، لكن لا يجب عليه دم إن فوت شيء من السنن أو من المندوبات، لكن إن فوت واجبا فيجب عليه دم. نعم.
0: هو شيخنا شو المقصود بالدم؟
1: الدم اللي هو الهدي.
0: نعم.
1: الهدي، وأحيانا يطلق الدم على الفدية أيضا.
0: نعم.
1: لكن الفدية يعني فمن وسنأتي نتكلم عليها، لكن الفدية تكون بواحد من ثلاثة أمور، لمن حلق مثلا، أو فقد قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والنسك اللي هو دم. لأن الفدية تكون بالدم وبغير الدم، لكن الهدي ما يكونش إلا بالدم، يعني النسك يتقرب به إما بدنة وإما بقرة وإما شاه. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما يندب بمزدلفة فقال وندب بياته وارتحاله بعد صلاة الصبح بغلس.
1: نعم، سبق وأن أشرنا عندنا مندوبات.
0: نعم.
1: بمزدلفة هي ثلاثة، وفيه مندوب رابع سنذكره لأن المصنف ذكره بعد ذلك عند حديثه عن رمي جمرة العقبة، ويغفل عنه الكثير ولابد أن ننبه عليه وذكرنا فيه يا شيخ، اللي هو المندوب الرابع. قول لي المندوب الرابع.
0: إن شاء الله.
1: عندنا المندوب الأول اللي هو المبيت بها، وقد سبق وأن ذكرنا حديث جابر وغيرها، أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي موطأ الإمام مالك تدل على هذا المندوب اللي هو المبيت بمزدلفة. فمن لم يبت طالما قد حط الرحال وبقدر جمعه بين الصلاتين وبقدر أن يأكل شيء يسير أو يشرب أو كذا، وبعد ذلك انطلق إلى منى، نقول له خلاص أنت ما عليكش دم طالما أنت أتيت بالواجب، لكن إن أردت الفضل في ذلك فينبغي عليك أن تبيت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب التبيت بها، فالمبيت هذا مندوب، من لم يأتي به لا يجب عليه دم ولا وقد اكتمل، أو نقول يعني
0: صح حجه
1: لكن لم يكتمل. إن أردت الكمال فعليك الإتيان بالمندوبات والسنن كلها. نعم. يضطجع إلى الصبح، والصبح يعني هنا قال وارتحاله بعد صلاة الصبح، لأن ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب ناقته القصواء، يعني بغلس، يعني الدنيا قاعدة مظلمة، لحديث عائشة رضي الله عنها ماذا كنا نساء المؤمنات اشهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وينصرفنا متلفعات بمرطهن لا يعرفن من الغلس، من الغلس اللي هي الظلمة، يعني قاعدة الحكاية مظلمة، والإسفار اللي هو تضوى الدنيا ومقاعدة مزرقتش الشمس. فإذا هذا مندوب يبيت بمزدلفة إلى أن يصلي الصبح، بعد أن يصلي الصبح والحكاية قاعدة مظلمة مضوطش الدنيا، يطلع يركب راحلتها أو على قدميه، يعني حتى على رجليه ما فيش بأس، وهذا عن تجربة، يعني المسافة ليست بعيدة، من أراد أن يبيت حتى الحافلة، يعني طالما الإنسان في صحة وعافية، تولى العجزة وكبار السن واللي ما يقدرش يمشوا على رجليهم لا بأس حتى مشوا مع الحافلة، لأن أكثر الحافلات الآن ما يبيتوش إلا القليل، هذا ما جربناه. فيذهبون يعني للمبيت بمنن، فهذا قد فوتوا هذا المندوب، لكن النصيحة لمن كان به صحة وعافية أن يبيت ويأتي بهذا المندوب إلى أن يصلي الصبح، بعد أن يصلي الصبح يقوم ويذهب إلى المشعر الحرام، وقد قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وهنا لاحظ أنه إلى الغلس وبعد إلى المشعر الحرام وعند الإسفار قبل طلوع الشمس تدفع بها وتذهب إلى منى كما سيأتي في المندوبات الأخرى، وهذا مخالفة للمشركين في الجاهلية قبل الإسلام، كان ما يسمون بالحمس، يعني يسمون قريش أنفسهم بالحمس، ويجعلون لأنفسهم يعني موقفا غير موقف عامة الناس. الناس يقفون بعرفات، أما قريش اللي هم الحمس قالوا نحن نقف بمزدلفة. لماذا؟ لأن مزدلفة في الحرم. قالوا نحن ينبغي أن نعظم الحرم أكثر من ما نعظم الحل، ونجعل لأنفسنا خصوصية على عامة الناس. ولهذا نزلت هذه الآية ردا عليهم: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني جمهور الناس اللي هو ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقد ورد المشعر الحرام، وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه: قف وادعوا بالمشعر للإسفار وأسرعا في بطن وادي النار، اللي هو هذا هو اللي هو يعني
0: سيأتي المصنف.
1: نعم ببطن محاسر، الإسراع ببطن الوادي، وسيأتي يعني هذا المندوب الإسراع دون الجري، هرول يعني هرول فيه المسلم والذكر تحديدا يعني الرجل. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ووقوفه بالمشعر الحرام مستقبلا للدعاء والثناء للإسفار وإسراع ببطن محسر.
1: نعم، هذه إذن هي المندوبات الثلاثة: المبيت هذا مندوب بمزدلفة، وعندما نصلي الفجر نذهب للمشعر الحرام ونستقبل القبلة وندعو الله فيه إلى الإسفار، يعني إلى أن تضوى الدنيا قبل ما تزرق الشمس، حتى نخالف المشركين الذين كانوا يدفعون منها بعد الشروق بعد طلوع الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في ذلك. فنحن نبقى إلى الإسفار، تضوى الدنيا قبل طلوع الشمس، ندفع منها إلى منى لرمي جمرة العقبة. والإسراع في بطن وادي محسر اللي هو وادي النار، يعني هذا نسرع فيه ونهرول. طبعا هذا الأمر للرجال لا للنساء، دائما عندما نقول سعي، عندما نقول رمل غيره، هذه سنن ومندوبات تخص الرجال لا النساء، لأن المرأة مطلوب فيها الستر، لا ليس مطلوب فيها الجري وغيره.
0: طيب شيخنا، هذه المندوبات الثلاث، ما هو المندوب الرابع؟
1: نعم، المندوب الرابع الذي سيذكره المصنف عند حديثه عن رمي جمرة العقبة هو أن الحاج يلتقط الحصيات السبع التي هي لرمي جمرة العقبة، يلتقطها من مزدلفة. إن التقطها من مكان ثاني فلا بأس، لكن مندوب وخصوصا رمي جمرة العقبة فيها خصوصية، يندب التقاطها من مزدلفة، ويغفل الكثير عن هذا. والأمر الآخر عن تجربة يا شيخ في مثل هذا، يعني ينبغي ليس فقط التقاط السبع حصيات لرمي جمرة العقبة، بل التقاط الحصيات كلها. عندنا احنا سبعة لرمي جمرة العقبة، هذا في يوم الحج الأكبر، لن نرمي إلا جمرة العقبة التي سنتحلل بها التحلل الأصغر. وعندنا الأيام من الثلاثة لمن أراد أن يتأخر ويكملها كلها، كل يوم عندنا 21 حصى، يعني 21 في الثلاثة ب63 مع سبعة 70، يعني دير كيس أنت بورزة غيرة حاجة وتضع فيها الحصيات. والحصى كما سيأتي، الحصى ينبغي أنك أنت اللي بتاخذها، هذه ما تكونش صغيرة يعني مثل الحمصة أو كذا، لا قالوا مثل الأنملة، الأنملة الإصبع يعني أو طرف الإصبع، هذا يعني نقولوا مثل الفول، في حجم الفول أكبر شوية أصغر بيسير ماشي، لكن ما تكونش صغيرة جدا، لأن الصغيرة لا تجزي، والكبيرة لو واحد بياخذ رشادة كبيرة ويرمي بها تجزي مع الكره، فالمطلوب أنها تكون في حجم الفول الحصاء أو رشادات هذا اللي بناخذهم أنا وبنجمعهم، وحبة ذا لأنك لن تجد هناك يا شيخ، أقل شيء في المكان اللي فيه المخيمات وكذا، يعني وكأنها كلها الحكاية صوان غادي، وسيأتينا أنه يكره أنك أنت تكسر تأخذ رشادة وتكسرها على اثنين وعلى ثلاثة وكذا، ويكره أنك ترمي بحجر أو بحصاء قد رمي بها. فلهذا في مزدلفة الحصاء موجود بكثر. فالنصيحة للحاج أن يلتقط الحصى من مزدلفة، سواء لرمي جمرة العقبة أو لغيرها من جمرات منن، يأخذها كلها بالزايد. مش غير 70، مفروض حتى أكثر كان يقدر يأخذ، لعل يحتاج بعض الحجاج وكذا ويعطيه، لأن سيأتينا بالنسبة لرمي لحصيات التي يرمي بها في أيام منن، يأخذها يلتقطها من أي مكان، ما فيش بأس، ما فيهاش مندوب معين. عندنا المندوب فقط هو التقاط الحصيات، لماذا؟ لرمي جمرة العقبة، هذه مندوبة أنك إحنا نأخذوها منين؟ نأخذوها من مزدلفة. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن جمرة العقبة ومندوباتها، فقال: ورميه العقبة حين وصوله وإن راكبا.
1: نعم طبعا هي جمرة العقبة ليست مندوبة، هي واجب من الواجبات، وهي اللي بنتحلل بها التحلل الأصغر، وأمرها شأنها عظيم ومكانها في النسك. لكن المندوب وين؟ المندوب هو أني أنا أول ما نصل نرميها،
0: يبادر بالرمي،
1: المبادرة. نعم. الاستعجال المبادرة به، مش نمشي ننزل نحط رحالي ونريح وغيره وبعدها نرميها، لا. إن كنت راكبا فراكب، وإن كنت ماشيا فماشي، فالمبادرة مطلوبة. أول ما أصل إلى منن ينبغي أن أبادر برمي جمرة العقبة، وجمرة العقبة هي الأخيرة يا شيخ. عندنا الجمرة الأولى التي هي محادية أو جهة مسجد منن، هذه الجمرة الصغرى، وعندنا الجمرة الوسطى، وعندنا جمرة العقبة يعني الجمرة الكبرى اللي هي الثالثة. وفي يوم الحج الأكبر لن نرمي الجمرة الأولى ولا الوسطى، لن نرميهما، هذا سنرميها في أيام منن. في أيام منن سنرمي كل يوم، نرمي الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات، لكن في اليوم الأول لن نرمي إلا جمرة العقبة، فاللي يفهم هذا الأمر. نعم.
0: قال ومشيه في غيرها.
1: نعم. إذن شفت، والمشي يا شيخ في بعض النسق واجب، وقد مر معنا هذا، وللتذكير نقول إن المشي للقادر في طواف الإفاضة وفي طواف القدوم، وكذلك في سعي الحج وسعي العمرة كذلك، هذا واجب. فمن ركب كروسة ولا دراجة ولا غيره وهو قادر على المشي، هذا نقول له راه وجب عليك دم، وجب عليك هدي، لأنك أنت قصرت في واجب. بينما المشي في رمي أيام منن في جمرات منن، فقال هذا مندوب أنك تمشي، لو ركبت ما فيش باس، وجمرة العقبة على هيئتك التي أنت أتيت بها، إن راكبا فراكب وإن ماشي فماشي، لكن مع الازدحام وكذا يعني الآن لعله لا يسمح لما نتكلم على الدواب وكذا، يعني عصر مثل هذا فات، لكن سابقا يعني هم كانوا يأتون على دواب، فبالدابة متاعه يأتي ويرمي الجمرة يعني. نعم.
0: لا ما شاء الله يكون أربع أدوار هي أصلا.
1: طيب الجمرة. ماشي، لكن عموما لا يجب علي المشي في رمي الجمار وإن كنت قادرا عليه. نعم. بل في جمرة العقبة يندب على الهيئة التي أتيت بها. لو واحد جايب دراجة أو كذا يعني، أو المركوبات هذه الصغيرة أو كذا، فما فيش بأس لو رميه وهو راكب، لا يطلب المشي فيها.
0: نعم.
1: بينما في رمي جمرات منن في أيام الثلاث قالوا هذه مندوب فيها المشي، ولو ركبت وأنت قادر على المشي ما فيش بأس، لكن الأفضل المشي. نعم.
0: ثم قال وحل بها غير نساء وصيد.
1: نعم. هذا التحلل الأصغر، عندما نرمي جمرة العقبة سنتحلل التحلل الأصغر، فيحل للحاج بهذا النسك برمي جمرة العقبة، يحل له كل ما كان ممنوع منه، كان ممنوع من الحلق وكذا وأخذ من الأظافر الآن يباح له، كان ممنوع من لبس المخيط والمحيط بالنسبة للرجل الآن يباح له، المرأة كانت ممنوعة من النقاب ومن القفازين يباح له أن يلبس الآن. طيب إذن لكن بقي ممنوعان، ألا وهما الجماع، يعني أن يأتي زوجته أو أهله، لا نقول هذا مازال حتى يتحلل التحلل الأكبر بطواف الإفاضة كما سيأتي تفصيله. فعندنا هذا التحلل الأصغر يباح لكل شيء إلا الصيد وإلا النساء، وعندنا في المذهب مكروه الطيب كما سيشير إلى ذلك المصنف.
0: نعم.
1: الطيب لا بأس أن تطيبت بعد رمي جمرة العقبة، لكن الأفضل أن تتركه حتى تتحلل التحلل الأكبر. نعم.
0: قال وحل بها غير نساء وصيد وكره الطيب. ثم قال رحمه الله وتكبيره مع كل حصات وتتابعها ولقطها.
1: نعم. هذه مندوبات تتعلق برمي جمرة العقبة، يعني المندوب هذا ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فأنا إن فعلته أتحصل على الثواب وتكتمل عبادتي وأتحصل على الأجر العظيم، وإن أنا لم آتي بها لم يجب علي دم ولا غيره. فمن المندوبات أنه عندما أرمي كل حصى أكبر الله أكبر، عندما أرمي كل حصى من الحصيات السبع هذه التي أرمي بها جمرة العقبة التكبير فيها. وهذا المندوب سواء في جمرة رمي جمرة العقبة أو في غيرها من الجمار في أيام منن. وكذلك التتابع، يعني ما يكونش فيه فاصل بين رمي كل حصى والأخرى، فلو حصل فاصل لا يبطل هذا الرمي، لكن الأجر حتى يكون أفضل ما يكونش فيه فاصل بين رمي هذه الحصيات
0: وجرت بعض يعني.
1: نعم. ولقطها طبعا المقصود باللقط هنا يعني سواء التقطها بنفسه أو لقطها له غيره لا بأس. وقد قلنا من المندوبات أنها بالنسبة لجمرة العقبة أن تكون قد التقطت من مزدلفة، من أسفل تساق من مزدلفة، يقول ابن عاشر كالفولي وانحر هديا إن بعرفة أوقفته. فالشاهد إذن عندنا من المندوبات أن الإنسان يلتقطها بنفسه أو يلتقطها له غيره لا بأس، لكن قلنا من المكروه أنك تأخذ حصاة وتقعد تكسر فيها على أجزاء، وهذا مرات تحتاج له لو أنت ما التقطش من مزدلفة. فلهذا النصيحة لجميع الحجاج أن يلتقط الحصى لجميع الجمرات، لجمرة العقبة ولغيرها من أيام منن، كلها يلتقطها من مزدلفة لأن متوفر بكثرة في مزدلفة. قلنا مكروه أنك أنت تكسر يعني حجرة أو كذا حتى إلى أجزاء وترمي بها تجزي، لكنها مكروه، الأولى عدمه. وكذلك مكروه أنك أنت تأخذ حصى قد رمي بها. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وذبح وحلق قبل الزوال وتأخيره عن الذبح والتقصير مجز.
1: نعم، هذه جزئيات كثيرة ومندوبات، نأتي على الأول. قال وذبح وحلق قبل الزوال. طبعا الذبح لمن وجب عليه الذبح الهدي للتمتع أو غيره هذا واجب، أو لمن أوقفه معه هذا واجب وليس مندوب. وكذلك الحلق واجب من الواجبات وليس مندوب. لماذا ذكره هنا؟ قال محل المندوب يعني كونه قبل الزوال، حبذا أن يكون الذبح والحلق قبل الزوال.
0: المندوب هو التوقيت،
1: التوقيت فقط. نعم. وإلا فهما واجبان، إذن فمحل المندوب أن لا يؤخرهما إلى بان بعد الزوال.
0: الزوال هو الظهر يعني أذان الظهر.
1: نعم نعم، أذان الظهر. وبعد ذلك قال وتأخيره عن الذبح، يعني التأخير الحلق على الذبح،
0: هذا مندوب بروحه يعني.
1: مندوب. فلو قدم الحلق على الذبح أجزأه. تو الذبح طبعا عندنا في الغالب بدأ التوكيل الآن، قليل من يتولاه بنفسه مع هذه الأعداد الكبيرة وكذا، التوكيل مجزي هو. فعندنا يعني الحمد لله أن الذبح وترتيبه مش واجب في المذهب عندنا يا شيخ، وهذه ستأتينا وسنفصل فيها أكثر، لكن لابد من الإشارة إليها الآن. أفعال يوم الحج الأكبر أربعة، اللي هي رمي جمرة العقبة والنحر على هذا الترتيب، ونحر الهدي، وبعدها الحلق، وبعدها طواف الإفاضة، التي يجب ترتيبها اثنان. لابد أن يتقدم الرمي على الحلق، فإن تقدم الحلق تخيل، مش لو قلنا احنا رمي جمرة العقبة هو الذي سأتحلل به التحلل. نعم. الأصغر. نعم. أنا كنت ممنوع من حلق الشعر ومن أخذ من الأظافر وغيره، لكن لما رميت جمرة العقبة تحللت التحلل الأصغر ولا بأس بعد ذلك أنا أخذ من شعري. تخيل أني يعني حلقت، من أفعال هي يوم الحج الأكبر، لكن أتيت بها قبل رمي جمرة العقبة، عندنا وجبت علي فدية لأني أنا حلقت قبل أن أتحلل التحلل الأصغر. فإذا هذا واجب أن يكون الرمي قبل الحلق. والواجب الآخر في ترتيب هذه الأفعال الأربعة أن يكون طواف الإفاضة أيضا متأخر عن ماذا؟ متأخرا عن رمي جمرة العقبة. فإن قدمت بأن ذهبت لطواف الإفاضة قبل أن أرمي جمرة العقبة فقد وجب علي هدي. الباقي باقي الأفعال ترتيبها مندوب وليس واجب، اللي قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لمن سأله عن ذلك. فلو أنا أتيت مثلا بالنحر، انحرت قبل رمي جمرة العقبة ما فيش بس، خلفت المندوب بس لكن ما عليش دم. أو مثلا الحلق، حلقت قبل النحر ما فيش بس. أو طواف الإفاضة فعلته قبل يعني الحلق أو قبل رمي جمر أو قبل النحر ما فيش بس، أو قبلهما معا ما فيش بس. إذن لابد نركز عليه فعلين، لابد الرمي يكون قبل الحلق حتى لا يجب علي فدية،
0: وقبل طواف الإفاضة
1: حتى لا يجب علي هدي.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والتقصير مجز.
1: نعم، هو النبي لا شك أن الحلق أفضل، وقد قال الله عز وجل: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولكن لا شك أن الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا: اللهم اغفر للمحلقين، بعد ذلك قالوا له وللمقصرين، قالوا للمقصرين بعد ذلك. فلا شك أن الحلق أفضل، لكن يجزي، يحصل به التحلل، تكون قد أتيت بهذا الواجب إن أنت قصرت. لكن ينبغي الانتباه، في مذهبنا لا يكفي الاقتصار والأخذ من بعض الشعر سواء بالحلق أو بالتقصير، لابد من الأخذ من عموم الشعر سواء هذا في الرجل أو المرأة. طبعا المرأة سنتها هي التقصير، لا يشرع في حقها تأخذ قدر أنمو، لو نقوله مثلا 3 سنتي 4 سنتي تجمع شعرها طرف من أطراف الشعر مش من أصول شعر. وبالنسبة للتقصير في حق الرجل قلنا يجزي التقصير لا بأس به، هذا درجة ثانية، الدرجة الأولى هي الحلق، لكن إن فعل التقصير ما فيش بأس. لكن في حق الرجل تقصيره يكون بالاقتراب من أصول الشعر لا من طرف الشعر. طيب المرأة قلنا تقصيرها أن تجمع جميع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة 3-4 سنتي من طرفه به، لكن الرجل إن أراد التقصير ولم يعني يحلق، نقولوا له ينبغي أنك أنت تقترب من أصول شعرك، تأخذ مثلا نقول إحنا رقم 4-5 غيره اللي هو ما فيش بس، فهو اقترب من باي. طيب هو لم يقترب من أصول شعره وإنما أخذ من أطرافه، البعض عنده شعر طويل أو كذا خده من أطراف جميع شعره
0: بالمقص وخلاص،
1: بالمقص من جميع الشعر. نعم. طبعا قلنا كان من بعض الشعر ما يجزيش، لكن هو خده من أطراف الشعر، قالوا لا بأس يجزيه طالما أخذ من جميع شعره، ولكن من الأطراف قالوا يجزيه مع الكراهة. يعني الأولى بالنسبة لتقصير الرجل أن يقترب من أصول شعره، والمرأة تأخذ من طرف شعرها، ومن الكل لا من البعض، لابد أن ننبه على هذا. التقصير والحلق حتى يجزئ في مذهبنا لابد من عموم شعر، مثل مسح الشعر الرأس في الوضوء يا شيخ، لا يجزئ عندنا مسح بعض الرأس، لابد أن نمسح الرأس كاملا في الوضوء. فكذلك هنا الحلق والتقصير يتعلق بجميع الشعر، شعر الرأس.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. وهذا ما أشار له المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وهو للمرأة تأخذ من جميع شعرها نحو الأنملة، والرجل من قرب أصله وأجزأه الأخذ من الأطراف لا حلق البعض.
1: نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح.

رابطي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. كنا قبل الفاصل توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن الركن الرابع من أركان الحج، ألا وهو طواف الإفاضة، حيث قال: الركن الرابع طواف الإفاضة، وحل به ما بقي إن حلق وقدم سعيه. تفضل شيخ.
1: شوف يا شيخ، بداية أذكر أننا سبق أن شرحنا ما يتعلق بأنواع الطواف. فعندنا طواف ركن يبطل الحج بتركه وهو طواف الإفاضة، وعندنا طواف واجب يجبر بالدم وهو طواف القدوم لمن وجب عليه، فهو لا يجب على جميع من قصد بيت الله الحرام للحج، يعني يجب على البعض دون البعض. نعم، وقد سبق أن فصلنا فيه. وعندنا طواف الوداع وهو في المذهب عندنا سنة لا واجب. فالآن يتكلم عن الطواف الذي هو ركن وفرض يبطل الحج بتركه وبه يحصل التحلل الأكبر، لكن بشرطين. متى يعني هو المعلومة اللي عندنا مثلا شائعة أنه يقول لك التحلل الأصغر يحصل برمي جمرة العقبة، والتحلل الأكبر يحصل بطواف الإفاضة. نعم، كلام صحيح، لكن بشرطين. حتى يحصل التحلل الأكبر بطواف الإفاضة لابد أن يكون ثمة شرطان: أن أكون قد حلقت قبل طواف الإفاضة، لأن سبق أن ذكرنا أن الحلق وطواف الإفاضة مش واجب ترتيبهم، مندوب فقط. فلو أنا قدمت طواف الإفاضة رميت جمرة العقبة مثلا ولم أحلق، وأتيت لطواف الإفاضة، قلت مش قلت لي أنتم مندوب، يلا ما فيش باس نأتي لطواف الإفاضة أولا بعد ذلك سأحلق أو أقصر، فهذا هل سيتحلل التحلل الأكبر؟ هو حتى التحلل الأصغر قاعد ما تحللاش. فهذا شوف، هذا لا يتحلل التحلل الأكبر. فإن جامع بعد أن طاف طواف الإفاضة وقبل أن يحلق، هذا سنقول له عليك دم. وإن استاض فلا بأس، إن استاض فلا بأس. هذا شيء. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الأول حتى أتحلل أنا التحلل الأكبر بطواف الإفاضة لابد أن أكون قد حلقت قبل طواف الإفاضة. الشرط الثاني حتى يحصل التحلل الأكبر بطواف الإفاضة هو أن أكون قد سعيت سعي الحج، بأن يعني وجب علي طواف القدوم فسعيت بعد طواف القدوم، لأن السعي سبق وأنه من واجباته أنه يكون بعد طواف، لابد أن يكون بعد طواف، وحبذا بعد طواف محتم، ما يجيش انت يعني بعد طواف غير محتم، اللي هو طواف القدوم عندنا المحتم وطواف الإفاضة، واحد واجب والآخر فرض وركن. فإن لم أطف طواف القدوم بأنه لم يجب عليه مثلا، وهذا الغالب عامة الناس يعني يتمتعون طالما هو تمتع، ربنا يقول فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي، يعني يذهب وهو محرم بالعمرة فيفعل أركان العمرة ويتحلل منها ويبقى حلال إلى يوم التروية، يحرم من المسجد أو من فندقه، فمن أحرم من هناك لم يجب عليه طواف القدوم وبالتالي لم يسعى سعي الحج، فهذا مازال أمتى بديره؟ بديره بعد طواف الإفاضة. فمن طاف طواف الإفاضة وهو لم يسعى نقول له أنت لم تتحلل التحلل الأكبر إلا بعد أن تسعى سعي الحج.
0: نعم.
1: وقد ذكرنا فيما مضى، لعلك تذكر معي شيخ عبد الرحمن، نعم، أنه قلنا يندب

0: في حق الآفاق اللي يجي من الآفاق زي حالاتنا وتونس ومصر ومغرب وغيرها ويذهب إلى هناك. حتى المتمتع عندما يريد الإحرام من الحج قالوا يندب في حقه أن يخرج للميقات، فإن أتيت أنا بهذا المندوب وعند إحرامي لم أحرم من البيت وخرجت إلى الميقات وأحرمت منه، عند ذلك سيجب علي طواف القدوم. صحيح. إن لم يضيق الوقت على الوقوف بعرفة طبعا.
1: نعم مرة
0: نعم. فإن وجب علي طواف القدوم وطفت طواف القدوم وسعيت بعده السعي بين الصفا والمروة، خلاص أنا بعد ذلك سأتحلل التحلل الأكبر بمجرد
1: من طواف الإفاضة.
0: نعم. جميل. باه يا شيخ أنا متمتع كما هو العام وأحرمت من البيت سواء من الفندق عندي ولا من المسجد الحرام ولم يجب علي طواف القدوم وبالتالي لم أسعى سعي الحج، إن أنا طفت طواف الإفاضة ولم أسعى بعد وحصل مني إتيان الزوجة أو الصيد ما الحكم؟ قالوا يجب علي دم. واضح الأمر؟
1: واضح نعم.
0: نعم.
1: يعني شيخنا الفرق بين عدم تقديم السعي وعدم تقديم الحلق ان في عدم تقديم الحلق ان اصطاد ليس عليه شيء.
0: نعم عليه شيء في الجماع فقط.
1: في الجماع نعم. اما في ان لم يقدم السعي واصطاد فعليه دم
0: سواء نعم. الصيد او
1: الجماع
0: لان هذا ركن.
1: نعم.
0: بخلاف الرمي.
1: نعم.
0: الرمي ليس ركن.
1: بخلاف الحلق.
0: انما
1: الحلق
0: بخلاف الحلق. نعم. نعم. واجب من الواجبات. نعم. نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا. ما قال المصنف رحمه الله تعالى: ووقته من طلوع فجر يوم النحر كالعقبة.
0: نعم. لا أستطيع أن أقدم النسك قبل وقته، لا يجزئني إن أنا طفت طواف الإفاضة قبل الوقت.
1: نعم.
0: ومتى وقته يبدأ؟ يبدأ وقت طواف الإفاضة بعد طلوع فجر يوم النحر. أفعال الحج الأربعة كلها اللي هي سمي بيوم الحج الأكبر لأن مناسكه كثيرة، ما شاء الله أربع مناسك عندنا يفعلها الحاج يوم الحج الأكبر، ولهذا يوم عيد الأضحى أول أيام عيد الأضحى.
1: نعم.
0: فإذا طواف الإفاضة لا يجزئ قبل ذلك. وإلى متى يمكن أن أؤديه؟ قالوا يعني بحيث أنه لا يجب علي دم، إلى أن يدخل شهر الله المحرم. لكن إن أخرته إلى بعد شهر الله المحرم وجب علي الدم لأنني أديته بعد خروج أشهر الحج.
1: نعم.
0: إذن عرفنا البداية، والأفضل طبعا هو أن أفعله في يوم الحج نفسه، يعني يوم الحج الأكبر اللي هو يوم عيد الأضحى بعد أن أرمي، أو بعد رجوعي من منى لا بأس لو بقيت هناك، لكن أنا تحللت التحلل الأصغر.
1: نعم.
0: لابد ندير في ذهني أنني حرام علي الزوجة ومحرم علي يعني الوطأ محرم علي ومحرم علي كذلك الصيد ويكره في حق الطيب
1: طيب.
0: إلى أن أرجع بعد أيام منا لو أردت هذا يعني، لكن الأفضل هو في نفس اليوم لو أردت هذا لبأس أن يعني بعد ذلك يعني أطوف طواف الإفاضة بعد أن أذهب إلى مكة وأنتهي من أيام منا الثلاثة أو الاثنان إن أنا تعجلت في خروجي.
1: نعم. قال: ووجب تقديم الرمي على الحلق والإفاضة.
0: نعم هذا ما أشرنا إليه سابقا. نعم. شيخ، لأن قلنا أفعال الحج عندنا أفعال الحج يوم الحج الأكبر اللي هي يوم الأول من أيام الأضحى يوم العاشر من ذي الحجة أربعة، اللي هي بدايتها برمي جمرة العقبة وبعد ذلك النحر هكذا الترتيب، وبعد ذلك الحلق وبعد ذلك طواف الإفاضة، فيجب علي أن أقدم الرمي على الحلق وعلى ماذا؟ وعلى طواف الإفاضة. فإن أخرت الرمي على واحد منهما وجب علي دم، فإن أخرته على الحلق وجبت علي الفدية، وإن أخرته الرمي أخرت الرمي على طواف الإفاضة وجب علي هدي. لكن أستطيع أن أتخلص من هذا يعني اثنان، أما الحلق ما فيش تخلص يا شيخ، إن أنا قدمت الحلق على رمي جمرة العقبة وجب علي الدم وما عندي كيف أتخلص منه، أنا فعلت محظور من محظورات الإحرام وأنا لم أتحلل أحد التحللين، فلهذا وجب علي دم. لكن طواف الإفاضة إن أنا قدمت طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة يمكنني التخلص، كيف ذلك؟ بأن أذهب وأرمي جمرة العقبة وبعد ذلك أعيد طواف الإفاضة.
1: نعم.
0: إيه بإمكاني أن أتخلص من هذا الهدي أو الدم الذي سيجب علي إن أنا قدمت الإفاضة على رمي جمرة العقبة.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال: وندب فعله في ثوبي إحرامه وعقب حلقه.
0: نعم، سبق وأن ذكرنا إحنا يا شيخ أن يعني بمجرد أن أرمي جمرة العقبة أنا تحللت التحلل الأصغر.
1: نعم.
0: بإمكاني أن أرمي الملابس، ملابس ثوبي الإحرام، ونلبس ملابس العادية، وأني حلقت وجاز لي كل ما كنت ممنوعا منه إلا شيئين كما ذكرنا. لكن مع ذلك قالوا الأفضل أن أبقى بهذين الثوبين ليكون أو لتكون جميع المناسك الحج فعلتها بهذين الثوبين،
1: إزار والرداء.
0: إيه نعم، إزار والرداء، ملابس الإحرام يعني. ولو أنا يعني بعد رمي جمرة العقبة لبست ملابسي وبعد ذلك ذهبت لطواف الإفاضة لا بأس، لكن الأفضل فعل مندوب يكون أجري أكثر لو أنا فعلت طواف الإفاضة بملابس الإحرام.
1: نعم. قال: وعقب حلقه.
0: نعم، ما هو الحلق يا شيخ قلنا لا يجب كونه قبل طواف الإفاضة. تو شوف عندنا بالنسبة لطواف الإفاضة والحلق لا يجب ترتيبهما،
1: مندوب بس.
0: نعم، فلو لكن الأفضل مع ذلك الأفضل أن يكون الحلق قبل طواف الإفاضة، فإن أخره لا بأس، لكن هو فوت مندوب. نعم.
1: قال: فإن وطئ بعده وقبل الحلق فدم بخلاف الصيد.
0: هذا ما أشرنا إليه يا شيخ، اللي هو من طاف طواف الإفاضة قبل أن يحلق، هذا شنو بنقولوا له؟ نقولوا له راهو أنت ما تحللتش التحلل الأكبر، لأنك أنت قاعد حتى الأصغر ما درتاش، فلو حصل منك وطء فوجب عليك دم، ولو حصل منك صيد لا يجب عليك دم. فرقنا بيناتهم، هذا كنا نشير إليه يعني قبل قليل. نعم. وبخلاف هذا، هذا بخلاف موضوع السعي. من طاف طواف الإفاضة ولم يسعى قلنا حتى هو قاعد ما تحللش التحلل الأكبر، لأن شرط التحلل الأكبر بطواف الإفاضة أن يكون قد حلق وأن يكون قد سعى سعي الحج. فمن لم يحلق ولم يسعى لا يتحلل التحلل الأكبر بمجرد طواف الإفاضة، بنقول له لا إلى أن تسعى. فإذا أنت قاعد السعي في ذمتك ما سعتش سعي الحج وطفت طواف الإفاضة وحصل منك صيد أو حصل منك إتيان لزوجتك، بنقول لك عليك دم هنا. نعم.
1: يعني شيخنا الآن اللي طاف طواف الإفاضة واصطاد قبل أن يحلق ليس عليه دم.
0: طاف
1: طواف الإفاضة
0: إيه؟
1: واصطاد قبل أن يحلق.
0: نعم،
1: هذا ليس عليه
0: ليس
1: دم.
0: عليه دم.
1: نعم.
0: نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: كأن قدم الإفاضة أو الحلق على الرمي.
0: الآن سيذكر في يعني مسائل يجب فيها الدم أيضا. من قدم الإفاضة أو الحلق على الرمي هذا وجب، وسبق
1: أن أشرنا
0: إليه. نعم، سبق وأن أشرنا إليه، قلنا هذه الأفعال الأربعة الواجب علينا الترتيب أن يكون رمي جمرة العقبة قبل الحلق وقبل طواف الإفاضة. فإن قدمت الحلق على الرمي وجبت علي فدية.
1: نعم.
0: والفدية فيها دم يعني، أو صيام أو نسك. نعم. وبالنسبة لطواف الإفاضة إن قدمته على الرمي وجب علي دم، قلنا اللهم إلا إن أعدت طواف الإفاضة بعد أن رميت لم يجب علي، يسقط عني الدم.
1: نعم. قال: وأعاد الإفاضة لا إن خالف في غير.
0: أشبحت كلام المصنف وأعاد الإفاضة.
1: نعم.
0: يعني أنا إن أعدت الإفاضة، من قدم الإفاضة قلنا على الرمي وجب عليه دم.
1: نعم.
0: ويسقط عنه الدم إذا أعاد الإفاضة، لكن كان هو رجع لبلده وكذا وجب عليه الدم هذا من جراء مخالفة هذا الواجب، لأن تقديم الرمي على الإفاضة قلنا هذا واجب من الواجبات. قال لا إن خالف في غير، قلنا المخالفات الأخرى اللي هي تقديم النحر على الرمي ما فيش شيء، تقديم الحلق على النحر ما فيش شيء، كذلك تقديم الإفاضة على النحر أو تقديمها على الحلق أو تقديمها عليهما أي على الحلق وعلى النحر ما فيها شيء. وهذا يعني هو الإجمال الذي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. وبعض أهل العلم قد ذهب إلى أن هذه الأفعال الأربعة ما فيش حرج لمن قدم أو أخر واحد منها، لكن المذهب عندنا فيه تفصيل. قالوا لأن الحديث يعني لم يرد بهذين، وهذه القاعدة فيهما يعني أن من حلق أو كذا قبل أن يتحلل التحلل الأصغر، هذا الأصل فيها أنه يجب عليه فدية وبقيت عليه، ولم يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص هذين. الأمور التي ورد التصريح بها في الحديث لم يصرح بما قال علماؤنا إنهما واجبا الترتيب. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكتأخيره الحلق لبلده أو لخروج أيام الرمي أو تأخير الإفاضة للمحرم أو رمي حصات فأكثر لليل.
0: نعم، هذه يعني أمور أخرى يجب فيها الدم. أولها قال كتأخير الحلق لبلده، يعني ترك الحلق. الحلق قلنا مش واجب أنك أنت تديره قبل الإفاضة، والإفاضة دارها لكن مأخر، يعني الأفعال الأربعة هذه لم يفعل منها الحلق، والحلق هذا تركه إلى أن رجع إلى بلده، ولو كانت بلاده قريبة. طالما ترك هذا الواجب إلى أن وصل إلى بلاده قال واجب عليه دم، لأنه أخر هذا الواجب إلى أن وصل إلى بلده ولو كانت بلده قريبة، من باب أولى كان هي بلده بعيدة. قال أو خروج، أي لو أنا أخرت الحلق فعلت الأفعال الثلاثة يعني اللي هي الرمي والنحر وكذلك الإفاضة، لكنني لم أحلق حتى فاتت الأيام الثلاثة، أيام من الثلاثة، قال وجب علي دم. لكن لو أنا حلقت في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث من هذه الأيام لا يجب علي دم. إذن يجب علي الدم إن أنا تركت أو أخرت الحلق إما إلى رجوعي إلى بلادي أو أخرته إلى أن خرجت أيام من.
1: قال أو تأخير الإفاضة للمحرم.
0: نعم، من الأمور التي يجب علي بها الدم وقد أشرنا إليها عند حديثنا عن بداية وقت الإفاضة، قلنا لا يجوز لي أن أطوف طواف الإفاضة ولا يجزئني إن أنا طفته قبل طلوع فجر يوم النحر. هذا البداية. وطيب النهاية، قالوا النهاية أكثر شيء يمكنني أن أؤخر إليه طواف الإفاضة اللي هو نهاية شهر ذي الحج، فإن غربت شمس آخر يوم من ذي الحجة خلاص وجب علي دم، وجب علي نجيب الركن هذا وجب علي معاه دم، لأن هذا الركن يبطل الحج بتركه إن أنا تركته، لكن يجبر كوني أخرته عن وقته يعني بعد أن خرجت أشهر الحج، لأن المحرم ليس من أشهر الحج، فوجب علي دم لذلك.
1: قال أو رمي حصات فأكثر لليل.
0: نعم، الحصيات سواء في يوم الحج الأكبر اللي هو رمي جمرة العقبة، أو الحصيات الجمار الثلاث في أيام من، سواء تركت الرمي بالكلية إلى أن دخل الليل أو أخرت جمرة واحدة أو حصى واحدة إلى الليل وجب علي دم بذلك، ووجب علي القضاء واجب علي. وطبعا القضاء كما سيأتي للمصنف كل ليلة قضاء لذلك النهار، ولو لم أقضي في هذه الليلة لبأس أن أقضيها غدا، لكن قد ترتب علي الدم مجرد أن يدخل علي الليل وأنا قد أخرت حصاء من الحصيات، أو من باب أولى كان إن أخرت جمرة من الجمرات أو أخرتها كلها، هذه بدت قضاء في حقي، واجب علي أن أقضيها ويجب علي الدم. ويبقى القضاء آخر أمد لقضاء الجمرات هذه إلى آخر أيام من الثلاثة، فإذا غربت بعد ذلك يعني سقط علي القضاء وبقي الدم في ذمتي، وجب علي دم. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا نتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: بسم الله.

فيها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي

0: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
1: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
0: لنغوص معا في روائع الإعراب، ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق آمرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن. ما زلنا أيها الكرام مع إعراب قصار سور القرآن الكريم، ونشرع اليوم معكم بحول الله في إعراب سورة التكاثر. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. التكاثر الذي سميت به هذه السورة تفاعل في الكثرة، أي التباري في الإكثار من شيء مرغوب في كثرته، فمنه تكاثر في الأموال، ومنه تكاثر في العدد من الأولاد والأحلاف للاعتزاز بهم، وقد فسرت الآية بهما. قال تعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. والتكاثر هو المكاثرة. قيل هذه السورة نزلت في اليهود حين قالوا: نحن أكثر من بني فلان، وبنو فلان أكثر من بني فلان، ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلالا. وقيل: بل نزلت في قوم من الأنصار. وقيل: نزلت في حيين من قريش، بني عبد مناف وبني سهم، تعادوا وتكاثروا بالسادة والأشراف في الإسلام، فقال كل حي منهم: نحن أكثر سيدا وأعز عزيزا وأعظم نفرا وأكثر عائذا. فكثر بنو عبد مناف سهما، أي غلبوا، ثم تكاثروا بالأموات فكثرتهم سهم، أي غلبتهم، فنزلت ألهاكم التكاثر. والآية تعم ما ذكر وغيره. وفي صحيح مسلم عن مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، فقال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وروى البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. ونشرع الآن أيها الكرام في إعراب هذه السورة المباركة. قوله تعالى: ألهاكم التكاثر. ألها فعل ماض مبني على الفتح المقدر على آخره، منع من ظهوره التعذر. وقد عرفنا من قبل عند الكلام عن الإعراب التقديري أن التقدير قد يكون للتعذر، وقد يكون للثقل، وقد يكون لاشتغال المحل بحركة المناسبة. فالإعراب التقديري للتعذر يكون فيما آخره كألها: ألف لازمة مفتوح ما قبلها، فهذه الألف لا تظهر عليها جميع الحركات. ومثلها في الفعل ألها الألف في آخر الاسم المقصور، كموسى وليلى وعيسى.

مع ميم الجمع، فالكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع، حرف مبني على الضم لا محل له من الإعراب، والتكاثر فاعل مؤخر مرفوع بالفعل ألها، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قوله حتى زرتم المقابر. حتى يجوز أن تكون عاطفة ويجوز أن تكون حرف غاية وجر، ولكل منهما معنى، وكما يقال الإعراب فرع المعنى، أي لابد لكي نعرف إعراب الكلمة أو الحرف، كما في حتى هنا لابد أن نعرف المعنى الذي ذكره المفسرون للآية، فإنه قد يختلف أي الإعراب باختلاف المعنى، وسيأتي مزيد إيضاح لهذا. حتى زرتم، زرتم زار فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. إذن زرتم هذه هي عبارة عن الفعل زار اتصلت به التاء مع ميم الجمع، ومعلوم أن الفعل الماضي يبنى على الفتح ما لم تتصل به هذه التاء، فإنه يبنى معها على السكون، أو تتصل به واو الجماعة فإنه يبنى معها على الضم. زار فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل في زرتم ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم علامة الجمع، والمقابر مفعول به منصوب بالفعل زار، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وعلى أن حتى في قوله حتى زرتم المقابر حرف عطف، يكون المراد بالزيارة التفاخر بالموتى، والمعنى أبلغ منكم الطيش حدا دعاكم إلى زيارة القبور، أو أضفتم إلى التكاثر بالأموال زيارة القبور لتتكاثروا بالموتى أيضا، أي أنكم ألهاكم التكاثر والتفاخر حتى تكاثرتم وتفاخرتم بالموتى أيضا. وعلى أن حتى هنا حرف غاية وجر وليست عاطفة، يكون المعنى ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد إلى أن متم وقبرتم وقد أضعتم أعماركم فيما لا طائل تحته، وأغفلتم وضيعتم الأهم والأجدى من السعي لأخراكم. فعلى هذا لا يكون التفاخر بالموتى، بل التفاخر بالأموال والأولاد وهو مستمر منهم إلى أن ماتوا، فزيارة القبور هنا بمعنى الموت، وعلى هذا المعنى تتعين حتى الغائية الجارة التي تسمى حرف غاية وجر. وسيأتي مزيد كلام عن أنواع حتى في مناسبة أخرى بإذن الله. قوله كلا سوف تعلمون. كلا حرف ردع وزجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. سوف حرف استقبال أو حرف تنفيس أو حرف تسويف، كل ذلك صحيح، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وقد ذكرنا من قبل أن سوف والسين من حروف الاستقبال خاصة بالفعل المضارع لا تدخل غيره، فهي من علاماته، فكل كلمة جاءت بعد سوف أو بعد السين التي للاستقبال
فهي في

فعل مضارع لا غير. وتعلمون في قوله كلا سوف تعلمون فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وقد ذكرنا من قبل أن الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، وقد جمعت في خمسة أمثلة هي قولهم تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين. هذه الأفعال وما جاء على مثالها يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف هذه النون. والواو في تعلمون واو الجماعة، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. قوله تعالى بعد ذلك ثم كلا سوف تعلمون، ثم حرف عطف يفيد التراخي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كلا حرف ردع وزجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. سوف كالتي قبلها حرف استقبال مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وتعلمون كالذي قبله أيضا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه من الأفعال الخمسة. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وفي قوله تعالى في هذه الآية كلا قال الفراء أي ليس الأمر على ما أنتم عليه من التفاخر والتكاثر. وتكرار الآية في قوله ثم كلا سوف تعلمون جعله ابن مالك من التوكيد مع توسط حرف العطف ثم. قال الزمخشري والتكرير تأكيد للردع والرد عليهم، وثم هنا دالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول وأشد، وهذا كما تقول لمن تنصحه أقول لك ثم أقول لك لا تفعل. فعلى هذا المعنى تكون ثم للتراخي الرتبي للزمني، فليس المعنى أنكم سوف تعلمون ثم بعد ذلك بزمن سوف تعلمون، إنما المقصود أن الثاني أشد من الأول في الرتبة، ولهذا يقولون ثم هنا للتراخي الرتبي، وهي حرف عطف في كل الأحوال. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية كلا سوف تعلمون في الدنيا ثم كلا سوف تعلمون في الآخرة. وعلى هذا القول الذي روي عن علي رضي الله عنه تكون ثم للتراخي الزمني لا للرتبي كما في التفسير الأول. إذن ثم حرف عطف يفيد التراخي، ولكنه يحتمل أن يكون للتراخي الزمني أو للتراخي الرتبي. قوله تعالى بعد ذلك كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا كالتي قبلها حرف ردع وزجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ولو حرف شرط غير جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تعلمون فعل مضارع وهو فعل الشرط مرفوع لم يجزم لأن لو الشرطية كما ذكرنا غير عاملة، مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو
ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. كلا لو تعلمون علم اليقين. علم هنا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أي كلا لو تعلمون علما علم اليقين، فالمفعول به محذوف، وعلم مضاف واليقين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. وجواب لو الشرطية هنا محذوف. المقصود بالآية والله أعلم كلا لو تعلمون ما أمامكم من هول لفعلتم ما لا يمكن وصفه أو ما شابه ذلك من المعنى. إذن كما ذكرنا تعلمون فعل مضارع مرفوع ومفعوله محذوف، تقديره لو تعلمون عاقبة هذا التكاثر والتفاخر علما يقينيا لما فعلتم ما فعلتم. فهنا أصل علم اليقين العلم اليقين، فهو من باب إضافة الموصوف إلى صفته. قوله تعالى بعد ذلك لترون الجحيم، هذا كلام مستأنف وليس جواب لو الشرطية، فالوقف قبلها هو الصحيح، أي كلا لو تعلمون علم اليقين. وجواب لو محذوف كما ذكرنا، أي لما فعلتم ما فعلتم من التكاثر والتفاخر، ثم يستأنف الكلام لترون الجحيم، فهذا الكلام ليس جوابا للو التي في الآية السابقة. فاللام في لترون الجحيم حرف قسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وترون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال، وسنفصل في معنى هذا. وواو الجماعة في ترون ضمير متصل مبني على السكون المقدر وحرك لالتقاء الساكنين، فهي في محل رفع فاعل. والنون في ترون حرف توكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نشرح قليلا معنى أن ترون هنا مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة. كيف تكون ثابتة ومحذوفة في نفس الوقت؟ علمنا أيها الكرام من قبل أن الفعل المضارع معرب ما لم تتصل به نون التوكيد أو نون النسوة. إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح، ولكن يشترط في اتصال نون التوكيد به أن يكون اتصالها مباشرا، ليس بينها وبين الفعل فاصل. تقول مثلا في أنت تكتب لتكتبن، فتكتبن فعل مضارع مبني على الفتح في محل رفع، بني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ومثلها لتذهبن ولتأكلن، وقوله تعالى لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين. فيسجنن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة محله الرفع، ولا يكونن كذلك فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة ومحله الرفع. أما مع الأفعال الخمسة
التي ذكرناها منذ قليل، يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين، فإنه لا يبنى على الفتح بل يبقى معربا إذا اتصلت به نون التوكيد، لأنها لا تتصل به اتصالا مباشرا، بل يفصل بينها وبينه بنون الرفع التي في آخر الفعل وبالضمير الذي هو الفاعل، سواء كان الواو أو الياء أو الألف. فتحذف نون الفعل في يفعلون لتوالي الأمثال. انظر إلى قولك مثلا يكتبون. يكتبون من الأفعال الخمسة، إذا أدخلت عليه نون التوكيد كما هو أصبح الفعل يكتبونن، يكتبون ثم أضفت إليه نون التوكيد فاجتمعت نون الرفع ونون التوكيد. نون التوكيد هي عبارة عن نونين، الأولى ساكنة والثانية متحركة. فالعرب تكره توالي الأمثال، فلا بد أن نحذف نونا هنا. فحذفوا نون الرفع لأنها تحذف كثيرا في الجزم والنصب، أما نون التوكيد فلا يحذفونها لأنه جيء بها لفائدة جديدة وهي إرادة توكيد الفعل، فأصبح الفعل بعد أن حذفنا منه نون الرفع يكتبون، بقيت الواو الضمير الفاعل وهي ساكنة، وبقيت نون التوكيد وهي سكون وحركة، فالتقى ساكنان الواو والنون الأولى من حرف التوكيد. والقاعدة معروفة، إذا التقى ساكنان حرك الأول أو حذف إذا كان حرف مد ولين، والواو هنا حرف مد فحذفت. فإذا بعد حذف هذه الواو أصبح الفعل يكتبن. والمحذوف لعلة كما عند النحاة كالموجود، فما زال الفعل يكتبن كأنه يكتبون أضيفت إليها نون التوكيد، ولهذا عند الإعراب نقول في ترون فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال. ففي الفعل يكتبن نقول فيه مضارع مرفوع، علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال، والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل. ولكن لم تحذف الواو في قوله لترون لأن فعلها معتل وهو ترى، آخره حرف علة وهو الألف، ولو حذفت الواو هنا لاختل الفعل بحذف عينه ولامه، ولذا لم تحذف الواو في مثل هذا النوع من الأفعال وتخلصوا من التقاء الساكنين بتحريكها بالضم. ولا يصح أن يكون قوله لترون هو الجواب للشرط الذي قبله لو كما ذكرنا، لأنه محقق الوقوع فلا يعلق بالشرط، فهم لا شك سيرون الجحيم. فالكلام مستأنف والتقدير والله لترون الجحيم، والجحيم مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قوله بعد ذلك ثم لترونها عين اليقين، ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لترونها، اللام كما في لترون حرف قسم مبني على الفتح، وترون
فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال، وواو الجماعة في ترون ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والنون حرف توكيد مبني على الفتح، وهاء الغائب في لترونها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وعين اليقين عين نائب عن المفعول المطلق منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف واليقين مضاف إليه مجرور. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم حرف عطف، لتسألن اللام حرف قسم، وتسألن إعرابه كما ذكرنا منذ قليل فعل مضارع معطوف مبني لما لم يسم فاعله مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال، وواو الجماعة التي حذفت لالتقاء الساكنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، فأصله لتسألونن ثم صار بعد الحذف لتسألون ثم صار بعد حذف الواو لتسألن، كما ذكرنا منذ قليل في إعراب لترون الجحيم. وقوله يومئذ يوم ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، ويوم مضاف، وإذ اسم مبني على السكون المقدر في محل جر مضاف إليه، وهذا التنوين في إذ تنوين عوض عن جملة أو جمل محذوفة، وقد تكلمنا عن تنوين العوض عند الكلام عن علامات الاسم في الحلقات الأولى. عن النعيم عن حرف جر مبني على السكون حرك بالكسر لالتقاء الساكنين، والنعيم اسم مجرور بعن علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. انتهى إعراب هذه السورة المباركة، وانتهى وقت الحلقة لهذا اليوم. أحييكم أيها الكرام على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: في أعظم رحلة لا يقاس الطريق فيها بالمسافات بل بالإخلاص، حيث تبدأ الحكاية من نية صادقة وخطوة نحو الله. نأخذكم في برنامج فقه الحج مع الشيخ الدكتور سعد شتاوي. يأتيكم كل يوم خميس على تمام الساعة 7 مساء.
1: وأذن في الناس بالحج.

0: حجة البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات برنامج أحكام الحج. ويسرنا أن نقول إنها الحلقة الأخيرة بإذن الله سبحانه وتعالى التي نستوفي فيها ما تبقى لدينا من مسائل تتعلق بأحكام الحج. ويسرني في بداية الحلقة كالعادة أن أرحب بشيخنا الكريم سعد عبد الله الشتاوي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. أهلا ومرحبا بكم شيخنا.
1: أهلا وسهلا بك يا أبو المستمعين.
0: كنا قد تكلمنا في الحلقة الفائتة عن ما تبقى للحجاج من أعمال يقومون بها في يوم النحر، تكلمنا عن المبيت بمنى وما يتعلق بذلك من أحكام وما يتعلق بذلك من أعمال قصر الصلاة وسنية إكثارهم من الذكر والتكبير والدعاء ورمي الجمار. أخذنا أحكام رمي الجمار، وقت الرمي وشروط صحة الرمي والأحكام التي تتعلق بالعاجز عن الرمي وسنن الرمي كذلك. ثم أخذنا بعد ذلك عددا من محظورات الإحرام وتكلمنا عما يلزم منها. في هذه الحلقة بحول الله سبحانه وتعالى سنستوفي الكلام عن مكروهات الإحرام وما يباح للمحرم فعله، ثم سيتكلم الشيخ بحول الله سبحانه وتعالى عن أحكام الفدية كونها متعلقة بمحظورات الإحرام التي سبقت في الحلقة الماضية، ثم سنتكلم بحول الله سبحانه وتعالى عن أحكام الصيد وجزائه. شيخنا الكريم، بداية نتكلم عن مكروهات الإحرام، وكونها مكروهات يعني أنها ليست محرمة فلا يلزم منها الإثم، غير أن الأفضل للحاج والمحرم أن يجتنبها. فما هي هذه المكروهات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمما ذكره الفقهاء مما يكره على المحرم بالحج والعمرة، يكره له أن يشم الطيب المذكر. والطيب المذكر هو الذي لا يبقى له لون ولا أثر. يفرقون الفقهاء عندنا بين طيبين، طيب مذكر وطيب مؤنث. الطيب المذكر هو ما يظهر ريحه ويخفى أثره، كالريحان والياسمين والورد والبنفسج. والطيب المؤنث ما يظهر ريحه ويبقى أثره، كالمسك والورسي والزعفران والكافور والعنبر والعود. فكرهوا شم الطيب المذكر، وكذلك كرهوا شم الطيب المؤنث دون مسه. الطيب المؤنث أشد، حتى إن بعض المالكية يقولون بحرمة شمه.
0: مسه طبعا من محظورات الإحرام كما سبق.
1: نعم، مس الطيب ممنوع على المحرم. نعم. ومما ذكره يعني مما يرخص وما فاتنا ذكره، ذكرتني الآن به، طيب الكعبة. طيب الكعبة يعني هذا مما يعفى عنه، يعني تجد الآن تطيب الكعبة في نواحيها وسترتها وكذا.
0: نعم.
1: فالإنسان يعني لا يكلف أنه يبتعد وكذا، ولا يعني يستلم الحجر ولا الركن اليماني لأن فيه طيب، فخاص القليل منه يعفى عنه، والكثير يعني استحب علماؤنا إزالته.
0: يعني إذا أصاب المحرم شيء من طيب الكعبة،
1: إيه،
0: لا حرج عليه في ذلك، ولا يلزمه يعني
1: غسله
0: ولا إخراج فدية عنه ولا شيء.
1: نعم، يعني الإمام مالك يكره ذلك وينهى عن تطيب الكعبة وقت الموسم. المهم يعني شم الطيب المذكر هذا مكروه وليس محرما، وكذلك شم الطيب المؤنث وهو أشد قليلا لأن فيه خلافا دون مسه. كذلك كرهوا البقاء بمكان فيه طيب مؤنث، البقاء بمكان فيه طيب مؤنث خشية أن يمسه الإنسان، أو استصحابه، كره استصحابه في قارورة مقفلة، الطيب المؤنث. فهو كما قلنا أشد من الطيب. ليس معنى مؤنث أنه للنساء، مذكر ومؤنث هذه اصطلاحات بحسب صفته، وإلا هو يستعمله، يجوز أن يستعمله الرجال والنساء، يعني المذكر أو المؤنث.
0: نعم. المؤنث المقصود به يعني ما له لون مثلا،
1: نعم،
0: له مادة تبقى على الجسد،
1: نعم، له أثر، يعني إذا مسسته يعني نعم،
0: خلاف المذكر فلا أثر له ولا لون له.
1: يظهر ريحه، له ريح، كما تعلم الريحان، ياسمين، له ريح،
0: نعم،
1: إيه، لكنها لا تعلق في الغالب.
0: نعم.
1: ويخفى أثره، يعني إذا مسسته لا يبقي أثرا في،
0: نعم،
1: الثوب أو في اليد.
0: هل يلحق شيخنا بهذا الطيب الذي يكره شمه، يلحق به البخور مثلا؟
1: طبعا هو أكيد، يعني جميع الإنسان يبتعد المحرم عن أي شيء فيه ترفيه، والطيب هذا يعني مما يترفه به. كذلك مما ذكره المكروهات الحجامة من غير عذر إذا لم يؤدي ذلك إلى أخذ الشعر. يعني الحجامة إذا كانت في مكان لا شعر فيه فهي، واحتاج إليها ولم يحتاج، يعني إذا احتاج إليه الأمر أخف، إذا لم يحتاج إليها يريدها هكذا، يعني متعود على الحجامة وأنها مفيدة وليس مريضا، فهذا مكروه وليس محرما. هذا مكروه أن يحتجم من غير عذر وليس محرما، وكرهوه لما يترتب عليه من إزالة الشعر أو قتل الدواب وإضعاف البدن عن العبادة. فإذا حصل بها شيء من إزالة الشعر، كما لو كان في الرأس أو كان شان يعني جسده يعني به شعر وكذا، وأزيل لأجل الحجامة، فإنه تلزم الفدية هنا، إن إزالة الشعر تلزم به الفدية. كذلك مما كرهوه أن يغسل المحرم رأسه بالماء وأن يجففه بشدة خشية سقوط الشعر، هذا كله احتياطات حتى لا يقع في محظور من محظورات الإحرام. كذلك إلى درجة أن كرهوا له أن ينظر في المرأة، النظر في المرآة ليس في ذاته، ولكن خشية أن يظهر يرى شيئا من الشعث في رأسه وكذا فيزيله.
0: نعم.
1: طبيعة الإنسان هكذا، فكره له النظر في المرآة لأنه فيه نوع ترفه قد يترتب عليه أن يرى شعة فيزيله. كذلك يعني مما كره الإحرام في غير الثياب البيض لمن يقتدى به، خاصة الثياب المصبوغة بصبغة تشبه ألوان المستعملة في الطيب كالمعصفر والمزعفر أو كذا، كالأصفر والأحمر، فهذا كرهه. يعني إن عمر أنكر على طلحة بن عبيد الله عندما رآه يلبس ثوبا من هذه الثياب، قال يعني يقتدي بكم الناس وكذا، فكره العلماء هذا خاصة لمن يقتدى به. ومما ذكروا في المستحبات لعله فاتنا من قبل، لباس الأبيض، لباس الإحرام أن يكون أبيض، هذا مما نصوا عليه على استحبابه.
0: نعم.
1: كذلك كره للزوج حال إحرامه أن ينظر إلى ذراع زوجته أو إلى شعرها إذا كان هذا لغير لذة، يكره إذا نظر إلى هذه الأشياء بغير لذة، فإنه يعني لا يحرم عليه، وإنما كره ذلك كما تعلم سدا للباب حتى لا يعني تثير شهوته ويقع شيء فيقع في الرفث المحظور. أما النظر بلذة فهذا محرم.
0: محرم.
1: نعم. هذا بعض ما ذكروه في هذا.
0: نعم. بارك الله فيكم شيخنا. الآن لو أعطيتمونا يعني مجمل ما يستطيع المحرم أن يفعله من المباحات ولا حرج عليه فيها،
1: مما ذكروه من الجائزات المباحات للمحرم، هو أن يغسل ثوبه، إزاره ورداءه بالماء ولكن من غير صابون، وذلك إذا احتاج لذلك إذا أصابته نجاسة ونحو ذلك. وكذلك يجوز أن يغسله هكذا، يعني من باب الغسل وليس لإصابته بشيء مباح، وكذلك يجوز أن يبدله بثوب آخر إذا اتسخ. هذا كل ذلك سهل فيه، يغسله بالماء بدون صابون، يبدله بثوب آخر، كل ذلك لا بأس به.
0: معناه يجوز يأخذ مثلا بالنسبة للرجال فوط الإحرام وكذا، يأخذ أكثر من زوجين يبدل بيهم، يعني ما فيش إشكال.
1: لا إشكال. من الأمور يعني ذكرها كذلك أن يغسل المحرم يديه بالماء والصابون غير المعطر، ويكره غسلهما بالصابون المعطر الذي تبقى منه رائحة في اليد. يعني اليدين سهل فيهما، إن ربما يعني كثرة استعمال وحاجته إليهما، فإذا نظفهما من يتناول بهما أشياء ويأكل وكذا، فلا بأس أن سهل في أن يغسلهما بالماء والصابون، ولكن يحرص يعني أبعد عن الشبهة وكذا أن يكون الصابون غير معطر، فإذا كان معطرا فالأمر لا يتعدى أن يكون مكروها. كذلك من الأمور المهمة التي تقع للحجاج وكذا والمعتمرين، وهو يعني يحتاجونه قد لا يعني، وتلزم فيه فدية مع الحاجة يعني مع الحاجة إليه ومع جوازه إذا فعلوه، تلزم فيه فدية، وهو أن يضع لزقة أو عصابة على جرح أو يعصب رأسه، لأنه من المحيط عصب الرأس. كل ذلك جائز لمن احتاجه إذا كان اضطر لذلك، ولا يجوز لغير ضرورة، وتجب فيه الفدية سواء استعمله لضرورة أو لغير ضرورة. ضرورة يعني كما مر معنا إنما تسقط الإثم ولا تسقط الفدية، إلا إذا كانت اللزقة صغيرة بقدر يعني الدرهم البغلي، إذا كانت هكذا في وفي غير الوجه والرأس، لأن الوجه والرأس مطلوب كشفهما في الجسم يتساهل فيه، لكن هؤلاء الرأس والوجه يعني يشدد في سترهما، لذلك اللزقة الصغيرة إذا كانت في غير الوجه من غير حق يعني فلا فدية فيها، سواء احتاجها أو لم يحتاجها يعني، لكن غير ذلك فإنها فيه الفدية ولو اضطر إليها اضطرارا. كذلك مما ذكروه يعني أن يستعمل قطرة للأنف أو الأذن أو العين من الأدوية أو الزيت أو نحو ذلك، هذا كله مباح لا شيء فيه. كذلك مر معنا استظلال المحرم ببناء أو شجر أو ثوب بشرط أن لا يكون ملتصقا بالرأس، ويجوز للمحرم حمل شيء من متاعه على رأسه لغير تجارة وتكسب، أن يحمل شيئا عن متاعه لحاجته إلى ذلك لغير تجارة وتكسب، يعني هم يكرهون أن يكون أو يمنعون أن يكون شيء ملتصقا بالرأس، لكن يحتاج إلى حمل متاعه على رأسه فلا بأس. مرة معناه يجوز أن يتقي الشمس بيده وكذا.
0: نعم
1: إيه.
0: استعمال شيخنا الشمسية، هذه السحابة
1: تكلمنا عنها من قبل.
0: نعم.
1: وأنه ظاهر من كلامي علمائنا أنها محظور من محظورات الإحرام،
0: يعني تعتبر مستثناء من هذا الكلام، هذه يعني لا ليست ملتصقة بالرأس.
1: المعتمد في المذهب، والخلاف كثير يعني، تكلموا في المحفة والمحمل والمحارة في تفصيلات وخلاف كثير في المذهب، وأنه إذا شده بعود، إذا رفع توبة بعود أو شيء غير ثابت، لو أن فيه أعمدة ثابتة ووضح عليه تبتها عليها بمسامير أو كذا لا بأس، لكن شده خاصة إذا كان يعني سواء كان نازلا، رجحنا هذا كان نازلا أو ماشيا، يعني يخففون في النزول إذا نزل أن ينشئ يضع على شجرة أو على يعني ثوبه أو حتى يستظل به، ولكن إذا كان ماشيا، وقلنا حديث أثر ابن عمر لما رأى شخصا يستظل فقاله أضحي لمن أحرمت له. ها هنا سهل يعني، أو سهلنا أو ذكرنا مما ذكروه، يعني هذا أصبح كثير من أهل العلم يذهبون إليه ربما تسهيلا أو احتجاجا بما ورد في صحيح مسلم من حديث أم الحسين رضي الله عنها قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وهذا علماء يتأولونه، المعتمد يتأول هذا الأثر والحديث، يعني بمعنى أن هذا لم يدم أو أنه لم يفعله بنفسه، أصبح كشيء دائم أو كذا، عندهم تأويلات في لا. هذا. لكن نحن ذكرنا هذا، وربما حتى المظلة أصبح العلماء يسهلون فيها باستدلال بهذا الحديث ولصعوبة الأمر. كان الناس قديما نقول حرش، ناس يعني حياتهم كلها في الشمس والغبار يعني يحتملون حياة يعني في الغالب جافة، مش ليست مرفهة.
0: نعم.
1: وأكل يعني طبيعي أو كما يقال، ليس فيه كما الآن، أصبح ناس ضعاف الجملة،
0: طبيعة الحياة أصبحت مترفة جدا. يعني
1: لا يقارنون بأولئك، فأصبح يعني ممكن واحد لو قلت له لا تصل وكذا، ما تنصف الحجاج من ضربة شمس أو أدخل المستشفيات أو كذا.
0: نعم.
1: الوضع الآن يعني، وخاصة مع هذا الحديث، يعني تجد من يرجح من المعاصرين سواء المالكية وغيرهم أن
0: استعمال الشمسية وغيرها، يعني
1: نعم إباحة هذه الأشياء، خاصة فيها خلاف حتى في المذهب، يعني فيها خلاف. نعم، مر معنا يقول الكلام على هذا.
0: نعم،
1: وأن الظاهر أنه حتى الشمسية تكون ممنوعة، والله أعلم. كذلك يعني مما أباحوه أن يحك بدنه بيده مع الرفق عند الحك حتى لا يتسبب في إسقاط شعر من بدنه، هذا يباح، من احتاج إلى ذلك يباح له ذلك. كذلك إذا كان مجروحا واحتاج إلى مداواة جرحه وتنظيفه وإخراج مادة منه، بط الجرح، فهذا لا بأس به. كذلك صب الماء كم مرة معنا على البدن للتبرد.
0: نعم.
1: ولا لإزالة الوسخ، ولكن إذا اغتسل لإزالة الوسخ والعرق كما هو حال الناس فعليه فدية في معتمد المذهب. كذلك يعني سهل في تقليم الظفر أو أكثر إذا انكسر وكان يؤذي صاحبه، إذا انكسر وأصبح يعني لا يحتمل بقاءه فإنه
0: للحاجة يعني يقلمه،
1: أصبحت كالضرورة يعني، لأنه يتأذى من ذلك وليس ترفها. وكذلك وضع قطنة في الأذن إذا احتاج إليها من غير طيب، وقالوا وتجب بسببه الفدية إذا انتفع بها، يعني يغطي أذنيه بالقطن، يضع قطن في أذنيه، أصبح يعني هذا الوجه، هذا من الوجه ومن الرأس.
0: نعم.
1: ومطلوب كشفهما، فإذا احتاج إليها واستفاد منها انتفع بها استمر بها يعني، فإنه تلزمه فدية. ربما هذا نقوله حتى في النظارة، قد نقوله. نعم. قلنا يعني بعض العلماء المعاصرين قاسوها على السيف، وحاجة الإنسان للسيف أصبحت النظارة كذلك الذي يحتاجه، ليست الشمسية، النظارة الطبية التي الإنسان لا يستغني عنها كأنها عين، كأنها يعني عيناه. فقلنا أن من بعض المعاصرين من، ولكن قياسها على قطنة قد يكون قريبا كذلك، فالإنسان يحتاط قدر الإمكان في هذه الأمور.
0: نعم، بارك الله فيكم شيخنا.
1: بعض يعني ما ذكروه، تجد يعني تبحث في كتب الفروع وكذا قد تجد شيئا غير هذا يعني.
0: نعم، هذه ربما تكون أهم المسائل التي يحتاج إليها المحرم حال إحرامه ويجوز له فعلها وإتيانها. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم.
1: نعم، بهذا كل ذكرناه يعني جائز، إما مع الكراهة وإما لا كراهة.
0: نعم، بارك الله فيكم شيخنا. الآن نأتي للكلام عن الفدية وعن أنواعها. سبق لنا في الحلقة الماضية الكلام عن محظورات الإحرام، وذكرتم أن إتيان هذه المحظورات يترتب عليه لزوم الفدية بالنسبة إلى المحرم. ما هي الفدية شيخنا الكريم، وما هي أنواعها؟
1: الفدية جاء ذكرها في القرآن الكريم، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وسبب نزولها قصة الصحابي الجليل كعب بن عجرة رضي الله عنه، عندما يعني آذته، يعني كثر عنده القمل، فقال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال يؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق رأسك، أو قال احلق. قال في نزلت هذه الآية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام، أو تصدق بفرق بين 6، أو انسك بما تيسر. صم 3 أيام أو تصدق بفرق، الفرق يعني مكيال يسع 3 أصع، بفرق بين 6، أو انسك بما تيسر. في رواية انسك نسيكة، أي شاه اذبح ذبيحة. فهذه هي الفدية التي تلزم، يسمونها فدية الأذى، تلزم عند فعل محظور من محظورات الإحرام التي ذكرناها في الحلقة الماضية. فتفصيلها يعني الصيام، يعني كما هو واضح الصيام هو صيام 3 أيام يجوز صومها في كل وقت يجوز فيه الصوم، سواء كان في الحج أو بعد رجوع الحاج إلى بلده، ويصومها إن شاء متتابعة وإن شاء متفرقة، والتتابع دائما أفضل. الأمر الثاني الصدقة، والمراد بها التصدق على 6 مساكين، لكل مسكين مدان من غالب قوت البلد من القمح أو غيره، وللحاج أن يفعل ذلك في مكة أو بعد رجوعه إلى بلده. وكلما أخرج في مكان فإنه يخرج من قوت البلد الذي هو فيه.
0: نعم.
1: الأمر الثالث المذكور اللي جاء ذكره في الآية والحديث ذبح شاه، والتصدق بها على الفقراء، ويشترط فيها ما يشترط في الأضحية والهدي من السلامة من العيوب والسن المجزئة، ولا يجوز لصاحب الفدية أن يأكل منها. الفدية ليست مثل الهدي.
0: نعم.
1: الفدية لا يجوز لصاحبها أن يأكل منها، كالنذر المعين للمساكين أو جزاء الصيد، جزاء الصيد كذلك لا يجوز أن يأكل منه الإنسان، لكن الهدي الذي هو لترك واجب أو هدي التمتع أو القران يجوز أن يأكل منه الإنسان. قال لأنها وجبت جزاء عن ترفه، فلا يترفه بالأكل منها، لا يجمع له بين العوض والمعوض، فيبطل المقصود، ويجوز ذبحها مثل الإطعام في أي مكان في الحج أو بعد الرجوع إلى البلد. وفي مسألة هنا قد ينوي بها الهدي، يجوز أن ينوي بالفدية الهدي، إذا نوى بها صاحبها الهدي وقلدها تصبح لها حكم الهدي، فلا بد أن يذبحها في مكة أو منى، كما مر أن النحر لا يكون إلا فيهما.
0: نعم. وكان نواها شيخنا عن الهدي تجزئه عن الفدية المطلوبة.
1: نعم نعم تجزئه، نعم أصبحت يعني درجة أعلى وفيها التقييد أكثر.
0: نعم.
1: والفدية تتكرر بتكرر المنهيات، يعني واحد تطيب أخذ شعر من شعره ولبس ثوبا، هذا يلزمه على كل فعل فدية.
0: 3 فديات معنا.
1: هي 3، إذا زاد تزيد، إذا أنقص تنقص. والفدية نعم. طبعا على التخير، صيام ليس على الترتيب.
0: نعم.
1: يستطيع أن يفعل أي ما تيسر.
0: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. الآن شيخنا أنتم ذكرتم أن الفدية تتكرر بتكرر الفعل المنهي عنه، كما ذكرتم يعني إذا تطيب مثلا وحلق شعره ولبس المحيط والمخيط لازمته في هذا 3 فديات. طيب شيخنا، هل تتكرر أيضا إذا فعل نفس الشيء المحظور مثلا كرره أكثر من مرة؟ وهل لهذه القاعدة التي ذكرتموها استثناءات لا تتكرر فيها الفدية؟
1: نعم، هو مما ذكروه الفقهاء، فقهاء المالكية، أن الفدية قد تتداخل وتتحد، يعني ذكروا بعض الصور وتقع هذه الصور سبحان الله تقع، فهذا هذا القول يعني فيه تسهيل وتيسير على الناس. يعني بعض الناس يظن يعني قد يفسد حجه بالجماع ويظن خلاص فسد الحج زي أي عبادة تانية، معاش يلزمني شيء يمشي يدير أي شيء، هو ما زال محرما
0: ويلزم يكمل الحج،
1: لابد أن يكمل الحج وهو فاسد يمضي فيه وهو فاسد، فيظن أنه لا شيء عليه فيذهب ويقلم مظهره ويلبس ملابسه فهذا، أو شخص طواف الإفاضة وسعى بدون وضوء يحسب نفسه متوضئا صلى ركعتي الطواف ومشى وفي أعمال الحج وكذا، ثم يعني يحسب نفسه خلاص أنه انتهى وتحلل ويصبح وهو الطواف الذي سيتحلل به التحلل الكامل، فإنه لم يقع بعد، قد يكون يعني أخر رمي جمرة العقبة وكذا، فهذا يعني هذا اعتبره عذر لو ارتكب عدد من المحظورات، هنا محظورات فإنه تلزمه فدية واحدة فقط، عن وإن تعددت كما في الصورة التي ذكرتها مثلا لبسة وحلقة
0: نعم تلزمه فدية واحدة،
1: فدية واحدة تكفينا،
0: يعذر في هذا لجهله يعني
1: إيه، لأن التأويل قوي يعني هذا يقع الإنسان ومسألة خفية
0: نعم
1: فهو ليس متعمدا ولا متهاونا نعم.
0: طيب شيخنا هل في حالات أخرى مثلا؟
1: ذكر عدة حالات منها شخص معذور في أن يفعل بعض بعض الممنوعات هذه، قد يكون معذورا يعني لم يجد ملابس إلا الملابس التي هو محرم فيها وكان معذورا في أن يلبس، فإذا فعلها متتالية هذه المحظورات الذي هو عذر فيها، إذا فعلها متتالية في كأنها عمل واحد في فور واحد، فهذا كذلك نص على أنه لا يكفيه إذا
0: فدية واحدة
1: أهدى يعني فدية واحدة أو إذا قام بفدية أذى واحدة من الثلاثة المذكورة، أو يعني شخص معذور في عدم اللبس أو في عدم التجرد، معذور في عدم التجرد فلبس الأكبر مثلا لبس القباء أو القميص طويل يعني سورية هذه، ثم لبس ما هو أقل منها مما يدخل تحتها من ملابس داخلية أو سروال أو كذا أو سراويل، فإنه هذا قالوا دخول الأصغر في الأكبر وهو معذور في الأصل، هذا يعني يكفيه فدية واحدة ولا تتعدد فدية هنا، لكن لو عكس لتعددت عليه، لو بدأ بالأقل ثم بالأكبر فإنها تتعدد عليه. أو نفس الشيء مسألة أخرى شبيهة بها، يعني شخص كان معذورا في حلق رأسه أو كذا، فنوى أنه كلما حصل معه هذا الفعل فإنه سيفعله ولا يدري سيحصل له أو لا، هذه النية حتى لو كانت أشياء متعددة عذر فيها، هذه النية لو فعل هذه الأشياء فعلا ووالاها فإنها يعني سهل فيها الفقهاء المالكية
0: يعني حتى لو لم يفعلها بشكل متوالٍ،
1: حتى لو كانت متنوعات هي، يعني المهم نوى أنه سيتكرر، مش كل ما حصلت معه سيفعلها أو كل ما حصل هذه الأشياء ولم تتوالى فإنها نفس الشيء، يعني نيته كأنه سيفعلها كلما حصلت كأنه فور واحد.
0: نعم. طيب شيخنا أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هذا يعني مجمل الكلام عن الفدية وعن أنواعها. الآن ننتقل للكلام عن مسألة أخرى وهي أيضا مسألة مهمة، مسألة الصيد وما يترتب على الصيد من جزاء إذا صاد المحرم حيوانا في حدود الحرم حال إحرامه، فماذا يلزمه أن يخرج جزاء لصيده هذا وما في ذلك من أحكام؟
1: الدماء وما يكون معها تترتب على ثلاثة أشياء، يعني إما هدي لترك واجب أو فدية أذى لفعل محظور أو جزاء صيد لقتل صيد أو تسبب فيه، وليس كل تسبب يكون فيه جزاء الصيد. فالله سبحانه حرم على المحرم صيد الحيوان البري وحرم عليه قتله، سواء كان المحرم في الحل أو في الحرم، ما دام محرما بحج أو عمرة فإنه سواء كان في الحل قبل دخوله حدود الحرم أو كان في الحرم فإن ذلك الصيد محرم عليه. وحرم أيضا سبحانه صيده وقتله في الحرم، سواء كان القاتل أو الصائد محرما بنسك أو غير محرم، إنسان حلال من أهل مكة أو تحلل من نسكه وهو باقي في مكة داخل حدود الحرم، فإنه كذلك يحرم عليه أن يقتل صيد الحرم. ومن قتله في هاتين الحالتين يجب عليه جزاء الصيد هذا أو جزاء ما قتل، سواء كان الحيوان هذا من مأكول اللحم أو غير مأكول، وسواء أكان القتل عمدا أو خطأ أو نسيانا أو اضطرارا، يعني كل هذه الأحوال لا تسقط الجزاء، ولكن بعضها إن لم يكن متعمدا يسقط بها الإثم فقط، وأما الجزاء فلا يسقط، كما قال تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما مطلقا.
0: نعم يعني ليس المقصود الصيد الذي يتعمده الإنسان ليكسب لحما أو نحو ذلك، يعني مجرد إصابته حتى خطأ يلزمه في ذلك الجزاء.
1: نعم الخطأ والعمد في ذلك سواء. نعم. وهذا يحصل للناس، يحصل يعني يقتل حمامة أو غير ذلك بسيارته أو بيده أو، وهذا يحصل، يريد أن يرمي شيئا فتأتي في شيء آخر من الحمام أو غيره الذي هو الأكثر شيء موجود هناك الآن، والناس قد يقعون فيه.
0: شيخنا
1: لو عاش في زمان ممكن تلقى صيود كثيرة أنواع حول الحرم أو كذا، أما الآن لم يعد هناك.
0: ربما أكثر شيء الحمام.
1: أكثر شيء الحمام. نعم الجماد والأشياء هذه التي فيها حفنة أو كذا أو.
0: نعم.
1: ومر معنا لما ذكرنا المحظورات الإحرام قلنا يعني يحرم التعرض له ولفراخه وبيضه، ما تعرض لاش، فهذا نوع من التعرض يعني من ذلك إخافته. كذلك في الحديث يعني حديث لما ذكر حرم مكة وحرم المدينة ولا ينفر صيده، لا ينفر.
0: نعم.
1: فهذا نص صريح فيما سألت عنه التنفير.
0: نعم.
1: وهذا سؤال جيد فعلا يقع فيه الناس، ينفرونه لأغراض قد يتساهلون فيها. نعم. فقلنا أن جزاء الصيد يلزم سواء كان من قتله محرما أو غير محرم إذا كان داخل الحرم أو خارج حدود الحرم، ولكن من قتله متلبس بالإحرام سواء كان خطأ أو عمدا ناسيا أو مكرها أو مضطرا أو نحو ذلك، كل ذلك يلزم فيه الهدي جزاء لما فعل يعني. والجزاء هذا جزاء الصيد سيأتي ذكره، يعني ما يلزم فيه، وهو مذكور بنص القرآن.
0: بارك الله فيكم. إذا افترضنا وأن محرما أخطأ وصاد غزالا، صاد حماما بريا، اصطاد شيئا وفعل هذا المحرم والممنوع، هل يجوز له أكله بعد ذلك وهل يحل له أم ما هو حكمه؟
1: بارك الله فيك. نص العلماء أن كل ما صاده المحرم من الحيوان البري أو ذبحه أو صيد في الحرم ولو كان الصائد غير محرم أو أعان المحرم على صيده ولو بإشارة، قال رسول الله أصحابه هل منكم من أشار إليه بشيء أو دل عليه غير المحرم فصاده المحرم ومات من ذلك الصيد أو ذبحه غير المحرم لأجل المحرم، كل ذلك يعد ميتة لا يجوز أكله، ميتة إذا صاده المحرم أو صيد له أو عاون على صيده.
0: نعم.
1: أو دل عليه.
0: نعم. ولو ذكاه بطريقة شرعية،
1: ولو ذكاه بطريقة شرعية، ولو ذبحه. نعم. أو صاده متوحش، صاده صيدا.
0: نعم. نعم.
1: فهذا لا يؤكل وهو ميتة. يجوز في أحوال لما أن يكون لم يصد له، صاده غير محرم ولم يعينه المحرم
0: خارج الحرم
1: وأتى به لناس محرمين ولم يصده لأجلهم وكذا، فهذا لا بأس به كما جاء في الأحاديث الصحيحة، حديث أبي قتادة وغيره.
0: طيب بارك الله فيكم شيخنا، إذا فعل الإنسان مثل هذا ووقع في هذا الممنوع شرعا، فما هو جزاء الصيد الواجب عليه؟
1: نعم الجزاء هذا مذكور في القرآن في قول الله تعالى

0: هذه أشياء على التخيير. يخير المحرم إذا قتل صيدا بين ذبح مثله، سيأتي معنا إذا حكم الحكمان أن له مثل،
1: نعم،
0: فإنه يذبح هذا المثل، مخير لا يلزمه أن يذبح، قد يمشي إلى الإطعام أو إلى الصيام.
1: طيب.
0: يخير المحرم إذا قتل صيدا بين ذبح مثله والتصدق بلحمه على المساكين، وبين أن يقوم هذا الصيد، بدلا يذبحه يقوم هذا الصيد الذي عليه ويشترى بقيمته طعاما للمساكين، وبين الثالثة أن يصوم عن هذا

0: يندب فيه من الهدي والإشعار، من الإشعار قصدي والتقليدي وغير ذلك، والمماثلة بين ما قتل من الصيد وبين الهدي لابد هذه المماثلة كما قال تعالى يحكم به ذوى عدل، فلابد أن يحكم به عدلاني. ما معنى عدلاني؟ غير يعني مطعون فيهما ويكونان من أهل الفقه والمعرفة ويحكمان حكما لا فتوى، حكما ملزما
1: يلزمانه به.
0: نعم. وإذا وجد حكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء معين من هذه الصيود أو من الصحابة فلا يجوز مخالفته إذا أصبح كالوحي المنزل. إذا وجد حكم في مثل صيد من هذه الصيود فتنقال في الظبي أو في الغزال في هشاة لا تأتي وتخالف مهما كان هذان العالمان أو العدلان، فإنهما لا يجوز لهم مخالفة حكم أو تقدير يعني قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحابه رضي الله عنهم. فالصحابة حكم مثلا في النعامة بوجوب بدنة، وهذا مروي عن عدد من الصحابة، وفي البقر الوحشي أو الحمار الوحشي ببقرة، وفي من قتل غزالا أو ظبيا أنه يعني عليه شاه، وكذلك الضبع، الضبع والثعلب حكموا فيه بشاه. الضبع ورد فيه صحيح جابر صحيح أن رسول الله يعني أن الضبع صيد وفيه كبش.
1: نعم.
0: الحمام، حمام مكة خاصة أو حمام عام، وعلماء يقولون حمام مكة وليس كل حمام وليس حمام بري، حمام مكة فيه شاه، قالوا هذا خرج عن الاجتهاد، الشاة لا تشبه الحمام.
1: نعم.
0: يعني علماء الأشياء الصغيرة هذه لا يرون فيها بهيمة الأنعام إلا حمام الحمام، قالوا هذا للإجماع، إجماع نقله غير واحد من منذر وغيره، يعني الصحابة اجتهدوا فيه ربما حماية لحمام الحرم من الاعتداء عليه والتساهل فيه.
1: نعم.
0: لأن بعض العلماء والفقهاء من غير المالكية يقولون، يعللون ربما يعممون في كل حمام، يقولون إنما جعل الصحابة ابن عباس وغيره حكموا بالحمام، حكموا فيها بشاه الحمام، انتبهوا لأن الحمام الآن هو الموجود ويقع فيه الناس
1: أكثر شيء موجود. نعم.
0: نعم قد يقع يعني هذا بقصد أو بغير قصد، ففيه شاه. ماذا قالوا؟ قالوا يعني طريقة شربه، طريقة شرب الحمام كطريقة شرب الشاه.
1: سبحان الله، هذا وجه الشبه.
0: هذا بعض الفقهاء كذا يقول، لكن المالكية لا، يقولون أنه هذا خرج عن الاجتهاد والتقدير.
1: نعم.
0: لأنه خاص بحرم، لو أنه حمام بري أو كذا مع أنه حمام مثله، لكن لا.
1: نعم.
0: هذاك يعني فيه تقدير قيمة وكذا.
1: نعم.
0: وذكروا أحكام مثل عمر وعلي قضوا في الغزالي بشاه، وعمر وابن عباس وعثمان وجماعة الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاه كذلك، وحتى لو كان صغيرا هذا الصيد يعني قتل حملا صغيرا أو كبيرا أو مريضا أو أنثى فإنه في الجزاء، يعني واحد قتل يعني صيدا مريضا أو قتله صغيرا.
1: نعم.
0: لكن الحكم،
1: الحكم واحد،
0: سيكون في شيء في سنه وسلامته من العيوب كبيرا ولو كان المقتول صغيرا،
1: يعني فجزاء مثله صحيحا كبيرا.
0: نعم. وليس لابد أن يكون مريضا أو كذا، أو إذا كان صغير لا، لكن مدام هو من أنواع الظبي صغير، والظبي قلنا فيه شاه فهذا فيه شاه،
1: وإن كان كبيرة شاه السن
0: كبيرة
1: بالغ السن شروط الهدي شروط ال...
0: نعم
1: شروط الضحية.
0: علماء يقول الصيد الذي لا يوجد له مثل من النعم كالطير، طير طيور من غير حمام حمام الحرم، هذا كالطير والأرنب والضب، فالواجب فيه التصدق بقيمته طعاما، مد لكل مسكين، القيمة قداش يجيب طعام، مد لكل مسكين، أو عدل ذلك صياما صوم يوم عن كل مد، هكذا يقدرونه. إن عندهم القاعدة عندهم كل ما صغر عن أن يكون له نظير من النعم يهدى فليس فيه إلا الطعام والصيام، هذه القاعدة. مع أن الإمام مالك روى في موطئه عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الأرنب بعناق، وإسناد صحيح مالك عن أبي الزبير عن وموصول عن جابر في غيره، لكن ثابت جدا عن عمر أنه قضى في الأرنب وعن غيره بعناق، وفي اليربوع بجفرة، جفرة هي كذلك من المعز من بلغت 4 أشهر.
1: نعم.
0: والعناق قاربت السنة، يعني قضى في الأرنب، مع أن رواه الإمام مالك في الموطأ هذا ولم يأخذ به، قال الله يقول هديا بالغ الكعبة.
1: نعم.
0: وهذا يعني العناق صغيرة دون السن والجفرة أصغر منها، فلم يأخذ بهذا وقال ليس على هذا علماؤنا أو من أدركهم من المشايخ. كذلك ما ثبت عن الصحابة في الضب جدي، ثابت عن الصحابة أنهم حكموا في الضب، عمر خاصة أنه حكم لمن قتل ضبعا

0: حبا بجد ين
1: نعم
0: بدلا منه. هذا هو الخيار الأول، أن يكون هديا أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. الأمر الثاني تصدق بقيمة الصيد طعاما، هذا الصيد بدل أن يذبحه قالوا لعليك شاه، الشاه كم تجيب حقها 1200 نشر بها طعام، والطعام سنعطيه للمساكين كل واحد يأخذ مد من طعام.
1: نعم.
0: إذا قلنا لا نريد أن نصوم، كم مد حصلنا؟ 30-40 مد، عليك 30-40 يوم إذا أردت الصيام مثلا. هكذا هي الثلاثة،
1: معنى ينظر ما قيمة الصيد وكم يشترى به من الطعام،
0: إيه؟
1: ثم يوزع هذا الطعام بالمد لكل مسكين مد.
0: نعم، وذلك يعني كما هو في كل شيء من غالب قوت الموضع الذي قتل فيه الصيد، ويتصدق به على فقراء ذلك الموضع، ليس مطلقا زي فدية الأذى، ويعطى مدا من الطعام لكل مسكين. وإذا لم يوجد مساكين في ذلك الموضع مثلا فيتصدق به على مساكين أقرب مكان إليهم، ويعتد بقيمة صيد يوم قتله لا يوم إخراج الجزاء ولا يوم الحكم به. طبعا غيرنا ممكن الحنابلة والشافعية يرون أنه الحرم، الحرم يعني بالغة هديا بالغ الكعبة، فيرونه ولو قتل في مكان آخر لابد أن يكون يذبح في الحرم ولفقراء الحرم خاص، لكن المالكية وسعوا حتى المساكين تانين، أي اللي أقرب ناس ليهم هو ليهم.
1: نعم.
0: أو الأقربون منهم. الصيام إذا قال لا بنصيم يقدر بكل مد يوم، عدلوا الطعام يتقدم صياما لمن أراد صيام بدل الإطعام، فيصوم لكل مد يوما، وليس الصيام يعني ليس مثل الطعام، ليس للصيام مكان مخصوص ولا زمان، بل يصومه من وجب عليه متى شاء وأين شاء. يعني الصيام لا بد أن يصوم في ذاك المكان مثل الطعام، لا
1: يصومه لاحقا، يعني
0: يصومه حتى لاحقا. نعم.
1: نعم،
0: لا يقيد بزمان ولا مكان.
1: وهذه طبعا الأشياء الثلاثة في جزاء الصيد كلها على التخير، يتخير منها ما شاء،
0: مثل فدية الأذى. نعم، شبيهة بها جدا. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم ونفع بكم ونفعنا بكم. هذا ختام الكلام عن أحكام الحج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم وأن يبارك وأن ينفع بهذا الجهد وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، ونسأله سبحانه أن يبلغنا وسائر المستمعين حج بيته الحرام، ويوفقنا للحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. بهذا أيها السادة المستمعون نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه السلسلة المباركة التي تناولت أحكام الحج بالتفصيل، قد أخذت حلقات عدة تطرقنا فيها لجميع أركان الحج ولغالب ما يعرض للناس من أحكام في وقتنا المعاصر بالخصوص. إلى أن نلقاكم في لقاءات أخرى وفي سلاسل أخرى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم

0: 90.9 FM.
1: الأخ مسعود يسأل يقول عنده قطعة أرض ويريد أن يقسمها حال حياته بين أبنائه وبناته، فيسأل هل يتقيد يعني بمسألة الميراث فيكون الذكر له حظ مثل حظ الأنثيين، أم يعني يقسمها كيفما أراد؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالتقسيم أو هي هذه تعتبر هبة وليس ميراث، الميراث يكون بعد الوفاة، وإنما هذه هبة يريد أن يهب لما يملكه لأبنائه وبناته من أرض كما قال والله أعلم. فإذا كانت هبة المذهب أنه يعدل بين الأبناء والبنات، يعني لا يعامل معامة الميراث، هذا عند السادة المالكية والله أعلم، أنه يعدل بينهم في العطية. ولكن يعني لعل الأولى يعني أن يعامل معامة الذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأن هذا سيجعل الأبناء غير راضين، يقولون لو أن أبانا ترك هذه القسمة حتى توفي ثم نأخذ الضعف. وإن كان الظاهر الرضا، لكن ليس على العموم، هذا ليس عامة الناس، هذا يعني حظ النفس موجود. فلعل الأولى يعني لعل الأولى والأجمع للقلوب أن يعامل معاملة للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني أنت الآن زي ما قلت لك، الآن هو بيعطيهم رفض، الحين كل واحدة بيعطيه 500 500، البنات زي الأولاد 500 متر. تمامه. يعني لا أكاد أجزم أن الأولاد يعني في نفسهم شيء، أتكلم في العموم، الخاص هذا لا أتكلم عليه، يعني اللي هو مثلا أمر عند الصيانة أو كذا نتكلم، لكن في العموم العامة الناس، لأن الناس النفس مجبولة على حب المال وعلى حب الكثرة، يعني هذه الطبيعة البشرية يعني. فبالتالي يقول والله لو أبوي خلاها الأرض زي ما هي توفى، بدل ما حصل 50 بناخد 1000. في يبدأ في حظ في النفس يعني حقيقة. ولعل القول المذهب يأخذ بالمذهب، القول المذهب الأخرى
3: يعني يقسم قسمة ميراث.
2: البنات يقول هذا نصيب أبونا حي ولا ميت، الأولاد كذا نصيب أبونا حي ولا ميت، ويحسوا في روحهم يعني أنها منصفة لهم يعني. وإنما السادة العلماء يتعاملوا مع معاملة الهبة يعني، في المساواة في القسمة يعني، والله أعلم.
3: نعم شيخنا بارك الله فيك.
4: تفضل يا محمد. دعوة.
5: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: صباح الخير، معكم مبارك، منكم
4: سعيد إن شاء الله. الله يبارك فيك.
5: الله يبارك فيكم وتجزيكم خير إن شاء الله رب العالمين.
4: آمين أجمعين.
5: بالله يا شيخ عندي سؤال.
4: اتفضل.
5: بارك الله فيك. أنا عندي شروكية بها.
4: نعم.
5: وعندي شريك.
4: نعم.
5: ومجمعة محلات مجمعة شروكية قالوا لي بنديروا جمعية أيام تاع التوفير هي الشهرية.
4: تمام.
5: المهم درنا الجمعية هي وندعو فيها، ماشي الأمور الحمد لله. صار لي ظرف أنا يعني ما تمكنتش من دفع الشهر هذا، ما اشتكى لي ما يفحم هو.
4: تمام.
5: يتفحم من ماله الخاص ومن جيبه، طبعا العمل وقف شهرين ثلاثة. عندي ظروف في الوالدة أحمر شكلها تونس طول بها شوية. المهم الشهر الهطاء مو الراجل هذا اشتكي.
4: نعم.
5: ألو.
4: نعم نعم، شو سؤالك به؟
5: المهم في نهاية الموضوع في الجمعية ده هو دفع فيها شهرين من مخاف، قال لي الشيخ اللي دفعهم الشهرين هو من القدس الجمعية اللي يطلع.
4: ايه.
5: والباقي قسمناه، هاي قسمتنا مضبوطة ولا مش مضبوطة؟
4: انتوا الجمعية هي كل شهر ياخذ فيها واحد ولا؟
5: ايه كل شهر ياخذ فيها واحد. هي
4: يعني انت لما جاي دورك بتقول انك حولت الشهرين اللي دفعهم هو عطهم له والباقي خيت انت؟ هيك ولا؟
5: نعم. طلعت الجمعية قيمتها 20,000 هي.
4: كويس.
5: انت اعطيتها 2000 تعات وقالوا 18.
4: ليك انت ولا؟
5: 18 قسمنا مطاط. اللي قلت ما دي صحيحة ولا صحيحة بس.
4: انت من الاول خاش انت وياه يعني في الجمع في السهم هذا في الجمعية؟
5: لا لا، الجمعية دي عندها فهم الانتاج التشاركية.
4: ما فهمتش عليك انا قاعد.
6: علي اساس قسمته بالنصف مش انت اللي دفعته؟ نعم. علي اساس قسمته بالنصف مش انت اللي دفع 18,000؟
5: ايه.
6: بعلاش اعطيتها منهم 9؟
4: المفروض
5: انه هو الانتاج يا شيخ حمزه. الانتاج هذا هو شريكي فهمته ولا ندفع فيها وانا بغطي فيها من الانتاج التشاركيه.
4: اما من مال الشركه قصدك تدفع فيها انت؟
5: نعم
4: تدفع فيها من مال الشركه.
5: ايه من مال الشركه.
4: تمام واضح باهي واضح.
5: يعني يعني دفعت شهرين هو دفع شهري بالراجل
4: يعني انت وياه دافعين يعني يا محمد يا محمد يعني انت وياه دافعين في السهم الجمعيه هيك خلاصه الموضوع. كل شهر تدفع انت وياه دافعين من مالكم الزوزي.
5: لا ندفع فيه من ندفع فيه حق من التشاركيه من التشاركيه
4: من مال الشركه.
5: شركه طبعا هو بالنص
4: شركه بالنص. تمام اي واضح واضح تمام
5: ايه واضح
4: سواء واضح يجاوبك
5: شو طلعت الشمعين حولت 2000 اولي دفعهم
4: واضح
5: باقي سم بنفاض مزبوط ولا مش مزبوط
4: واضح.
5: انا ما عنديش يا شيخ نحب نسمع الاجابه على طول مباشر.
4: طيب حاضر حاضر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أخ محمد هو سؤالك مش واضح لكن أنا نعطيك القاعدة. إذا كان هو عاونك وسلفك باش خلصت الجمعية واعطيته أكثر من اللي دفعه هذا ربا لا يجوز. وكان هو سلفك وعاونك مثلا عاونك بعشر ألاف رديت لعشر ألاف، عاونك بسبع ألاف رديت لسبع ألاف هذا جائز. أما لو عاونك بسبع ألاف وقسمت معاه الجمعية خذي عشر ألاف هذا خذي ربا ثلاثة ألاف جنيه. هو عاونك بتسع ألاف وعطيته نصف الجمعية عشر ألاف هذا خذي ربا ألف دينار. وكان اللي دفع رده بدون زيادة هذا جائز لا حرج فيه. واضح إن شاء الله اللي جابه سيد محمد.
4: يا محمد
5: واضح بارك الله فيك.
6: ماشي الحال هاي ماشي هاي. السلام عليكم.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث، ويسرني في مستهل حلقة اليوم أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
10: الله يبارك فيك وجزاكم الله خير إن شاء الله.
9: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام لا زال حديثنا عما ورد النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم للغرر، وكنا شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل القبض. فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وأخرج البخاري عن سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وروى البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون أي يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. شيخنا بعد أن تعرفنا في الحلقة الماضية على الصورة المقصورة بالنهي عن البيع قبل القبض وعلمنا العلة التي من أجلها ورد النهي، ترد علينا الأسئلة الآتية، وأولى هذه الأسئلة: ما حكم هذا البيع لو وقع بهذه الكيفية المنهي عنها؟
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. نعم، كما ذكرتم بارك الله فيكم، تقدم في الحلقة الماضية ما يتعلق بالتعريف بصورة هذا البيع الذي ورد عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يبيع الإنسان الشيء قبل أن يقوم بقبضه. ولكن حكم هذا البيع، الحق أن الفقهاء اتفقوا على أن النهي للتحريم، فيحرم عليه الإنسان أن يتعاطى مثل هذا البيع، أن يشتري الشيء وقبل أن يقوم بحوزه وقبضه يقوم ببيعه أو بيع شيء منه. هذا ما يتعلق بالتحريم، وهذا التحريم يعني مع كون هذا الفعل هو محرم كذلك يقتضي الفساد. والمراد باقتضاء الفساد أن الصفقة فاسدة ولا بد فيها من الفسخ، والفسخ هو أن يرد المال إلى المشتري وترد السلعة إلى من باعها. هذا ما يتعلق بالمعنى المراد بالفسخ. ومن مقتضيات الفساد أنه لا ينقل الملكية، فمن حاز الشيء وهي السلعة فهو كأنما سرقها أو كأنه قاطع طريق أو سارق ليست له على الحقيقة، ومن قبض المال كذلك المال ليس له بوجه شرعي. فعليه المسلم يتقي الله سبحانه وتعالى عند حوزه للمال أن يكون على كيفما أراده الله سبحانه وتعالى ليحقق الحل، حل هذا المال سواء من جهة السلعة أو من جهة النقد. ولكن الواقع مع اتفاقهم على هذا الحكم، هم اختلفوا، أي العلماء الأئمة اختلفوا في مورد هذا النهي، هل يا ترى هو يختص بالطعام أم هو عام بجميع السلع، سواء كانت نقول حتى مواد البناء والألبسة وغيرها، أو يا ترى هو خاص بما يوزن ويكال. فهذه يعني صور أو أحوال متعددة، الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة من خلال هذا الوجه. فلو استعرضنا بشكل سريع أقوال العلماء في هذه المسألة، أقوال المالكية، فقهاء المالكية الإمام مالك رحمه الله ومعه، قالوا إن هذا النهي هو يختص بالطعام دون غيره، بالطعام، فالنهي يقيد بقيد أنه لابد أن يكون من طعام، وكذلك أن يكون من المكيل والموزون، بخلاف غيره. فهذا إذن ما يتعلق بقول المالكية، ولذلك لا يعتبرونه من الممنوع أن يبيع إنسان شيء قبل قبضه إذا لم يكن من الأطعمة، كصاحب مواد البناء مثلا لما اشترى سيارة من الإسمنت أو من الحديد، وقبل أن تصل هذه السيارة إلى حوزته هو اشتراها ولو بالهاتف، له أن يبيع منها قنطار أو اثنين أو أكثر أو كلها من الإسمنت أو من الحديد. وكذلك صاحب نقوله إحنا ما اللي يبيعوا في الألبسة والأحذية وسائر ما يقتنيه الإنسان إلا الطعام فلا بد من قبضه. هذا ما يتعلق بقول المالكية، وهذا الحمد لله في سعة من هذا الباب، أنه مقيد بالطعام وأنه فيما يكال ويوزن منه. لكن لو جينا لأقوال الأئمة الآخرين، منهم من يرى بأن النهي هو يتعلق بجميع السلع باختلاف أنواعها، سواء كانت من الأطعمة أو غيرها، وسواء كانت مما يكال ويوزن أو كان مما يباع جزافا هكذا بالكومة، فكله ممنوع، فالنهي على إطلاقه
9: يدخل فيه شيخنا حتى العقارات، يعني
10: حتى العقارات كلها داخلة. ولهذا لما قالوا لهم أنتم شو بتقولوا في حديث الطعام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الطعام قبل قبضه،
9: نعم،
10: فبعضهم أجاب على هذه المسألة، هذه اللي نتخذوها فقهاء المالكية قيد. الفقهاء الآخرين قالوا هذه لا مفهوم لها، والمراد بالمفهوم هو أن يأتي مثلا وصف من أوصاف الشيء، ولكن هذا الوصف الذي يذكر قد يكون هو مراد من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الخطاب الشرعي، أحيانا يكون حتى من القرآن، قد يكون مقصود لتقييد الحكم الشرعي، ولكن أحيانا لا يتبه لتقييد الحكم الشرعي فيقولون لا مفهوم له، وبالتالي يكون ليدل على يعني شيء آخر أراده صلى الله عليه وسلم، يعني كمثل هذه المسألة أن لأهمية الطعام ومنزل الطعام
9: تنويه به يعني
10: والتنويه ومعرفة وكما هو معلوم ذكر الخاص بعد العام يدل على شرفه ويدل على مكانته.
9: نعم.
10: ولذلك قالوا هذا ذكر الطعام لا يخصص الحكم بأنه يختص به دون سائر السرع. هذا إذن ما يتعلق بهذه المسألة. كذلك لما قالوا لهم ذكروا لهم المكيل والموزون قال وإن ذكر في بعض يعني في بعض النصوص أنه اشتراه بكيل وهذا اتخذوه الفقهاء المالكية كذلك قيد، لكن قالوا هذا إنما لم يذكر لأجل تقييد الحكم وإنما هو للغالب فقط.
9: الشيخ نايف في رواية البخاري من حديث ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنه بعد رواية الحديث ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
10: يعني نعم, نعم نعم. ولذلك الحقيقة هو قول لا يستهان به.
9: نعم.
10: لذلك من الأعلام الكبار اللي قالوا به سفيان الثوري وابن عيينة والإمام الشافعي والحسن محمد بن الحسن الشيباني، وكذلك هو قول لابن عباس وجابر بن عبد الله من الصحابة.
9: نعم.
10: وهؤلاء يعني مما عانهم على هذا القول مع ما تقدم ذكره هو ما ذكر عن ابن عباس كذلك كما ذكرتم.
9: نعم.
10: بارك الله فيكم أنه قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
9: نعم.
10: يعني وإن ذكر الطعام يبدو أنه ذكر الطعام في حضرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولكن ابن عباس عمم الحكم على كل الأشياء التي تباع بأن التاجر يعني لو أراد أن يحتاط لا يبيع شيء إلا بعد قبضه. هذا على خلاف طبعا كما تقدم قول المالكية التي نخصوا وضيقوا النهي في مداري أو في مجال الأطعمة فقط. هذا القول نقول الحين الثاني بعد قول المالكية.
9: نعم.
10: هناك قول آخر طبعا القول الأول يدخلون حتى العقارات.
9: نعم.
10: قبل قبضها وحوزها، لكن القول الثاني
9: في جميع السلع عام في جميع السلع
10: يعني. في كل ما يباع.
9: نعم.
10: نعم. من منقول أو غير منقول. الفريق آخر من الفقهاء قالوا نعم هذا النهي هو في جميع ما يباع لكن في غير العقار، فالعقار يستثنى من هذه العلة. وقالوا السبب في هذا لأن العقارات لا يمكن قبضها ونقلها من مكان لآخر، وكأنهم مالوا إلى أن علة النهي هي تنقل البضائع والسلع لتشاهد وترى، وهذه منعدمة في العقار ولا مش منعدمة؟
9: منعدمة ثابتة العقارات
10: منعدمة ثابتة. نعم. إذا قلنا حتى يعني السلع فيها طمأنينة بما يسمى بالأمن الغذائي عند الناس، أن لما إنسان وحتى وفي الحق أن النفس تطمئن حتى للسلع الأخرى.
9: نعم.
10: تولوا أن الناس يعني يبقوا في على طريق عام وشبحوا شاحنات كثيرة جدا من الإسمنت، كثيرة جدا أخرى بالحديد، كثيرة جدا بالخشاب، يعني سائر ما هو يحتاجه الناس، هذه ما تزيد الناس إلا طمأنينة.
9: صحيح.
10: نعم. ولكن وإن كان الطعام هو أحوج فهذا قول من قال بهذا، قال لكن العقار لما كان لا ينقل لا يشترط في هذا الشرط.
9: وإن كان الآن شيخنا في العصر الحديث وصلوا يعني بتقنيات معينة إلى أن العقارات حتى القديمة يعني ينقلونها، وعقارات من حجارة يعني ينقلونها.
10: نعم.
9: كما هي يعني.
10: نعم. ترفع
9: حطوا يعني رافعات هيدروليكية تحت العقار.
10: نعم.
9: ويرفعوه كامل يعني بسيارات ضخمة يعني.
10: نعم.
9: لكن قليل يعني هذا شاذ وما يقاسش عليه
10: يعني ينقل إلى محل آخر.
9: ينقل إلى محل آخر لكن قليل جدا يعني. إيه.
10: ولكن
9: الأصل فيها قاعدة كما كالسابق يعني ثابتة في
10: ثابتة يعني. ثابتة. ولكن هو شيخ راهو حتى ولو تصورنا هذه الصورة وإن كانت غريبة في مجتمعنا الآن.
9: نعم.
10: لكن ليست غريب هي في المجتمعات الأخرى كلها تنقل.
9: نعم. صحيح.
10: واحدة. لكن قد يرد عليها أمر يجي القائل يقول هل هي بهذه الطريقة تسمى عقار أم تسمى أشياء جاهزة كأنها مصنعة؟
9: أما لا، اللغز شيخنا بخلاف البيوت الجاهزة هذه بروحها.
10: نعم.
9: لا، العقارات يعني بيوت حتى قديمة من حجارة ومن الخرسانة والمسلحة والإسمنت المسلح كما هي تنقل برافع هيدروليكية.
10: نعم. هذا ما أردت. نعم. قوله هل يترى إذا رفع البيت وصار مرفوع كأنه كتلة.
9: نعم.
10: منقولة من مكان آخر.
9: إيه. هل يطلق عليه اسم البيت؟
10: هل يطلق عليه اسم عقار بالذات أو هو أو هي سلعة وحجارة وكذا وكذا؟
9: إيه. نعم.
10: هذا أنا ما أعرف شيء حاجة. نعم. لكن هذا أهو من باب يعني إثراء المسألة.
9: نعم.
10: إيه. كذلك هذا إذن القول الذين ذكروا بأن هذا يختص بهذا الجانب،
9: قول أبو حنيفة يعني.
10: نعم نعم، ولهم على هذا أدلة مذكورة في هذا الباب، منهما روي عنه صلى الله عليه وسلم عندما قال لأسيد رضي الله عنه، عتاب بن أسيد، قال له إني قد بعثتك إلى أهل الله وأهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبضوا
9: بإطلاق.
10: نعم بإطلاق. فلما قال له فانههم عن بيع ما لم يقبضوا، يعني عمت كل السلع سواء الأطعمة وغير الأطعمة، ولهذا قالوا كلمة ما في كلمة ما لم يقبضوا هذه عامة تفيد العموم في كل ما لا يعقل، هذا هذه حجتهم. هناك قول آخر في هذه المسألة، قالوا إنما النهي هو نعم ممنوع لكن عما فيه حق توفية، والمراد بما فيه حق توفية هو ما يكال أو يوزن أو يعد، أما ما لا يكال أو يوزن أو يعد خرج به هذا كالجزاف أو الجزاف، لأنه يملك نقول حبي مجرد ما يعقد عقد البيع هو في الواقع انتقل إلى ملكية،
9: تنتقل الملكية. نعم
10: تنتقل الملكية
9: عقد البيع. نعم.
10: نعم، لكن الشاهد لما فيه حق توفية الضمان لا ينتقل إلا بالكيل والتفريغ في محله،
9: إلا بالاستيفاء. نعم.
10: إلا بالاستيفاء. نعم. وهو قبض حقيقي. قبض حقيقي. فمنهم من قال إنما الذي لا يباع قبل القبض ما فيه حق توفية، وهو ما يكال أو يوزن أو يعد،
9: يعني يشمل الطعام وغيره.
10: نعم عنده. نعم، بهذه
9: هذا الفرق بينه وبين قول المالكية يعني.
10: هذا فرق بينهم قول المالكية، فهذوما نظروا لأن علة الكيل والوزن هي العلة. فأدخلت الطعام وغير الطعام، قالوا هذا القول هو منسوب من الصحابة رضي الله عنهم لعثمان بن عفان وبعد السلف كسعيد بن المسيب والحسن البصري وإسحاق بن راهوي رضي الله عنهم أجمعين، ونسب هذا القول حتى للإمام أحمد. كما تقدم النظر كل لعلة الكيل والوزن، فأدخلت كل ما هو موزون ومكيل حتى من غير الطعام.
9: نعم.
10: يعني بيدخل الاسمنت هنا أو لا يدخل، إذا كان قلنا يباع بالقنطار هذا ما يكال ويوزن
9: بيدخل. نعم.
10: يدخل. فإذا كل ما يكال ويوزن، فإذا هذا العرض السريع كلهم اتفقوا، ولكنها أقوال هي هذا يسمى من الخلاف القوي، لكن ألطف الأقوال في الواقع لو نظرنا لهذه الأقوال هو قول المالكية
9: خاص بالطعام المكيل والموزون والمعدود فقط يعني.
10: والمعدود فقط. نعم, نعم.
9: طيب شيخنا متى يكون النهي سببا في فساد العقد مع الإثم، ومتى يقتصر على الإثم فقط؟
10: الحق أن هذه من المسائل المهمة في باب المعاملات بصفة عامة لما يتعلق بحياة كل مسلم والتجار خاصة، أننا لابد أن نعلم بأن ما يتقرب به إلى الله وما يتعبد به الأمر لا يختص بالصلاة والصوم والحج وكذا، ثم إذا ركننا إلى الدنيا ظننا بأن الدنيا هي عبارة عن لوائح وقواعد لتنظيم الحياة كما يقول البعض، فإذا ما نظمت حياتنا من غير استضاف حلت كل الصور، نقول لهم لا، كله مما يتعبد به وكله مما يتقرب به إلى الله عز وجل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صور كثيرة من المعاملات، ولكن الحلال هو أكثر، إنما المنهي عنه محدود. أما جاء فيه نهي في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة، الإثم حاصل على أي حال، من خالفه وقع فيه فهو آثم، لكن هل هذا يقتضي الفساد وبالتالي يلزم الإنسان برد السلعة إلى البائع ويلزم البائع برد الثمن إلى المشتري وهو الفسخ، أم يا ترى العقد ماضي ولهم أن يستغفروا الله سبحانه وتعالى ويتوبوا فقط؟ فقال العلماء ننظر إلى العلة، إن كانت العلة هي في حق الله سبحانه وتعالى تتعلق بالله، زي ما تعلق إذا تعلقت العلة بمسألة الربا أو الجهالة أو الغرر فهذا كله حق لله عز وجل، لا يحل للمتبايعين أن يتراضيا عليه، حتى ولو قال البائع رضيت بالمجازفة والمشتري قال رضيت بالمجازفة، فنقولهم لا، هذا مش ليكم، أنتم ترضوا بالربا ولا بالغرر ولا بالجهالة، فهو حق الله. فهذا إذا ما وقعت صفقة يجب على التاجر أن يرد السلعة إلى البائع ويرد الثمن للمشتري، نعم. ثم بعد ذلك إذا أراد كل منهم الإمضاء في التبايع يعقد عقد
9: جديد.
10: نعم. عقد جديد. نعم. فهذا إذن متى يجب عليه الفسخ. أما إذا التزم العقد الإثم دون ضرورة الفسخ، إذا كانت العلة هي تتعلق بحق من حقوق العباد، إذا تعلقت بحق من حقوق العباد وهي مسائل كثيرة كمسائل الغش مثلا في البيع والشراء، إذا اكتشف الإنسان أن البيع مغشوش، مثل تلقي الركبان، مثل النجش، فهذه كلها يظلم فيها طرف دون طرف، مع أن فيها حق الله لكن يبرز فيها حق العباد. فنقول لهني أنت أيها المظلوم إن حل العقد من جهتك مع صحته، يأتم الظالم إذا كان هو غش البضاعة غشها أو ارتكب مخالفة، نقول له أنت آثم، ولكن الطرف الآخر هو يخير بين أن يمضي العقد ويكون صحيح والآخر يتوب، وبين أن ترد. وهذا لعلها تقدمت عندنا بيع المصرات، اخذوها دليل الفقهاء على هذا، مع أن ما فيها من غش المصرات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي عليهم بالرد، وإنما خير المشتري وخيره بعد 3 حلبات وهو بخير النظرين.
9: يعني الخيرة تنفي الضرر.
10: الخيرة تنفي الضرر، هذه قاعدة فقهية. نعم. الخيرة تنفي الضرر. نعم. نعم. لكن لابد ألا تكون في حق الله.
9: نعم.
10: مجيش واحد يقول أنت والله دخلت على مجازفة غرر أو مجازفة جهالة ونقول أن خيرك، لا تخير لطرف على طرف آخر
9: أو مقامرة. اللي كان في ما كانت لحق الله العقد يعني يفسد مع الإثم.
10: مع الإثم.
9: ما كانت لحق العباد فيه إثم، لكن العقد يكون موقوفا على رضا الطرف المظلوم.
10: الطرف المظلوم. نعم.
9: نعم. طيب بارك الله فيك شيخنا. شيخنا لو عدنا إلى قول المالكية، المالكية اللي قالوا إن النهي يختص بالطعام المكير والموزون والمعدود، هل الطعام محدد بما يقتات ويدخر؟ أم أنه يعني مطلق سواء كان في المقتات والمدخر أم, أم, أم, أم, أم غيره يعني؟
10: والله هي هذه المسألة قضية الطعام ينبغي ألا يغفل عليها التجار، لأن أحيانا نلاحظ أن الفقهاء يقيدونه بما يقتات ويدخر.
9: نعم.
10: وأحيانا القضية تقيد بمطلق الطعام، لأن ما يقتات ويدخر أحيانا يطلق عليه الطعام الربوي اللي يجري فيه ربا الفضل وربا النساء، بينما مطلق الطعام حتى هو راه لا يخلو احيانا من نوع من انواع الربا، وهي ما يسمى بربا النسيئه. بربا النسيئه. ولو ضربنا مثال لاجل بيان هذه المساله، يعني ما يقتات ويدخر هو الشيء الذي يؤكل كقوت ويدخر يبقى فتره طويله، زي الشعير والتمر
9: يخزن.
10: نعم. زي التمر والشعير ونحو هذا، فهذا هو الذي يطلق عليه انه ما يقتات ويدخر، يجري فيه ربا النساء وربا النسيئة وربا الفضل، وتجب فيه الزكاة، وهو معني في هذا الموضوع. لكن بعض الأطعمة الأخرى هي تؤكل لكنها ليست على سبيل القوت ولا تدخر، يدخل في هذا الفواكه وسائر الأطعمة. الفواكه وسائر الأطعمة والخضار هي مأكولات،
9: لكن يسرع عليها فساد، يعني غير قابل للتخزين طويل الأمد
10: نعم. أولا فقدت الصفتين.
9: نعم.
10: فقدت عدم البقاء، يسرع عليها الفساد من جهة، والجانب الآخر أنها لا تقتات، يعني لا توكل على أنها قوت تقوم عليه الحياة. يعني ما يجيش واحد يقول اليوم مثلا غداي تفاح والله غداي موز مثلا يعني. لكن يقدر يقول غداي أرز مثلا، سبول، شعير، ماشي، لأن هذه القوت. لكن هذه كفواكه. فعلى كل حال، لكن في هذه القضية بالذات في بيع الأطعمة قبل قبضها، المسألة عامة
9: تشمل يعني سواء المقتات وغير المقتات، المدخر وغير المدخر،
10: المدخر وغير المدخر،
9: الربوي وغير الربوي،
10: الربوي وغير الربوي. ولذلك احيانا تلحق معهم حتى المصلحات، وهذه مساله مهمه، لان بعض
9: الملح والبهارات
10: داخله كلها، وهذه كلها تؤخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه السنه النبويه المطهره، لما عليه الصلاه والسلام ذكر اصناف الربا، لما قال التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير، ذكر الملح بالملح، يعني في الاثمان ذكر الذهب بالذهب والفضة.
9: نعم.
10: في الربويات.
9: نعم.
10: الأطعمة ذكر لنا صلى الله عليه وسلم الشعير بالشعير والبر بالبر، ثم ذكر التمر بالتمر، وذكر
9: الملح بالملح.
10: الملح بالملح. نعم. هذه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كله هو في غاية الحكمة والبلاغة والمراد العالي. ففي ذلك الموطن ولعلها يأتينا إن شاء الله في حديث الربويات بإذن الله عز وجل
9: إن شاء الله.
10: أنه ذكر العالي من الطعام وهو البر في وقتهم، وذكر الخشن من الطعام وهو الشعير، لأن الشعير قاص مشترك يعلف للحيوان ويأكله الإنسان، بخلاف
9: البر. نعم.
10: بخلاف البر تول الحني ممكن أعلى من درجة الأرز، ما يجيش واحد يعلف الأرز لفرس ولا لبقر مثلا.
9: صحيح.
10: لأن هذا أصبح صنف عالي، بينما الشعير ماشي يأكله الإنسان ويأكله الآدمي ثم
9: والحيوان. نعم.
10: نعم.
9: الإنسان والحيوان.
10: الإنسان والحيوان بارك.
9: نعم.
10: الله فيك.
9: نعم.
10: وذكر صلى الله عليه وسلم من من من من من بلاغة الخطاب ذكر صنف من الأطعمة ما يؤكل على وجه التلدد والتفكه، ثم ذكر صنف آخر ما هو مصلح للطعام. هو لا يؤكل بذاته، لا يراد لذاته، ولكن هو ليصلح غيره وهو الملح.
9: نعم.
10: فما يجيش واحد يقول أني حتى فطوري والله غذائي ملح، هذا ما يجيش طبعا، لكن هذا لابد من أن يصلح شيء. وكل واحد هو كل صنف الحكم لا يختص به، وإنما يدخل ما شاركه في العلة.
9: طيب شيخنا، هم المالكية لما تكلموا على الطعام المكير والموزون والمعدود، هل يشمل، هل كلامهم يشمل حتى المشروبات؟
10: هو الحق المشروبات بعض الأشياء لو عبرنا بالسوائل.
9: نعم.
10: نعم في باب الربا تدخل.
9: نعم.
10: ولذلك لما لعلها تأتينا هذه في أحاديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأصناف.
9: نعم.
10: في ذلك الموطن سنجد أن الفقهاء عدوا النبيذ وعدوا الخل وعدوا وهي سوائل، لكنها تؤكل يعني تشرب ويستفاد منها.
9: نعم.
10: ويعني كلها هذه ذكروها إلا الماء، إلا الماء يعني لم يعدوش على أنه يعني
9: عندهم المطعوم والمشروب سواء، عندهم المالكية المطعوم والمشروب سواء.
10: نعم. غير إحنا توبعنا الآن
9: إلا الماء بس.
10: إلا الماء.
9: نعم.
10: إلا الماء. وسيأتينا هذا في الربويات لأنهم ذكروا الخل بالخل والأنبذة وكذا، هذا مما يدل على أن السوائل هي قد تدخل كما أدخل الملح
9: والتوابل
10: التوابل. نعم. وسائر الأبزار الأخرى. نعم.
9: طيب شيخنا، بعض الناس معروفهم ببيع البذور والزراريع، وهذه البذور والزراريع هي أصل للمطعومات، هل يشملها النهي؟
10: الحق أن هذه الأشياء لم يغفل عنها الفقهاء فيما يتعلق ببذور الأشياء. نعم، هي أصل في الأطعمة. لو جئنا الآن للسبول وجئنا للشعير، هو بذور تزرع، وبل حتى ما يؤكل من خضار الآن نقول إحنا القرع وغيره والقتة هذه تزرع.
9: صحيح.
10: ولهذا الفقهاء نصوا على أحكامها.
9: حتى الجزر، في زريعة الجزر.
10: نعم، في زريعة. نعم. في زريعة. فلهذا الفقهاء الحق أنهم قسموا هذه البذور وهذه الزراريع، قسموها إلى نوعين، فقالوا نوع منها أي من هذه البذور ما يؤكل هو في ذاته كبذر ما يؤكل.
9: نعم.
10: أو ما يخرج منه الزيت. فما يؤكل وما يخرج منه الزيت هذا يعني هو يلحق بالأطعمة، وإن كان زريعة يعني
9: زي الكتان، زيت الكتان ونحو ذلك.
10: نعم. زي أولا حتى هذا اللي مجرد أنه يؤكل، نقول حبوب الكسبر هذا والحب السوداء والزراريع اللي يخر منها الزيت زي الفجل الأحمر وحب الزيتون، هذه كلها هي لابد أن يحتاط بأنها لا تباع قبل القبض. يعني لو اشتري واحد مثلا كمية من الكسبر وما شابهه، الآن اللي يبيعوا في الزريع هذه يبيعوا في القصب ويبيعوا في ما يسمى ببذر الكتان والأصناف الكثيرة، فنقول لهم ما تقولوش أن هذه بذور وأنها زريعة لأن هذه تؤكل أو أنه يستخرج منها الزيت، ولذلك تعامل معاملة الطعام لا يباع منها شيء قبل القبض. أحيانا التاجر الصغير اشترى سلعة، ضرب نقول إحنا اتصل بصاحب الجملة فاشترى منه قنطار من الفول والله من العدس والله من هذه الأشياء، فما يجيش مثلا صاحبه يقول لا والله جايتني السلعة فلانية، يقول لما لا بيع لي منها زوز كيلو توجين استلمهم العشية، ونقول له أنت ممنوع، لأن وين شريت أنت العدس أو شريت الكسبر ولا شريت كذا، لكن هذه ما دام أنت لم تقبضها لا يحل لك أن تبيع منها حتى كيلو إلى أن تقبض. هذا النوع الأول. أما النوع الثاني فقالوا هي بذور في حد ذاتها لا تؤكل ولا يستخرج منها الزيت، فهذه يعني شأنها شأن بقية العروض الأخرى عند المالكية، لأنهم خصوا النهي بالطعام وضربوا لنا أمثلة على هذا. يعني تو مثلا لما ذكروا بزريعة البرسيم هذه زريعة لا يؤكل لا تؤكل الزريعة البذور
9: ولا المحصول الناتج
10: ولا المحصول لأنها علف للحيوان
9: علف الدوابنا.
10: وذكروا لنا مثال زريعة المعدنوس مثلا ويدخل معها الآن زريعة ما شبهها من الأشياء التي الذي لا تؤكل يعني مثل زريعة الجرجير وغيرها. فهذه في حد ذاتها من العروض لكن بخلاف ما لو نبتت في الأرض. فهذه يعني البرسيم والمعدنوس وغيرها هذه لأن ما فيش واحد يرحي نقول احني وياكل زريعة
9: البرسيم ولا زريعة المعدنوس
10: يعني. بالضبط نعم. بخلاف الأولى زي الكسبرة وغيرها فهي تراد لأن تنبت ويأكل الخضار وتراد
9: لزيتها ولنفسها حتى
10: ولحبها ذاتها نعم نعم. فهذا التأجر يفرق بين الزريع والبذور هل هي تؤكل في ذاتها فبالتالي تعامل معاملة الطعام أو أنها لا تؤكل في ذاتها فلا تعامل معاملة الطعام.
9: طيب شيخنا المالكية عرفنا أنهم يعني خصوا النهي بالطعام المكيل والموزون والمعدود لكن بما استدلوا أو ما هي أدلتهم على هذا التخصيص اللي هو النهي في منع بيع الطعام قبل قبضه يعني وهل تخصيصهم هذا على إطلاقه أم هناك تقييد؟
10: هي في الواقع كما تقدم في إرادة الأحكام أن المالكية قيدوا أو خصصوا الحكم بالطعام
9: نعم المكيل والموزون والمعدود
10: نعم نعم. أما الأدلة التي اعتمدوا عليها لا شك أن هذا سؤال طيب يا شيخ باعتبار أن نحن نعتقد أن كل أصحاب المذاهب وكل العلماء لا يخلو العلماء من أدلة.
9: وأنت شيخنا قبل يعني بداية الحلقة يعني أشرت لأدلة يعني كل قول من الأقوال الأربعة يعني كل قول له أدلة أشرت إلى بعضها نعم
10: نعم نعم. غاية ما في الأمر أن الأدلة هذه تتفاوت من حيث القوة ومن حيث الدلالة ومن حيث إذا كان هي من حيث القوة بيميل الإمام للترجيح وإذا كان من حيث الدلالة بيستعمل الضوابط الأصولية في دلالة الكلمات على المعاني. وهذا هو محل الاجتهاد الذي يتقنه أهل الاجتهاد. ولذلك لما نقول إحنا الأخذ أو العمل بالكتاب والسنة العمل بالكتاب والسنة هذا من اللي يستنبط الحكم المجتهد المجتهد. أما عامة الناس فكتاب الله يتلو كتاب الله عز وجل ويتعلم السنة النبوية لتوقيرها ولكن لما يريد الحكم الشرعي ربي سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر
9: كنتم لا تعلمون.
10: إن كنتم لا تعلمون. إذا جينا لهذا السؤال وهي قضية
9: أدلة المالكية
10: روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث الذي رواه الإمام مالك قال عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد بعضه في بعض الروايات قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه فلا يبيعه حتى يقبضه. فهذا إذن هو صريح بأنه صرح بالنهي عن الطعام خاصة دون سائر السلع خصه بالذكر. وكذلك ما روي في بعض الروايات الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه
9: خاص بالطعام يعني.
10: خاص بالطعام من جهة
9: المكيل.
10: ومن جهة أخرى قال بكيل حتى يستوفيه. ولذلك هذه من حيث الأدلة لما نجول القيود التي قيد بها العلماء أو فقهاء المالكية هذا الحكم نلقى القيود هي في الواقع متعددة. منها لما قال يعني لأنه ذكر يعني إذا قال في النهي أن يبيع أحد طعاما اشتراه يعني
9: كان
10: الامتلاك على عن طريق الشراء
9: نعم.
10: وهل الامتلاك لا يكون عن طريق الشراء ولا في طرق أخرى؟
9: في طرق أخرى في هبة في ميراث فيه
10: نعم. أيوة نعم. إذن يقابل الشراء الطرق الأخرى التي هي ليست من باب العوض
9: نعم.
10: أحيانا الإنسان يكون وارث أحيانا يوهب إليه يؤتى إليه بهدية يتصدق عليه بصدقة. فلذلك جعلوا أو أخذوا من هذه النصوص المذكورة قالوا القيد الأول أن يكون قد امتلكه بمعاوضة. المعاوضة يعني بدل
9: في عوض
10: سواء فلوس أو سلعة أخرى قايضه بها. وبهذا الباب يعني يعني ينهى عن بيع الطعام الذي أخذ بثمن أو مقابل بمقابل سواء كان هذا المقابل نقدي أو عرض من العروض، لكن لو امتلكه بهبة أو صدقة فله أن يبيع هذا الطعام
9: قبل أن يقبضه،
10: قبل أن يقبضه، وهذا عند الملكية.
9: محل النهي في الطعام اللي مشترى بعوض،
10: بعوض
9: أو
10: نعم، لكن لو جاء واحد
9: متحصل عليه بعوض
10: يعني. كلمه واحد قال له أنت يا فلان أهو أعطيتك هدية قنطار شعير أو صدقة بأي وصف من الأوصاف، أو راه مات فلان ورثتك جاء نصيبك قنطار شعير، قبل لا يوصل
9: يقدر يبيعه قبل ما يقبضه،
10: يقدر يبيعه قبل ما يقبضه. هذا ما يتعلق بقضية الاستيفاء، قضية المعاوضة. عندهم قيد آخر، القيد الثاني، إذا كان المبيع طعاما ودل عليه قوله طعاما فغير الطعام لا يمنع، ولذلك هذا القيد الذي خرجوا به بكري
9: هذا أصل قولهم
10: يعني. أصل قولهم أنه مخصوص بالطعام. القيد الآخر أن يكون مما فيه حق توفية، الحق التوفية اللي هو يعني شيء يحتاج إلى ميزان أو يحتاج إلى مكيل، اللي هي الآن اللي تكال بها الأشياء نقول حين المد والمرطة وغيرها، أو يعني شيء يحتاج إلى عد. فلذلك هذا أخرج الجزاف أو الجزاف، وهي الكومة، إذا كان الإنسان اشترى كومة من غير شرط الكيل فهذه خرجت من قضية أنه
9: هل يجوز بيعها قبل القبض يعني؟
10: يجوز بيعها قبل قبضها. وسيأتينا حتى مفهوم القبض في قضية الجزاف هذا. فعلى كل حال خرجت بقوله بكيل حتى يستوفيه، بكيل حتى يستوفيه، فنأخذ من هذا أن الذي لا يحتاج إلى كيل ولا يحتاج إلى استفاء هو لا علاقة له بالنهي، لا علاقة له،
9: ليس محل للنهي يعني.
10: ليس محل للنهي، نعم ليس محل للنهي. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. لكن بعضهم المالكية لما ذكروا هذه المسألة وهو إخراج الجزاف وهو الذي لا يحتاج إلى مكيل، احتاجوا للدفاع عن أنفسهم من بعض الاعتراضات أو مناقش بعض الاعتراضات، لأن منهم من قال بل حتى الجزاف داخل. السبب قالوا ما روي عن عبد الله بن عمر أنهم كانوا يضربون على ذلك، اللي يشري كومة نقول إحنا من الشعير أو من كذا، كانوا يضربون إذا باعها المشتري قبل أن يقوم بنقلها إلى محل آخر. فهذا ظاهر الحال.
9: حديث المر معنا حديث البخاري،
10: حديث البخاري،
9: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام،
10: نعم،
9: يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم.
10: نعم لو أخذنا بظهر العبارة، الجزاف داخل معنا في النهي،
9: داخل في النهي بل كانوا يضربون عليه،
10: بل كانوا يضربون. نعم. وهذا مما يؤيد،
9: نعم،
10: مما يؤيد يعني ضرورة التمسك بالحكم الشرعي، ويؤيد أن ولي الأمر مسؤول على تصرفات التجار.
9: طيب شيخنا كيف رد المالكية على هذا الحديث يعني؟
10: رد المالكية على هذا الحديث قالوا علينا أن ننظر في سبب الضرب وسبب المنع، هل يترى هو لأجل بيعه قبل قبضه أم لأمر آخر؟ قالوا إنما هو لأمر آخر، غير الأحاديث سيقت في محل واحد. فقالوا إنما هم الحق أمروا بنقله يعني من مكان إلى آخر، لأنهم كانوا يبتعون بالعينة، يبتعون بالعينة، فلأجل أن يفوتوا على البائع والمشتري صفقة العينة أمر المشتري بنقله، لأن العينة هي في الواقع تقتضي النقل، ولا ضرورة أن تبقى السلعة في محلها، هي تبقى السلعة في محلها. ولذلك إحنا كمثال الآن عملي، لأنها بيع العينة قد يجري الآن على أيدي بعض الناس نسأل الله العافية، لو يجي إنسان بيشتري جهاز نقول إحنا نقال والله اللي هو تجري كثير في النقالات والأشياء هذه، يدخل المشتري مثلا للتاجر يقول له بكم هذا الجهاز وبنخلصه بعد 3 شهور ولا 6 شهور، يقول له هذا يكلفك 1000 دينار مثلا يعني، بعد ما يستلمه ويقلبه يقول له باهي بعد 6 شهور مثلا أو كذا نجيب لك 1000 دينار، يقول لأني بنبيعه، يقول لك أنا بتبيعه نشره منك، لكن باش بيشريه منه هو باع بألف، كم بيشريه؟ بيشريه بالأدنى ولا بالمساوي؟
9: بالأدنى ب700 ب800 ب500
10: أيوة، لأن هذا يبي نقد فيه ده. هذا ما يسمى عند أهل المصارف التورق،
9: نعم.
10: تورق، يبي الورق، فهذا يبقى هذا يقول لأني تبي تو نعطيك 700 في يدك وخليه مطرح، فهو يخليه إلا في مكانه وياخذ 700. فهذه الصفقة ممنوعة لبيع العينة لأنها آلت إلى صفقة ربوية، خرج ب 700 وسيعود بعد 6 شهور
9: حيل على الربا يعني
10: بألف،
9: كأن من لو سلفها ألف وعطاها بدل 1500 يعني أو 600.
10: نعم أقرضه 700 ليردها ألف،
9: نعم
10: أقرضه 700 وردها ألف، وألغيت السلعة، سقطت السلعة. لكن لما هو ينقلها لو أخذ
9: نفس السلعة يبيعها عشرات المرات
10: بالضبط، لكن شاهد أنه ينقلون أمر يضربون على نقله. لو صاحب النقال اللي محتاج للنقد، لأن هذا أصبح الحل من الحلول في بعض الأحوال مثل ظرف الإعلان، يسيدي يشريه النقال ولا يشري جهاز
9: أطلع بيعه في مكان تاني،
10: بيعه لطرف ثالث،
9: طرف ثالث
10: يبيعه لطرف ثالث، خلاص تنفك المسألة.
9: نعم
10: يبقى مباح.
9: نعم.
10: فقال اللي عند المالكية، المالكية قال لماذا يضربون على هذه الكومة التي تباع في محلها حتى لا يقعون في بيع العينة؟ مش لكونها يعني بيعت لأنها قبل
9: الطعام، ليس يعني من باب بيع الطعام قبل قبضه.
10: نعم.
9: من باب العينة يعني.
10: من باب العينة، من باب العينة. وبالتالي العلة أصبح في فرق عند المالكية.
9: نعم.
10: في هذه المسألة.
9: طيب شيخنا، بهذا يعني علمنا وجه الاختلاف في بيع الجزاف قبل قبضه ودليل المالكية وكيف ردوا على الحديث ابن عمر في البخاري.
10: نعم.
9: لكن شيخنا، ما وجه الخلاف بين الفقهاء في منع بيع الطعام غير المعاوضة، يعني الطعام اللي المتحصل عليه بلا عوض؟
10: نعم.
9: لماذا يعني قيد المالكية أن يكون متحصل عليه بعوض، وفي من الفقهاء من رأى أنه سواء تحصل عليه بعوض أم بغير عوض؟ ما وجه الاختلاف بين الفقهاء في هذه في هذا القيد يعني؟
10: هو في الواقع الفقهاء المالكية من الأمور التي يعني تذكر لفقهاء الإمام مالك أنه إذا جرى خلاف حتى قديما يبقى خلاف حين قوي، لأن هذا خلافه الذي ذكروا أقوالهم منهم صحابة رضي الله عنهم اللي قالوا بالمنع المطلق كابن عباس اللي قال لا أرى كل شيء إلا مثله.
9: نعم.
10: ولكن إذا جرى الخلاف ذكروا بأن من طرق أو من منهجية الإمام مالك أنه يقدم في قول كبار فقهاء الصحابة كأبي بكر وعمر وعبد الله بن عمر وأمثال هؤلاء الناس، يعني يترجح قول هؤلاء على أقوال غيرهم. ولهذا لما جوا لبيع المعاوضة قالوا هذا ما روي عن زيد بن أسلم وابن عمر. زيد بن أسلم رضي الله عنه يعني، وكان هذا يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حليفا، كان حليفا للأنصار. وكذلك ابن عمر، كان هؤلاء يقولون لا بأس ببيع الحظوظ من الطعام قبل قبضها، والمراد ببيع الحظوظ
9: المتحصل عليه بلا عوض، يعني
10: المتحصل عليه بلا عوض
9: حظك يعني من
10: نعم نعم. أحيانا على سبيل المثال لو أن نقول إحنا فيه وقفية معينة توزع على فقراء، يقول يا فلان انت راهو عندك
9: نصيبك من
10: نصيبك من التمر، والله نصيبك من الشعير، او مرطة شعير بتجيك من الوقف، والله من كذا، فله ان يبيع،
9: او مثلا سهمك من الغنيمه، غني من الجهاد مثلا يعني.
10: نعم نعم نعم. هذا اذا من هذا قالوا ممنوع. لكن في الحق ان وجه الخلاف لماذا بعض العلماء تمسكوا بعموم المنع، لان المالكيه لم يمنعوا البيع الطعام الخالي من المعاوضة، لكن منهم من منعها. هني يجي ممكن وجه الخلاف في هذا الباب. قالوا المالكية استدلوا ومع غيرهم كذلك على هذا المعنى بما رواه الإمام مالك أنه بلغه أن صكوكا خرجت الناس في زمان مروان بن الحكم من منطقة تسمى منطقة الجار، وهي منطقة في ضواحي المدينة المنورة، في ضواحي المدينة المنورة، يعني عطايا بتعطى من ولي الأمر بتوزع على الناس طعام، ولكن قبل أن يأتي يحضر الطعام بعض الناس قدمت لهم صكوك للسلام، نقول إحنا هذه الأطعمة لاستلامها. فلما أخذوا هذه الصكوك صار بعضهم قد يقوم ببيع هذا الصك، لأن الصك اللي هو في حكم الواصل في وقتنا هذا يحمل مكتوب فيه يقول إحنا كمية معينة من الطعام لما تحضر بيستلمها، فاللي يشريها يمشي هو يستلم الكمية هذه.
9: كأنهم باعوا الواصلات يعني.
10: كأنهم باعوا الواصلات. فلما صارت الواصلات تتنقل من يد إلى آخر، من الذي أعطيت له أولا ثم الثاني وهكذا، ذهب زيد بن ثابت رحمه الله رضي الله عنه وارضاه ورحمه ورحم جميع المسلمين، وهو صحابي مشهور معروف، ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مروان بن الحكم ثم قال: أتحل بيع الربا يا مروان؟ وهني هذا بنأخذ منه يعني خطورة

0: بايعوها، يعني لم يقتصروا على الصفقة الأولى ولكن صارت تتنقل.
1: نعم.
0: وحينئذ قالوا بعث مروان الحرس والجند ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها، يعني وين صاحبها الأول تو هذا، وكأنه فسخ يعني رد.
1: لك شيخنا هذا الحديث يعني فيه أن هي أعطيت لهم يعني كأنها هبة أو عطية من الإمام أو من
0: عطية من غير عوض. نعم.
1: عطية من غير عوض.
0: نعم.
1: مع هذا يعني أمر الحراس بنزعهم يعني
0: بنزعها الناس. وهذا هو وجه الخلاف. قالوا الفقهاء، قالوا هل الإنكار حصل على الصفقة الأولى ولا الإنكار حصل على ما ترتب عليها من صفقات
1: التبايع اللي صار بين الناس؟
0: التبايع. الفقهاء المالكية قالوا الإنكار لم يكن عن الصفقة الأولى، يعني اللي قبض في الأول الصك
1: وباع أول مرة هذا مفيش إشكال،
0: هذا مش محل الإشكال لأنه أخذها من غير عوض، وبناء على قول عبد الله بن عمر ومن معه من الصحابة. لكن الإنكار صار مع ذلك لما استلم الواصل اللي هو المشتري الثاني، صار يبيعها لثالث والثالث لربما باعها لآخر، فألغيت وردت إلى الأول.
1: ما وجه الإنكار شيخنا هنا؟
0: هني الإنكار لأن هم اتفقوا على فسخ هذا العقود، اتفقوا على فسخها، لكن خلاف أي العقدين فسخ؟ هل فسخ العقد الثاني الذي استلم من الأول هو الذي فسخ؟ هذا متفقين على فسخه الثاني. إحنا عندنا توا عقدين.
1: نعم.
0: عقد اللي خذ الصك الأول من غير عوض وباعه، هذا عقد رقم واحد.
1: نعم.
0: جاي نقول إحنا المحتاج والله يستحق العطاء، خذ الورقة وباعها لسين، هذا العقد رقم واحد. جاي سين هذا من الناس باعها لطرف ثالث، هذا العقد الثاني. تو العقد الثاني هذا محل اتفاق على أنه
1: فاسد أو
0: أنه فاسد وأنه وقع عليه الفسخ.
1: نعم.
0: لأن ردت العقود، ردت، لكن الخلاف في هل توقفت في العقد الأول أم لا، يعني هل فسخ الثاني فقط والأول كان سالم
1: يعني أن الفسخ طال حتى العقد الأول، يعني
0: أم طال حتى العقد الأول.
1: المالكية قالوا أن العقد الأول سليم،
0: العقد الأول سليم
1: الفسخ والفساد.
0: نعم. بناء على قول عبد الله بن عمر.
1: نعم. وزيد بن أسلم.
0: وزيد بن أسلم.
1: نعم.
0: لكن الفقهاء الآخرين فهمهم قالوا إنما ردت إلى أهلها، وإذا قلنا ردت إلى أهلها ردت إلى اللي ملك الورقة الأولى بكل.
1: نعم.
0: معناه حتى هو عقدها فسخ.
1: فسخ. نعم.
0: فسخ عقده. هذا إذن ما يتعلق بوجه الخلاف بين المالكية وغيرهم في قضية بيع المعاوضة. لكن
1: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: العقد الثاني الذي هو بعوض، هذا متفقين اثنين على أنه فاسد، لكن لكي الموعظة اللي تأخذ يا شيخ عبد الرحمن، الموعظة اللي تأخذ الخاص بأنفسنا والخاص بالتجار، أن زيد بن ثابت سماه ربا، والربا توعده الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، من الضوابط الأصولية حن العام عن الخاص، فيخصص النص العام بالنص الخاص، فهل يمكن القول بأن من أدلة المالكية هذه القاعدة الأصولية لعموم النهي في بيع السلع قبل قبضها، وخصوص النهي في الطعام أن يباع قبل قبضه؟
1: نعم، هو في الواقع هي هذه القاعدة الأصولية معروفة تجري بين لعلها في عموم المذاهب.
2: نعم.
1: وهي إذا عارض الخاص العام يحمل العام على الخاص.
2: نعم.
1: لكن في الواقع قالوا في هذه القضية لا يمكن تفعيل هذه القاعدة. والسبب في هذا لأن لابد أن يكون الأول الخطاب الأول عام والثاني خاص، باش يحمل عليه لابد أن يكون في تنافي بين الخطاب الأول والثاني. التنافي وهو أن يكون أحدهما معارض للآخر باش يحمل عليه، وبتاله كنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان، ما ليس عندك. هذا هذا هذا نهي عام، كل ما ليس عند الإنسان نهي أن يقوم ببيعه، كل ما هو غير مملوك عام. ولكن نجد ما يقابله وما يعارضه الرخصة في جواز بيع السلم، وبيع السلم جائز الإنسان يبيع السلم قبل أن يملك السلعة.
2: وهذه صورته صورة بيع ما ليس عندك، لكنه مستثنى ومرخص فيه.
1: نعم. وهل هي متفقة مع الخطاب الأول ولا معارضة؟
2: معارضة.
1: معارضة. لأن الأول في فقعتنها نهي عن بيع الإنسان ما لا يملك.
2: نعم.
1: والثاني مجوزة.
2: نعم.
1: إذن اللي قالوا لأجل تفعيل هذه القاعدة حمل العام على الخاص،
2: يجب أن يقع هناك تعارض.
1: يعني. يجب أن يكون هناك تعارض. هذا مثال. قالوا بخلاف لما لو لم يكن هناك تعارض، إذا كان فيش تعارض. ومنه قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، مطلق نفس.
2: صحيح.
1: يحرم قتلها ولا يحرم؟
2: يحرم،
1: يحرم قتلها. ثم جاء بعد ذلك قبلها قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، تنهي عن القتل هني لعموم النفس ولا للأولاد؟
2: للأولاد.
1: للأولاد. هل نقول هذه خاصة بالأولاد، خصص العموم؟
2: لا، لأن لا تعارض بينهما يعني.
1: لا تعارض بينهما، إنما هذا ذكر لبعض أفراد العام. هذا ذكر لبعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام المنسجم معه في الحكم. في الواقع لا يحتاج منا إلى تخصيص، إنما علينا نبحث على سبب التخصيص، على سبب
2: الذكر يعني.
1: سبب الذكر.
2: التنويه به، هل فيه
1: أي نعم. أحيانا لأهمية الموضوع، أحيانا لأنه سأل عنه سائل وهكذا، وأحيانا لأهميته، وأحيانا للتأكيد، وأحيانا للتعظيم. ومنه قوله تعالى حافظوا على الصلوات
2: والصلاة الوسطى.
1: والصلاة الوسطى ما نقولش لا والله ما المحافظة على الصلوات يعني. كلها واجبة،
2: ما نقولش يعني ذكرت الصلاة الوسطى بعد الصلوات فهذا يعني خاص
1: ألغيت
2: يحمل عليه العام. نعم.
1: نعم نعم، إنما ذكر الثاني لأهميته ولتعظيمه. نعم. كذلك في الحق أن قالوا ما يتعلق بهذه المسألة فيما يتعلق بالعام والخاص، ممن ذكر هذه المسألة الحقيقة الإمام القرافي رحمه الله صاحب كتاب الفروق.
2: نعم.
1: وحين نعرف أن كتاب الفروق راه الواقع يا شيخ عبد الرحمن من أهم وأعظم كتب الفقهاء المالكية التي ذكرت القواعد وذكرت معها الفروق التي تفرق بين القاعدة والأخرى، وينتفع به حتى في ذكر بعض الفروع المذكورة فيه.
2: نعم. فروع الفقهية. نعم صح.
1: نعم نعم. ولذلك قالوا ذكروا هذا، وعزز هذا ابن الشاط وهو يعلق على كلام القرافي.
2: نعم.
1: رحم الله الجميع. قالوا إن المخصص إن لم يكن منافيا إذا كان ما فيش تنافي واحد يجيز واحد يمنع كحادثة بيع ما ليس عنده الإنسان وسلم. إذا كان فيش تنافي قالوا يحتمل أمرين، إما قصد التأكيد وإما قصد التخصيص، يحتمل على السواء. هذا ما ذكره ابن الشاط، وما دام المسألة في احتمال ما يمكنش احنا نحمله المعنى اللي فيه احتمال على معنى واحد دون
2: الآخر،
1: دون الآخر. ولذلك يعني يبقى التخصيص، يمكن نقول تخصيص المالكية الحقيقة في هذا المعنى بذكر الطعام دون غيره، لا من باب حمل العمل الخاص، ولكن يمكن يقال أن هذا من عمل أهل المدينة. ف يعني عمل يبدو أنه مما طبعا كما ذكر العلماء أقوال لهؤلاء الفقهاء قالوا هذا التخصيص بعمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة كما هو معروف لم يسلم به كل الفقهاء، إنما هذا هو أصل من أصول مذهب الإمام مالك. وبهذا الباب يتبين لنا أن إذا خصصنا عموم النهي بعمل أهل المدينة يبقى يخرج لنا هذا النوع.
2: طيب شيخنا، هو عمل أهل المدينة مر معنا في مسألة التقييد المالكية، منع بيع الطعام اللي هو بالطعام المشترى أو المتحصل عليه بالمعاوضة. مر معنا أن المالكية والإمام مالك رحمه الله احتج بإجماع أهل المدينة على هذا التقييد، أنه خاص أو مقيد بالطعام المتحصل عليه بالعوض بالمعاوضة. والآن كما ذكرت شيخنا يعني أن المالكية خصصوا العموم النهي بعمل أهل المدينة.
1: نعم.
2: هذا الذكر للاحتجاج بعمل أهل المدينة، هل عمل أهل المدينة حجة في كل العصور؟ وما وجه الاحتجاج به عند الإمام مالك رحمه الله؟
1: هو أما ما يتعلق بقضية العصور، عمل المدينة ليس مقصود أنهم في كل عصر من عصور كل من سكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج بقوله وعمله، بل المراد به يعني من كان في عصر الصحابة والتابعين. من كان في عصر الصحابة الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، التابع هو من اجتمع بصحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب لأن الصحابة في الواقع استصحبوا أعمالا هي من عهد النبوة،
2: استمروا بالعمل عليها يعني.
1: بالعمل عليها استصحبوها من عهد النبوة لما كان عليه الصلاة والسلام،
2: ورثوها عن آبائهم،
1: ورثوها هم عاشوها الصحابة،
2: عاشوها الصحابة
1: نعم، وثم التابعين ورثوها عن الصحابة وشاهدوا التطبيق. لأن لو حصرنا هذه المسألة بأن عمل المدينة هم الصحابة والتابعين، كل منهما شاهد الآخر. الصحابة عايشوها في عهد النبوة، والتابعين شاهدوا التطبيق من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، التابعي هذا. فبعضهم قال صارت هذه المسألة في قوة المتواتر، لأن العمل لم يختص به إنسان واحد، وإنما هي جماعة عن جماعة نقلت لنا هذا الفعل
2: كحديث المتواتر. يعني الفرق أن هناك يعني قول وهنا فعل، يعني
1: نعم
2: جماعة عن جماعة يستحيل توطؤهم عن كده.
1: نعم. وممكن التفريق الآخر أن أن أن أن الحديث المتواتر هو المسند.
2: نعم.
1: هو المسند، إنما نقوله أخبر فلان وفلان وفلان حتى تصل يصرح بذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
2: صحيح.
1: نعم. لكن عمل الصحابة هو عمل متوارث، ويسلم الناس بأن هذا مستصحب من عهد النبوة، مستصحب من عهد النبوة. ولهذا الإمام الشاطبي لما ذكر هذه المسألة قال تقديم ما استمر عليه العمل بين أغلب أهل المدينة. يعني لما نشوف غالب أهل المدينة استمر عملهم على شيء، فهذا يدل على فضله وعلى تقديمه. ولكن لابد من التنويه إلى أنه لا يعني إلغاء ما قابل عمل أهل المدينة، لأن كما ذكر الإمام مالك لما أخبروه في عهده قالوا ننسخ الموطأ ويوزع
2: على الأمصار. نعم. على الأمصار رفض ذلك.
1: قال تفرق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما معهم.
2: صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: لكن الانطباع الذي يذكر بأن غالب الفعل هو في الغالب الشائع، لما نقول الغالب على أفضل الوجوه، هذا أقل اعتبار، إن لم تكن الوجوه الأخرى منسوخة.
2: أقل شيء يعني نقول أن العمل هذا مقدم، أن هذا هو الأحسن، هو الأفضل، هو المقدم،
1: هو إما أن يكون مقدم على أنه باب الأولوية، ولربما تو بذكر بعض الأمثلة التي ذكروها لربما يكون حتى قد تعرض حتى للنسخ.
2: طيب شيخنا، لربما نرجع ذكر هذه الأمثلة إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، نظرا لانتهاء الوقت المخصص لحلقة اليوم. فمستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، نستكمل فيها الحديث عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، ونأتي على ذكر بعض الأمثلة التي تبين المراد بعمل أهل المدينة إن شاء الله تعالى. وفي ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور نفاتي موسى، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ سعد طلب توجيه نصيحة للأبناء، الأبناء لما يتزوجوا وينسوا أبوهم وأمهم وينسوا والديهم، ويعني تقل رعايتهم لأبوهم وأمهم بعد الزواج.
3: حق الوالدين حق عظيم، ويعني حق الوالدين حق عظيم تجاه والديهم، سواء كانوا يعني قبل الزواج أم بعده، والمفروض هذا الأمر يكون يعني بعد الزواج يعني يكون صورته أوضح. وكثير من الناس الآن لما تلاقوا معهم مش هقول لك، أنا قبل ما يجوني صغار ما كنتش نعرف قيمة والدي وغيره، والآن أنا لما جربت وشفت الصغار والناس جربت الكبد وغيره، يعني هذا وأنا عرفت حقوقهم وعرفت يعني كثير من الأمور اللي قاموا بها في تجاهنا، وشعورهم أثناء مرض الإبن وأثناء مرض أبنائهم، وشن الأشياء يخد يعني الأشياء اللي اشتغلاها وخدماها في الصيف وفي الشتاء، والتعب اللي تعبوه كله من أجل الأبناء، هذا كله مر بيك الآن، فأنت حري أن تكون يعني مار بيك هذه الأمور، وتعرف يعني حق الوالدين. بر الوالدين هذا أمر واجب ما يختلفوش فيه، فالإنسان يجب أن يحافظ على علاقته بوالديه، وهذه نوع من يعني من أعظم صلة الرحم اللي هو بر الوالدين، وهذا أساس من نص الحياة التي ينبغي يعني. وهذا مبدأ سبحان الله الشيخ عبد الرحمن يعني ممكن اتفقت عليه جميع الديانات، يعني تجد الهندوسي والله المسيحي وغيرهم من الديانات كلهم يتفقوا على مكانة الوالدين وبر الوالدين، ويتسابق الناس كلها مفروض هذه يستمر على هذا الأمر، التسابق في بر الوالدين، وكل واحد من الأبناء هم من هو الأسبق إلى محبة والديه ورضا والديه. نعم، فهذا الأمر هو اللي مفروض إن يسود في كثير من الناس. صحيح يعني مثلا قد تحصل تدخلات من قبل الوالدين ولا غيره، مما يسبب ببعض الأزواج يصير نفور من يعني من والديه بسبب بعض التصرفات. هي نصيحتنا للأباء إن ما يتدخلوش في الاختيارات الزوجية، ما يفرضوش اختياراتهم على أبنائهم المتزوجين، وهذا الزواج هذا قرار شخصي، والحياة دي حياة شخصية، إن يكون عنده ثقة في أبنائه، يتجنب ما يكرهمش على شيء، يكون يعني بيناتهم الحب والاحترام. الزواج هذا يقوم على الحب والاحترام المتبادل بين الزوجين، وما ننصحوش بأن واحد من الآباء يتدخل في الحياة الزوجية. لكن بعض الأشياء قد تحصل بسبب يعني حرص بعض الآباء والأمهات على أولادهم، ما يبوش بعض الأخطاء تتكرر، بعض الأمور تحصل بعض الأشياء غيرة ونحو ذلك. الواجب على الأبناء يعني يكونوا متنبهين لهذا، ويعرفوا أن هذا أمر طبيعي يحصل في كل البيوت، فواجب عليهم أن يبروا بأبائهم يعرفوا أن هذا الأمر طبيعي ويحصل في كل البيوت، فذلك ما يكونوش حساسين جدا من أي أمر يحصل من الأب أو من الأم، لا بل يعرفوا أن هذا الأمر طبيعي وحصل لمعظم الناس. ربما هو بعدين أصلا لم يزوج ابنه بيصير نفس الكلام، وهذا نشوفه فيه يعني ذوي الآباء والأجداد ونحو ذلك، هذه طبيعة بشرية، تصرفات بعض الأمهات ولا بعض الآباء. فما ما يبدأش يسمع في بعض الكلام الآخر في حق والديها، ولا يعني هذي ما هم والديك، تحملهم كيف ما هم بطبيعتهم، ما تحاولش تغير منهم، هم عمرهم الآن 80 ولا 70 ولا غيره، بتحاول تبي تغير من والديك، تحملهم كيف ما هم وكون بار بيهم. حاول تقسم مع أخوتك يعني في يعني طريقة خدمة الوالدين بدون أي تقصير في أي حق من الحقوق.
2: بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا.
4: تفضل يا أبو أنس.
5: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
5: الناس الشيخ عندي يعني محل بيع صباعة.
4: إيه.
5: بيع صباعة مرات صباعة ومرات بالتقصير. بعد البيع بالتقصير نحمل عليهم نقول له بلو مشرط علي عندي زيادة 250 دينار كل شهر. ليه بخلصني في قيمة كاملة.
4: هذه تقول هذا قبل البيع مش بعد البيع.
5: قبل البيع.
4: إذا قلت هذا قبل البيع هذا جايز، لأن البيع بالتقصير والبيع بالآجل كما ينص الفقهاء أن للأجل حصة من الثمن، فهذا إذا كان قبل انعقاد البيع، إذا كان قبل انعقاد البيع فهذا جايز، أما بعد انعقاد البيع فهذا ممنوع، لأنه من بيعتين في بيعة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، يعني نين جينش السيارة وانتمه خلاص شريتها، يقول لي انت كانك بتخلص بالكاش بتدفع 20,000 وكانك بتخلص بالتقسيط بتدفع 30,000، نقول له هذا حرام لا يجوز. اما اذا كان هذا قبل انعقاد البيع، قبل انعقاد البيع من الاول يقول انا نبي السيارة هذه، ايه ماشي، هو لا المدة مفروض ما تكونش مفتوحة له، لأن هذا الجهالة في الأجرة يفسد العقود، من الجهالة ما تخلوش مفتوح، حددوا إن يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم
5: من زيادة القيمة زيادة،
4: خلاص إذا كان أنت بتقول له هذه السيارة إذا تبي تشتريها بالكاش بالحاضر فلوس كواتيات مثلا 20,000، وإذا كان تبي تشريها بالتقسيط راو 30,000 وكل شهر بتدفع 2,000 مثلا، هذا عقد جائز ما فيش مشكلة.
5: بارك الله فيك.
4: آمين وإياكم.
2: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
6: وقيمة العمر. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، يقول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إننا في هذه الوقفة يجب أن نتدارك ما فاتنا، أن نعرف قيمة الأوقات وقيمة العمر. العمر الذي أنعم الله به علينا فإننا سنسأل عنه يوم القيامة. ورد في الحديث: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وهي 4 أسئلة، 2 منها يخصان الوقت اللي الآن نضيع فيه. أنت الآن صحيح البدن، نعم معافى، دليل مداير سيارة سطر بها ومدايم فرقعات وتطلع بهم في الليل ترهق بهم الناس، وهكذا كثير من الأشياء سببها أنك مفتخر بشبابك وصحتك. نعم أنت الآن معافى، وهذه العافية نعمة من الله ما تكفر بها، أدي حقها، نعمة من نعم الله تعالى عليك. برا شوف الشاب اللي رابطين على السرير الآن هكذا مصاب بأي شيء يقول لك يا ليت. فلا تستغل عافيتك في شر ولا تظن بها عن خير. ليل تقروه في يوم ملامات واقدوا مشانه اللي كنت، تغير شكلك، تغير ملامح وجهك، تغير هكذا قوتك، ضعفت، خلاص يجب تاخذ موعظة. ولا تبخل بها عن طاعة، طاعة لله، حاول أن تستغل هذه الصحة في طاعة الله. لما تستغل شبابك في طلب العلم هذه طاعة، في طلب المال الحلال طاعة، في خدمة الوالدين طاعة عظيمة. مش توا الشابة الفتاة تقول نعاني في أمي ونعاني في أبوي، هذه كلمة لفظة نعاني ما تقوليها أبدا، قولي الحمد لله أنعم الله علي بصحة، الآن سخرني بأن نقيم بها عجز والدي أو والدتي لأنهم الآن محتاجين إلي. وتفكري لما كنت أنت صغيرة في حجر أمك ماذا تقول أمك عنك؟ نعم لا تبخل بها، حاول أن تستغل هذه الصحة في طاعة الله. لذلك نقول لك اغتنم شبابك لشيخوختك. لما تجي شيخ تقول الحمد لله أنا ربيت أولادي وربيت بناتي تربية إسلامية، أحسنت لي جيراني، والحمد لله توا الآن هكذا نهيأ في نفسي للرحيل، يبدأ متريح النفس ما عنداش ندم، لا خلاص لأن مؤمن بالرحيل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح أحوالنا وأن يجعلنا من الذين يطبقون الإسلام قولا وعمل. وإلى أن نلتقي بكم نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: وهو مسألة الشك في عدد الأشواط، يعني أحيانا مع الزحام ومع الدعاء والتشتت، يعني مرات الواحد يبدأ وهو في منتصف الأشواط في السعي ينسى أو يشك هل هو الآن في الخامس أو هو في الرابع أو هو في السادس، ما الذي يجب عليه أن يفعله في مثل هذه الحالة؟
8: هذه تحدث في قضية الطواف وليس في السعي بين الصفا والمروة، لأن السعي بين الصفا والمروة مضبوط لأنه سيبتدئ من الصفا وينتهي بالمروة، ولذلك هذا يعد سهل يضبط صاحبه. أما حكاية الطواف بالبيت هو الذي يحدث فيه نعم أحيانا عدم معرفة الأشواط بالضبط هذا الصيح، لكن ماذا يفعل هذا إذا شك؟ يأخذ الحيطة، فإذا كان شك بين الشوط الثالث مثلا ولا الثاني يبتدئ بالأقل، يبني على الأقل نعم وينتهي بعد ذلك نعم على هذا الحال نعم.
7: نعم أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة

0: أمر الناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر على الشاشة 094-466-56-80 094-466-56-81. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. ونبدأ بالأسئلة المكتوبة إلى حين ورود الاتصالات. وهذا الأخ عبد السلام يقول: أنا عندي مرض سلس البول وسلس الريح، ما حكم الذي لديه مرض سلس البول وسلس الريح؟ أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك يا أخ عبد السلام. وهذا الشيء أغلبه وساوس، يعني أحذرك من الوسواس. بعض الناس يتوهم وجود البول فيبحث عن قطرات ويفتش الملابس الداخلية، وبعضهم يتوهم الريح فيترك الصلاة وينصرف. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة كما جاء في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أو لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: ما تنصرفش من الصلاة ولا تخرج منها إلا إذا سمعت صوتا أو وجدت ريحا. وهذا كله سد لي يعني باب الوسواس، باش الإنسان ما يقعدش يتعاظم به الوسواس فيدفعه يعني إلى الوضوء، ووضوءه لم ينتقض أصلا، ثم يستمر به في الوضوء، ثم يدخل به في الصلاة، ثم يصل به إلى الوسواس في الاعتقاد والعياذ بالله. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان بأحدكم يقول له: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له: من خلق ربك. آخر ما يوصل يقول: لباهي من خلق ربي بالوساوس، وهو يتمادى ويسترسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الأمر، فإذا وجد ذلك فلينته، يعني يبتعد عن هذا الوسواس. ديما الوسواس يعالج بالإعراض عنه وعدم التمادي فيه. أما إذا كان الأمر فعلا وليس مجرد وسواس، فقالوا العلماء: صاحب السلس ما نقدروش نقولوا له هذا ناقض للوضوء ويجب عليك الوضوء. علاش؟ قالوا: لأن المشقة تجلب التيسير. لو بنقولوا له كل ما ينزل عليك شيء من البول أو تجد الريح توضأ، هذا مسكين يشق عليه. إذا كان ملازما لأغلب الوقت فهذا نقولوا له يعني ليس عليك شيء. يستحب أن تجدد الوضوء لكل صلاة. ينتقد وضوء بغير يعني ما كان فيه سلس، مثلا هو عنده سلس البول، خرج ريح ولا غائط أو كذا، هذا ينتقد. لكن الشيء الذي لديه فيه سلس، البول ولا الريح، هذا لا ينتقد الوضوء به. فكان متوضي قبل وما فيش إلا سلس البول أو الريح، نقول له: لك أن تصلي بهذا الوضوء، لكن يستحب لك استحبابا أن تجدد وضوءك لكل صلاة. يعني يد اللذان تتوضأ ومباشرة تصلي، ما تديرش فاصل بين الوضوء والصلاة. بعض الناس يمشي للمسجد وكذا، لا، أنت معفو عنك، ما هو الوضوء بعدين بتمشي للمسجد، أنت بتخلي زمان. يعني مفروض أنه إذا كان صاحب السلس يعرف أن فيه وقت محدد مش هينزل عليه هذا السلس في البول أو في الريح نقول له أخر الصلاة ليه أو قدمها كان هو بكري ليه، يعني مش قبل الوقت، يعني في أول وقت أو في وسط الوقت أو في آخر، يبدأ يعرف روحه أو يعرف إنه كان دخل الحمام بيقعد ربع ساعة ما ينزلش عليه السلس مثلا، نقول له ماذا بيك تصلي في هذا الوقت. لكن هو يقول لا والله ما عنديش وقت، أنا كل مرة ينزل في أي وقت وما هو مستمر، نقول له يستحب لك أن تتوضأ لكل صلاة ما لم يحصل ناقض آخر، بعدين يجب عليك الوضوء هذاك في الناقض الآخر، لكن في السلس لا يجب عليك الوضوء، ويستحب لك أن تجدد وضوءك لكل صلاة. الأخت حنان قالت أنا بنمشي لتونس في طيارة ومعاي أمي وبدون محرم. يا أخت حنان لا يجوز للمرأة أن تسافر مسافة قصر، يعني 85 كيلومتر فما فوق، لا يجوز لها أن تقطعها المرأة إلا معها زوجها أو ذو محرم، ما يصحش أن تمشي إلا معها زوج أو ذو محرم، وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر ظاهر. استثنى بعض أهل العلم في السفر الواجب الرفقة المأمونة، استثنوا السفر الواجب واشترطوا فيه الرفقة المأمونة. شنو هو السفر الواجب؟ مثلا واحد ما مشاش للحج، امرأة ما مشتش للحج وربي سخر لها الحج ولكن ما حصلتش محرم يمشي معها، إما ما فيش أصلا أو ما حصلش تأشيرة أو كذا وهي مش حاجة قبل، قالوا العلماء يجوز لها أن تذهب. بعض العلماء قالوا لا لا لا، يعني هي يعني لا يجب عليها ما دام ما حصلتش محرم هي مش مستطيعة وما تحجش. بعضهم قالوا لا لا، سفر الواجب ماشي يستثنى بشرط أن تبحث عن رفقة مأمونة تذهب معها فتمشي للحج. مثلا مرأة في بلاد الكفر أسلمت وأرادت أن تخرج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ما حصلتش محرم يجي معاها، فيقولها هذا سفر واجب لأن الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإيمان واجب، فهنا نقول لها يجوز أن تخرج في رفقة مأمونة. وكذلك يعني مثلا امرأة لديها مرض مستعص ولا يمكن علاجه في البلد وعلاجه في بلد آخر يجب أن تسافر إليه وما حصلتش محرم يذهب معها، نقول لها حتى هذه إذا كان علاجها مش موجود في هذا البلد فخروجها دون محرم ضرورة، لكن الشارع اشترط عليها الرفقة المأمونة حتى يأمن عليها، لأن الإسلام حريص على سلامة المرأة، فبالتالي تخرج في رفقة مأمونة. لكن بتمشي لتونس يعني هيك وخلاص الدهوير ولا علاج هو أصلا موجود في بلادنا هنا، قولوا لا لا لابد أن تذهب المرأة معها محرم. الدكتورة ريم تسأل قالت ما رأيكم في دراسة العلوم الشرعية في المدينة المنورة، هل هناك اختلاف في الدراسة والفكر؟ أولا المجاورة في المدينة المنورة هذا يعني من عظيم الحظ وعظيم السعد لمن من الله عز وجل عليه أن يعيش في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أكون له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، وهذه منزلة عظيمة لسكان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك لمن مات في المدينة. لذلك سيدنا عمر طلب الله عز وجل الشهادة في سبيله وطلب موتا في بلد النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم، حتى استشكل الصحابة قالوا كيف يعني معناه العدو بيجينا هنا وبيستشهدنا، فرزقه الله الشهادة عندما غدر به ذلك المجرم واللي هو أبو لؤلؤ المجوسي ومات في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كما سأل ربه، هذا من صدق العبد، فالإنسان الصادق إذا سأل الله أن يميته في المدينة فإن الله عز وجل قد يكتب له هذه الميتة عندما يسافر إلى هناك، هذا المجاورة في المدينة. أما دراسة العلوم الشرعية فدراسة العلوم الشرعية في كل مكان فيها خير، والله سبحانه جعل في كل بلد من بلاد الإسلام قائما لله بالحق، لازم يلقى علماء متمكنون، يلقى علماء متمكنين وصادعين بالحق في كل مكان، قد يعني يكثرون في بعض الأماكن ويقلون في بعضها، لكن في كل مكان لن يعدم العلوم الشرعية. لكن الإنسان لا يتقصد أن يخرج إلى هناك لأجل تحصيل العلوم الشرعية، لأن تحصيل العلوم الشرعية يكون يعني على طريقة أهل البلد أفضل. علاش أفضل؟ مش معنى هذا إنكار للعلوم اللي هي في يعني في المدينة المنورة أو في مكة، لا، مش المقصود هذا. المقصود أن الفقه يعني على مذهب معين تعود عليه أهل البلد ودرسوا كتبه وفهموا مصطلحاته، هذا يكون جامعا رابطا بين أهل البلد، فيعني يبدأ ما فيش خلاف حتى الناس تظن أن هناك اضطرابا في الشريعة واختلافا في بعض الناس. العامة لا يفهم اختلاف الفقهاء، فيقول لك هو قديش دين، كيف واحد يقول هيك واحد يقول هيك، يصير التشويش على الناس لما يقرأ يعني شخص مثلا مذهب الحنابلة. مذهب الإمام أحمد من مذاهب أهل السنة المعتبرة، لكن مذهب الإمام أحمد ليس له انتشار في بلادنا. فالإنسان إذا تفقه على مذهب الإمام أحمد وبعدين جاء في ليبيا، أولا لن يجد من يشرح له بعض المسائل العويصة، ما شيء يعرف، ما يعرفش المسائل هذه من يشرحها له. ثانيا سيفتي الناس بهذا المذهب، وبالتالي يشوش عليهم ما هم معتادون عليه من التفقه على مذهب الإمام مالك. لذلك الإمام مالك رحمه الله لما قال أبو جعفر المنصور نبي نحمل الناس على الموطأ، نبي نلزمهم به في كل بقاع الدولة الإسلامية، فقال لا تفعل، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الأمصار وكل حدث بما سمع، فدع أهل كل بلد فدع كل أهل بلد على ما هم عليه، خليهم على اللي هم عليه من الفقه وما تشوش عليهم. هذا يعني كلام الإمام مالك. معنا اتصال الأخ عبد الله من العربان.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: سبحان الله، ونعم فيه اللي يجيبه في الحبوب وفي الهرويلة والمجرمين وفي هذا فرقين النفط والغاز الساكت بالنسبة للساكت والراضي على عدم العمل والحكم بالقرآن والسنة، وخاصة في القضاء الليبي. يعني في ناس في قصص، احنا خانة مليون وعشر مليون وحداش وحكموه ست سنين وطلع، يعني بينما قتل الله ورسوله أمره بقطع اليد في حكم تعطيل العقوبة هذه، وخاصة عقوبة تبع يعني مستهلش في لخانة، يعني قصة الوفاة احنا تبو تعليق من دار الشام
1: ان شاء الله. يا اخ عبد الله بارك الله فيك.
2: بارك الله فيك وربي يسر الحق ويهزم الباطل.
1: اللهم امين يا رب العالمين. من معانا؟ إذن التفقه لا يصلح أن يتفقه الإنسان الناس أوزاعا، كل واحد على مذهب. لذلك شوفوا بعض البلدان الإسلامية التي تركز فيها أكثر من مذهب صارت هناك نزاعات، وحتى وصل إلى الأمر إلى الاقتتال بين أهل المذاهب، وهذا يعني مما لا ينبغي. لما أهل البلد يكونوا على مذهب معين، من يعني الفقه ومن العقل أن يوافق الإنسان ما عليه أهل البلد حتى تتفق كلمة الناس، تجتمع كلمة الناس. وهذا مش معناها إنكار للمذاهب الأخرى ولا ازدراء بها ولا تنقص من قدر أئمتها، بالعكس. المفتي أصلا إذا وجد ضيقا في المذهب المالكي مثلا على الناس يفتي بغير المذهب المالكي توسعة على الناس، لكن الشأن هو المذهب المالكي، الخروج عليه هو العارض، الأصل هو المذهب والخروج عليه من المفتي هو العارض. ناخذ اتصال الأخ عبد العزيز من طرابلس.
3: السلام عليكم الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك.
1: اللهم أمين وإياكم، تفضل.
3: لا شيخ عبد الرحمن.
1: نعم.
3: قلت لك أنا اسمها أخوتي بني فوق حوش ورثة.
1: يا أخ عبد العزيز اسمعني قبل السؤال، أطمس التلفزيون باش ما يواجبش الصوت، ما يرددش علينا ويلخبطنا، ولا بعد على التلفزيون خلنا نسمعك
3: من هناك. شيخ بعد اي شيخ وطيت يا شيخ.
1: نعم هي تفضل. ايه
3: اسمع في يا شيخ.
1: نعم. خوتك بنين فوق حوش ورثة.
3: وتوا نبي نقسموا الميراث.
1: وهم بنوا بإذن والدهم.
3: لا بعد ما توفى.
1: وانتم راضيين ما اعترضتوش؟
3: لا احنا صغار كنا.
1: ايه باي تمام. قداش عمركم توا انت؟ قداش عمرك؟
3: لا توا كبير انا 58.
1: ايه وطالبت قبل بحاجة؟
3: لا.
1: أيوة خلاص تمام. هي
3: بارك الله فيك،
1: تسمع الإجابة إن شاء الله فيكم. معاد.
4: أيوة السلام عليكم شيخ.
1: من معاي معاد من مصراتة.
4: إيه أيوة شيخ.
1: يا معاد اسمعني من سماعة الهاتف واخفض صوت التلفاز يا معاد.
4: أيوة شيخ.
1: أيوة
4: تسمع فيا.
1: تفضل يا معاد.
4: نقول لك يا شيخ بيذبح نعجة.
1: بوك بيذبح نعجة؟
4: بيذبح عادي بيذبح نعجة.
1: ما نسمعش فيك، ما سمعتوه الأخ معاد شن يقول.
4: أيوة شيخ.
1: بوك بيذبح نعجة باهي؟
4: نعجة عادي تذبح نعجة ولا لا؟
1: ما سمعتش. بعد بيذبح نعجة ما عادش سمعت شيء يا معاد، لو سمعتوه قولوا لي شن قال معاد.
4: قلت لك عادي تذبح النعجة ولا لا؟
1: بيذبح نعجة في العيد؟
4: إيه تذبح.
1: قديش عمرها يا معاد النعجة هذه؟ كم سنها؟ ها؟ باي عموما تو نعطوا الحكم عموما. فيه معانا حد ثاني أنس من بنغازي، الأخ يونس من بنغازي.
5: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: يا شيخ معلش نبي تفسير الآية واتقوا الله ما استطعتم. واتقوا الله ما استطعتم وفيما نزلت إذا كان لديك علم. واتقوا الله ما استطعتم وفيما نزلت أو أسباب نزولها. شكرا يا شيخ.
1: عفوا. من معانا تاني مريم من تاجوراء. أخت مريم تفضلي.
6: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: مع الشيخ.
1: نعم تفضلي يا مريم.
6: معلش بالله نبي نستفسر منك عن زيارة القبور للمرأة. وسؤال تاني، هل فعلا الميت يشعر بزيارة أهله ويفرح بها وهيك أو ما فيش منها الكلام؟ تمام بارك الله فيك.
1: فيك إن شاء الله. إذن العلوم الشرعية، علوم اللغة، علم أصول الفقه، علم مثلا المواريث، الخلاف بسيط في أصول الفقه وفي المواريث ليس كثيرا، وعلوم اللغة والبلاغة والمنطق وهذه كلها ما فيش بأس، لكن الإشكالية في المذهب الفقهي، لما يتعلم مذهب فقهي مش على مذهب أهل البلد يصير فيه تشويش، فلذلك إنسان لا يتعمد أن يخرج من بلد يتفقه على أهل البلد. علاش؟ لأن الأعراف لها يعني اعتبار، العرف له اعتبار في الطلاق وفي الأيمان في النذور في كل شيء، العرف له اعتبار، وإذا اختلفت الأعراف معاش يقدر المفتي يفتي. لذلك الآن في ليبيا يحلف يقول عليه اليمين، ويتصل مثلا بالسعودية يقول أنا حلفت وقلت علي اليمين، يقول لا كفر على يمينك وخلاص، بينما اليمين في عرف أهل ليبيا طلاق. فلذلك يعني أنت سألت عرف غير عرف أهل البلد، وبالتالي ما قال لكش طلاق، وهذا مش يعني مش خلل في علم الشيخ اللي غادي، وإنما علم الشيخ اللي غادي منزل على عرفه الموجود اللي هو ما فيش طلاق، بينما لو سألت أهل البلد هنا مشايخ البلد بيقولك هذا رأو اليمين هذا طلاق، وبالتالي يقع عليك الطلاق. معنا اتصال الأخ علي من مصراتة. وعليكم السلام ورحمة الله.
7: حياتي عبد الرحمن.
1: الله يبارك فيك تفضل.
7: ربي يمسك الصحة والعافية إن شاء الله.
1: آمين وإياك تفضل.
7: الشيخ عبد الرحمن أنا والله نبي نتكلم وجه كلمة للجار اللي يبدأ يعدي البنيان ويفتح شبابيكه بالبلكونات اللي يقدر ياخذ إيجارة. هل من أخلاق تغذي والله بتوجههم كلمة. جار يبدأ يعدي البنيان يكفي يفتح شبابيكه بالبلكونات اللي يقدر ياخذ إيجارة يعني.
1: واضح.
7: أيوة أنا بتوجههم كلمة بالله.
1: إن شاء الله. إن شاء الله يا خالي. من معنا تاني؟ قالت هل هناك اختلاف في الدراسة والفكر؟ بالنسبة للدراسة تكلمنا، لكن الفكر الإشكال أن بعض يعني أهل العلم ممن تركز في المملكة في السعودية لديه غلو في الطاعة، يعني طاعة ولي الأمر يساويها بطاعة الله سبحانه، هو لا يصرح بذلك لكن عمليا يجعلها كطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح. طبعا لابد أن يتزن الإنسان في هذا الأمر، طاعة ولي الأمر في طاعة الله ورسوله، إذا عصى الله ورسوله لا طاعة له. هل معناها الخروج عليه؟ لا لا لا، ما ليش علاقة. هناك النصيحة، قد تكون النصيحة سرا إذا كان شخصا صالحا مصلحا، لكن عند بعض الأشياء ليس من المصلحة، والأشياء هذه يعني خاصة بفسقه في نفسه، ينصحوه سرا باش ما يسقطوش هيبته وكذا. أما إذا كان خطأه علنا على الناس وفسقه علنا على الناس، فيجب على أهل العلم أن ينكروا عليه علنا. علاش ينكروا عليه علنا؟ لأنهم لو أنكروا سرا لظن الناس أن الشخص هذا مش مخطئ أصلا، ولا ظن الناس في أهل العلم سوءا، ولا أخذ الناس ذلك ذريعة إلى السكوت. توه البناس يقولك معقولة كان هذا العلماء يسكتوا عليه على اللي يقوله؟ علاش لما القذافي قال لما أنكر السنة وقال القطعي بس وكذا كفروه علماء السعودية، هيئة علماء، هيئة كبار العلماء كفروه، اللجنة الدائمة كفروه، وبعدين لما جاء بن سلمان توه قال القطعي بس والظني هذا كله لا سكتوا عليه. هذا الآن السكوت عليه هذا بذريعة أنه والله إحنا ننصح فيه سرا، الناس بتقول هذا كلام حق أو بتقول هذا خلاف سائغ، ما عندنا من تكلم، وخير العلماء سكتوا. لذلك رأوا في فرق بين الخروج على الحاكم وبين نصيحة الحاكم. لذلك كثير من الصحابة نصحوا الأئمة علنا، وقفت امرأة لسيدنا عمر قالت لشين تقول يعني المهر نديره لحد، والله عز وجل يقول وآتيتم إحداهن قنطارا، ما غضبش لما يقول لابس ثوب طويل، قالوا له من وين ليك الثوب وانت مفروض نفس حصتنا؟ فقال لنودي عبد الله ولده، قالوا معطيت حصة بوي باش فصل بها ثوب. كذلك لما أنكر بعض الصحابة على عبد الملك بن مروان وهو على المنبر، وهذا كثير جدا في يعني أفعال الصحابة ومن بعدهم، لما يكون الخطأ علني يكون الإنكار عليه علنيا، ولكن هذا ليس خروجا. بعض الناس المغالين في الطاعة يبدأ يقولك هذا خوارج وخوارج قاعدية ومش عارف شنو هو وكذا، فهذا فكر خاطئ ويتركز للأسف في بعض المشايخ في المملكة. معنا اتصال الأخ يونس. وعليكم السلام ورحمة الله.
8: السلام عليكم يا شيخ عبد الرحمن.
1: السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي يونس.
8: حياك الله وجزاك عنا كل خير. وعلى مانا نسأل الله لنا ولكم الثبات.
1: بارك الله فيك.
8: السلام عليكم ورحمة الله. والله ينسيناهم الحقيقة وللأسف قسم بس هي معهم تقصير كبير، ولا زينا السلام إليك يعني حتى في أمور الدنيا اللي يعني قدرنا نمر الحد حتى في علمانا وكذا، لما رحنا ربي نشوفه في السب والشتم والكذب، ولكن الله كفيلهم. نتمنى ان نتكلم حتى على اعمار الكون اللي مقصرين فيه، يعني نشوفه في التكسير بالمرافق العام، يعني شيء غريب يعني عجيب. اتمنى من الكلمه وانا حتى قصيره، ولا منكم مش مقصيره، التكسير يعلم الله بالنوايا اننا نحبكم في
1: بارك الله خير. معليش شنو المرافق العامه؟ ما فهمتهاش المرافق العامه.
8: نشوفه في العاده الحقيقه والتقصير وشيء غريب يعني والامور ما فيش يكون ساكنه، يعني ديما الكلام الدوله الكلام العلماء ولا حول ولا قوه الا بالله.
1: بارك الله فيك يا اخي يونس،
8: الله ربي يفتح عليك ان شاء الله.
1: اللهم امين. وياك ام عبد الله من طرابلس، تفضلي ام عبد الله. من معانا توا؟ معاش في اتصال. عندنا الأخ الدعاء قالت بالله ينبي حكم، تقدم لي شخص للزواج واعترف أنه في وقت مراهقته انحرف، ومع الأسف زنى عدة مرات، غفر الله لنا وله، وأن مسيب الأمور هذه من سنين، وأنه هو تايب وحاليا خدمة وصلاة وحوش، هذه حياته، هل في الشرع نقدر نتزوجه أو لا؟ يا أخت دعاء، أول شيء هذا الشخص لا ينبغي له أن يفضح نفسه وقد ستره الله، ما يليقش بالإنسان أن يستره الله سبحانه وتعالى ويمشي يفضح روحه، يقول أنا أراه يعني فعلت وفعلت وفعلت، ما يصحش الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب من هذه القاذورات شيئا ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له، يعني اللي اعترف أو يعني ثبت عليه بالبينة هذا الجرم وطبق عليه الحد هذا كفارة له في الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فعل شيئا من ذلك ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. لذلك لما يعني اعترف شخص بالزنا للنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لعلك كذا لعلك كذا، وهو يقول يا رسول الله إني زنيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريده أن يستر نفسه ويذهب. وحتى المرأة التي زنت قعد يعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم وأصرت، وبعدين قالها خلي لين تضعي الحمل، وبعدين قالها خلي لين تفطميه، يعني يبها تمشي وخلاص، لكن هي أصرت. فلذلك من ستره الله سبحانه وتعالى لا ينبغي له أن يفضح نفسه، يتوب ويستغفر ويندم ويكثر من الأعمال الصالحة، ولعل الله عز وجل يتجاوز عنه، لكن مش يقول فعلت وفعلت وفعلت. لكن عموما إذا علمت منه صدق التوبة وأنه ترك هذه الأمور وندم عليها فلا بأس يعني بقبولك الزواج منه، بشرط يدير تحليل وكذا، لأن ربما يعني أصيب بمرض بسبب هذه القاذورات، فأنت لازم تحتاطي لنفسك من هذا الباب. معنا اتصال. أم عبد الله. نعم تفضلي أم عبد الله. أيوة أم عبد الله تفضلي.
9: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: والله في أخت بايعه قطعة أرض ب50,000 وهي طبعا بايعتها لأنها بتشري بدير بها حج عمرة وفات عليها الحول وتبي تعرف بديش تطلع عليها زكاة وهي قيمتها 50,000.
1: هي عندها يعني عند هي الأرض هذه واخدتها بتنتفع بها ولا واخدتها أصلا هي باش تاجر فيها؟
9: مش واخدتها، هي أرضها ملكها.
1: بعتها ب50,000
9: طبعا هو فلوس قيمتها 50,000
1: وحال عليها الحول.
9: هي طبعا بعتها على اساس هي من كانت بتحاول انها تقضي بها فريضه الحج او عمره، لكن تبي تعرف هل طلع عليها زكاه وهي قيمتها 50,000 بس.
1: مش قيمتها، باعتها ولا ما باعتهاش؟ هي
9: باعتها وقبضت الفلوس.
1: باي كويس فلوس. لما قبضت الفلوس الفلوس هاضم حاليا عندها، فات عليهم سنه.
9: فات عليهم حول.
1: معاهم فلوس ثانيات ولا مش معاهم؟
9: نعم.
1: عندها غيرهم فلوس ولا ما عندهاش؟
9: لا هي هذه بس، هي هذه الأرض عندها، هذه القيمة.
1: عندها 50,000 بس ما عندهاش غيرها؟
9: لا ما عندهاش غيرها. قالوا لها لازم تطب النصاب.
1: واضح، إن شاء الله تسمعي الإجابة. من معانا؟ نأخذ دعاء من مصراتة.
10: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: إيش الشيخ؟
1: أيوة.
10: نعجز بالعين.
1: إيه؟
10: هتجوز النعجة تبحث بيت ولا لا؟
1: باي سألتني ولا أنت معاد ولا؟
10: معاد.
1: إيه سألتني خلاص تو نجاوبك إن شاء الله يا معاد. نعم؟
10: في نعجة حصلك حسين تذبح ولا لا؟
1: تباهي تو نجاوبك، نذبح نعجة في العيد ولا لا؟ سمعتك. الأخ علي من غليان.
11: معك شيخ عبد الرحمن.
1: أهلا وسهلا يا خالي.
11: الحمد لله بارك كويسين.
1: الله يبارك فيك تفضل.
11: اسال على بتاع $2,000 هذه.
1: اها.
11: انا عندي بنت الاسبوع اللي فات مشت تصرفات.
1: ايه.
11: باهي تسمع فيا؟
1: نسمع فيك. ايه.
11: على اساس انه وقفت الشباك خصم منها، خصم منها من هنا يعطوها من هنا يطول على التقابض على طول.
1: اها.
11: هذا مصر الجمهوري الاسلامي.
1: اها.
11: شنو الموضوع؟ ماشي.
1: واضح، تسمع الاجابه ان شاء الله. الأخت مروة قالت محتاجة مهارة معينة ضرورية لغرض إتمام مشروع التخرج، وما لقيتش من يعلمني فيها المهارة هذه، ولقيت فرصة للاشتراك في دورة أونلاين نتمكن فيها من التعلم، لكن دفع فيها عن طريق مكتب تحويل. يعني أنا نعطي مبلغ معين لفرع المكتب في مصراتة، ومعه وبنفس الوقت المستلم يقدر ياخذ المبلغ ويستلمه من مقر الشركة في طرابلس، علما أن ندفع 10 دينار حق التحويل أو مش عارف، المهم أنهم طلبوا 10 كأن مكان التوصيل. وزدت سألت باش نفهم، سألتهم قالوا أنت تحطي من عندنا وإحنا نحطه من مكتبنا اللي غادي، أنا سمعت هذا نوع من الربا، كيف ندير بعد إذنكم؟ يا أخت مروة، نقل المال إلى مكان آخر إذا كان المال يعني ينقل بذاته بنفسه. مثلا أنا عندي 1000 جنيه ولا 2000 دينار بننقلهم من مصراتة إلى طرابلس، وبيأخذهم واحد هم الفلوس نفسهم وبينقلهم، له أن يأخذ أجرة بحسب ما تتفقان. تو مثلا تاكسيات يعتبروا فيه راكب، تقول أنا نبي ظرف حطه لي في طرابلس بيستلمه واحد وهذا تليفونه، يقول لك أعطيني حق راكب 20 ولا 25 ولا، فيش بأس عادي بحسب بالاتفاق، لأنه يأخذ أجرة على نقل المال وهذا ما فيش بأس باي، هذا لأنه نقل المال. لكن لما يأخذ منك المال في مصراته وهو عنده مكتب في طرابلس يعطيك مال من غادي، ما نقلش المال نفسه، حط المال عنده في مصراته وأعطاك مال من طرابلس، هذا يسموه الفقهاء سفتجة. والسفتجة هي كلمة فارسية عربت، يعني أنا نبي نأمن الطريق ولا بنوفر الطريق، فأنا محتاج إلى المال في طرابلس وغيري محتاج إلى المال في مصراتة مثلا، فأنا نقول إيش رأيك أنا نعطيك هنا وأنت تعطيني غادي. بعض الفقهاء منعها، علاش منعوها؟ قالوا لأن فيها منفعة، والسلف لا ينتفع منه أدنى منفعة، المقرض ما ينتفعش. وأنا تو مثلا أنا مثلا طالب يقرأ في مصر مثلا وتخلص فيه الدولة بالدولار، والدولار زائد عن حاجته يريد أن يرسل منه إلى أهله، وفيه واحد غادي يعالج مثلا في مصر محتاج للدولار وأهله بيبعتوا له من مصر، يقول للطالب هذا نعطيك أنا مثلا 1000 دولار وانت 1000 دولار أعطاها لأهلي غادي. فهنا قالوا اللي يعطي 1000 انتفع لأنه وصل ماله غادي. بعض العلماء منعها، وبعضهم أجازها في الخوف، قالوا إن في الخوف بشيء من الطريق ماشي، وبعضهم أجازها مطلقا لكن بشرط أن لا تؤخذ عليها عمولة. اتفق الفقهاء على أن ما فيش عمولة تؤخذ على هذه السفتجة، فلذلك يعني ما يجوزش أن يأخذوا 10 دينار هذه وهم ما نقلوش المال، مفروض يحطوا المال هنا تأخذ المال من غادي. يقولك بين المكاتب احنا شن نخدموا على رحمة الوالدين، تقول لا بإمكانك تصرف، بإمكانك عندك هلبة معاملات تنتفع من خلالها، لكن هذه متاع السفتجة لا يجوز لك أن تنتفع من خلالها. الأخت مروة إذا كان ملقتش شخص يخاف الله سبحانه وتعالى ويعطيها بدون مقابل

بحيث أن يمد الدولار هو يستلم الدينار، هذه حيلة. أو شوفي يعني شوفي شخص يعني قريب ليك أو كذا يدفع المال منه، وبعدين أنت تبعتي المال من مصراته بشوي يعني بدون، أو تقولي لهم يعني يقبلوا تحويل، يعطوك حساب تحولي لهم من خلاله، يعني تديري مجموعة من الحلول وتبعدي على مسألة الربا. وهذا أيضا سائل يقول عندنا أرض وقف مساحتها 33 متر فيها بير وجابية مشتركة مع أرض جدي اللي مساحتها أيضا 33 متر، الدولة أخذت جزء من أرض الوقف للطريق وهي مساحة البير، وقالت الأوقاف إن الدولة أعطت تعويض، والأوقاف قالت لجدي خذ باقي الأرض لأن تعويضها أعطي، فقمنا ببناء محلات فيها، فما حكم هذه الأرض والبناء الذي بنيا؟ أولا الوقف لا يجوز لناظر الوقف أن يفرط في حق الوقف، ولا يجوز للدولة أن يعني تأخذ أرض الوقف إلا للضرورة، يعني كان فيه الطريق كيف تبعد على أرض الوقف، هذا هو الواجب، مش نجول الوقف اللي ما عنده حد يدافع عليه ونخلوا أملاك الناس وأراضيها الخاصة ونحطوه في أرض الوقف، ما يصحش هيك. إذا احتيج إلى الطريق هذه حاجة حقيقية أصلا يجوز أن يعطى، يعني تعطى الطريق من الوقف، لأن ما كان لله يعني يستعان ببعضه على بعض، يعني هو أوقفها يعني هذا مديرها وقف ينتفع منها الفقراء، لو درناها وقف للطريق وينتفع منها عامة الناس ما فيش بأس. لو أعطت الدولة تعويضا للوقف مفروض يشروا أرض وقف يستفيد منها الوقف في مكان تاني وتكون أحسن منها، إذا كان أعطوهم تعويض كان معطوهم مش عادي، يجوز هو أن ينقل الوقف للمصلحة، يعني لازم تكون في مصلحة مش هيك وخلاص. إذا كان أعطوهم تعويض معناه يمشوا يشروا أرض الوقف، لأنه هذا بنوا يعني محلات في أرض الوقف، لا يجوز لهم، والأوقاف ما لهمش الحق، هذا مش أمناء اللي يقولوا لهم خذوها احنا اخذنا فيها تعويض، ما يصحش. كيف إذا كان قاعدة هي يعني الطريق خذت حاجتها والباقي قاعد مش محتاجينه، فمفروض أن يقعدوا المحلات هذا للوقف، يقعدوا المحلات هذا الوقف، إما أنت مأجر الوقف مأجر من أرض الوقف وتعطيه أجرة المثل وتدير فيها المحلات وتبني، يعني لكن مش تأخذ أرض الوقف وتستولي عليها وتبني فيها المحلات بحجة أن لا الدولة خلاص، الدولة كان احتاجت الطريق فقط وهذه قاعدة فاضية تقعد هذه الوقف، ما تأخذوهاش من الوقف. الأخ عبد الله من العربان، الأخ عبد الله من العربان قال نتفرجوا على سرقة النفط وتهريب الممنوعات ونسمعوا في قصة السرقة بالملايين وبعدين ينحبس شهور أو سنوات ويطلع وخلاص، وما فيش تطبيق لحدود الله سبحانه وتعالى. للأسف الحدود يقول علماؤنا الحدود زواجر وجوابر، الحدود جوابر يعني تجبر الخلل الذي وقع فيه الشخص، المعصية اللي وقع فيها الشخص لما يحاسب عليها تجبر النقص اللي فيه ويغفر الله عز وجل له. ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أصاب من هذه القادورات شيئا ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له. وهي زواجر أيضا، شو معناها؟ معناها تزجر الناس عن فعل مثل هذا الفعل، يعني لما يشوفوا واحد سرق وانقطعت يده، لما يشوفوا واحد قتل وقتلوه، هنا الناس ستنزجر ويقولوا لا وين أنا نمشي نسرق وبعدين نلقى يدي مهناش، ولا نمشي نقتل وبعدين نضيع حياتي وكذا، يعني هذا يزجرهم. لذلك الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال ولكم في القصاص حياة، شوفوا نكرها لتعظيمها. ما العرب قالوا القتل أنفى للقتل، قالوا لما يعني تقتل القاتل بتنفي القتل لغيره، بالتالي ما ترتبش عليه ثارات وكذا. وقول الله سبحانه جاء أحسن منه، فقال ولكم في القصاص حياة، يعني لما تقتل القاتل يعني تحفظ حياة الناس، تحفظ حياة خوته أبوه أولاده عمامه، معاش يتعدى عليهم حد لأن القاتل قتل. لكن لما يقعد القاتل حرا طليقا هذا ربما لما ما يقدروش يستهدفوه هو بيستهدفوا أبوه خوه عمه وهكذا. يعني لابد من إقامة هذه الحدود كي يأمن الناس، مش حيأمن الناس ما دام الحدود لم تطبق. الحين نشوفوا زي ما قال السراق، يعني تقارير موجودة فيها أسماء من يسرق النفط من قوت الشعب موجود، النائب العام
ما يقدرش يستدعيهم.

يتحقق معاهم ويحاسب المسؤول عن ذلك. نشوفه في واحد هذا يعني جايب يعني مش عارف كم طن من الممنوعات عمرها ما صارت في الدنيا، أكبر صفقة جايبها لبنغازي ويب يدفع ثمنها من قوت الشعب من الإنفاق الموازي، وبعدين بيبيعها وبيبزنس فيها وبيشري بها سلاح وبيهجم على المدن الليبية مرة أخرى وبيشري بها المرتزقة زي ما كان يشري فيهم، ونشوفه لا حساب ولا شيء. هنا السلطات الأسبانية وضحت وصرحت ومسكت السفينة هذه الناقلة هذه وكذا، وناقلات النفط يشدوا فيهم والتقارير، وهذه اللي معبية حتى هي الحاوية هذه اللي معبية بالممنوعات هذه المخدرات، ولا رقيب ولا حسيب، ومسؤول يسرق ملايين هنا يطلب النائب العام ينحبس شهور ويطلع أو يهرب لبنغازي تلقوه في حكومة حماد بعد ما كان في الحكومة هنا يخنب هنا بيمشي واحد خنب هنا وعليه مشاكل هرب غادي ودار لحية وتوا بيخنب من غادي مرتان. هذا للأسف اللي يعني يقولوا العلماء من أمن العقوبة أساء الأدب، لما يأمن إن معادش فيه عقوبة سيسيء الأدب، وبالتالي كل واحد جاي بيخنب. هذه الثقافة اللي ترسخت لأن كل واحد يقول لك أنا قاعد فترة هنا وبنخنب وبعدين بيحولوني وبينسوا ومعاش بيحاسبوني، فكل واحد سيجتهد في السرقة بقدر ما يستطيع للأسف. لكن لو طبق شرع الله سبحانه وتعالى، وين نائب العام؟ وين أجهزة الدولة الرقابية؟ وين يعني الجهات الضبطية؟ وين الناس عامة الناس؟ وين علاش ما يطلعوش للمطالبة بالقصاص من هؤلاء المجرمين والسراق؟ يطلعوا يملوا الشوارع يعبوها يديروا اعتصامات يديروا أي شيء يطلب بمحاسبة هؤلاء السراق، لكن هم ساكتين، أنتم ساكتين الناس، وهم كل يوم يزيدوا يخنبوا لأن يقول الناس معاش تدور شيء. الأخ عبد العزيز من طرابلس قال خوتي بانيين فوق حوش ورتة، يعني هم كلهم شركاء فيه، وقال بنو وتوانبوا انقسموا الورتة، قال كيف بنديروا؟ نشوفوا لأنكم أنتم توا سنوات ما طلبتوش، فالبناء هذا يعتبر بالإذن بموافقتكم وسكوتكم اللي كبار واللي صغار وبعدين كبروا وسكتوا على الوضع، فهذا يعني بناء بإذن ما فيش بأس، لكن توا تجيبوا مقوم يقول الأرض هذه بالحوش اللي كان قبل تساوي مثلا مليون، باهي وخوك بني دور تاني وبني دور ثالث يقولوا لا باهي، وهي عليه بالدور الثاني يقول والله تساوي مليون ومئتين، باهي عليه بالدور الثالث يقول تساوي مليون وثلاثمائة وخمسين مثلا، خلاص تعطوا المية وخمسين للي عند الدور الثالث والمئتين للي عند الدور الأول، والمليون هذا بتقسموه كلكم بما فيهم هم بيشتركوا معكم في الميراث، يعني فيه ميراث لكم كلكم اللي هو الأرض زايد الحوش اللي كان قبل، وفيه زوائد عليه نشوفوا قداش زادت على الثمن، وكل واحد ياخذ يعني قيمة ما بناه، مش نقولها لا انت زمان باني بعشرين ألف خذ عشرين ألف واطلع، لا قداش يساوي الآن، قداش يساوي الدور الثاني الآن والدور الثالث الآن، يعطوه قيمته والباقي اللي هو للورثة يقسموه مع بعضهم. الأخ معاذ من مصراتة قال بوي بيذبح نعجة في العيد، ما فيش بأس، لا يشترط أن يكون لازم ذكر، لازم يكون خروف ولا كبش، لا حتى نعجة، لكن لابد أن تتجاوز السن، وأكثر أهل العلم على أن السن المجزئ في الأضحية سنة في الشاه، وبعضهم يقول 10 شهور وبعضهم 8 وبعضهم حتى 6، يعني مدام سكرت 6 شهور فاتت 6 شهور خلاص ما فيش أي بأس يضحى بكبش أو بنعجة، ما فيش بأس، لكن أقل من 6 شهور لا تجزئ. الأخ يونس من بنغازي قال فاتقوا الله ما استطعتم، شو معناها وفيما نزلت أو شن سبب نزولها؟ نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، فشق ذلك على الصحابة قالوا من يقدر يتقي الله حق تقاته، يعني ما يفرطش في التقوى أبدا ويتقي الله عز وجل حق تقاته، هذا صعب جدا على النفس، فنزل قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فربط التقوى بالاستطاعة، يعني الإنسان يبذل جهده ووسعه في تقوى الله سبحانه وتعالى، يبذل ما يستطيع، أما حق التقوى هذه لا يستطيعها أحد إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى، إلا المعصومين الرسل عليهم الصلاة والسلام، أما الإنسان خطأ
ستحصل له الغفلة، سيحصل له الخطأ، وسيقع في التقصير، وبالتالي لن يستطيع تحقيق حق التقوى. لكن عليه أن يتقي الله ما استطاع، يبذل جهده في مرضاة الله سبحانه وتعالى، ويحاول ما استطاع أن يتقي محارم الله. الأخت مريم من تاجورة تسأل عن زيارة القبور للنساء. يجوز للنساء زيارة القبور، لكن لا يكثرن من الزيارة، مش ديما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، يعني المكثرات للزيارة، لأن المرأة ليس من شأنها أن تكون خراجة ولاجة، مش ديما تطلع وتطلع وتطلع، فما تعتادش على هذا الأمر. لكن لها أن تزور يعني قبر قريبها، تمشي بحجابها الشرعي وبدون زينة ولا عطر، ويعني تدعو له، ولا تقول كلاما يغضب الله، ما تقولش لمن خليتنا وإحنا كذا ومشيت وانت صغير. التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى لا يجوز، ما تمشيش باش تتسخط، وإنما تذهب للدعاء للميت وللاعتبار، تعرف أن هذا مصيرها فتستعد لهذا اليوم. هذا ما فيش باس إن شاء الله، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تزور فأذن لها. السؤال الثاني يقول، تقول هل الميت يشعر بزيارة أهله ويعني يفرح بها؟ طبعا عالم الأرواح هذا ليس كعالم الأجساد، عالم الأرواح ليس كعالم الأجساد، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار لنا أن الميت يسمع قرع نعال من يخرج، وإن الميت ليسمع قرع نعالهم، لما بيطلعوا خلاص مش يوقفوا على الميت ويقبروه، بعدين بيطلعوا، بعدين بيجي الحساب. لذلك أوصى بعض الصحابة أن يعني يبقى الناس على قبره قدر نحر جزور وسلخه، فيعني بعض الصحابة أوصى بذلك، لأن الإنسان في ذلك الوقت محتاج إلى الدعاء بالثبات. لكن كونه يعني يفرح بالزيارة وكذا، هذا ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، لكن هو يعني هذا عالم روحي ليس عليه أدلة ظاهرة، لكن الناس الذين يعني لهم صفاء وكذا قد يشعرون بهذا، فقالوا إن الأموات يعني أرواحهم تجتمع ويفرح، يتفاخرون على بعضهم اللي يوصل صدقة واللي يوصل دعاء واللي يوصل كذا، فلعل الإنسان يكثر من هذه الصدقات والأعمال الصالحة التي تسر الميت. الأخ علي من مصراتة قال نوجه توجيه كلمة للجار اللي يراقب في جارة ويفتح في الشبابيك ويتجسس عليهم. لا ينبغي، المؤمن يعني يحفظ حرمة جاره، بل الإنسان الذي لديه نخوة حتى بدون دين يحفظ حق الجوار. لذلك قال الشاعر العربي وأغض طرفي إن بدت لي جارة حتى أبلغ جارتي مأواها، قال لما تخطم جارتي نغض طرفي ما نشبح لهاش، وهذا من كمال المروءة، فما بالك والدين أيضا حتى على ذلك. والتجسس حرام، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع على يعني بيت قوم حل لهم أن يفقأوا عينه. تصوروا لو واحد جاي بيت في الباب يجوز لهم أن يفقأوا عينه، لأنه تجسس على العورات، وهذا لا ينبغي. الأخ يونس من مصراتة أسأل الله أن يكون لإخواننا في غزة وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. والله نحن مقصرون الحق في حق إخواننا، ويعني تفتر الهمم عن التبرع وعن الوقفات وعن الحديث عنهم، يجينا حماسة هيك وكذا، وبعدين الإنسان يفتر، وهذا من ضعف الإيمان. نسأل الله العافية، أسأل الله أن يمن على إخواننا بالنصر العاجل. قال أيضا عندنا تقصير في الدفاع عن العلماء. صحيح، يعني الآن نرى بعض الجهلة والموتورين اللي ما يعرفش يكتب سطر صح، يعني يخطئ أهل العلم ويستهزئ بهم ويسبهم وينعتهم بأقبح الأوصاف وأقدع الألفاظ، والناس تسكت وتساير وتضحك وكذا، بينما ينبغي عليهم أن يعني يدافعوا عن العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. اللي يدافع على عرض أخوه المسلم يدفع الله عن وجهه النار، فما بالك إذا كان هذا الشخص الذي تذب عن عرضه من العلماء، لأن ذبك عن عرضه هو حفظ للشريعة وصون لها، لأن الناس اللي أعداء الشريعة يشوهوا العلماء ويسقطوهم باش يسقطوا الشريعة وهيبتها من قلوب الناس والعياذ بالله.
أم عبد الله من طرابلس قال أيضا العبث بمصالح العامة الأخ يونس لا ينبغي لعاقل أن يعبث بالمصالح العامة، يحافظ عليها أكثر مما يحفظ ماله، هذا اللي عنده دين وعنده مروءة مفروض. أم عبد الله قالت فيها صديقة أو امرأة عندها 50,000 دينار باعت أرضها تبي تمشي بهم للعمرة أو الحج، قالت هل تزكي عليهم ولا لا؟ 50,000 مش نصاب، النصاب الآن 100,000، فبالتالي هي ما عندهاش نصاب ما دام عندها المال هذا بس ولا يجب عليها الزكاة. الأخ علي من غريان قال عندي بنتي أخذت 2,000 دولار مشت للمصرف الإسلامي خصموا منها وأعطوها طول. يا أخ علي بنتك قبل ما تمشي للمصرف فتحت المنظومة، لما فتحت المنظومة اختارت شركة الصرافة، يعني لو افتكينا من قصة شركة الصرافة والبزنس اللي صاير هذا اللي هو شركات الصرافة رأوا الأمر ما فيش أي مشكلة. كان الأمر في السابق يعني تشري من المصرف، المصرف يخصم منك بالدينارك الليبي ويحط لك الدولار في حسابك الفرعي مباشرة، بعدين يصبها في بطاقة ولا تسحبها كاش ولا ما فيش أي إشكال بعدين. لكن طول ما داروا شركات الصرافة، شركات الصرافة أصبحت تشتري الدولار من المركزي، المركزي يحط لها الدولار في حسابها لكن ما يقبضش منها في الدينار الليبي، يقعد في حسابها الدينار الليبي، يقول للمصرف متاعها احجز عليه وخلاص، وبعدين يخلص منك انت المواطن. وهذا فيه اشكال. طبعا احنا اليوم صدر بيان نشر على صفحة دار الافتاء، قال الدار الافتاء ينبغي التوقف عن هذه المعاملة حتى يبين المركزي الآلية ويعدل من وضعها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب، وأن يولي علينا خيارنا، وأن يبعد عنا المجرمين، وأن يبطل الصفقات المشبوهة التي تجر بلادنا إلى التوطيد لحكم العسكر. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك

أولئك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن

من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين. باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم. من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له 5 5، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصع، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
3: رواه مسلم. عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار فقال لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري.
4: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
3: باب تكثير الأيدي على الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما.
4: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
3: باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل القذات وراها في الإناء، فقال أهرقها، قال إني لا أروى من نفس واحد، قال فأبني القدح إذا عن فيك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
4: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
3: باب بيان جواز الشرب قائما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. وعن النزار بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس فالأكل. قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. رواه مسلم.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم، وقال: حديث صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. وعن أبي رمثة رفاعة التميمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسوف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإدوات فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. متفق عليه. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غيره خيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري. وروى مسلم بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية له: المسبل إزارة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي

سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: عهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. وعن قيس بن بشر التغلبي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء، قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قل ما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو. فحمل فلان فطعن، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا. فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه. قال: فمر بنا يوما آخر، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسد لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن، إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج، أو لا جناح، فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزن. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. من

0: من رياض الصالحين.
1: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقتر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لباسه للنساء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني، فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. شك الراوي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساءً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 18 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بكلية القانون بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. مستمعين الكرام، لازلنا في شرح باب الحج من كتاب اختصار الشرح الصغير لمؤلفه مؤلف الأصل الشيخ الدردير رحمه الله تعالى، وكنا وصلنا عند الكلام على ما يسن بمزدلفة، حيث قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى: وسن جمع العشاءين بمزدلفة وقصر إلا أهلها كمنا وعرفة. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هنا المصنف رحمه الله يتكلم عن واجب من واجبات الحج، ألا وهو نزول بمزدلفة. فمزدلفة عندنا فيها واجب، وهو النزول بقدر حتى الرحال، كما سيأتي والمصنف يذكر هذا الأمر، قد ذكرناه في الحلقة الأولى عند حديثنا عن أركان الحج وواجباته.
0: نعم صحيح.
1: وفي هذا الواجب عندنا سنتان، ألا وهما الجمع والقصر، الجمع بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء جمع التأخير مع قصر العشاء، طبعا المغرب لا تقصر. وعندنا في النزول بمزدلفة مندوبات، منها يعني المبيت بها، وكذلك الوقوف بالمشعر المشعر الحرام للإسفار.
0: سيأتي معنا شاء الله.
1: نعم سنأتي عليها بالتفصيل، لكن هذا يعني كمقدمة. وعندنا كذلك الإسراع ببطن وادي محسر، وسنأتي عليها بالتفصيل. فبدأ المصنف بالكلام عن سنن النزول بمزدلف، فقال: وسن جمع العشاءين بمزدلف. هذه السنة الأولى، جمع تأخير، يعني بعد أن يدفع الحاج من عرفات ينزل في مزدلفة، وعند نزوله يجمع ويصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير بأذانين وإقامة، كما جاء أو بأذان وإقامتين عفوا، كما جاء في حديث جابر، هذا عند حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع من عرفة نزل بمزدلفة وصلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، وبعد ذلك اضطجع ونام إلى الفجر وصلى الفجر بأذان وإقامة، وبعد ذلك يعني ركب ناقته القصواء وانطلق صلى الله عليه وسلم حتى أتى المشعر الحرام، فصعد عليه، وهو يعني على جبل قزح المعروف هذا، فصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو بالمشعر الحرام إلى الإسفار، يعني الإسفار تضوى الدنيا وقاعد ما زرقتش الشمس، فهذا هو الإسفار البين، إلى الإسفار. وبعد ذلك دفع النبي صلى الله عليه وسلم لرمي جمرة العقبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. فأفعال الحج والعمرة وغيرها من العبادات هذه أخذت من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. إذن عندنا سنة، السنة هي أن نجمع بين العشاءين، وهذه السنة لجميع الحجاج حتى لمن هم من أهل مزدلفة. أما القصر فهي أيضا لجميع الحجاج، إلا نستثن منهم أهل مزدلفة، وهذا ضابط عندنا في ما يتعلق بالحج، مثلا جمع الظهر والعشاء، وهذا جمع الظهر والعصر، الظهرين يعني في عرفة بمسجد نمرة، أو حتى لمن لم يكن بمسجد نمرة هذا من السنة أيضا الجمع. هذا الجمع سنة للجميع، لكن القصر لا يكون لمن هم من أهل مزدلفة، اللي من هم من أهل مزدلفة لا يقصرون في منطقتهم ويقصرون في عرفة، ومن كان من أهل عرفة يجمع في عرفة ولا يقصر بها ويقصر في مزدلفة، وهكذا منن، من كان من أهل منن لا يقصر يقصر بها ويقصر من كان من غير هذه المنطقة.
0: فإذا مقصود شيخنا من أهل ميناء أو أهل عرفة أو أهل مزدلفة اللي عايش غادي يعني
1: اللي ساكنين
0: اللي نعم ساكن غادي
1: اللي يعني ساكن غادي نعم المقيمين بها نعم. نعم هذا ما قصده المصنف قال وقصر إلا هذه السنة الثانية. إذن السنة الأولى الجمع وقلنا هذه عامة لجميع الحجاج، والقصر قلنا لجميع الحجاج أيضا نستثني منهم فقط من كان مقيما بمزدلفة نعم. كما استثنينا في
0: من كان مقيما بعرفة
1: من كان مقيما بعرفة، وكما سنستثني من كان مقيما بمنى نعم. من القصر أيضا
0: نعم.
1: قال وقصر إلا أهلها كمنى وعرفة نعم.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن قدمتا أعادهما بها إلا المعذور فبعد الشفق في أي محل إن وقف مع الإمام والناس بعرفة وإلا فكل لوقته.
1: نعم هنا يعني هذه السنة من صلى المغرب والعشاء قبل أن ينزل بمزدلفة، قبل أن يأتي مزدلفة صلى المغرب والعشاء، قال مندوب في حقه من يسن في حقه أن يعيدهما ليأتي بهذه السنة، لكن بضوابط وشروط. فعندنا نستطيع أن نفصل هذه المسألة بأن نقول هذا الذي صلى بغير مزدلفة إما أن يكون قد وقف مع الإمام ومع الناس، أو أنه جاء متأخرا ولم يقف مع الإمام ومع الناس، لأنه هو يدرك الوقوف يدرك الركن، ولو جاء بعد منتصف الليل يدرك الركن ويجب عليه هدي لأنه فوت الوقوف في النهار بالنسبة لمذهبنا. فالمهم من لم يقف مع الإمام ومع الناس فهذا نقول له يصلي كل فرض في وقته، المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، ولا يعيدهما عندما يأتي إلى مزدلفة. ومن صل يعني وقف مع الإمام ومع الناس ولكنه تأخر يعني فلم يصلي بمزدلفة ولم يجمع وجمع قبلها، فنقول هذا يعني صلاته أو جمعه للمغرب والعشاء قبل مزدلفة إما أن يكون لعذر تأخره أو لغير عذر، عذر في نفسه كونه مريض أو كذا، أو عذر في دابته أو راحلته أو سيارته أو كذا. فإن كان لعذر فهذا لا بأس يجمعهما أينما حبسته راحلته أو سيارته أو كذا يجمعهما ولا يعيدهما عندما يأتي إلى مزدلفة. أما من كان تأخره لغير عذر فهذا نقول له حتى وإن صليتهما قبل أن تصل إلى مزدلفة يسن في حقك أن تعيدهما في مزدلفة. فهذا معنى كلام المصنف في هذه الجزئية.
0: وإن قدمتا أعادهما بها إلا المعذور فبعد الشفق في أي محل.
1: المعذور إذن عادي
0: إيه.
1: في أي محل وما يعودش.
0: هذا إن وقف مع الإمام والناس بعرفة.
1: نعم قلنا من لم يقف هذا
0: وإلا في كل لوقته.
1: في كل لوقته هذا نعم. معنى الكلام نعم.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام على ما يجب بمزدلفة فقال ووجب نزوله بها.
1: نعم عندما يدفع الحاج من عرفات فإن لم ينزل بها مطلقا وذهب مباشرة إلى منى ليبيت بها ويرمي جمرة العقبة فهذا نقول له يجب عليك دم، لأنك فوتت واجبا من واجبات الحج. فالواجب عندنا في مزدلفة هو النزول بقدر حط الرحال، يعني نقول نصف ساعة أو شيء من هذا القبيل أو أكثر، يعني بقدر ما الإنسان ينزل كان عنده ساك ولا شنطة وفيها شيء من الأكل يأكل ويجمع الصلاتين، خلاص أنت أديت الواجب. من فعل هذا وانطلق بعد ذلك دفع وذهب إلى منى نقول له خلاص أنت أتيت بالواجب ولا يجب عليك دم. لكن من لم ينزل مطلقا أو نزل بسرعة وصعد لم ينزل بقدر حط الرحال فهذا نقول له وجب عليك دم، لأنك فوت واجبا من الواجبات. وسبق وأن ذكرنا ونزيد نذكر قلنا الركن عندنا والفرض في الحج ما يبطل الحج بتركه، وهي أربع فرائض أربع أركان، وهي الإحرام والسعي بين الصفاء والمروة وطواف الإفاضة والوقوف بعرفة. هذه الأربعة هذه لا تنجبر بالدم، يبطل الحج بتركها إن فاتت ولم يمكن التدارك. وباقي الأفعال عندنا واجبات، وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه والواجبات غير الأركان بدم، قد جبرت منها طواف من قدم ووصله بالسعي مشي فيهما وركعة الطواف إن تحتم، نزول مزدلفة في رجوعنا مبيت ليلات ثلاث بمنى. فإذا عندنا من الواجبات التي إن فرط فيها الحاج ولم يأتي بها وجب عليه الدم هي النزول بقدر حط الرحال بمزدلفة. نعم
0: شيخنا، يعني قد يحدث لبعض الحجاج خاصة لما يكون يعني سائق الحافلة ممكن جديد ما يعرفش الطرق، أحيانا لما ينطلق بهم يعني من عرفة يسلك طريق يعني تذهب به إلى منى بشكل مباشر من غير ما ينزل في عرفة، عفوا من غير ما ينزل في مزدلفة يعني.
1: نعم.
0: فهذا يعني يفوت عليهم النزول بمزدلفة.
1: نعم.
0: يجب في حقهم دمه. يعني.
1: يجب عليهم دم.
0: نعم.
1: من فوت فاته هذا الواجب، لأن هذا واجب.
0: نعم.
1: تو الجمع من لم يجمع فوت سنة.
0: سنة. نعم.
1: الوقوف بالمشعر الحرام، المبيت بمزدلفة، هذه كلها يعني مندوبات وسنن. الأفضل للحاج أن يأتي بحجه بتمامه ليكتمل أجره وكذا، لكن لا يجب عليه دم إن فوت شيء من السنن أو من المندوبات، لكن إن فوت واجبا فيجب عليه دم. نعم.
0: هو شيخنا شو المقصود بالدم؟
1: الدم اللي هو الهدي.
0: نعم.
1: الهدي، وأحيانا يطلق الدم على الفدية أيضا.
0: نعم.
1: لكن الفدية يعني فمن وسنأتي نتكلم عليها، لكن الفدية تكون بواحد من ثلاثة أمور، لمن حلق مثلا أو فقد قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والنسك اللي هو دم.
0: دم،
1: لأن الفدية تكون بالدم وبغير الدم، لكن الهدي ما يكونش إلا بالدم، يعني النسك يتقرب به إما بدنة وإما بقرة وإما شاه. نعم.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما يندب بمزدلفة فقال وندب بياته وارتحاله بعد صلاة الصبح بغلس.
1: نعم، سبق وأن أشرنا عندنا مندوبات.
0: نعم.
1: بمزدلفة هي ثلاثة، وفيه مندوب رابع سنذكره لأن المصنف ذكره بعد ذلك عند حديثه عن رمي جمرة العقبة، ويغفل عنه الكثير ولابد أن ننبه عليه وذكرنا فيه يا شيخ، اللي هو المندوب الرابع. قول لي المندوب الرابع.
0: إن شاء الله.
1: عندنا المندوب الأول اللي هو المبيت بها، وقد سبق وأن ذكرنا حديث جابر وغيرها، أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي موطأ الإمام مالك تدل على هذا المندوب اللي هو المبيت بمزدلفة. فمن لم يبت طالما قد حط الرحال وبقدر جمعه بين الصلاتين وبقدر أن يأكل شيء يسير أو يشرب أو كذا، وبعد ذلك انطلق إلى منى، نقول له خلاص أنت ما عليكش دم طالما أنت أتيت بالواجب، لكن إن أردت الفضل في ذلك فينبغي عليك أن تبيت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب التبيت بها، فالمبيت هذا مندوب، من لم يأتي به لا يجب عليه دم ولا وقد اكتمل، أو نقول يعني
0: صح حجه
1: لكن لم يكتمل، إن أردت الكمال فعليك الإتيان بالمندوبات والسنن كلها. نعم. يضطجع إلى الصبح، والصبح يعني هنا قال وارتحاله بعد صلاة الصبح، لأن ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب ناقته القصواء يعني بغلس، يعني الدنيا قاعدة مظلمة، لحديث عائشة رضي الله عنها ماذا كنا النساء المؤمنات يشهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وينصرفنا متلفعات بمرطهن لا يعرفن من الغلس، من الغلس اللي هي الظلمة، يعني قاعدة الحكاية مظلمة، والإسفار اللي هو تضوى الدنيا ومقاعدة مزرقتش الشمس. فإذا هذا مندوب يبيت بمزدلفة إلى أن يصلي الصبح، بعد أن يصلي الصبح والحكاية قاعدة مظلمة مضوطش الدنيا، يطلع يركب راحلتها أو على قدميه، يعني حتى على رجليه ما فيش بأس، وهذا عن تجربة، يعني المسافة ليست بعيدة، من أراد أن يبيت حتى الحافلة، يعني طالما الإنسان في صحة وعافية، تولى عجزة وكبار السن واللي ما يقدرش يمشوا على رجليهم لا بأس حتى مشوا مع الحافلة، لأن أكثر الحافلات الآن ما يبيتوش إلا القليل، هذا ما جربناه. فيذهبون يعني للمبيت بمنن، فهذا قد فوتوا هذا المندوب، لكن النصيحة لمن كان به صحة وعافية أن يبيت ويأتي بهذا المندوب إلى أن يصلي الصبح، بعد أن يصلي الصبح يقوم ويذهب إلى المشعر الحرام، وقد قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وهنا لاحظ أنه إلى الغلس وبعد إلى المشعر الحرام وعند الإسفار قبل طلوع الشمس تدفع بها وتذهب إلى منى كما سيأتي في المندوبات الأخرى، وهذا مخالفة للمشركين في الجاهلية قبل الإسلام، كان ما يسمون بالحمس، يعني يسمون قريش أنفسهم بالحمس، ويجعلون لأنفسهم يعني موقفا غير موقف عامة الناس. الناس يقفون بعرفات، أما قريش اللي هم الحمس قالوا نحن نقف بمزدلفة. لماذا؟ لأن مزدلفة في الحرم. قالوا نحن ينبغي أن نعظم الحرم أكثر من ما نعظم الحل، ونجعل لأنفسنا خصوصية على عامة الناس. ولهذا نزلت هذه الآية ردا عليهم: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني جمهور الناس اللي هو ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقد ورد المشعر الحرام، وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه: قف وادعوا بالمشعر للإسفار وأسرعا في بطن وادي النار، اللي هو هذا هو اللي هو يعني
0: سيأتي المصنف.
1: نعم ببطن محاسر، الإسراع ببطن الوادي، وسيأتي يعني هذا المندوب الإسراع دون الجري، هرول يعني هرول فيه المسلم والذكر تحديدا يعني الرجل. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ووقوفه بالمشعر الحرام مستقبلا للدعاء والثناء للإسفار وإسراع ببطن محسر.
1: نعم، هذه إذن هي المندوبات الثلاثة: المبيت هذا مندوب بمزدلفة، وعندما نصلي الفجر نذهب للمشعر الحرام ونستقبل القبلة وندعو الله فيه إلى الإسفار، يعني إلى أن تضوى الدنيا قبل ما تزرق الشمس، حتى نخالف المشركين الذين كانوا يدفعون منها بعد الشروق بعد طلوع الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في ذلك. فنحن نبقى إلى الإسفار، تضوى الدنيا قبل طلوع الشمس، ندفع منها إلى منى لرمي جمرة العقبة. والإسراع في بطن وادي محسر اللي هو وادي النار، يعني هذا نسرع فيه ونهرول. طبعا هذا الأمر للرجال لا للنساء، دائما عندما نقول سعي، عندما نقول رمل غيره، هذه سنن ومندوبات تخص الرجال لا النساء، لأن المرأة مطلوب فيها الستر لا ليس مطلوب فيها الجري وغيره.
0: طيب شيخنا، هذه المندوبات الثلاث، ما هو المندوب الرابع؟
1: نعم، المندوب الرابع الذي سيذكره المصنف عند حديثه عن رمي جمرة العقبة هو أن الحاج يلتقط الحصيات السبع التي هي لرمي جمرة العقبة يلتقطها من مزدلفة. إن التقطها من مكان ثاني فلا بأس، لكن مندوب وخصوصا رمي جمرة العقبة فيها خصوصية، يندب التقاطها من مزدلفة، ويغفل الكثير عن هذا. والأمر الآخر عن تجربة يا شيخ في مثل هذا، يعني ينبغي ليس فقط التقاط سبع حصيات لرمي جمرة العقبة، بل التقاط الحصيات كلها. عندنا احنا سبعة لرمي جمرة العقبة، هذا في يوم الحج الأكبر، لن نرمي إلا جمرة العقبة التي سنتحلل بها التحلل الأصغر. وعندنا الأيام من الثلاثة لمن أراد أن يتأخر ويكملها كلها، كل يوم عندنا 21 حصى، يعني 21 في الثلاثة ب63 مع سبعة 70، يعني دير كيس أنت بورزة غيرة حاجة وتضع فيها الحصيات. والحصى كما سيأتي، الحصى ينبغي أنك أنت اللي بتاخذها، هذه ما تكونش صغيرة يعني مثل الحمصة أو كذا، لا قالوا مثل الأنملة، الأنملة الإصبع يعني أو طرف الإصبع، هذا يعني نقوله مثل الفول، في حجم الفول أكبر شوية أصغر بيسير ماشي، لكن ما تكونش صغيرة جدا، لأن الصغيرة لا تجزي. والكبيرة لو واحد بياخد رشادة كبيرة ويرمي بها تجزي مع الكره، فالمطلوب أنها تكون في حجم الفول الحصاء أو رشادات هذا اللي بناخدهم أنا وبنجمعهم، وحبة ذا لأنك لن تجد هناك يا شيخ، أقل شيء في المكان اللي فيه المخيمات وكذا، يعني وكأنها كلها الحكاية صوان غادي. وسيأتينا أنه يكره أنك أنت تكسر تأخذ رشادة وتكسرها على اثنين وعلى ثلاثة وكذا، ويكره أنك ترمي بحجر أو بحصى قد رمي بها. فلهذا في مزدلفة الحصى موجود بكثر، فالنصيحة للحاج أن يلتقط الحصى من مزدلفة، سواء لرمي جمرة العقبة أو لغيرها من جمرات منن، يأخذها كلها بالزايد. مش غير 70، مفروض حتى أكثر كان يقدر يأخذ، لعل يحتاج بعض الحجاج وكذا ويعطيه، لأن سيأتينا بالنسبة لرمي لحصيات التي يرمي بها في أيام منن، يأخذها يلتقطها من أي مكان، ما فيش بأس، ما فيهاش مندوب معين. عندنا المندوب فقط هو التقاط الحصيات، لماذا؟ لرمي جمرة العقبة، هذه مندوبة أنك إحنا ناخدوها منين؟ ناخدوها من مزدلفة. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن جمرة العقبة ومندوباتها، فقال: ورميه العقبة حين وصوله وإن راكبا.
1: نعم طبعا هي جمرة العقبة ليست مندوبة، هي واجب من الواجبات، وهي اللي بنتحلل بها التحلل الأصغر، وأمرها شأنها عظيم ومكانها في النسك. لكن المندوب وين؟ المندوب هو أني أنا أول ما نصل نرميها،
0: يبادر بالرمي،
1: المبادرة. نعم. الاستعجال المبادرة به، مش نمشي ننزل نحط رحالي ونريح وغيره وبعدها نرميها، لا. إن كنت راكبا فراكب، وإن كنت ماشيا فماشي، فالمبادرة مطلوبة. أول ما أصل إلى منن ينبغي أن أبادر برمي جمرة العقبة، وجمرة العقبة هي الأخيرة يا شيخ. عندنا الجمرة الأولى التي هي محادية أو جهة مسجد منن، هذه الجمرة الصغرى، وعندنا الجمرة الوسطى، وعندنا جمرة العقبة يعني الجمرة الكبرى اللي هي الثالثة. وفي يوم الحج الأكبر لن نرمي الجمرة الأولى ولا الوسطى، لن نرميهما، هذا سنرميها في أيام منن. في أيام منن سنرمي، كل يوم نرمي الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات، لكن في اليوم الأول لن نرمي إلا جمرة العقبة، فاللي يفهم هذا الأمر. نعم.
0: قال: ومشيه في غيرها.
1: نعم. إذن شفت، والمشي يا شيخ في بعض النسق واجب، وقد مر معنا هذا، وللتذكير نقول إن المشي للقادر في طواف الإفاضة وفي طواف القدوم، وكذلك في سعي الحج وسعي العمرة كذلك، هذا واجب. فمن ركب في كروسة ولا دراجة ولا غيره وهو قادر على المشي، هذا نقول له راه وجب عليك دم، وجب عليك هدي، لأنك أنت قصرت في واجب. بينما المشي في رمي أيام منن في جمرات منن، فقال هذا مندوب أنك تمشي، لو ركبت ما فيش باس. وجمرة العقبة لهيئتك التي أنت أتيت بها، إن راكبا فراكب وإن ماشي فماشي، لكن مع الازدحام وكذا يعني الآن لعله لا يسمح لما نتكلموا على الدواب وكذا، يعني عصر مثل هذا فات، لكن سابقا يعني هم كانوا يأتون على دواب، فبالدابة متاعه يأتي ويرمي الجمرة يعني. نعم.
0: لا ما شاء الله يكون أربع أدوار هي أصلا.
1: طيب الجمرة. ماشي، لكن عموما لا يجب علي المشي في رمي الجمار وإن كنت قادرا عليه. نعم. بل في جمرة العقبة يندب على الهيئة التي أتيت بها. لو واحد جايب دراجة أو كذا يعني، أو المركوبات هذه الصغيرة أو كذا، فما فيش بأس لو رميه وهو راكب، لا يطلب المشي فيها.
0: نعم.
1: بينما في رمي جمرات منن في أيام الثلاث قالوا هذه مندوب فيها المشي، ولو ركبت وأنت قادر على المشي ما فيش بأس، لكن الأفضل المشي. نعم.
0: ثم قال: وحل بها غير نساء وصيد.
1: نعم. هذا التحلل الأصغر، عندما نرمي جمرة العقبة سنتحلل التحلل الأصغر، فيحل للحاج بهذا النسك برمي جمرة العقبة، يحل له كل ما كان ممنوع منه، كان ممنوع من الحلق وكذا وأخذ من الأظافر الآن يباح له، كان ممنوع من لبس المخيط والمحيط بالنسبة للرجل الآن يباح له، المرأة كانت ممنوعة من النقاب ومن القفازين يباح له أن يلبس الآن. طيب إذن لكن بقي ممنوعان، ألا وهما الجماع، يعني أن يأتي زوجته أو أهله، لا نقول هذا مازال حتى يتحلل التحلل الأكبر بطواف الإفاضة كما سيأتي تفصيله. فعندنا هذا التحلل الأصغر يباح لكل شيء إلا الصيد وإلا النساء، وعندنا في المذهب مكروه الطيب كما سيشير إلى ذلك المصنف.
0: نعم.
1: الطيب لا بأس أن تطيبت بعد رمي جمرة العقبة، لكن الأفضل أن تتركه حتى تتحلل التحلل الأكبر. نعم.
0: قال: وحل بها غير نساء وصيد وكره الطيب. ثم قال رحمه الله: وتكبيره مع كل حصات وتتابعها ولقطها.
1: نعم. هذه مندوبات تتعلق برمي جمرة العقبة، يعني المندوب هذا ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فأنا إن فعلته أتحصل على الثواب وتكتمل عبادتي وأتحصل على الأجر العظيم، وإن أنا لم آتي بها لم يجب علي دم ولا غيره. فمن المندوبات أنه عندما أرمي كل حصى أكبر الله أكبر، عندما أرمي كل حصى من الحصيات السبع هذه التي أرمي بها جمرة العقبة التكبير فيها. وهذا المندوب سواء في جمرة رمي جمرة العقبة أو في غيرها من الجمار في أيام منن. وكذلك التتابع، يعني ما يكونش فيه فاصل بين رمي كل حصى والأخرى، فلو حصل فاصل لا يبطل هذا الرمي، لكن الأجر حتى يكون أفضل ما يكونش فيه فاصل بين رمي هذه الحصيات
0: وجرت بعض يعني.
1: نعم. ولقطها، طبعا المقصود باللقط هنا يعني سواء التقطها بنفسه أو لقطها له غيره لا بأس. وقد قلنا من المندوبات أنها بالنسبة لجمرة العقبة أن تكون قد التقطت من مزدلفة، من أسفل تساق من مزدلفة، يقول ابن عاشر كالفولي وانحر هاديا إن بعرفة أوقفته. فالشاهد إذن عندنا من المندوبات أن الإنسان يلتقطها بنفسه أو يلتقطها له غيره لا بأس، لكن قلنا من المكروه أنك تأخذ حصى وتقعد تكسر فيها على أجزاء، وهذا مرات تحتاج له لو أنت ما التقطش من مزدلفة. فلهذا النصيحة لجميع الحجاج أن يلتقط الحصى لجميع الجمرات، لجمرة العقبة ولغيرها من أيام منن، كلها يلتقطها من مزدلفة لأن متوفر بكثرة في مزدلفة. قلنا مكروه أنك أنت تكسر يعني حجرة أو كذا حتى إلى أجزاء وترمي بها تجزي، لكنها مكروه، الأولى عدمه. وكذلك مكروه أنك أنت تأخذ حصى قد رمي بها. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وذبح وحلق قبل الزوال وتأخيره عن الذبح والتقصير مجز.
1: نعم، هذه جزئيات كثيرة ومندوبات، نأتي على الأول. قال: وذبح وحلق قبل الزوال. طبعا الذبح لمن وجب عليه الذبح الهدي للتمتع أو غيره هذا واجب، أو لمن أوقفه معه هذا واجب وليس مندوب. وكذلك الحلق واجب من الواجبات وليس مندوب. لماذا ذكره هنا؟ قال محل المندوب يعني كونه قبل الزوال، حبذا أن يكون الذبح والحلق قبل الزوال.
0: المندوب هو التوقيت،
1: التوقيت فقط. نعم. وإلا فهما واجبان، إذن فمحل المندوب أن لا يؤخرهما إلى بان بعد الزوال.
0: الزوال هو الظهر يعني أذان الظهر.
1: نعم نعم، أذان الظهر. وبعد ذلك قال: وتأخيره عن الذبح، يعني التأخير الحلق على الذبح.
0: هذا مندوب بروحه يعني.
1: مندوب. فلو قدم الحلق على الذبح أجزأه. تو الذبح طبعا عندنا في الغالب بداية التوكيل الآن، قليل من يتولاه بنفسه مع هذه الأعداد الكبيرة وكذا، التوكيل مجزي هو. فعندنا يعني الحمد لله أن الذبح وترتيبه مش واجب في المذهب عندنا يا شيخ، وهذه ستأتينا وسنفصل فيها أكثر، لكن لابد من الإشارة إليها الآن. أفعال يوم الحج الأكبر أربعة، اللي هي رمي جمرة العقبة والنحر على هذا الترتيب، ونحر الهدي، وبعدها الحلق، وبعدها طواف الإفاضة، التي يجب ترتيبها اثنان. لابد أن يتقدم الرمي على الحلق، فإن تقدم الحلق، أنا تخيل مش لو قلنا احنا رمي جمرة العقبة هو الذي سأتحلل به التحلل. نعم. الأصغر. نعم. أنا كنت ممنوع من حلق الشعر ومن أخذ من الأظافر وغيره، لكن لما رميت جمرة العقبة تحللت التحلل الأصغر ولا بأس بعد ذلك أنا أخذ من شعري. تخيل أن يعني حلقت، من أفعال هي يوم الحج الأكبر، لكن أتيت بها قبل رمي جمرة العقبة، عندنا وجبت علي فدية لأني أنا حلقت قبل أن أتحلل التحلل الأصغر. فإذا هذا واجب أن يكون الرمي قبل الحلق. والواجب الآخر في ترتيب هذه الأفعال الأربعة أن يكون طواف الإفاضة أيضا متأخر عن ماذا؟ متأخرا عن رمي جمرة العقبة. فإن قدمت بأن ذهبت لطواف الإفاضة قبل أن أرمي جمرة العقبة فقد وجب علي هدي. الباقي باقي الأفعال ترتيبها مندوب وليس واجب، اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لمن سأله عن ذلك. فلو أنا أتيت مثلا بالنحر، انحرت قبل رمي جمرة العقبة ما فيش بس، خلفت المندوب بس لكن ما عليش دم. أو مثلا الحلق، حلقت قبل النحر ما فيش بس. أو طواف الإفاضة فعلته قبل يعني الحلق أو قبل رمي جمر أو قبل النحر ما فيش بس، أو قبلهما معا ما فيش بس. إذن لابد نركز عليه فعلين، لابد الرمي يكون قبل الحلق حتى لا يجب علي فدية،
0: وقبل طواف الإفاضة
1: حتى لا يجب علي هدي.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والتقصير مجز.
1: نعم، هو النبي لا شك أن الحلق أفضل، وقد قال الله عز وجل: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولكن لا شك أن الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا: اللهم اغفر للمحلقين، بعد ذلك قالوا له وللمقصرين، قالوا للمقصرين بعد ذلك. فلا شك أن الحلق أفضل، لكن يجزي يحصل به التحلل، تكون قد أتيت بهذا الواجب إن أنت قصرت. لكن ينبغي الانتباه، في مذهبنا لا يكفي الاقتصار والأخذ من بعض الشعر سواء بالحلق أو بالتقصير، لابد من الأخذ من عموم الشعر سواء هذا في الرجل أو المرأة. طبعا المرأة سنتها هي التقصير، لا يشرع في حقها تأخذ قدر أنمو، لو نقوله مثلا 3 سنتي 4 سنتي تجمع شعرها طرف من أطراف الشعر مش من أصول شعر. وبالنسبة للتقصير في حق الرجل قلنا يجزي التقصير لا بأس به، هذا درجة ثانية، الدرجة الأولى هي الحلق، لكن إن فعل التقصير ما فيش بأس. لكن في حق الرجل تقصيره يكون بالاقتراب من أصول الشعر لا من طرف الشعر. طيب المرأة قلنا تقصيرها أن تجمع جميع شعرها وتأخذ منه قدر أنمو 3-4 سنتي من طرفه به، لكن الرجل إن أراد التقصير ولم يعني يحلق نقولوا له ينبغي أنك أنت تقترب من أصول شعرك، تأخذ مثلا نقول إحنا رقم 4-5 غيره اللي هو ما فيش بس، فهو اقترب من باي. طيب هو لم يقترب من أصول شعره وإنما أخذ من أطرافه، البعض عنده شعر طويل أو كذا خده من أطراف جميع شعره
0: بالمقص وخلاص،
1: بالمقص من جميع الشعر. طبعا قلنا كان من بعض الشعر ما يجزيش، لكن هو خده من أطراف الشعر، قالوا لا بأس يجزيه طالما أخذ من جميع شعره، ولكن من الأطراف قالوا يجزيه مع الكراهة. يعني الأولى بالنسبة لتقصير الرجل أن يقترب من أصول شعره، والمرأة تأخذ من طرف شعرها، ومن الكل لا من البعض، لابد أن ننبه على هذا. التقصير والحلق حتى يجزئ في مذهبنا لابد من عموم شعر، مثل مسح الشعر الرأس في الوضوء يا شيخ، لا يجزئ عندنا مسح بعض الرأس، لابد أن نمسح الرأس كاملا في الوضوء. فكذلك هنا الحلق والتقصير يتعلق بجميع الشعر، شعر الرأس.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. وهذا ما أشار له المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وهو للمرأة تأخذ من جميع شعرها نحو الأنملة، والرجل من قرب أصله وأجزأه الأخذ من الأطراف لا حلق البعض.
1: نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن الركن الرابع من أركان الحج، ألا وهو طواف الإفاضة، حيث قال: الركن الرابع طواف الإفاضة، وحل به ما بقي إن حلق وقدم سعيه. تفضل شيخ.
1: شوف يا شيخ، بداية أذكر أننا سبق أن شرحنا ما يتعلق بأنواع الطواف. فعندنا طواف ركن يبطل الحج بتركه وهو طواف الإفاضة، وعندنا طواف واجب يجبر بالدم وهو طواف القدوم لمن وجب عليه، فهو لا يجب على جميع من قصد بيت الله الحرام للحج، يعني يجب على البعض دون البعض. نعم، وقد سبق أن فصلنا فيه. وعندنا طواف الوداع وهو في المذهب عندنا سنة لا واجب. فالآن يتكلم عن الطواف الذي هو ركن وفرض يبطل الحج بتركه وبه يحصل التحلل الأكبر، لكن بشرطين. متى يعني هو المعلومة اللي عندنا مثلا شائعة انه يقول لك التحلل الأصغر يحصل برمي جمرة العقبة، والتحلل الأكبر يحصل بطواف الإفاضة. نعم، كلام صحيح، لكن بشرطين. حتى يحصل التحلل الأكبر بطواف الإفاضة لابد أن يكون ثمة شرطان: أن أكون قد حلقت قبل طواف الإفاضة، لأن سبق أن ذكرنا أن الحلق وطواف الإفاضة مش واجب ترتيبهم، مندوب فقط. فلو أنا قدمت طواف الإفاضة رميت جمرة العقبة مثلا ولم أحلق، وأتيت لطواف الإفاضة، قلت مش لو قلتولي أنتم مندوب، يلا ما فيش بس نأتي لطواف الإفاضة أولا بعد ذلك سأحلق أو أقصر، فهذا هل سيتحلل التحلل الأكبر؟ هو حتى التحلل الأصغر قاعد ما تحللاش. فهذا شوف، هذا لا يتحلل التحلل الأكبر. فإن جامع بعد أن طاف طواف الإفاضة وقبل أن يحلق، هذا سنقول له عليك دم، وإن اصطاد فلا بأس، إن اصطاد فلا بأس. هذا شيء. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الأول حتى أتحلل أنا التحلل الأكبر بطواف الإفاضة لابد أن أكون قد حلقت قبل طواف الإفاضة. الشرط الثاني حتى يحصل التحلل الأكبر بطواف الإفاضة هو أن أكون قد سعيت سعي الحج، بأن يعني وجب علي طواف القدوم فسعيت بعد طواف القدوم، لأن السعي سبق وأنه من واجباته أنه يكون بعد طواف، لابد أن يكون بعد طواف، وحبذا بعد طواف محتم، ما يجيش أنت يعني بعد طواف غير محتم اللي هو طواف القدوم عندنا المحتم وطواف الإفاضة، واحد واجب والآخر فرض وركن. فإن لم أطف طواف القدوم بأنه لم يجب عليه مثلا، وهذا الغالب عامة الناس يعني يتمتعون طالما هو تمتع، ربنا يقول فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي، يعني يذهب وهو محرم بالعمرة فيفعل أركان العمرة ويتحلل منها ويبقى حلال إلى يوم التروية، يحرم من المسجد أو من فندقه، فمن أحرم من هناك لم يجب عليه طواف القدوم وبالتالي لم يسعى سعي الحج، فهذا مازال أمتى بديره بعد طواف الإفاضة. فمن طاف طواف الإفاضة وهو لم يسعى نقول له أنت لم تتحلل التحلل الأكبر إلا بعد أن تسعى سعي الحج. وقد ذكرنا فيما مضى لعلك تذكر معي الشيخ عبد الرحمن أنه قلنا يندب في حق الآفاق اللي يجي من الآفاق زي حالاتنا وتونس ومصر ومغرب وغيره ويذهب إلى هناك، حتى المتمتع عندما يريد الإحرام من الحج قالوا يندب في حقه أن يخرج للميقات، فإن أتيت أنا بهذا المندوب وعند إحرامي لم أحرم من البيت وخرجت إلى الميقات وأحرمت منه، عند ذلك سيجب علي طواف القدوم. صحيح. إن لم يضيق الوقت على الوقوف بعرفة طبعا.
0: نعم مرة معنا.
1: نعم. فإن وجب علي طواف القدوم وطفت طواف القدوم وسعيت بعده السعي بين الصفا والمروة، خلاص أنا بعد ذلك سأتحلل التحلل الأكبر بمجرد
0: من
1: طواف الإفاضة. نعم. جميل. باه يا شيخ، أنا متمتع كما هو العام، وأحرمت من البيت سواء من الفندق عندي ولا من المسجد الحرام، ولم يجب علي طواف القدوم، وبالتالي لم أسعى سعي الحج. إن أنا طفت طواف الإفاضة ولم أسعى بعد، وحصل مني إتيان الزوجة أو الصيد، ما الحكم؟ قالوا يجب علي دم. واضح الأمر؟
0: واضح. واضح. نعم
1: نعم.
0: يعني شيخنا الفرق بين عدم تقديم السعي وعدم تقديم الحلق، ان في عدم تقديم الحلق ان اصطاد ليس عليه شيء.
1: نعم. أما عليه شيء في الجماع فقط.
0: في الجماع. نعم. اما في لم يقدم السعي واصطاد فعليه دم،
1: سواء الصيد او الجماع، لان هذا ركن.
0: نعم.
1: بخلاف الرمي.
0: نعم.
1: الرمي ليس ركن،
0: خلاف الحلق.
1: انما
0: الحلق
1: بخلاف الحلق. نعم. بخلاف الحلق. نعم. واجب. نعم. الواجبات. نعم. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ما قال المصنف رحمه الله تعالى: ووقته من طلوع فجر يوم النحر كالعقبة.
1: نعم. لا أستطيع أن أقدم النسك قبل وقته، لا يجزئني إن أنا طفت طواف الإفاضة قبل الوقت.
0: نعم.
1: ومتى وقته يبدأ؟ يبدأ وقت طواف الإفاضة بعد طلوع فجر يوم النحر. أفعال الحج الأربعة كلها اللي هي سمي بيوم الحج الأكبر لأن مناسكه كثيرة، ما شاء الله أربع مناسك عندنا يفعلها الحاج يوم الحج الأكبر، ولهذا سمي يوم عيد الأضحى، أول أيام عيد الأضحى.
0: نعم.
1: فإذا طواف الإفاضة لا يجزئ قبل ذلك. وإلى متى يمكن أن أؤديه؟ قالوا يعني بحيث أنه لا يجب علي دم، إلى أن يدخل شهر الله المحرم. لكن إن أخرته إلى بعد شهر الله المحرم وجب علي الدم لأنني أديته بعد خروج أشهر الحج.
0: نعم.
1: إذن عرفنا البداية، والأفضل طبعا هو أن أفعله في يوم الحج نفسه.

0: أيام منا لو أردت هذا يعني، لكن الأفضل هو في نفس اليوم لو أردت هذا لبأس إن يعني بعد ذلك يعني أطوف طواف الإفاضة بعد أن أذهب إلى مكة وأنتهي من أيام منا الثلاثة أو الاثنان إن أنا تعجلت في خروجي.
1: نعم. قال: ووجب تقديم الرمي على الحلق والإفاضة.
0: نعم، هذا ما أشرنا إليه سابقا. نعم. شيخ، لأن قلنا أفعال الحج عندنا أفعال الحج يوم الحج الأكبر اللي هي يوم الأول من أيام الأضحى يوم العاشر من ذي الحجة أربعة، اللي هي بدايتها برمي جمرة العقبة وبعد ذلك النحر، هكذا الترتيب، وبعد ذلك الحلق وبعد ذلك طواف الإفاضة. فيجب علي أن أقدم الرمي على الحلق وعلى ماذا؟ وعلى طواف الإفاضة. فإن أخرت الرمي على واحد منهما وجب علي دم، فإن أخرته على الحلق وجبت علي الفدية، وإن أخرته رمي أخرت الرمي على طواف الإفاضة وجب علي هدي. لكن أستطيع أن أتخلص من هذا يعني اثنان. أما الحلق ما فيش تخلص يا شيخ، إن أنا قدمت الحلق على رمي جمرة العقبة وجب علي الدم، وما عندي كيف أتخلص منها، أنا فعلت محظور من محظورات الإحرام وأنا لم أتحلل أحد التحللين، فلهذا وجب علي دم. لكن طواف الإفاضة، إن أنا قدمت طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة يمكنني التخلص، كيف ذلك؟ بأن أذهب وأرمي جمرة العقبة وبعد ذلك أعيد طواف الإفاضة. بإمكاني أن أتخلص من هذا الهدي أو الدم الذي سيجب علي إن أنا قدمت الإفاضة على رمي جمرة العقبة.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال: وندب فعله في ثوبي إحرامه وعقب حلقه.
0: نعم، سبق وأن ذكرنا إحنا يا شيخ أن يعني بمجرد أن أرمي جمرة العقبة أنا تحللت التحلل الأصغر.
1: نعم.
0: بإمكاني أن أرمي الملابس، ملابس ثوبي الإحرام، ونلبس ملابس العادية، وأنا حلقت وجاز لي كل ما كنت ممنوعا منه إلا شيئين كما ذكرنا. لكن مع ذلك قالوا الأفضل أن أبقى بهذين الثوبين ليكون أو لتكون جميع المناسك الحج فعلتها بهذين الثوبين،
1: إزار والرداء.
0: إيه نعم، إزار والرداء، ملابس الإحرام يعني. ولو أنا يعني بعد رمي جمرة العقبة لبست ملابسي وبعد ذلك ذهبت لطواف الإفاضة لا بأس، لكن الأفضل فعل مندوب يكون أجري أكثر لو أنا فعلت طواف الإفاضة بملابس الإحرام. نعم.
1: قال: وعقب حلقه.
0: نعم، ما هو الحلق يا شيخ قلنا لا يجب كونه قبل طواف الإفاضة. تو شوف عندنا بالنسبة لطواف الإفاضة والحلق لا يجب ترتيبهما،
1: مندوب بس.
0: نعم، فلو لكن الأفضل مع ذلك الأفضل أن يكون الحلق قبل طواف الإفاضة، فإن أخره لا بأس، لكن هو فوت مندوب. نعم.
1: قال: فإن وطئ بعده وقبل الحلق فدم بخلاف الصيد.
0: هذا ما أشرنا إليه يا شيخ، اللي هو من طاف طواف الإفاضة قبل أن يحلق، هذا شنو بنقولوا له؟ نقولوا له راهو أنت ما تحللتش التحلل الأكبر لأنك أنت قاعد حتى الأصغر ما درتاش، فلو حصل منك وطئ فوجب عليك دم، ولو حصل منك صيد لا يجب عليك دم. فرقنا بيناتهم، هذا كنا نشير إليه يعني قبل قليل. نعم. وبخلاف هذا، هذا بخلاف موضوع السعي، من طاف طواف الإفاضة ولم يسعى قلنا حتى هو قاعد ما تحللش التحلل الأكبر، لأن شرط التحلل الأكبر بطواف الإفاضة أن يكون قد حلق وأن يكون قد سعى سعي الحج، فمن لم يحلق ولم يسعى لا يتحلل التحلل الأكبر بمجرد طواف الإفاضة، بنقول له لا إلى أن تسعى. فإذا أنت قاعد السعي في ذمتك ما سعيتش سعي الحج وطفت طواف الإفاضة وحصل منك صيد أو حصل منك إتيان لزوجتك بنقول لك عليك دم هنا. نعم.
1: يعني شيخنا الآن اللي طاف طواف الإفاضة واصطاد قبل أن يحلق ليس عليه دم.
0: طاف
1: طواف الإفاضة.
0: إيه.
1: واصطاد قبل أن يحلق.
0: نعم.
1: هذا ليس عليه
0: دم. ليس عليه دم.
1: نعم.
0: نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: كأن قدم الإفاضة أو الحلق على الرمي.
0: الآن سيذكر في يعني مسائل يجب فيها الدم أيضا. من قدم الإفاضة أو الحلق على الرمي هذا وجب، وسبق أن
1: مرة
0: أشرنا إليه.
1: نعم.
0: نعم، سبق وأن أشرنا إليه، قلنا هذه الأفعال الأربعة الواجب علينا الترتيب أن يكون

0: يكون رمي جمرة العقبة قبل الحلق وقبل طواف الإفاضة. فإن قدمت الحلق على الرمي وجبت علي فدية،
1: نعم.
0: والفدية فيها دم يعني، أو صيام أو نسك. نعم. وبالنسبة لطواف الإفاضة، إن قدمته على الرمي وجب علي دم. قلنا اللهم إلا إن أعدت طواف الإفاضة بعد أن رميت لم يجب علي، يسقط عني الدم.
1: قال وأعاد الإفاضة لا إن خالف في غير.
0: أشبحت كلام المصنف وأعاد الإفاضة، نعم. يعني أنا إن أعدت الإفاضة، من قدم الإفاضة قلنا على الرمي وجب عليه دم،
1: نعم.
0: ويسقط عنه الدم إذا أعاد الإفاضة، لكن كان هو رجع لبلده كذا وجب عليه الدم هذا من جراء مخالفة هذا الواجب، لأن تقديم الرمي على الإفاضة قلنا هذا واجب من الواجبات. قال لا إن خالف بغير، قلنا المخالفات الأخرى اللي هي تقديم النحر على الرمي ما فيش شيء، تقديم الحلق على النحر ما فيش شيء، كذلك تقديم الإفاضة على النحر أو تقديمها على الحلق أو تقديمها عليهما أي على الحلق وعلى النحر ما فيها الشيء. وهذا يعني هو الإجمال الذي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. وبعض أهل العلم قد ذهب إلى أن هذه الأفعال الأربعة ما فيش حرج لمن قدم أو أخر واحد منها، لكن المذهب عندنا فيه تفصيل، قالوا لأن الحديث يعني لم يرد بهذين، وهذه القاعدة فيهما، يعني أن من حلق أو كذا قبل أن يتحلل التحلل الأصغر هذا الأصل فيها أنه يجب عليه فدية وبقيت عليه، ولم يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص هذين. الأمور التي ورد التصريح بها في الحديث لم يصرح بما قال علماؤنا إنهما واجبا الترتيب. نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وكتأخيره الحلق لبلده أو لخروج أيام الرمي أو تأخير الإفاضة للمحرم أو رمي حصات فأكثر لليل.
0: نعم، هذه يعني أمور أخرى يجب فيها الدم. أولها قال كتأخير الحلق لبلده، يعني ترك الحلق. الحلق قلنا مش واجب أنك أنت تديره قبل الإفاضة، هو الإفاضة دارها لكن مأخر، يعني الأفعال الأربعة هذه لم يفعل منها الحلق، والحلق هذا تركه إلى أن رجع إلى بلده، ولو كانت بلاده قريبة طالما ترك هذا الواجب إلى أن وصل إلى بلاده قال واجب عليه دم، لأنه أخر هذا الواجب إلى أن وصل إلى بلده، ولو كانت بلده قريبة من باب أولى كان هي بلده بعيدة. قال أو خروج، أي لو أنا أخرت الحلق فعلت الأفعال الثلاثة يعني اللي هي الرمي والنحر وكذلك الإفاضة، لكنني لم أحلق حتى فاتت الأيام الثلاثة، أيام من الثلاثة، قال وجب علي دم. لكن لو أنا حلقت في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث من هذه الأيام لا يجب علي دم. إذن يجب علي الدم إن أنا تركت أو أخرت الحلق إما إلى رجوعي إلى بلادي أو أخرته إلى أن خرجت أيام منا.
1: قال أو تأخير الإفاضة للمحرم.
0: نعم، من الأمور التي يجب علي بها الدم وقد أشرنا إليها عند حديثنا عن بداية وقت الإفاضة، قلنا لا يجوز لي أن أطوف طواف الإفاضة ولا يجزئني إن أنا طفته قبل طلوع فجر يوم النحر. هذا البداية. وطيب النهاية، قالوا النهاية أكثر شيء يمكنني أن أؤخر إليه طواف الإفاضة اللي هو نهاية شهر ذي الحج، فإن غربت شمس آخر يوم من ذي الحجة خلاص وجب علي دم، واجب علي نجيب الركن هذا وجب علي معاه دم، لأن هذا الركن يبطل الحج بتركه إن أنا تركته، لكن يجبر كوني أخرته عن وقته يعني بعد أن خرجت أشهر الحج، لأن المحرم ليس من أشهر الحج، فوجب علي دم لذلك.
1: قال أو رمي حصات فأكثر لليل.
0: نعم، الحصيات سواء في يوم الحج الأكبر اللي هو رمي جمرة العقبة، أو الحصيات الجمار الثلاث في أيام منا، سواء تركت الرمي بالكلية إلى أن دخل الليل، أو أخرت جمرة واحدة أو حصى واحدة إلى الليل، وجب علي دم بذلك، ووجب علي القضاء، واجب علي. وطبعا القضاء كما سيأتي للمصنف كل ليلة قضاء لذلك النهار، ولو لم أقضي في هذه الليلة لبأس أن أقضيها غدا، لكن مع قد ترتب عليه الدم. مجرد أن يدخل علي الليل وأنا قد أخرت حصى من الحصيات أو من باب أولى كان إن أخرت جمرة من الجمرات أو أخرتها كلها، هذه بدت قضاء في حقي، واجب علي أن أقضيها ويجب علي الدم، ويبقى القضاء آخر أمد لقضاء الجمرات هذه إلى آخر أيام من الثلاثة. فإذا غربت بعد ذلك يعني سقط علي القضاء وبقي الدم في ذمتي، وجب علي دم. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا نتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. وشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: يقول: نقص علي بعض المال من أجل شراء الأضحية، فأخذت المال الناقص من زوجتي علما أنه لا يوجد فرق بين مالي ومالها، يعني يصرف من ماليهما على السواء يعني، فهل يكون هذا من الاشتراك في الثمن أو الأمر جائز؟
4: حسب النية يا شيخ، يعني إذا كان هما في العادة يصرفون مع بعضهما، يعني زي ما قال هو حساب واحد وما فيش فرق، ولم يأخذ من أو لم تعطي هذا المال في الأضحية بنية المشاركة، يعني بحصة في الأضحية،
3: أنا مثلا عندي ثلث وهي ثلثين أو
4: ثلثين أو كذا، يعني وإن من باب الاستعانة أو عفوا باب الإعانة، يعني زي ما يتعاون في بقية أشياء البيت يعني، وإنما هي الأضحية باسم الزوج كما يعني نقول، فإنه لا بأس في ذلك. وهذا سؤال الشيخ يكثر دائما سؤال عنا في مثل هذه المواسم، زي ما قلنا لأن ظروف الناس يعني مش زي بعضها، كل واحد ما عندهاش قدرة، ففي الأولاد بيعاونوا أبوهم والبنات بيعاونوا أبوهم وأمهم وكذا، فما فيش بأس أنك أنت تعطي المال، تعطوا المال هذا لأبيكم ملكه هبة يعني معطية لأبيكم، أنت أبويا بتشتري أضحية أو حق أستعين بي على شراء الأضحية، فيملك هذا المال للأب ويشتري الأضحية ويدخلوا من هم في نفقتهم يعيشون معه في الأجر يعني دون شرط، يعني دون شرط، فهذا لا بأس به وجاهز، سواء كان يعني القاعدة سواء كان هذا المال من أخ أو من أب أو من عم أو من كذا أو من صديق، إذا ملك المال يعني لصاحب
3: أراد
4: أن يضحي فالمال ماله، ويدخل في أضحية في الأجر كل من معه في البيت، سواء ينفق كل من يعيش معه سواء ينفق عليه وجوبا أو تطوعا، فكل هذا لا بأس به والله أعلم.
3: لكن شيخنا كما ذكرتم الأحوط أن يملك المال للزوج،
4: هذا هو لا يملك المال، نعم يقول هذا المال، لأن أنت بتشتري أضحية سواء الزوج أو أب أو أم أو كذا أو أخ كبير معهم في ينفق على العيلة، يقول يا فلان أنت بتأخذ أضحية وهذا مال استعين به في شراء هذه الأضحية،
3: يعني من غير أن يشترط عليه أن
4: نقول إيش اللي عندي معك الثلث ولا الربع ولا النصف، يعني هذا لو لأن الاشتراك هنا لا يجوز،
3: نعم
4: في الضان هنا لا يجوز والله أعلم.
3: نعم شيخنا،
5: شيخنا نستأذنكم لو نجيب عن أسئلة المتصلين. الأخ محمد يسأل يقول: ما هي أقسام النذر؟
6: النذر هو أولا النذر واجب الوفاء به،
5: نعم،
6: ويعني إذا كان هو نذر حاجة من القرب تعتبر قربة أم واجب الوفاء به، واجب الوفاء بهذا النذر، وتارة يكون يعني مندوبا، تارة يكون مندوبا إذا كان هما هشم الواجبات وليس قربة بمعنى أنها واجبة، الحالة هذه نعم يندب الوفاء به. فإذا هو إذا إما أن تكون واجب النذر واجب أو يكون مندوب، نعم ما لا تعدى هذه الحاجتين، نعم ما ينفعش النذر بحرام ما لا يصلح، نعم ولا ينفع النذر بمحرم. نعم
5: بارك الله فيكم شيخنا. سؤاله الثاني يقول ما هي كفارة اليمين؟
6: كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين. إطعام 10 مساكين تارة يعني يعطيهم نوع من الإطعام، يعني إذا كان هو يأكلون مثلا الشعير يعطيهم نعم مد 10 مساكين مد لكل واحد من الشعير، وإذا كانوا يأكلوا في البر وهو الطعام أو القمح يعطيهم أيضا من هذا النوع، وهكذا إذا كان هو أكلهم رز كذلك نعم يدفع لكل واحد من المساكين أما 10 مساكين يدفع لهم نعم مد من مما يأكلون هو الأرز. نعم هذه كلها نعم تنفع في قضيتنا. أن أشياء أخرى بدل من البر والشعير والأرز وما إلى ذلك، يعني إذا كان هو ربما يعني ادفع مد عن كل يوم تارة يكون نعم 10 مساكين يغديهم ويعشيهم يغديهم أو يعشيهم أو يغديهم مرتين في يومين أو يعشيهم في يومين كذلك. نعم عندنا يعني أو كسوتهم يعطيهم ما يستر عوراتهم، هذا ينفع في كفارة اليمين. نعم إذن إما أن يغديهم مرتين أو يعشيهم مرتين أو يغديهم ويعشيهم وهكذا، أو كذلك أو تحرير رقبة. تحرير رقبة ما نكش الآن إذا لما كانوا فيه الإماء أو العبيد كان ينفع فيه تحرير رقبة، أن يشترى رقبة فيعتقها تصير عتيقة تكون محررة، هذه تنفع. نعم لأن معاش في هذه المسألة، هذه مسألة دم لطعام 10 مساكين. نعم
5: أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم.
7: 90.9 FM

مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
1: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
0: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن. نشرع اليوم معكم أيها الكرام في إعراب سورة القارعة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة التي سميت بها هذه السورة هي القيامة التي تقرع القلوب بأهوالها. وفي المختار: وقرع من باب قطع، والقارعة الشديدة من شدائد الدهر وهي الداهية. وفي المصباح: قرعت الباب قرعا، بمعنى طرقته ونقرت عليه، فهو اسم فاعل من قرع، والمراد التي تقرع القلوب وتفزعها، وذلك عند النفخ في الصور، كما قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فهي تقرع القلوب بعد قرع الأسماع. وهذه القارعة قارعة عظيمة لا نظير لها قبل ذلك، فهي من أسماء يوم القيامة كالغاشية والحاقة وغيرها. إعراب السورة. قوله: القارعة، مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وما في قوله ما القارعة اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والقارعة خبر المبتدأ مرفوع به، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وذهب البعض إلى أن ما الاستفهامية في قوله ما القارعة خبر مقدم، والقارعة مبتدأ مؤخر. لا، بالعكس، قالوا: لأن محط الإفادة هو الخبر لا المبتدأ. وقد وقع الظاهر موضع الضمير فلم يقل القارعة ما هي، وإنما قال تعالى: القارعة، ما القارعة، فأعاده بلفظه تأكيدا للتهويل. وهذه الجملة الاسمية ما القارعة في محل رفع خبر للمبتدأ القارعة. وهذه الآية القارعة، ما القارعة، من الشواهد التي يستدل بها على كون إعادة المبتدأ بلفظه في جملة الخبر رابطا بين المبتدأ وجملة الخبر، إذ أعيد المبتدأ وهو القارعة بلفظه في جملة الخبر ما القارعة. ونظيره قوله تعالى: الحاقة، ما الحاقة، وقوله: وأصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة، إلى آخر ذلك. وقد تكلمنا عن هذه الروابط عند الكلام على أنواع الخبر في الحلقات الأولى من البرنامج. قوله بعد ذلك: وما أدراك ما القارعة. الواو حرف عطف، وما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أدراك، أدرى
فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. والكاف في أدراك ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول. وما القارعة؟ ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والقارعة خبره مرفوع به وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وهذه الجملة الاسمية ما القارعة في محل نصب مفعول به ثان للفعل أدرى، فأدرى يتعدى إلى مفعولين، وقد علق عن الثاني بالاستفهام، وقيل بل يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، فيكون قد علق بالاستفهام عن المفعول الثاني والثالث. وفي قوله تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، فن التكرير، فقد كررت كلمة القارعة هنا ثلاث مرات، والمراد بهذا التكرير تهويل شأنها وتفخيم فظاعتها، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه. قوله بعد ذلك يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، الظرف يوم منصوب بمضمر دلت عليه القارعة، أي تقرع القلوب بأهوالها يوم القيامة. ولا يجوز أن يكون الظرف يوم متعلقا بالقارعة الأولى للفصل بينهما بالخبر، ولا بالقارعة الثانية والثالثة لعدم التئام الظرف معهما من حيث المعنى. والفعل يكون في قوله يوم يكون الناس فعل مضارع ناقص متصرف من كان الناقصة، وهو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والناس اسم يكون مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وقوله كالفراش، الكاف حرف تشبيه وجر، والفراش اسم مجرور بالكاف علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وشبه الجملة في محل نصب خبر يكون. والمبثوث صفة للفراش مجرور مثله وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ويجوز هنا اعتبار الفعل يكون من كانت تامة وليس الناقصة التي بمعنى وجد، فعلى هذا يعرب الناس فاعلا، وشبه الجملة كالفراش حال من فاعل يكون التامة، أي يوجدون ويحشرون حال كونهم كالفراش المبثوث. وهذه الجملة يكون الناس كالفراش المبثوث في محل جر بإضافة الظرف إليها، فالظروف مثل يوم وما شابهه تضاف دائما إلى ما بعدها مفردا كان أو جملة. قوله وتكون الجبال كالعهن المنفوش، عطف على يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وهي مماثلة لها في الإعراب، فتكون فعل مضارع مرفوع متصرف من كان الناقصة، والجبال اسم تكون مرفوع علامته الضمة، وشبه الجملة كالعهن في محل نصب خبر تكون، أو تكون تامة ويكون الجبال فاعلا، وشبه الجملة حال
أو متعلق بحال. قوله بعد ذلك: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. الفاء في فأما استئنافية تفريعية، وأما حرف شرط وتفصيل، وسيأتي مزيد كلام عن أما. ومن في قوله من ثقلت اسم موصول مبتدأ، وثقل فعل ماض مبني على الفتح والتاء للتأنيث، وموازين فاعل للفعل ثقل مرفوع به علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. وهذه الجملة ثقلت موازينه صلة الموصول من لا محل لها من الإعراب. والفاء في فهو في عيشة راضية رابطة لجواب الشرط، لأن أما حرف شرط غير جازم، فلا بد أن تأتي الفاء في جوابها. والضمير هو مبتدأ، وقوله في عيشة خبر هذا المبتدأ، إذن هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وفي عيشة في حرف جر، وعيشة اسم مجرور بفي علامة جره الكسرة الظاهرة، وشبه الجملة في عيشة خبر المبتدأ هو. وراضية صفة لعيشة، وشبه الجملة في عيشة خبر المبتدأ هو، في محل رفع خبر أو متعلق بمحذوف هو الخبر لهذا المبتدأ. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، الواو حرف عطف، عطفت هذه الجملة على الجملة التي قبلها. وأما كذلك حرف شرط وتفصيل. ومن اسم موصول مبتدأ، وخف فعل ماض مبني على الفتح والتاء للتأنيث، وموازين فاعل مرفوع علامته الضمة وهو مضاف، والهاء مضاف إليه. وجملة خفت موازينه صلة الموصول من لا محل لها من الإعراب. والفاء رابطة لجواب الشرط، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وأم في أمه مبتدأ مرفوع علامته الضمة وهو مضاف، والهاء مضاف إليه. وهاوية خبر للمبتدأ مرفوع به وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهذه الجملة فأمه هاوية خبر للمبتدأ الذي هو الاسم الموصول من. قوله تعالى بعد ذلك: وما أدراك ما هي، الواو حرف عطف، وما اسم استفهام مبتدأ، والجملة جملة أدراك من الفعل الماضي والمفعول وهو الكاف، مفعول أول، الكاف هنا المفعول به الأول لأدرى. وما هي مبتدأ وخبر، ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وهي خبر لهذا المبتدأ. والهاء في هي تسمى هاء السكت. وجملة ما هي المعلقة بالاستفهام سدت مسد مفعول أدراك الثاني.
فأدرى هذه كالتي أعربناها منذ قليل تنصب مفعولين أو ثلاثة. وقوله نار حامية، نار خبر لمبتدأ محذوف، أي هي نار حامية. فنار خبر هنا لمبتدأ محذوف، تقديره هي، مرفوع به، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وحامية نعت أو صفة لنار، فهي مرفوعة مثلها. هذا ويكثر حذف المبتدأ في جواب الاستفهام وبعد فاء الجواب وبعد القول. والهوية في قوله تعالى فأمه هاوية اسم من أسماء جهنم. وقال قتادة هي كلمة عربية، كان الرجل إذا وقع في أمر شديد يقال هوت أمه. وقيل أراد هنا أم رأسه، يعني أنهم يهوون في النار على رؤوسهم. قال الزمخشري فأمه هاوية من قولهم إذا دعوا على الرجل بالهلكة هوت أمه، لأنه إذا هوى أي سقط وهلك فقد هوت أمه ثكلا وحزنا. وأما في قوله تعالى فأما من ثقلت موازينه، كما ذكرنا هي حرف شرط وتفصيل، وهو غير جازم، إنما يأتي للتفصيل والتوكيد، يقوم مقام مهما الشرطية وجملة شرطها التي هي جملة فعل الشرط. ولكن هذه النيابة، أي نيابة أما عن مهما يكن، هي نيابة في المعنى لا تظهر في الإعراب، ويكون تقديرها مهما يكن من شيء بعد فكذا وكذا. ويجب أن يقترن جواب أما بالفاء، وتسمى رابطة زائدة، كما في هذه الآية فهو في عيشة راضية، ومثلها قول الشاعر ولم أرك المعروف أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل. فالفاء في قوله فحلو هي الرابطة لجواب أما. وقد لا ترتبط الفاء المقترنة في جواب أما إذا دخلت على فعل قول محذوف، فإن هذه الفاء تحذف، كما حذفت في قوله تعالى في سورة آل عمران فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. فالتقدير أن الجواب في مثل هذا التركيب فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. ومن أشهر مواضع أما الشرطية هذه قولهم بعد الاستفتاح أما بعد، نسمعه كثيرا في خطب الاستفتاح، وقد جاء أيضا في خطبة الحاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله أما بعد أي مهما يكن من شيء بعد، ولهذا تأتي الفاء الرابطة بعدها فيقال كما ورد في الحديث أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وما شابه ذلك. وأحيانا يحذفون أما هذه ويعوضون عنها الواو فيقال وبعد. كيف تعرب أما بعد؟ نقول في إعرابها أما حرف تفصيل وشرط وهي غير جازمة، وبعد ظرف زمان أو ظرف مكان على خلاف في ذلك، مبني على الضم في محل نصب
بني على الضم لأنه مقطوع عن الإضافة والتقدير أما بعد قولي كذا وكذا. وقال بعضهم بعد هنا قائم مقام الشرط وبني على الضم لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. وقبل وبعد والجهات الست كلها على هذا الإعراب، إذا حذف المضاف مع نيته يبنى المضاف على الضم. قال الله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل ذلك ومن بعد ذلك، لكن إذا ذكر المضاف إليه فإنها تعرب، كما في قوله تعالى قد خلت من قبلكم، فجرت قبل هنا بمن لأن المضاف إليه وهو الضمير هنا مذكور. وإذا حذف المضاف إليه ولم ينوى في الكلام أعرب الظرف مع التنوين، من ذلك قول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم. فقبلا هنا أعربت ونونت كذلك لأن الشاعر حذف المضاف إليه ولم ينوي معناه. وعن أما قال ابن مالك في ألفيته أما كمهما يكو من شيء وفى لتلوي تلوها وجوبا ألفا، أي أما هي مثل مهما يكن من شيء، والفاء لتلوي تلوها أي للذي يأتي بعد الكلمة التي بعدها وهو الجواب لا بد منها. ومن اللطائف المتعلقة بهذه الكلمة وهي قولهم أما بعد أنهم اختلفوا في أول من نطق بها، فقيل هو آدم عليه السلام، وقيل بل هو داود عليه السلام، وقد روي عن الشعبي وغيره أنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود، والمذكور في قوله تعالى وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قيل فصل الخطاب هنا هو قوله أما بعد، وقيل بل أول من تكلم بها يعقوب عليه السلام، وقيل يعرب بن قحطان، وقيل كعب بن لؤي، وقيل قس بن ساعدة بضم القاف، والمشهور قس بالكسر وهو مرجوح، وقيل بل أول من قالها سحبان بن وائل، ونسبتها لنبي الله داود عليه السلام هو الأشبه والأرجح كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقد قيل في نظم هذا الخلاف جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوال وداود أقرب ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب. هذا والله أعلم، وحتى لقاء قادم مع سورة أخرى من قصار سور القرآن الكريم، أحييكم أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: سؤال أيضا يسأل عن تفسير لحديث النبي أو شرح لحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.
2: باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما. هو باع البيعتين يفسرها بعض العلماء أيضا في هذه المسألة أن الله أعلم لما تبيع للشخص يعني على شيء دون تشتري هذه بكذا أو هذه ما زي ما يحدث الآن في التقسيط والكاش.
1: السلعة واحدة عندها سعرين،
2: عندها سعرين
1: سعر
2: مثلاً
1: الكاش أو سعر البطاقة.
2: نعم بالبطاقة أو كذا وإلى آخره، ويفترقان على ألا يكون على
1: لم يعينا يعني
2: لم يعين البيع لم يعين نوع البيع، فهذا يدخل في هذا الأمر الله أعلم. فبالتالي ينبغي توعيدا ما يسأل الناس يعني يظنون أن هناك أنه إذا باع بالكاش زي ما يقولوا إحنا بالنقد ومتعرف عند عامة الناس بالكاش هذا أمر جائز ولا شيء في ذلك، لكن إذا بيع بالتقسيط يظنون أن فيه يعني أن فيه محظور زي ما يقولوا إحنا. فالمسألة هذه زي ما قلنا إذا يكون البيع يعني ماشية على هذا الأمر أن ينعقد البيع على أحدهما، لأن هذه فيها حتى فيها جهالة يا شيخ يعني على أي شيء قضى البيع، فالجهالة فيها نوع من الجهالة على البيع اللازم وصير الخلاف يحدث الخلاف بينهما، وهو هذا أيضا يدخل حتى فيما يعرف حتى في بيع العينة في بعض بعض الصور متاع يعني والله أعلم.
1: يعني شيخنا مشروط صحة البيع العلم بالثمن.
2: العلم بالثمن والإجابة والقبول على صفقة معينة أو على بيع معين. يعني فأوكسهما أي فالبائع أقل الثمنين. يعني فإذا تم هذا البيع بهذه الصورة فله أوكسهما أي فالبائع أقل الثمنين في هذه المسألة.
1: نعم.
2: هو الثمن الحقيقي أو الربا، أي أن يأخذ الثمن الأكبر الذي حدده فقد أخذ الربا والله أعلم.
3: أو لعلنا نأخذ سؤال الأخت أم محمد الذي تبقى لدينا من الجزء الأول، سؤالها الذي يتعلق بعدة الوفاة. قالت إن زوجها توفي يوم 3/5 الماضي، يوم 3/5 الفجر أو بعد الفجر توفي زوجها، فمتى تنتهي عدتها من الوفاة؟
4: هذه المرأة نسأل الله أن يتقبل من توفاه الله سبحانه وتعالى. قالت 3/5 وهو يتفق مع يوم 5 من ذي القعدة.
3: نعم.
4: والحساب ينبغي أن ينظر فيه بالشهور العربية، لأن هي في الواقع هي يعني ينظر فيها من جانب الأمور الشرعية.
3: نعم.
4: فهي تحصلت على من هذا الشهر وهو شهر من ذي القعدة، تحصلت على 25 يوم. نعم. على اعتبار أن الوفاة حصلت الفجر، لو كان حصلت بعد الفجر لكان يلغى اليوم الأول، لكن هي بحسب قولها اعتمدنا اليوم الأول الذي حصلت فيه الوفاة، فيتحصلت على 25 يوم. ثم جاء ذو الحجة ومحرم وصفر بالهلال، تبقى ذو الحجة ومحرم وصفر أكملت هنا 3 شهور.
3: نعم.
4: ولإكمال الشهر الأول اللي حصلت له 25 يوم يعني يتم إتمامه من شهر ربيع الأول 5 مع زيادة 10، تنتهي العدة يوم 15 من شهر ربيعين الأول، يوم 15 شهر ربيع الأول تنتهي، اللي هو يتفق على 8/9 الاثنين القادم إن شاء الله.
3: يوم 8/9 الاثنين القادم يعني بعد المغرب.
4: نعم، المغرب يقول الله أكبر تكوني خرجت من العدة.
3: نعم نعم. تاريخ شيخنا 8/9
4: 8/9 هذا شهر الفرنجي.
3: الفرنجي نعم.
4: لكن هي يوم 15 ربيع الأول،
3: 15 ربيع الأول تخرج من عدتها. نعم. بعد صلاة المغرب.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: إذا لنجيب شيخنا عن سؤال الأخت سالمة. سالمة قالت إن أمها توفت وخلت ذهب وفلوس ودولار، لكن أخوتها أختها واحدة من أخواتها، هم 5 بنات و3 أولاد والدار حتى من أخوتها، باعوا جزء من الذهب وتصرفوا يعني في جزء من الفلوس والدولار وما عطوهاش نصيبها. بعد فترة قالت أختها هذه اللي تصرفت في الذهب وفي الفلوس أو في جزء منهم مرضت وتوفت وصير بينهم مشاكل. يعني قالت يعني الآن الظاهر أن باعوا جزء من ذهب أختها وقسموه وعطوها نصيبها، هي رفضت أنها تستلم نصيبها من فلوس أختها. قالت أن خايفة أن يكون فيهم حرام بحكم أن جزء منهم هي خامبتهم من ذهب أمها أو أخرتهم من ذهب أمها وفلوس أمها، فهل عليها إثم في رفضها استلام هذا الذهب وهذه الأموال؟
1: لا، هو لا إثم عليها في رفض الاستلام، لكن أنت الآن تضيعين حقك. أنت الآن شوف ذهب أمك قداش لو كنت تعرفيه، وشوف الحصة اللي أعطوه لك قداش. إذا كان مثلا حصتك 20 جرام وهم أعطوك 10 جرام، الآن عندك حلول، إما تأخذيه وتأخذي نص جزء من الميراث وتطالبين بالباقي، تقول لهم أنا راه حصتي 20 وأنتم أعطيتوني 10 مازال نبي نص الحصة، وإما أن تتصدقي به أو تهبيه لهم، تقول لهم خلاص أنا معاش نبي والله يسامحكم، وإما أن يكون ما تفعلينه ضغطا عليهم للوصول إلى حقك، قلهم لا أنا حقي 20، مادام ما جبتوليش 20 أنا مانيش واخداتها ومانيش مسامحتكم، بالك ربي يهديهم ويردوهم. فكل هذه الحلول جائزة، تأخذي النصف وتطالبين بالباقي، لا تأخذين شيئا وتسامحينهم، لا تأخذين شيئا كوسيلة ضغط عليهم ليرجعوا لك بقية حقك. أما لو كان اللي أعطوه لك أكثر من حقك، في هذه الحالة لا يجوز لك أخذ ما زاد عن نصيبك.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: ومسألة أن في ضغوطات ولا تكتيك، هذا في هذا الوقت خلاص ما عاش ينفع، لأن الآن بيقع الفاس في الرأس وبعدين ما عاد ينفعكم شيء يا حكومة، والله ما عاد نفعتكم حاجة. وإذا استمر هذا الأمر ولم تصطفوا مع إخوانكم في مجلس الدولة، كان يفطر أن تكونوا حزمة واحدة، أنتم مجلس الدولة جبهة واحدة، ما تمشوش لتونس إلا هم معكم، إلا وافقوكم، هم امتنعوا أنتم امتنعوا لأنهم يحمونكم، لأن مجلس الدولة عنده قدرة على أن يحميكم حتى من المجتمع الدولي ومن الأمم المتحدة ومن قرارات مجلس الأمن حتى بمقتضى قوانين مجلس الأمن. لكن التخلي عن مجلس الدولة وتأخذوا من 2 مارقين ويمشوا باسم الحكومة ويديروا اتفاق سياسي ولا يديروا اتفاق اقتصادي، ثم بعد ذلك الأمم المتحدة تستهويكم وتدير طاولة مصغرة وتأخذ مندوب منكم مندوب كذا وتتركوا مجلس الدولة، هذا التصرف لا خير فيه. لأنه لو سمح الله وتمكن ابن حفتر من هذا المشروع المشؤوم، والله لن تبقى للحكومة قائمة، ولا يستطيع لا رئيس الحكومة ولا من حواليه من المستشارين ولا من المتنفذين أن يهود ناحية شرع السكة، بل حتى ليبيا ما عاش يقدر يسكن فيها. وانتم عندكم دروس، عندكم دروس. السيد رئيس الحكومة بعد 10 أسابيع من توليه أراد أن يزور بنغازي، منعوه. لما يتولى ولد حفتر رئيس المجلس الرئيسي سيستولي على مصرف ليبيا المركزي، والميليشيات كلها ستتبعه لأنه بتتبع من يدفع المال، هو اللي عنده المال في ذلك الوقت مش الحكومة، هو سيكون عنده الجيوش زي ما الآن موجودة في بنغازي، زي ما عنده يعني سبل السلام ولا غيرها من هذه الكتائب المارقة التي الآن تقتل الأبرياء الأبرياء في ليبيا وفي السودان وتهرب السلاح وتهرب الوقود. نفس الشيء هذا سيصير في طرابلس إذا مكنتم ولد حفتر من المجلس الرئاسي، فحذاري حذاري أن تقتربوا من هذا الخط.
0: الأخت أم علي قالت أن عندها رزق يتيم، فتسأل هل يجوز لها أن تتسلف منه وبعدين ترده له؟ تتسلف من مال اليتيم وبعدين ترده؟
3: مال اليتيم يجب النظر فيه بالأصلح والحفظ له والأحظ له. الله جل وعلا يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فبالتالي ما يتصرفوش في مال اليتيم إلا يعني بالنظر فيه اللي هو الأصلح اللي هو شنو والأحظ له. بناء على ذلك نص أهل العلم على مسألة إقراض مال اليتيم، قالوا لا يجوز إقراض مال اليتيم ولا اقتراضه إلا إذا كان فيه مصلحة له ومنفعة

0: يعني هو المفروض يكون ليه هو فيه يعني كان ما فيه يعني ما فيش وصي من الوالد لهم والمحكمة ما عينتش ولي لها، الأم ممكن تتولى حفظ الأموال هذه بالحفظ فقط، لكن ما تبدأش تصرفها تصرفات أخرى تعطيفها لزوجها ولا تعطيفها لحد ولا لا، هذه التصرفات تحفظها بالأصلح لهم والأحفظ لهم، ولكن باش تعطاه لفلان ومراتي عطل بها ما يجيبهاش ويضيع قيمتها ولا نحو ذلك، هذا كله ما يجوز لهاش هذا الأمر، وأي تصرف تصرفها ولا أعطت واحد وما خلصش هي ضامنة لهذا المبلغ تدفع من جيبها، ما يجوز لهاش هذا التصرف، تخلي فلوسك كما هم، تقدر تستثمرهم تقدر تحفظهم بحاجة تنمي المال وتزيده وتحفظه، لكن باش تعطاها لناس واحد يرد واحد ما يردش واحد يعطل واحد كذا كذا حتى يفقدوا قيمتهم، هذه ما تديرهاش.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: طيب شيخنا بارك الله فيك، هذا السؤال للأخ عصام لعلك استمعت إليه، يقول إن والده تزوج الثانية ولم يثبت هذا الزواج في المحكمة وطلق.
3: سمعت السؤال.
2: نعم.
3: هو مدام والدته مطلقة لا حق لها في الضمان، لأن لوائح قانون الضمان لا تعطي يعني هذا الحق إلا لأرملة المتوفى اللي هي مات عنها وهي في عصمته، أما من طلقها قبل ذلك قبل أن يموت طلاقا صحيحا ليس في المرض، ما يكونش في المرض، طلاق في المرض ويعتد به لكن ما يحرمش من المزايا المالية، فإذا كان طلقها وهي في الصحة حتى ولو لم يسجل طلاقها في المحاكم في الدوائر الرسمية وهذا خطأ، لأن التسجيل في الوثائق الرسمية ضروري لحفظ الحقوق، هذا حقوق يعني ترتب أي عدم التسجيل هو صحيح من ناحية الشرعية، هي لا حق لها وهي ليست زوجة، والزوجة الثانية من ناحية الشرعية هي زوجة وهي حلال له وهي أرملة له، لكن حقوقها تضيع بهذه الصورة لأن الضمان ما يستطيعش يصرف لها المال، فمن ناحية الشرعية هو ننظر إلى الواقع، المطلقة تعد مطلق ولا حق لها، والزوجة تبقى هي زوجة ولا الحق، لكن كون الأوراق تمنحها عليه أن يتعامل لتصحيح هذه الأوراق، وإلا عليه أن ينفذ بحسب علمه ليتفق مع الحقائق الشرعية، المطلقة لا يعطيها من هذا الضمان، واللي بقيت في الذمة إلى أن مات الرجل يعطيها من هذا الضمان.
2: جزاكم الله خير بارك الله فيكم.
4: 90.9 FM.
5: ننتقل إلى سؤال الأخت نور الهدى، وقالت يعني إنها يعني تعرضت لظلم فرج الله عنها، فقالت يعني هل دعاء اللهم اجعل كيدهم في نحورهم يكون بمثابة الدعاء بقول حسبي الله ونعم الوكيل، من ناحية يعني الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ورجاء معونته ونصرته وتفريج الكرب؟
6: والله هو كله طيب من باب الاستغاثة والالتجاء إلى الله عز وجل، فهذا أمر كله طيب، يعني المظلوم الضعيف عليه أن يستغيث بالله سبحانه وتعالى، ولكن في ظاهر الأمر والله أعلم أن قوله حسبنا الله ونعم الوكيل أعم، لأن الله عز وجل بهذا قد يرد الكيد على من فعل شيء، وبل قد ينزل عليه من العقوبات من غير كيده، من غير ما هو ليس هو من صنعه ولا من فعله، قد يعاقبه الله عز وجل في الدنيا والآخرة، فإذا وكل إنسان أمر الله عز وجل يعني كفى بالله وكيلا، وهذا ما دعا به كثير من الرسل حسبنا الله ونعم الوكيل. وكونها تدعو على من ظلمها بأن يرد كيده إلى نحره، فهذا حتى هو أمر طيب إذا كان يعني يمكر بها مثل أصحاب السحر والشعوذة أو المكر بأي وجه من الوجوه، هي تود أن يعود ما كاده وما حاكه من سوء يعود عليه فقط، فهذا الظاهر أنه أخص يعني، ولو الأعم فهي حتى من باب الذكر، حتى من باب الذكر أنها تكتر من حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، عدها ذكر من الأذكار وتحصين ودعاء على من ظلمها، وإذا دعت بالأمر الأول لا بأس.
5: نعم بارك الله فيكم. شيء
1: الأخ يوسف قال في أبوهم أو أبوه بيسجل بيته بيت سكناه

0: باسم أبنائه، بتنازل عليه لأبنائه ويسأل عن الطريقة الشرعية بحيث يكون التنازل صحيح وتام.
1: الهبة يعني إذا كان ما فيهاش ظلم لأحد، يعني يريد أن يهب لجميع أبناء بالعدل فيما بينهم، ما فيش ظلم يعطي الأولاد والبنات لا ونحو ذلك، هذا الأمر ما فيش باس للإنسان أن يهب ماله لمن شاء إذا كان عادلا ولم يكن فيه حرمان لبعض الورثة دون بعض. إذا كان فيه حرمان لبعض الورثة هذا ما يجوزش، أن يعطي حوش الأولاد بس والبنات لا، ولا يعطي أرض الأولاد بس والبنات لا، ولا يعطي لبعض الأولاد والأولاد التاني لا ونحو ذلك. هذا الأمر إذا كان فيه حرمان هذا لا يجوز. فإذا كان يريد أن يهب هذا المال لأبنائه جميعا له أن يهب هذا المال ويقسمه بينهم بالعدل، ويسجل هذا الأمر عند المحررين العقود هذا والموثقين، ويعدل فيما بينهم ويحوز هذا المال هذه الهبة في حياته، يعني كان أرض ولا منزل ولا نحو ذلك اللي بتنازلهم عليه يحوز هذا المنزل في حياتك، كان أنت بتون المنزل هذا بتقعد فيه حتى الوفاة، هذه هبة غير نافذة، لأن من شروط تمام الهبة هو حصول الحوز التام، يعني أنه يطلع منه ويسلم لي الموهوب لهم في حياته، هذا باش تكون الهبة صحيحة نافذة، أن يعني يتم الهبة ويتم الحوز معنا.
0: لو شيخنا سكن في في مثلا دار بس ولا مربوعة
1: كان
0: بس
1: مثلا يمكن الفصل يعني سكن في أقل من النصف، هذا يمكن أن تكون الهبة صحيحة نافذة، لأنه سلم الجزء الأكثر، إذا سلم الجزء الأكثر فهذا تمشي الهبة، يعني وكان بإمكان الفصل فعلا، يعني كل بعض المنازل ما يوجد كان الفصل، يعني مش هنقدر نقوله يسكن في دار بس والتانيات مسلما هو قاعد فيهم أصلا، هو دار دارين فقط هنا ولا ثلاثة ديار وغير ذلك، لكن الجزء المفصول اللي هو فيه ملحق ولا فيه
0: مربوعة خارجية،
1: مربوعة خارجية ولا ذلك يعني مفصولة تماما يقدر العيش فيها، هذاك ممكن يعني نقوله يحصل الحوز دي للباقي يعني.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: معنا الأخت عائشة، تفضلي.
4: السلام عليكم شيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: شيخ أنا في كلية العلوم الشرعية في التجورة.
3: إيه؟
4: بعد ما سجلتها قالوا لي إن المنهج متاعهم مضروب، فهل فعلا المنهج متاعهم مضروب أو لا؟ نكمل يعني نرد أنا.
3: منهج متاعهم؟ مش اللي المنهج متاعهم؟
4: قالوا لي المنهج متاعهم مضروب يعني غير صحيح.
3: مضروب؟
4: إيه.
3: يا بنتي لا برا يقري، ربي يفتح عليك ان شاء الله، هناش الكلام هذا
4: ما فيها شيء ولا شيء،
3: لا برا توكل على الله واقري ان شاء الله ربي يفتح عليك.
4: صحيح، بارك الله فيك.
3: امين فيه. امين وياك.
5: لعلنا شيخنا نختم بسؤال يعني او مناشد، هو الاخ عبد الله يقول يعني ان اغلب القطاعات دخلت في الجدول الموحد اللي هو في تحسين المرتبات هذه، لكن قال هو قطاع كبير اللي هو في شركه الخدمات العامه، عمال النظافه، عمال القمامه، يقول هذا مازال يعني لم يحسنوا رواتبهم ولم يعني يدخلوا في الجدول الموحد لأجل أنهم قال يعني ما مدرناش اعتصامات وما وقفناش الخدمة زي ما فعلت بعض القطاعات الأخرى، فلذلك نحن تم نسياننا وتنوسي هذا القطاع يعني من تحسين المرتبات.
6: أنا حقيقة الأمر لا أعرف التفاصيل في الأمور هذه، لكن نعم إذا كان هو يعني هذه الجهة التي يتحدث عنها السائل نعم هي التي أهملت، نعم يجب أن تسوى أمورهم كبقية الناس. نعم
5: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلتم به، أشكركم شكرا جزيلا. عندك سؤال الثالث، الأخ محمد يسأل يقول يعني ما حكم سب الجلالة والعياذ بالله؟
6: لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف واحد يسب الجلالة؟ هل هو مسلم ولا مش مسلم؟
5: لا حول ولا قوة إلا
6: بالله، إذا كان مسلم هذه لا تتصور، يسب الجلالة يسب الخالق، لا سب ناس لا رئيس ولا كذا ولا غير جيل الجلالة يسب، اسمع الناس أكثرهم عند من يسب الجلالة يعتبر كافرا. نعم.
5: نسأل الله العافية. نسأل الله العافية.
3: السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
7: شيخ عندي سؤال.
3: أعطينا اسمك اسمك الكريم بالله.
7: معاذ.
3: يا معاذ تفضل.
7: عندي ولاد صغير حصل لي تعيين الدولة.
3: إيه.
7: خلاص عينت ومحتاج أموري شمالية والأمور كلها تمت بسرعة بسم الله ما شاء الله.
3: باهي.
7: والحمد لله لكن صار أنا ما بشرتش لكن هو ذا اللي مباشرة.
3: إيه.
7: دارها منا لي من غير منا لا ذا اللي مباشرة.
3: إيه.
7: وقال لي إنه معاه شهر 8 مرتب شهر 8 بينزل لك.
3: إيه.
7: يوم لحد غضوة قال لي بإذن الله ينزل لك مرتب شهر 8.
3: إيه.
7: ولا مشت خدمت شهر 8.
3: وأمتى تمشي تخدم يا معاد؟
7: وقعدت لي شهر.
3: أمتى تمشي تخدم يا معاد؟
7: مازال مسحت انا قال لي تعال وتو بعدين ندير لك يوم تسبوع ولا يومين تسبوع جاي توقع
3: وتصير. والله الا تخوف الامور هذه للامانه را. والله للاسف الشديد وهي انتشرت هلبه ويكدسوا فيهم في الوزارات وتلقى 100 نفر في مكتب واحد ويا ليه ما يجوش في واحد يحطونهم يقول له تعال ولا يقول له ما تجيش بك الوقت. والله امور الا راه مخيفه جدا ولكن تبي انت امشي توكل على الله امشي اخدم خدمتك وفي الاخير كان قالوا لك ما عندكش الا اليوم هذا وما نقدروش ونحطوك الله غالب امشي اليوم هذا خدمة وبالنسبة لشهر 8 هذا أصرفه في مصالح المسلمين لأن المرتب لازم يكون مقابل عمل وانت درت مباشرة وبينزل لك مرتب على أساس انك خدمت شهر 8 وانت ما خدمت في شهر 8 فأصرف أصرف هذا المال في مصالح المسلمين غير المساجد أي حاجة عامة للمسلمين برا حطها في مدرسة يشربيه حاجة للمدرسة عامة برا حطها في مستوصف برا حطها في مستشفى لكن ما تحطهاش في مسجد وان شاء الله ربي يعينك على
7: الاحلام. انا قبل ناوي اللي بنبعت لغزه يعني
3: نقدر. كويس كويس كويس جميل جدا يا لمية مية ابعثه مركز الشيخ علي الغرياني موجود غادي جهه مضمونه في ايصال الاموال لغزه. يا سلام انت ذكرتني وبارك الله فيك وهذا احسن مصرف تبعت له ان شاء الله.
7: تبارك الله
3: امين واياكم ان شاء الله.
8: 90.9 FM

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليمين بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: سؤال الأخ حسين، قال في شركات تتحصل على عقود من الدولة، لكن غالبية هذه الشركات تتحصل على هذه العقود مقابل رشاوى تدفع يعني للمسؤولين. فقال مش نحكم الشركة اللي تنفذ هذا العقد، يعني في الغالب الشركات اللي تحصل على العقد مش هي اللي تنفذ، تجيب في شركات مقاولات أو شركات بالباطن هي اللي تنفذ العقد. الشركة المنفذة شو الحكم في حالة هي تعلم إن العقد هذا متحصل عليه عن طريق الرشاوى، وفي حالة إنها ما كانتش تعلم، ما عندهاش علم في الحالتين؟
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك ولي ذلك والقادر عليه. إذا كان لا يعلم فهذا لا حرج، ولو علم بعد ذلك فيستمر. إذا كان يعلم لا يخلو الحال، إما أن يبقى خاليا من الشغل أبدا، وإما أن يستطيع أن يشتغل ولو بقلة، يعني بدل أن نأخذ العطاءات الكبيرة لا نقدر نخدم للمقاولين ونمشي روحي. صح مش ربح زي الشركات اللي واخذ رشوة، لكن نمشي روحي. في هذه الحالة لا يجوز لك أن تتعامل معهم، لأن في عملك معهم إعانة لهم على الإثم والعدوان. أما إذا كان ما فيش إلا هما، يعني لو مثلا نبي نترك التعامل معهم حنسكر الشركة وخلاص، فلك في هذه الحالة أن تشتغل وهم يتحملون الإثم. المشكلة الآن إن ما فيش عطاء في الدولة يصير إلا بهذه الطريقة، لأن لو كان معاش تبي تخدم أي شركة خدت عقد بالباطل معناه معاش تبي تخدم، بكل بتسكر وبتروح، ولو تقدر تسكر وتروح وتمشي الخدمة تانية ماشي الحال، لكن هذا يضر بشركة مرات فيها مئات الأفراد، وذاك هو صاحب الإثم الأصلي فيتحمله هو. أما كان عندك كيف تخدم من غير التعامل مع هذه الشركات فيحرم عليك بعد ذلك أن تتعامل معهم.
0: بارك الله فيك شيخ.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ بمسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها من من تجب النفقة عليهم؟ يعني
2: ما هذه تختلف شوي الصورة شيخ، حتى في مسألة العلاج في أمور تختلف، يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف أهل العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف العلاج على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات صحبة فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا شيخنا.
3: مرحبا بكم شيخ إبراهيم وبالإخوة المستمعين.
1: شيخنا، تقدم معنا في الحلقات الماضية أن الإرث نوعان، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب، واستوفينا الإرث بالفرض وأصحابه وحالات كل صاحب فرض. نشرع بعون الله تعالى في هذه الحلقة في الكلام عن الإرث بالتعصيب، تفضلوا شيخنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، نعم شيخ إبراهيم، قلنا بأن الإرث نوعان لا ثالث لهما، إما أن يرث الوارث بفرض، وقلنا الفرض وهو الجزء المقدر يعني لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول كما عرفناه، أو قلنا النوع الثاني من الإرث وهو التعصيب. والتعصيب إذا أطلق في الغالب إنما يطلق في الغالب على العاصب بنفسه في الغالب، وأنواع التعصيب الأخرى تبع له، فإذا أطلق العاصب هكذا ما في الغالب يطلق كما قلنا على العاصب بنفسه. التعصيب لغة تأتي من العصابة، عصب يعصب فهو عاصب، قال العلماء تأتي أو جاءت من العصابة. العصبة هم أقارب الميت الملتفين حوله كما تلف العصابة حول
1: الرأس.
3: من هنا جاء معنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي لما يجوا يعرفوه يعرفوا فيه كما قلنا ينصرف إلى العاصب بنفسه، فيقولون هو من إذا انفرد حاز جميع المال أو أخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض. هذا هو الأصل في التعصيب، يعني التعصيب بمعنى آخر ليس مثل الفرض، قلنا الفرض هو جزء مقدر محدد، أما التعصيب فليس بجزء محدد، فقد يرث العاصب جزءا كبيرا، قد يرث كل المال
1: بالتعصيب،
3: وقد يرث جزءا من المال وقد لا يرث شيئا. أحيانا العاصب كما قلنا قد يكون وارث وغير محجوب وغير ممنوع، لكن كما نقول بالمصطلح الفرضي عاصب لم يفضل له شيء، لم يبقى له شيء. مثال، لو نقول هلكت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وعم مثلا، زوج صاحب فرض هنا كما ذكرناها له النصف لعدم وجود فرع وارث، والأخت الشقيقة أيضا انفردت لها النصف، هنا التركة تمت. فما نقول للعم؟ نقول له أنت غير محجوب وأنت غير ممنوع وأنت وارث
1: وعاصب،
3: لكن عاصب لم يفضل لك شيء. وكما قلنا سنأتي إن شاء الله في حاجة أو في باب يسمى باب العول. العول إن تضيق المسألة بفروضها فتعطي أصحاب الفروض حتى تعول المسألة، وإحنا نقول بالعمية تتداخل في بعضها، نعول المسألة لأجل صاحب الفرض، لأنك صاحب الفرض إذا وجد في مسألة ولم يحجب فأنت ملزم بأن تعطيه فرض. أما العاصب فلست ملزم، إن فضل له شيء يأخذه، وإن لم يفضل له شيء فنقول له مع السلامة، الله غالب، هذا نصيب، لا حظ لك، أنت غير محجوب وغير ممنوع. لكن مثل هذه المسألة، لما يأخذ الزوج النصف وتأخذ الشقيقة النصف، ما يتبقى للعم لا شيء. لو بدل الزوج زوجة هنا لفضل له ربع، لو بدل الزوج زوجة لأخذت الربع والأخت الشقيقة أخذت النصف والباقي
1: تعصيب
3: للعم. فهذا هو حال العاصب، ليس كحال صاحب الفرض. صاحب الفرض إذا وجد في مسألة كما قلنا ولم يحجب فلا بد أن يأخذ. أنت كفرض نقول بالعمية دبر له، أعطيه نصيبة. أما العاصب فغير ملزم به، فضل شيء باهي، ما فيش فضلة نقول الله غالب. كما يقول هو بعض الفقهاء أحيانا يقول ليس لك إلا البكاء، ابكي أخاك وابكي ابن أخيك، ما تلك ما عندك لا نصيبة لك فيها. فدائما كما نقول شيخ إبراهيم نستشهد بأبيات الرحبية، لأن هي يعني منظمة نقرأها ثم نشرحها بإذن الله تعالى. يقول الناظم رحمه الله بعد ما أكمل باب الفروض وقال وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض، قال وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة. طبعا هنا لما جاء يتكلم الشيخ كما قلنا تكلم على العاصب بنفسه، هنا في هذه الأبيات يتكلم على العاصب بنفسه، كل من أحرز كل المال، لا أحد يحرز كل المال إلا العاصب بنفسه. وتنجوه ترتيبهم والعاصب بنفسه من ناحية الجهة وكذا، ودرجتهم من أقوى من ومن أقرب، من القرابات أو الموالي. القرابات هم أقارب الميت، قد يكون العاصب بنفسه، قد يكون من الأقارب، وقد يكون من الموالي، مقصود بها هنا المعتق أو المعتقة، المعتق أو المعتقة، لأن تونجوها إن شاء الله المعتق والمعتقة عاصب بنفسه، وهذه ميزة في المعتقة فقط لا توجد في غيرها. فالعصب بالنفس تونجوه من جل التفصيل، كل العصبة بالنفس ذكورا إلا المعتقة. لن تجد بنت مثلا نقول لك عاصبة بنفسها، أخت شقيقة عاصبة بنفسها، لن تجد إلا المعتقة الوحيدة، تنجو إن شاء الله في الأبيات كما قال الشيخ وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. نعم، فهنا لما عرف الشيخ بدأ بالتعريف بالعاصب بنفسه، يعني هو العاصب بنفسه كما يعرفه الفقهاء أو الفرضيين، يقولون هو كل ذكر عاصب بنفسه إلا المعتقة طبعا البروح، كل ذكر نسيب للميت، نسيب معناه يقرب للميت من جهة النسب، مش نسيب الصهر كما في العامية، لا نسيب يعرف فيه بعض
1: من نسب،
3: نعم أي من نسب الميت. كل ذكر نسيب للميت ليس بينه وبين الميت أنثى، لأن لو وجد أنثى بينه وبين الميت تنقطع النسب. المقصود بها هنا من يشمل هذا؟ يشمل تونجوها للدرجات، يشمل أول حاجة البنوة، أول حاجة في درجات العصوبة وأقوى درجات العصوبة البنوة، يعني أقوى عاصب نقوله إحنا مسيطر على الموقف كله الابن وابنه وإن نزل، بعد تجي الأبوة. طيب يستغرب الواحد نقول نعم الابن أقوى عصبة من الأب، الابن وابنه، حتى ابن الابن رغم نقول بنوة معناها الابن وابنه وإن نزل أقوى من إيش؟ من الأبوة،
1: ما لم يفصل بأنثى ولا
3: لا، ما قلنا الابن وابنه ابن الابن،
1: نعم
3: وإن نزل، ما نعم ابن البنت ليس من العصب أصلا، خلاص انتهى. وعرفنا بكري بارك الله فيك قلنا ليس بينه وبين الميت أنثى، لأن الأنثى تقطع النسب، تقطع النسب. هذا الدرجة الأولى أو الأقوى عاصبة هي درجة البنوة أو جهة البنوة، جهات هذه يسموا فيها البنوة، ثم الأبوة درجة بعدها، يعني من ما فيش ابن وابن ابن معناها اللي بعدهم يجي في الترتيب الأب، لما نقول الأب معناها معروف هو الأب أب الميت،
1: نعم.
3: ثم الجدود والأخوة، هنا اختلفوا فيها أهل العلم كما قلنا في ميراث الجد والإخوة. طبعا احنا عندنا الجمهور الجد والإخوة درجة واحدة، عند الأحناف فقط الجد يحل محل الأب، حتى تنتكلم عليها إن شاء الله في في في في وقتها، أن الجد قلنا الجد يسمى أب، وجبنا الدليل في الحلقات الماضية من كتاب الله تعالى لما قال الله تعالى قصة سيدنا يوسف ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب أظن ما مش أباءه هو إسحاق ويعقوب شنو أجداده لكن سمي الجد أبا ويحل الجد محل الأب عند فقده في كل الأحوال كما قلنا إلا في حالتين سنذكرها إن شاء الله في بابها. يعني الجد شبيه بالأب في كل الأحوال إلا حالتين إن شاء الله نذكرها. درجة الجدودة والأخوة درجة واحدة، وقلنا لماذا درجة واحدة كما قال جمهور الفقهاء؟ قالوا لأنهم يدلون إلى الميت بواسطة واحدة. نفس الواسطة، والجد بمن يدي للميت؟
1: بالأب،
3: سب الأب، هذا هو السبب. والأخوة لما نتكلم الأخوة نقصد بهم الإخوة الأشقاء، والإخوة بمن يدلون إلى الميت؟
1: بالأب.
3: أيضا بالأب. إذن درجتهم وواسطتهم للميت واحدة، فهنا أصبحت منزلتهم
1: واحد.
3: البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة والأخوة ثم بنو الأخوة. بنو الأخوة درجة أقل من الجدودة والأخوة، يعني ما نقولوش بنو الأخوة كيف الأخوة مع الجد، لا، الأخوة فقط يستوون مع الجد، أما بنو الأخوة فيحجبون بالجد، إنهم أقل من درجة. ثم العمومة ثم بنو العمومة ثم الولاء ثم بيت المال. شوف أنت لما قلت الولاء المقصود به المعتق والمعتقة. أضعف عاصب هو المعتق والمعتقة، آخر درجة في العصوبة بالنسبة للورثة. حتى يقول المعتق والمعتقة هو عاصب بنفسه إذا انفرد حاز جميع المال أو أخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض بشرط ألا يكون للميت عصبة من النسب. إن لو في عصبة من النسب ولو بعيدة، ولو ابن عم مثلا، فهو أولى من المعتق. يعني شرط المعتق ما يكونش فيه عاصب من النسب نهائي للميت. وجبنا حتى قصة المرأة بتاعت القاضي هذه، ذكرناها أكثر من مرة. فهنا الشيخ أول نوع من أنواع التعصيب تكلم على العاصب بنفسه، قلنا هو من إذا انفرد حاز جميع المال أو أخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، وأحيانا قلنا قد لا يفضل له شيء حسب درجته، كان عاصب ضعيف قد لا يفضل له شيء، وكان عاصب من الدرجة القوية شوية يلحق إن شاء الله. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة. نعم، الشيخ تو بيعطيك أمثلة كيف من هذا العاصب بالنفس. كيف من يا شيخ؟ قال كالأبي والجد وجد الجد، معناها الأب والجد وإن على جد أب طبعا، وجد الجد مقصود بها كل هذا الجد من جهة الأب، كالأبي والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد. يعني معناها الابن وابن الابن وإن نزل. من القريب؟ الابن. اللي أبعد منا ابن الابن، أبعد منا ابن ابن ابن، وهكذا كلهم معاصبة بالنفس. هذا خذ الأصول وخذ الفروع. فبيجي للحواشي، والأخي وابن الأخي والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام. شوف السيد المعتق من هو؟ المعتق، خلاه آخر واحد لأن فعلا هو آخر درجة في التعصيب. والأخي وابن الأخي والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام وهكذا بنوهم، مش أولادهم، بنوهم الذكور معناه. وهكذا بنوهم جميعا فكل ما أذكره سميعا. طبعا اشترط البنوة هنا الذكورة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو المرجع في التعصيب، قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وفي رواية فلأولى عصبة ذكر. أنا العاصب بنفسه لا يكون إلا ذكرا باستثناء المعتقة كما سنذكره إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للعاصب بنفسه. بقي العاصب بنفسه هذه الجهات، لما تكلم الشيخ قال الأب والجد، وهذه الجهات اللي هنا كما رتبناها البنوة والأبوة والجدودة والأخوة، لكن قد تكون الجهات نفسها فيها درجات قرب وبعد. مثلا عندك جدين موجودين، هم اثنين جدود، عندك جد اللي هو أب الأب المباشر، وعندك أبوه موجود حتى ومعه، ما نقولش والله لا، هنا القريب يحجب
1: البعيد
3: ما نورثوش الزوز لأن درجتهم ليست واحدة. لأن الشيخ بعدها يتكلم يقول وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. لما جاب لك التفصيل وجاب لك الجهات يقول لك رأوا كل جهة فيها درجات، فيها قرب وفيها بعد. نحاول نطرق لها شوية شيخ إبراهيم. كما قلنا مثلا الجد المباشر والجد الأبعد منه، هنا الجد المباشر يحجب الجد الأبعد. أيضا في الأخوة نفسها، الأخوة جهة لكنها درجات. كيف؟ عندي طبعا نتكلم على الأخ الشقيق والأخ الأب. أنا هنا الأخ الشقيق والأخ الأب إذا وجدوا في مسألة نقدرش مورثهم كلهم مع بعض. النبي حدث في الحديث قال فلي أولى. هل الأخ الشقيق والأخ الأب درجتهم واحدة؟
1: لا.
3: الجهة واحدة أخوة لكن درجة تختلف. إذن هنا الأخ الشقيق أولى. تونجوها إن شاء الله حتى الشيخ حيذكرها. لأن شين يقول في البيت اللي بعد الشيخ إبراهيم يقول والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدل بشطر النسب. لما تكلم قال وما ذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، معناها القريب يحجب البعيد. وأيضا لو كانت الجهة واحدة فنشوف التفصيل الدرجة أو القوة. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدل بشطر النسب. ما معناها شطر النسب؟ يعني نصف النسب. هو نتكلم على أخ الشقيق والأخ لأب. لما نقول أخ الشقيق يدلي إلى الميت بأبيه وأمه،
1: نعم.
3: معناها الأخ الأب بيشدلي بالشطر، يدلي بالأب فقط ما يديش بالأم. إذن هنا الأخ الشقيق أولى في التعصيب. إذا وجد أخ شقيق وأخ لأب فالأخ الشقيق أولى من الأخ لأب. معنى يقول لك أنا أخوي، هذا يقول لي على الفقهاء يقول ليس لك إلا البكاء، ابكوا أخاكم. إذا ترك الميت إخوة أشقاء وإخوة لأب فللميراث كله الإخوة الأشقاء ذكورا وإناثا، ولا شيء الإخوة لأب ولو كانوا ذكورا، لأنهم محجوبون بالأشقاء. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدل بشطر النسب. هذا التعصيب بالنفس شيخ إبراهيم يعني حاولنا أن نذكره باختصار، لكن أيضا حاول نأخذ عليه بعض الأمثلة حتى تظهر الصورة أكثر.
1: نعم
3: نعم. نقول افتراضا لو هلك هالك عن زوجة وأب وابن، زوجة
1: وأب
3: وابن وابن، فهنا نقول للزوجة الثمن لوجود فرع وارث. با هو الأب هنا نجول للباب السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. يبدأ الأب هنا له السدس لوجود
1: فرع
3: وارث. الفرع الوارث اللي معه ذكر ابن. مش قلنا البنوة أولى؟
1: نعم.
3: إذن الابن هنا أقوى عاصب، هو الذي يأخذ الباقي للزوجة الثمن وللأب السدس، والباقي كله للابن تعصيبا. لو بدأ الابن بنت هنا، هنا بنشوفه، شوفوا التعصيب لمن؟ الزوجة نصيبة قاعد ثابت لأن في فرع وارث لها الثمن. والأب نقول لها في فرع وارث يا أب، بيقول شي تعطوني، نعطوك البداية السدس ثم انتظر. نعطوا البنت إيش؟
1: صاحبة فرض.
3: نعم النصف لأنها منفردة. هنا في فضلة عندي. الفضلة نبحث عن أقرب عاصب للميت، نرجع على الأب. هنا الأب يرث بالفرض ثم يعود إلى التعصيب. الحالة الأولى لم نرجع عليه التعصيب لأن الابن أقوى منه. الابن أقوى منه في التعصيب مقدم عليه. أما البنت فليست عاصبة أصلا، صاحبة فرض فقط. فنجوها أمتى البنت تكون عاصبة؟ لما يكون معها ذكر في درجتها. نجوها إن شاء الله في النوع الثاني. أيضا كان قلنا مثلا هلك هالك عن أم،
1: نعم،
3: وأخ شقيق وأخوين لأب. فنقول للأم هنا إيش؟ السدس لوجود جمع من الإخوة. مع أن الإخوة متفرقين لكن ولو جمع خلص، ولو كان البعض منهم محجوب. ولو محجوب كيف محجوب؟ لما تأخذ الأم السدس الباقي بين الأخ الشقيق والإخوة لأب، الأخ الشقيق ذكر ولا يحجب الإخوة لأب كله. هنا جينا الجهة اتحدت لكن الدرجة اختلفت أو القوة. الأخ الشقيق أولى هنا كما قال الشيخ، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي
1: بشطر
3: النسب. إذن هنا التعصيب كله الأخ لأب، ويحجب الإخوة الأخ الشقيق أسف، ويحجب الإخوة لأب، ومع أنهم عدوا على الأم وحجبوها من الثلث إلى السدس مع أنهم محجوبين. هذا بالنسبة للعاصب بالنفس. إذا التقى عصبة بالنفس مجموعة فنقول الميراث للأقوى أو للأقرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلأولى رجل ذكر أو فلأولى عصبة ذكر. هذا باختصار ميراث العاصب بنفسه. بقي العاصب بنفس الوحيد اللي هو أنثى كما قلنا، اللي هي المعتقة. المعتق اتفقنا عليه لأنه ذكر فيحوز التركة بالتعصيب إذا لم يكن للميت عاصب بالنفس، وإلا لكان هو أولى بالتعصيب منه. المعتق الأنثى الوحيدة التي تكون عاصبة بنفسها، يعني لو كان فيه رقيق ليس له أقارب من النسب اعتقته هذه السيدة لله تعالى، فصارت معنيمة عليه بنعمة العتق، تسمى معتقة وهو معتق، لكن صار حرا. لو مات هذا العتيق وليس له ورثة من النسب، فإن المعتقة هذه هي التي ترثه بالتعصيب، لأنها عاصبة بنفسها. هذا باختصار العاصب النفس شيخ إبراهيم، اللي هو النوع الأول من أنواع التعصيب.
1: نعم شيخنا، العاصب بالنفس وأحد أقسام التعصيب.
3: نعم، أنواع التعصيب. نعم، كما قلنا ثلاثة: عاصب بالنفس، وعاصب بالغير، وعاصب مع الغير.
1: نعم، ننتقل للأنواع الأخرى. النوع الثاني. نعم، وهو العاصب بالغير.
3: نعم، لما تكلمنا على العاصب بالنفس، وكما حتى الشيخ في الأبيات ما فصلش التفصيل، لكن من خلال الأبيات تستنتج هذه الأنواع الثلاثة.
1: نعم.
3: العاصب بالغير، النوع الثاني، العاصب بالغير عرفه الفرضيين، قالوا شنو هو كتعريف؟ هو في الأصل هي أنثى أو كل أنثى صاحبة فرض، يعني في الأصل كانت صاحبة فرض، انتقلت من الفرض إلى التعصيب لوجود ذكر معه، هذا الذكر منحها من اتخذ فرضه. مثلا لو هلك هالك عن بنت فقط
1: صاحبة
3: ومعها فرض، مثلا عاصب بعيد، نقول البنت هنا إيش؟ النصف صاحبة فرض. لكن لو هلك هالك عن ابن وبنت، نقدرش نقول والله البنت تأخذ الفرض نص والباقي الابن، لا، لأن حتى من شروطها قلنا عدم وجود مساوي وعدم وجود معصب. من هو المعصب؟ هو الذكر المساوي لها في الدرجة. تو لو معها ذكر لكن ليس في درجتها، ما يمنحش تأخذ النص. لو البنت هذه معها ابن فرع ولا،
1: نعم،
3: لكن مش في درجتها، تأخذ النصف وهو يأخذ الباقي. لكن لم يكون معها ابن في درجتها، فهنا يمنحها من أن تأخذ الفرض، ينقلها معه إلى التعصيب كما قلنا. إذن تعريفه هو كل أنثى صاحبة فرض، يعني في الأصل من أصحاب الفروض، تنتقل من الفرض إلى التعصيب. لماذا؟ لوجود ذكر معها في درجتي. هذا ينطبق على البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب. هم هذه من ينطبق عليهم التعصيب بالغير. كما قال الشيخ والابن، لما جاء يتكلم عن التعصيب بالغير قال والابن والأخ مع الإناث. والابن والأخ، لما يقول ابن معناها الابن وابن الابن، لما يقول أخ معنى الأخ الشقيق والأخ دياب. بالجملة الشيخ ذكر فيه: والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. يبدأ العصب بالغير، تقدر تقول محصور ما بين الأبناء والبنات وبين الإخوة والأخوات فقط، هذا العصب بالغير. نعطوا أمثلة عليها شيخ إبراهيم. نقول لو هلك هالك، شوف على فكرة، والعاصب بالغير هذا أحيانا في بعض المسائل يسموا فيه الفقهاء أو الفرضيين الأخ المبارك، وأحيانا يسموا فيه لو ماخذة الأخ المشؤوم. كيف؟ أحيانا الأنثى هذه اللي في درجتها تستفيد منه، وأحيانا يضرها.
1: أيوة.
3: نعطيك مثال، يسمى الأخ المبارك مثلا لو هلك هالك، ها انتبه معي،
1: نعم،
3: عن أختين شقيقتين وأخت لأب. ميراث الأختين الشقيقتين شنو؟ الثلثان. بعد أخت لأب شنو بيصير فيها؟ محجوبة، حجبت بالشقيقتين عفوا، لأنه لا حظ لها في الثلثين، الثلثين تم خلاص.
1: تم.
3: فهنا من المنقذ هنا؟ لو في أخ لأب، هذا يسمى الأخ المبارك.
1: عصب.
3: بدل ما تكون محجوبة وتطلع نقول لا، أنت عاصبة مع أخوك، تأخذين الباقي، الثلث الباقي أنت وهو، للذكر مثل حظ الأنثيين.
1: هذا المبارك.
3: هذا مبارك. هذا مبارك. نجول صيغة تانية يسموا فيه الفقهاء، يعني باب التطرف والطرفة، يعني يقولوا مشؤوم. خرب عليه، تقول يا ريتها مو قاعد، كانوا مش قاعد راني حصلت. نعطيك مثال. هلكت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب. شو بياخذ الزوج هنا؟
1: النصف.
3: والشقيقة انفردت، حتاخذ النصف. الأخت لأب شنو هنا؟ صاحبة فرض. يقول لك أنا صاحبة فرض، شو بتلزني؟ بايش حق؟ أني نبي السدس باش نكمل مع الشقيقة ثلثين نعطيها السدس ونعول المسألة لأجلها لأنها صاحبة فرض. نجوب باب العول إن شاء الله. تعول المسألة لأجلها وتكمل وتأخذ كل حد نصيبة بعد العول. لو زرق معها أخ لأب هنا لأخت لأب هذه شين بكلها وانت استمعاش تأخذي فرض انت معايا يعني عاصب نوياك باي شنو في يا جماعة في حاجة زادت فضلا
1: في شيء للعصبة
3: ما في شيء توكلوا على الله. فهذا هنا شنو يسمى
1: هذا المشؤوم
3: مشؤوم خرب عليها. لو مش موجود لأخذت سدسها وتعود مسألة لأجلها وتبشي الأمور. لكن جاء معها فسد عليها فيخرجها من الميراث اللي هو ميراث الفرض إلى التعصيب. وفي الحقيقة هنا التعصيب لم يفضل شيء لم يفضل شيء. فكما قلنا الميراث التعصيب بالغير هو كل أنثى، نعيد للتوضيح، هو كل أنثى صاحبة فرض تنتقل من الفرض إلى التعصيب لوجود ذكر معها، وهو يتعلق كما قلنا بأربع إناث فقط. كما قلنا يتعلق التعصيب الغير بأربع إناث فقط، يعني هي عاصبة بالذكر الذي معها، البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب. التعصيب بالغير يتعلق بهؤلاء النسوة الأربعة أو الإناث الأربعة.
1: نعم. بقي عندنا شيخنا العصبة مع الغير.
3: نعم، العصبة مع الغير وهو القسم الثالث والأخير، هذا كله إناث. شوف الحكمة سبحان الله، التعصيب بالنفس كله ذكور، التعصيب بالغير ذكورا وإناثا للذكر مثل حظي الأنثيين. وهذا طبعا نحن نسينا ذكر الدليل انتحى للتعصيب بالغير. بداية قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر
1: مثل حظ الأنثيين،
3: هذه الأولاد والبنات. والإخوة والأخوات دليلها في آخر سورة النساء، عفوا، قول الله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا دليل من الآيات القرآنية. أن التعصيب مع الغير هو باختصار كما يقول الفرضيون يقولون هو الأخوات مع الإناث، الأخوات مع البنات، الأخوات مع البنات. فيقول الناظم رحمه الله والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، لكن فيهن شروط شوية. يعني الأصل في الأخت أن تكون معها بنت، مش البنت اللي تأخذ فرضها، مش معناه تعصب معها كيف ما تعصب مع الأنثى مع الذكر تعصيب الغير الذكر متحنصين، لا لا لا، البنت تأخذ فرضها كامل، الفضل اللي تفضل تأخذها هذه الأخت مع البنت. وفي ملاحظة، لما تأخذها الأخت هذه مع البنت تصير بقوة الذكر اللي في درجتها. مثال، لو هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، للبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقي تعصيبا مع البنت. هذه مسألة فيها حديث عن سيدنا عبد الله بن مسعود أعتقد اللي قال لقضينا فيها بقضاء رسول الله،
1: هذا دليل،
3: هذا الدليل. نعم، أعطى البنت النصف وأعطى الشقيقة الباقي تعصيبا مع البنت. فتصير الشقيقة هنا يا شيخ إبراهيم بقوة الأخ الشقيق، وتحجب كل من يحجبه الشقيق. نعطيك مثال، تو لو مسألة فيها أخت شقيقة وأخ لأب بس، كيف نورثوها؟ نعطوا الشقيقة النصف والأخ لأب نعطوه الباقي، لأن الشقيقة هنا صاحبة فرض والأخ لأب هو الأولى بالتعصيب. أما في مثل هذه الحالة الصورة عندنا الآن هي هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب ذكر، فتأخذ البنت النصف والشقيقة والأخ لأب، هما العصبة هنا ولا من يقدم منهم؟ يقدم منهم الشقيقة أقوى، لأنها تصير مع البنت كأنها أخ شقيق. باي معناه لو أخ شقيق شو بيصير في الأخ لأب؟ يحجب به، فيحجب هنا الأخ لأب، معناه من النوادر أن أنثى تحجب ذكر. نعم تحجبه، ليش؟ لأنها تصير بقوة الشقيق الذكر، فتحجب كل من يحجبه الشقيق حتى لو كان أخ لأب، ومن هو أنزل منه منزلة، أخ لأب أو ابن أخ أو عم أو ابن عم وهكذا، كلهم يحجبون بالشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت. ولما نقول عصبة مع البنت وذي ما نقوله فيها شيخ إبراهيم، باي لو بنت مش موجودة وفي بنت ابن نفس الكلام، تحل بنت الابن محل البنت بنفس عند فقدها.
2: أيضا مش شرط الشقيقة، قد تكون هذه الأخت أخت لأب، فتأخذ التعصيب مع البنت أو بنت الابن وتصير بقوة الأخ لأب، تصير بقوة الأخ لأب. بينما أنا بتقولي أنت لو صار، لو في عندي شقيقة وأخت لأب مع البنت، ما قدرش نقول لك تشركهم اثنين راه، لا نقدم الشقيق، لأنك تبي تنظر وكأن مع عندك في المسألة أخ شقيق وأخ لأب يورث الزوز، لا تقدم الشقيقة لأن تصير بقوة الشقيق وتحجب الأخت لأب.
1: أيوه
2: أقوى منها.
1: نعم
2: نعم، هذا باختصار أنواع التعصيب الثلاثة: عاصب بالنفس، وعاصب بالغير، وعاصب مع الغير. نحاول إن شاء الله شيخ إبراهيم في دروس أخرى لما نتقدم حنأخذ أمثلة وتظهر الصورة أوضح بإذن الله تعالى.
1: نعم، بارك الله فيكم شيخنا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج توضيحات في علم التركات. مستمعين الكرام، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
4: من بين سطور التاريخ تفوح رائحة الأيام الخالدة، أيام صنعها الإيمان وسطرها المجد بأحرف من نور. من قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميلاد الحضارة، إلى انتصارات غيرت مجرى الزمان. ففي كل حلقة نأخذكم في رحلة عبر شهر من شهور العام الهجري، لنتأمل ونتعلم ونستلهم.
5: أما عن أبرز ما حدث في هذا الشهر فسوف نبدأ من عام عظيم سمي بعام الفيل، قبيل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بأسابيع قليلة خرج أبرهة الأشرم من اليمن بجيش جرار يحمل معه فيلا ضخما، وكان قصده هدم الكعبة المشرفة.
4: عبق من التاريخ الهجري، يأتيكم كل يوم خميس على تمام الساعة 7 مساء عبر إذاعتكم المفضلة 90.9 FM. يعده ويقدمه لكم مالك النجار.

الذي جعل الزمان مسرحا لأقداره، تتقلب فيه الأيام بين نصر وانكسار وبين ابتلاء وتمكين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي خط بسنته أعظم فصول التاريخ، فكان في السلم حكيما وفي الحرب عزيزا، وعلى آله وصحبه الذين حملوا هذا الدين فكانوا نجوما في ليل البشرية. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم عبق من التاريخ الهجري. نعيش اليوم مع شهر ليس كبقية الشهور، شهر تخفض فيه السيوف وتحبس فيه النزاعات، لكنه في باطنه يحمل أعظم التحولات. إنه شهر ذو القعدة، أحد الأشهر الحرم التي عظمها الله تعالى وجعلها مواسم للأمن والتهيؤ لعبادات عظيمة. إخوتي الأحبة، يذكر أهل اللغة والتاريخ كما نقل ابن كثير في البداية والنهاية أن العرب سموا هذا الشهر ذو القعدة لأنهم يقعدون فيه عن الغزو، أي يتركون القتال ويكفون عن الترحال طلبا للثأر أو الغنيمة. وكانت العرب رغم جاهليتها تعظم هذه الأشهر، فلا تسفك فيها دما ولا تهيج فيها حربا، وكأن الله قد أبقى فيهم بقايا من تعظيم الحرمات تمهيدا لرسالة الإسلام. ويذكر القرطبي في تفسيره أن الأشهر الحرم كانت سببا في حفظ شيء من النظام في حياة العرب، إذ لولاها ما توقفت حروبهم المستعرة. كان هذا الشهر بداية سكون، يليه ذو الحجة ثم المحرم

أيها المستمعون الكرام، في السنة السادسة للهجرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أنه يدخل مكة معتمرا، هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، فبشر أصحابه وخرجوا قرابة 1400 رجل، كما يذكر ذلك ابن كثير، لا يريدون قتالا بل ساقوا الهدي ولبسوا الإحرام. ولكن كان لقريش رأي آخر، رأت في ذلك تهديدا لهيبتها فمنعتهم من دخول مكة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة الحديبية، وبدأت مرحلة دقيقة من المفاوضات. حين أشيع أن عثمان بن عفان قتل، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى البيعة تحت الشجرة على القتال، فبايعوه بيعة عظيمة، قال عنها الله تعالى في كتابه:

0: بهم.
1: وكانت هذه البيعة إعلانا بأن هذا الجيل لا يتراجع. أما عن بنود الصلح، جاء سهيل بن عمرو ممثلا لقريش، وتم الاتفاق على عدة بنود، منها رجوع المسلمين هذا العام دون عمرة، ودخولهم العام القادم، وهدنة لمدة 10 سنوات. أما من جاء من قريش مسلما يرد إليهم. وكانت هذه الشروط ثقيلة على الصحابة، حتى قال عمرو رضي الله عنه: ألسنا على الحق؟ أما عن تحليل ابن كثير في هذه الشروط، فقد وضح ابن كثير أن هذا الصلح كان فتحا عظيما، لأنه أوقف الحرب وأتاح للدعوة أن تنتشر، وكشف قوة المسلمين السياسية. وخلال عامين فقط تضاعف عدد المسلمين أضعافا. والدرس من هذا الصلح: ليس كل تنازل هزيمة، وليس كل صلح ضعف، بل قد يكون أعظم الانتصارات حين يدار بعقل النبوة. والله أكبر. وفي السنة 7 للهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة إلى مكة لأداء العمرة تنفيذا للصلح. يذكر ابن كثير أنهم دخلوا مكة في مشهد مهيب، وقد تركت قريش لهم البلد 3 أيام. كان المشركون يقولون: سيأتيكم قوم أنهكتهم الحمى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا في الأشواط 3 الأولى، أي يسرع في المشي مع إظهار القوة. يقول ابن كثير: فكان ذلك إظهارا لعزة المسلمين وردا عمليا على الشائعات. أما عن موقف قريش في تلك اللحظات، وقفت قريش على الجبال تراقب، فرأت رجالا لم تكسرهم الغربة ولم تضعفهم المعاناة. وفي هذه العمرة أيضا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة بنت الحارث كما يذكر في كتب السيرة، وكان في ذلك توطيد للعلاقات. الدلالة على ذلك: فهذه العمرة لم تكن مجرد عبادة، بل كانت إعلانا بأن الإسلام لم يعد مطاردة، بل أصبح قوة تحترم. أما عن الحدث 3 أيها المستمعون الكرام، فهو على صلة بالحدث 1 والـ2، وهو مقدمات فتح مكة ونتائج صلح الحديبية. رغم أن الفتح وقع في رمضان، إلا أن جذوره تعود إلى صلح الحديبية في شهر ذو القعدة. يذكر ابن كثير أن الصلح فتح الباب للقبائل لتختار التحالف بحرية. دخول القبائل في الإسلام: دخلت قبائل كثيرة في الإسلام دون خوف من قريش، وانتشرت الدعوة بسرعة غير مسبوقة. أما عن نقض العهد، تحالفت بنو بكر مع قريش واعتدوا على خزاعة حليفة المسلمين، فجاء وفد خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينتصره. وهنا كان القرار المصيري، ففي هذه اللحظة قرر النبي صلى الله عليه وسلم التحرك، لكن بهدوء عجيب وتخطيط محكم، حتى دخل مكة بجيش قوامه 10,000 دون مقاومة تذكر. وقد حلل القرطبي إلى أن من أعظم دروس هذه المرحلة أن التمكين يأتي بعد صبر طويل، وأن خيانة العهد تعجل بسقوط أصحابها.

أيها الأحبة، نرى أن شهراً سمي بالقعود عن القتال كان في حقيقته بداية أعظم الفتوحات، ففيه صبر أعقبه نصر، وفيه سكون تلاه تمكين. يا من تقرأ التاريخ لا تنظر إلى ظاهره فقط، فكم من هدوء كان يخفي وراءه عاصفة، وكم من صبر كان يمهد لنصر عظيم. فاللهم يا من نصرت نبيك يوم الحديبية، ويا من فتح

المسلمين وألف بين قلوبهم وردهم إليك ردا جميلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله، وعبق جديد من عبق التاريخ.

0: 90.9 FM.
1: أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، إن هذا القرآن الكريم الذي أنزله الله على هذه الأمة فيه دواء لكل علة وشفاء لكل مرض، سواء كان مرض الجهل أو مرض الفقر أو مرض الحقد أو مرض الحسد، كما قال منزله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللي طبق الآن القرآن ويتتبع الآيات القرآن لا يكون حاسدا، ولا يكون هكذا يبغض غيره، وكذلك يسعى حتى يعيش عزيزا، يتسيطر على الفقر ويتسيطر على الجهل، وهدون الاثنين هم هدون إذا الإنسان تغلب عليهم يعيش سعيدا. هذا القرآن الكريم يرسم للناس طريق السعادة، مش أي سعادة، السعادة الحقة. أما سعادة بالرشوة، سعادة بالمعاملات الربوية، سعادة باستغلال الفقير، ما هي سعادة في الواقع. يرشدهم القرآن إلى العيش الهني، وما فيش العيش الهني مثل الحلال. لما يكون الكسب حلالا يبدأ مطمئن مستريح. لو كانوا يسمعون أو يعقلون معنى قوله سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هذا قانون إلهي بينه الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان كيف يتصرف. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، بخيل تبدأ، وإلا جاهل ما تعلمش. ولا تبسطها كل البسط إلى أن تصل درجة الإسراف، تندم. الإسراف مش في المال، الإسراف حتى في الوقت، تضيع الوقت. هذا عدو يندم، يندم يقول فاتت السنة وتركت كثير من الحصص، ما تعلمتش، ما اشتغلتش. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. تبسطها كل البسط، الآن نطبقها حتى الآن يشتغل يوم فقط، يقولوا له تعالى يوم فقط وبعدين تريح. اللي قال لك الآن تشتغل يوم يملك هذا القانون، هذا بمهد لنفسه حتى هو باش يشجع التسيب ويبدأ عتوب يستريح. المؤمن يخلق عمل مهما كان، لأنه يخاف، خاف من الفقر، يخاف من الجهل، يخاف من السلبية. ولذلك المؤمن دائما وابدا يكون فطنا، المؤمن لابد يكون فطنا. كل إنسان منا لابد له سبب يعيش منه ومصدر يفيض عليه الرزق والقوت. كل إنسان خلق لما يسر له، ولذلك يجد في الطريق التي يسرها الله له حتى يتحصل على الرزق والقوت، لأن الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بالمسببات. وحتى يكون له محصول يكفل له السعادة والهناء. مش تبي السعادة وتبي الهناء

0: أسعد، خود في الأسباب، حافظ على عملك، تعلم صنعة، تعلم تفقه، كل هذه الطرق كن سبب في سعادتك. والإنسان إذا أراد أن يشتغل تلقى الوقت فعلا تستطيع تعبيه. ما عندناش فراغ، احنا المؤمن ما عندناش فراغ، ديما يكد إما لدنياه أو لآخرته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى أن نلتقي بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يقول: نقص علي بعض المال من أجل شراء الأضحية، فأخذت المال الناقص من زوجتي، علما أنه لا يوجد فرق بين مالي ومالها، يعني يصرف من ماليهما على السواء يعني، فهل يكون هذا من الاشتراك في الثمن أو الأمر جائز؟
2: حسب النية يا شيخ. يعني إذا كان هما في العادة يصرفون مع بعضهما، يعني زي ما قال هو حساب واحد وما فيش فرق، ولم يأخذ من أو لم تعطي هذا المال في الأضحية بنية المشاركة، يعني بحصة في حصة في الأضحية،
1: أنا يعني مثلا عندي ثلث وهي ثلثين
2: أو ثلثين أو كذا، يعني وإنما من باب الاستعانة أو عفوا من باب الإعانة، يعني يعني زي ما يتعاونوا في بقية أشياء البيت يعني، وإنما هي الأضحية باسم الزوج كما يعني نقول، فإنه لا بأس في ذلك. وهذا سؤال الشيخ يكثر دائما سؤال عنا في مثل هذه المواسم، زي ما قلنا لأن ظروف الناس يعني مش زي بعضها، كل واحد ما عندهاش قدرة، ففي الأولاد بيعاونوا أبوهم والبنات بيعاونوا أبوهم وأمهم وكذا، فما فيش بأس أنك أنت تعطي المال، تعطوا المال هذا لأبيكم ملكه هبة يعني معطية لأبيكم، أنت أبويا بتشري أضحية أو حق أستعين به على شراء الأضحية، فيملك هذا المال للأب ويشتري الأضحية ويدخلوا من هم في نفقته ويعيشون معه في الأجر يعني دون شرط، يعني دون شرط، فهذا لا بأس به وجاهز، سواء كان يعني يعني القاعدة سواء كان هذا المال من أخ أو من أب أو من عم أو من كذا أو من صديق، إذا ملك المال يعني لصاحب
1: الأرض
2: أن يضحي فالمال ماله، ويدخل في أضحية في الأجر كل من معه في البيت، سواء ينفق كل من يعيش معه سواء ينفق عليه وجوبا أو تطوعا، فكل هذا لا بأس به والله أعلم.
1: لكن شيخنا كما ذكرتم الأحوط أن يملك المال للزوج،
2: هذا هو لا يملك المال، نعم يقول هذا المال، لأن يعني أنت بتشتري أضحية سواء الزوج أو أب أو أم أو كذا أو أخ كبير معهم في ينفق على العيلة، يقول يا فلان أنت بتأخذ أضحية وهذا مال استعين به في شراء هذه الأضحية،
1: نعم يعني من غير أن يشترط عليه أن
2: نقول لك لا عندي معك الثلث ولا الربع ولا النصف، يعني هذا لو لأن الاشتراك هنا لا يجوز،
1: نعم
2: في الضأن هنا لا يجوز والله أعلم.
1: نعم شيخنا اشترى شاتا من فترة ونوى أن تكون أضحية بإذن الله، فوجد الآن يعني من مدة قريبة وجد في رقبتها كيسا على جهة في جهة المذبح، بيقول على اليسار الكيس، يقول ما ليس فيه خراج وإنما يعني زي الطوبة ممكن بيقول يابس يعني، فيسأل هل هذا من العيوب غير المجزئة؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فالأضحية الأصل فيها أن تكون سالمة من كل العيوب، وهناك قد تطرا عيوب على الأضحية، منها ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ، والإجزاء وهذه العيوب منها متفق عليها كما ورد في الحديث أربعة لا تضحى، يعني العوراء العرجاء البين عرجها والعوراء البين عورها والمريضة التي البين مرضها عفوا والعجفاء التي لا تنقي، هذه باتفاق أهل العلم أن هذه العيوب الأربعة يعني لا تكون أضحية. فيما عدا ذلك هناك مسائل خلاف عند السادة المالكية حوالي 16 عيبا مع بدون مع بالأربعة هذه التي ذكرت في الحديث ولا تجزئ في المذهب، وكما قلت هناك مسائل مختلف فيها. بالنسبة للحبة ومسمى الخراج أو يعني هو نوع من الأمراض، هذا الحبة إذا كان ما فيهاش دم يسيل وكذا ويمنع الأضحية عفوا يمنع الشاه من التصرف تصرف السليمة، فلا بأس بذلك، وإن كان الأفضل هو السلامة خلو من العيوب. فوجود هذا العيب كما قلت يعني إذا كان الحبة ليست مؤثرة في حركة الشاتي وفي لحمها وفي يعني تتصرف تصرف السليمة كما يعلم الناس بالعرف يعني حركتها مأكلها مشربها يعني بحيث لو لم تبحث عن هذه لو ما تفتش عليها
1: ما تلاحظهاش
2: شات عادية فشيء فهذه جائزة والله أعلم. وخاصة وزي ما قلنا هو صحيح الأسلم أن تكون خالية من كل عيب هذا الأصل فيها، لكن الشيخ خالد زي ما تعرف الوضع ما هوش وضع معتاد في الأسعار يعني إنسان لو بيتمنها هو شخص الآن يقول سعر مثلا 2500 و3000 و3500 ملوص حتى 4500 يعني فمطالبته يعني باستبدالها بأخرى فيه نوع من العسر الله أعلم إلا إذا كانت حالته ممتازة يعني فلا بأس بذلك إرادة أن يغير يعني أن الأضحية تعين إلا بالذبح
1: لا تستعين إلا بالذبح
2: إيه ولا تستبدل إلا ما هو أفضل منها تستبدل إلا ما هو أفضل منها يعني
1: هو الشيخ لو أحد اشترى أضحية وأراد أن يأخذ أفضل منها يجوز له ذلك
2: يجوز له ذلك نعم أن كلما كثر كلما كانت أفضل كلما كانت القربة أعظم وأجر أكثر وأجرا يعني لكن لا يستبدل الأعلى بالأدنى يعني هذا الذي لا ينبغي للمسلم يعني لأن الإنسان لما أخذ أضحية وأنوها أضحية هذه يعني لا ينبغي نرجع فيها والله أعلم. وحين نقول نحن عندما كنا تعين إلى بالذبح هذا كما قلت أضحية يعني أما قبلها له الخيار أن يأخذ الأحسن والأفضل وكذا يعني فزي ما قلت لك يعني بعض العيوب يعني لا يمكن الآن حتى مقدمة هذه الحلقة نقول يعني لا نستطيع أن نتمسك يعني لأن البعض يقول ليش أنتم تخالفوا في المذهب لأن الضرورة ألجأتنا يعني مخالفة المذهب في بعض الأحيان
1: المشقة
2: لعامة الناس شيخ الأسعار يعني ما يعني الأسعار بالنسبة وإن كان يعني ما بالخلق الحق يعني شفنا حتى الدول المجاورة نفس الأسعار ربما حتى أعلى يعني هذا تتبعت الأمر يعني
1: لكن شيخ ربما له علاقة بالدخل يعني الدخل في المجمل في ليبيا يعني يلا يجيب لك يعني أضحية متوسطة
2: الآن مو ما وزي ما قلت لك يعني حتى في الدول المجاورة له الدخل يعني أقل من دخلا والسعر مش قارنها بالدينار الليبي تكاد تكون زي أو
1: أعلى
2: أو أعلى معي فأنت الآن جيل الآن مواطن بتقول له والله مثلا يعني عيوب من العيوب المختلف فيها تقول لا هذه لا تجوز برا يعني خوض غيرها ولا كذا في نوع من من من من العسر على الناس حقيقة زي ما قلت لك وكان هي ب 400 و500 ورتب 1000 حتى تقول له بدلها ما فيش باس تشد معها شوية يعني وهي قربة لله سبحانه وتعالى لكن الآن هو يدوب بشي يلحق يلايم على 2000 ومع شح السيولة مع الأشياء اللي أنت عارف اللي عايش فيها المجتمع الآن وبتقول لا يعني لازم يكون
1: مصاريف العيد
2: مصاريف العيد ومصاريف البيت وكذا وخذي وتقول لا فالإنسان أنا بقول أن الإنسان يضحي بشيء مختلف فيه خير من لا يضحي الأمر فيه سعة يعني الإنسان يتحرى في الأصل الأصل يتحرى السلام هذا هو الأصل ثم المرتبة الثانية زي ما قلت لك هل أفضل إنسان أن يضحي أو لا يضحي يضحي أو لا يضحي قطعا يضحي أما أفضل يعني يضحي بشيء مختلف فيه أم لا يضحي مطلقا يضحي بشيء مختلف فيه قاعد يعني نتكلم درجات هذا هو التيسير بالدرجات يعني معي فزي ما قلت لك الآن بعض العيوب التي يمكن ما دام مش مطمع ما هيش محل اتفاق والإنسان يعني صاحب الأضحية شخص عادي مواطن عادي يعني حالته عادية
1: دخله محدود يعني
2: دخله محدود يعني يضحي بهذه وهي ما دام يعني جائزة عن طائف من العلم فالأمر فيه سعة
1: شيخنا من هذا الباب يعني يعني أخذ دار الإفتاء بمذهب من أجاز الاشتراك في ثمن أضحية في البقر والغنم في البقر والإبل
2: بالضبط هذا الأصل نعم لأن إحنا كما يتكلم الشيخ في أكثر من حلقة أن الأصل عند السادة المالكية لا يجوز الاشتراك في الأضحية سواء في الضأن أو في الإبل أو في البقر لا يجوز مطلقا يعني هذا مشهور المذهب يعني لكن لما يعني تعسرت الحال وعلى عامة الناس كان وهذا القول مذهب الشافعية والحنابلة الله أعلم في الجواز الاشتراك في الأضحية يعني وحديث جابر يعني نحن صلى الله عليه وسلم بدلة عن سبعة عن سبعة منا وحديث ابن عباس أيضا ضحى صلى الله عليه وسلم عن ببدنة ببقرة عن سبعة وبجمد عن عشرة وإن كان كما قال العلماء حديث جابر هو الأصح يعني الأقرب للصواب اللي هو سبعة فالحديث هذا دليل اعتبره السادة الشافعية والحنابلة وبالتالي فيه تيسير لعامة الناس كما زي ما قلت حضرتك يعني وخالفت فيه الدار مشهور المذهب من باب التيسير وفيه دليل قوي أيضا، دليل معتبر شيخ في المقابل، يعني لم تأخذ بفتوى شاذة أو بيقول شاد أو مرجوح على الإطلاق يعني، وأخذت بهم باب التيسير، التيسير مع مراعاة مصلحة عامة الناس، والدليل الذي يعني يتكأ عليه ويستند عليه، وقال به يعني نصف جمهور أهل العلم، مذهبان يعتبر نصف جمهور أهل العلم المذهب الأربعة يعني. فتلجأ هنا للتيسير كل ما فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين لك اللي اختار أيسرهما، هذا هو المطلوب. يبدأ زي ما قلنا، إذن تبدأ كل إنسان عنده إمكانيات معينة محدودة أن يتقرب بهذه القربة وأن يحيي هذه الشعيرة يعني بأقل متطلباتها، خير من أن لا يحييها ولا والله. وبالتالي نوجه نصيحة لعامة الناس ألا يعني يشددوا على الناس وهم خاصة ليس من نتكلم عن من ليس من أهل العلم، اللي من العلم هذا وأدرى بنفسه بما يفتي، لكن عامة الناس هذه تجزي هذه لا تجزي، يعني بضيقوش على الناس وخلوا الأمر يعني فيه سعة لأهل العلم يعني يتكلموا في مثل هذه المسائل، كونك تعلم أن هذه المسألة يعني مذهب نحن كمالكية لا تجوز، هذا تختص به في نفسك، لكن تتكلم به كأنه قول واحد وتشدد على الناس زي ما نقول إحنا مدعو كما قلنا ندعو لا ندعو للتجديد ونعمل به يعني أنا ديننا يسر، فما تشددش على الناس زي ما قلت لك، اللي يحكمنا هو الظرف وظروف الناس، هذا هو ما خير مثلا بين أمرين اختار أيسرهما، فالتوسعة على الناس هو هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فوالله أعلم، ففي هذه الحالة الحبة أو أشياء التي زي ما قلت لك يعني فيها
1: لا تلاحظ إلا بالتدقيق يعني،
2: إلا بالتدقيق لا يبالي الإنسان، وإن شاء الله مقبولة بإذن تعالى إن شاء الله.
1: نعم شيخنا، كذلك شيخنا يسأل كثيرا عن مسألة الشاء إذا كان قرنها مكسورا،
2: كذلك نفس الحكم عندنا، القرن المكسور يعني على المذهب إذا كان يدمي لا يجوز، يعني يوم الذبح، نتكلم على يوم الذبح شيخ خالد، مش الآن، الآن أنت عندك حوالي 4 أيام قدامك أو 5 أيام قدامك مثلا، إذا استطعت أن تعالج هذه المسألة عالجها، يعني الآن خاصة الآن المستحضرات الطبية فيه يعني موجودة يعني فعالة يعالجها، بحيث أن يوم يجي يوم الذبح يلقاه باري، هذا هو الجواب جائز. نفس وهذه مسألة يعني الإنسان يتعرض لها مرات الشيخ حتى في يوم الذبح نفسه، يعني يجفل منه الخروف ولا كذا، ينطح حديدة ينطح كذا، يتكسر القرن، عم تقول أبرا خود أضحية تانية ب 3000-4000 جنيه ويا الله عم كيف حصلها حقيقة. فعلى قول بعض المذاهب يعني تجوز مطلقا، يعني يعني فيها تفصيل
1: كان يدمي أو لا،
2: يدمي أو لا يدمي
1: عند الملكية،
2: عند الملكية لا يجوز، عند غير الملكية يجوز ما لم يؤثر هذا الكسر على اللحم، يعني ما لم يؤثر هذا الكسر على اللحم بحيث يسبب في فساد اللحم فهذا لا يجوز على الإطلاق، يعني على الإطلاق. أما إذا كان مجرد الدم فقط فعند خارج المذهب فهناك من أجازه من أهل العلم، وزي ما قلنا يعني ما بتجي أنت الإنسان يوم الأضحى ودفع فيه 3000 ولا 4000 ولا حتى 2500 ولا 1500 وما حصل يعني ما يعلم الله، تقول له برا دبر في جديد، اللي عنده سعة ربي يعني وسع عليه، هذا الأول، هذا الخروج من الخلاف أولى. فكل حالة وبحسبه وفتوها يعني، الله أعلم.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية،
4: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
5: هذه الحلقة إعادة.
6: ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مستهلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل أن أفسح المجال لأستقبل الأسئلة وأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على العبد الفقير، فإني أود أن أتكلم في مقدمة موجزة حول موضوع كثر عنه السؤال في هذين اليومين، وهو أن مصرف الجمهورية في بلادنا وغيره من المصارف الأخرى قد طرحت منذ أيام قليلة برنامجا سمته القرض الحسن لإعانة الناس في اقتراض يعني مبلغ مالي من أجل مساعدتهم على شراء الأضاحي في يعني عيد الأضحى المبارك القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد اطلعنا على بعض هذه يعني المنتجات التي عرضتها هذه المصارف، منها مثلا مصرف الجمهورية والصحاري، ولم نطلع على بعض المصارف الأخرى، فأحببت أن أبين قرار مجلس البحوث والدراسات الشرعية في دار الإفتاء في هذا الأمر، وأن أذكر الشروط والضوابط التي وضعها المجلس لتطبيقها على كل عرض من هذه المصارف. الأصل طبعا أن المصرف يقول أو يعلن أنه سيمنح لفئة من الناس وفق شروط وضوابط معينة يسمح لهم باقتراض مبلغ لا يزيد على 3000 دينار كما هو مصرف الجمهورية، ولا يزيد على 2000 دينار كما في مصرف الصحاري وغيرها. وكل هذه المصارف سمت هذا الأمر بالقرض الحسن، وهذا أمر حسن والحمد لله رب العالمين. فهمنا ابتداء أن هذه المصارف اشترطت على نفسها أن هذه القروض ستكون قروضا حسنة وليس فيها ربا. طيب، فنطبق الشروط الشرعية لكي نتحقق أن هذا القرض هل هو قرض حسن فعلا أو لا. القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن كل قرض جر نفعا مقصودا للمقرض فهو ربا، وأنه لا يجوز للمقرض أن يقرض غيره، أن يسلف غيره مالا بقصد أن يجر إليه نفعا. ولهذا هذه القاعدة قاعدة ثابتة عند الفقهاء: كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض يعني قصد صاحبه الحصول على منفعة من هذا القرض فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأن القرض لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى أو كما وصف في القرآن فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. نعم، فالقرض لابد أن يتمحض النفع فيه للمقترض لا للمقرض. ولهذا عندنا 3 لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى: 3 يمنع أن ترى لغير الله، القرض والضمان ثم الجاه. القرض لا يكون إلا لله، والضمان أضمنك لتخرج سيارة من المصرف لا يكون إلا لله، وكذلك الجاه وهو العلاقات والنفوذ والمعرفة، هذه أيضا لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. مسألة قرض الأضحية ليس وليد هذه السنة، بل أول ما ظهر فيما أظن أو من مدة قريبة في السنة ما قبل الماضية، فحيث أعلنت بعض المصارف يعني مسألة القروض الحسنة، ولكن يعني كانت المخافة من ماذا؟ من مسألة التطبيق، لأن المصرف لن يمنح القرض بحيث يأتي الزبون إلى المصرف ويتسلم قرضا ثم يرده مقسطا، لا، وإنما سيمنح له عن طريق التطبيق. وهذا التطبيق الإلكتروني الذي يشترط على المقترض أن ينزله في هاتفه إذا أحيانا يكون مجانا وأحيانا يكون مقابل مال يدفعه المقترض. هنا ينبغي أن نركز وأن نحذر. فهذه قروض الأضاحي إذا اجتمعت فيها الشروط التي ذكرها مجلس البحوث في قراره رقم 7 لسنة 1445 للهجرة يعني أظن لعل يوافق 9/6/2024 تقريبا، إذا وجدت هذه الشروط فتكون القروض هذه جائزة ولا شيء فيها. الشرط الأول أن يكون اشتراك المقترض في التطبيق المصرفي أن يكون خاليا من الرسوم. يعني إني الآن بنقدم على قرض في المصرف من أجل ما يسمى بقرض الأضحية، الشرط الأول أن يكون إنزال التطبيق المصرفي خاليا من الرسوم، خاليا من العمولات طيلة زمن الاقتراض. في غير الاقتراض ما عنديش مشكلة، بتنزل تطبيق مصرفي، تطبيق مصرفي بلس تطبيقات أخرى، هذه ما عندناش فيها مشكلة لأنها مقابل خدمة. لكن الآن نحن نتكلم على القرض، والقرض لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يريد به المقرض غير وجه الله سبحانه وتعالى. إذن الشرط الأول أن المصرف لن يأخذ رسوما على التطبيق الذي سينزله المقترض، لن يأخذ رسوما من المقترض على هذا التطبيق، هذا الشرط الأول. أما إذا كان للأسف قبل سنتين وقعت إشكالية مع بعض المصارف أنه سماه قرضا حسنا وقال 3000 دينار، لكن عندما يأتي المقترض لتسلم أو للتقديم في القرض يقول لابد تقدم تفتح التطبيق، بينزل التطبيق لكي يفعل التطبيق بيدفع 30 دينار. 30 دينار هذه في حقيقة الأمر هذا سلف جر نفعا للمقرض الذي هو المصرف. فالشرط الأول أن يكون التطبيق مجانيا وأن لا يأخذ المصرف من المقترض شيئا طيلة مدة الاقتراض. بعد ما تكمل مدة الاقتراض بتاخذ منه حاجة مقابل العمولات الأخرى، مرتبات غيرها، ما عندناش إشكال في ذلك. الشرط الثاني أيضا أن لا يأخذ المصرف رسوما من التاجر كذلك لوبائع الأضحية. أحيانا تقع الحيلة، يقول مثلا المقرض وهو المصرف أنا لن أخذ شيئا من المقترض، لكن يقول لي بائعي الأضاحي الذين سيعطيهم إمكانية الاستفادة من هذا الأمر اللي هو الرمز هذا الكيو آر هذا وكذا، أحيانا يشترط عليهم أموالا مقابل ذلك. إذن هو سلف جر منفعة للمصرف. إذن الشرط الأول أن لا يأخذ المصرف من التطبيق أي رسم من المقترض، ولا أن يأخذ أي شيء من التاجر اللي هو بائع الأضاحي طيلة المدة المذكورة. الشرط الثالث أن يكون للمقترض إمكانية إلغاء التطبيق بعد أخذ القرض عن طريقه، مش يقول أنزل التطبيق ويمنعه من الإلغاء ويقعد يأخذ منه في عمولات على هذا التطبيق. الشرط الرابع أن المصرف ليس شريكا للتاجر اللي هو بائع الأضاحي ولا مستفيدا منه، هذا الشرط الخامس، بأي صورة من الصور. فإذا وجدت هذه الشروط يكون القرض حسنا ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى. طيب نطبق هذه الشروط عليه. الإعلان الذي وضعه مصرف الجمهورية منذ أيام قليلة يعني أطلق منتجا سماه منتج عطاء الخاص بأضاحي العيد، وهو يعطي قروضا للناس بقيمة 3000 دينار تسدد على فترة 10 أشهر، واشترط أن يكون القرض أي حسنا دون أي فوائد أو عمولات، واشترط على نفسه أن يكون الاشتراك في تطبيق مصرف بلس مجانيا عند الاستفادة من منتج عطاء مع إمكانية إلغاء الاشتراك بعد الاستفادة من هذه الخدمة. فأقول الذي يظهر من إعلان مصرف الجمهورية هذا أنه لا شيء في التقديم على القرض من مصرف الجمهورية فيما يسمى بمنتج عطاء، ما دام أن المصرف لا يأخذ رسوما على التطبيق من المقترض ولا يأخذ رسوما من التاجر اللي هو الذي سيبيع الأضاحي، وليس شريكا للتاجر بائع الأضاحي ولا مستفيدا منه بأي صور من الصور بأي صورة من الصور، وأن بإمكان المقترض أن يلغي هذا الحجز أو هذا الاشتراك في التطبيق متى شاء بدون أي مقابل، فيكون لا بأس به حين ذاك إن شاء الله تعالى. فهذا أحببت أن أنبه إلى هذه الشروط التي ذكرتها أو ذكرها مجلس البحوث بدار الإفتاء، لكي يكون لكي تطبق أو يعني تطبق هذه العروض التي تعرضها المصارف التجارية اليوم، نطبق هذه الشروط الخمسة التي ذكرناها على كل يعني عرض، على كل منتج يقدمه مصرف من المصارف فيما يسمى بالقرض الحسن من أجل الأضاحي. ومن حق الناس أن يخافوا، لأن المصارف عودت الناس أنها لا تعطي شيئا مجانا، عودت الناس، وبالتالي فيعني نظرا لانتشار المعاملات المحرمة ولكثرة القرض بفائدة، من حق الناس أن بل يجب عليهم أن يسألوا عن الحكم الشرعي قبل أن يقدم كل واحد منهم على التقديم في هذا القرض. وبالتالي ما دام هذه القروض سواء كانت من الجمهورية أو من غيرها كانت لوجه الله تعالى، لا يستفيد المصرف منها بأي وجه من الوجوه، لا يأخذ عمولة من المقترض عند تنزيل التطبيق، ولا يأخذ عمولة من تاجر الأضاحي عند بيعه عن طريق هذا التطبيق، ويتيح للمقترض أن يلغي هذا الاشتراك متى شاء، وأن المصرف ليس شريكا للتاجر اللي هو بائع الأضاحي في هذا الأمر ولا مستفيدا منه بأي صور من الصور، فحينئذ يكون القرض حسنا والتقديم على هذا القرض جائزا، ويحمد هذا للمصارف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا وعن مصارف بلادنا وبلاد المسلمين جميع أنواع الربا، ما ظهر منها وما خفي. يسرني الآن أن أستقبل أسئلتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على أرقام هواتف البرنامج، وهي 0494-466-05-80 0494-466-05-81، كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، كما يمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايلسات. إذا كان هناك مكالمة نستقبل الآن، وإلا نعم. عماد من مسلات، تفضل يا عماد.
8: السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله.
8: حياك الله شيخ عصام.
7: أهلا وسهلا بك، مرحبا.
8: عندي سؤال.
7: نعم.
8: الحلاق في قزح نبي نعرف هي لما تبدأ بالصفر ولا مدرجة؟
7: باهي تسمع الجواب إن شاء الله.
8: تمام.
7: تسمع الجواب، بارك الله فيك. نعم. طيب، إذن هذا سؤال الأخ عماد. نعم، لعلنا نأخذ سؤالا ورد على صفحة البرنامج، يقول صاحبه: هل شروط العقيقة كالأضحية؟ أرجو التوضيح في عمر الشاه، وهل شرط أن تكون الأضحية ذكرا أم أنثى؟ وهل العقيقة تصرف أو توصف بالعقيقة بعد مرور سنوات من العمر؟ نعم، إذن هذا السؤال الثاني، محمد من الجنوب. نعم يا محمد،
9: السلام عليكم ورحمة الله.
7: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
9: مرحبا شيخ، ربي يعينكم إن شاء الله. الله أن يوفقكم ميزان حسناتكم إن شاء الله
7: جميعا.
9: سؤالي شيخ عن منحة الأغراض الشخصية أو الأغراض الشخصية 2000 دينار بتاع المصرف الآن هذه.
7: نعم.
9: أي قصدي علمنا أن طبعا دار الإفتاء توقفت عن الإفتاء فيها.
7: نعم.
9: لكن الآن تعطى في المصرف يعني مباشرة، هي يعني ما فيش وسيط اللي هو
7: هي الآن تعطى كاش، يعني تعطى بالكاش. أي
9: كاش، نعم كاش. ما الحكم؟ أي نبو هذه الفتوى فيها.
7: حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله.
9: شكرا.
7: بارك الله فيك. نعم. طيب، إذن حتى نجيب على السؤال اللي ورد على صفحة البرنامج، أقول نعم، شروط العقيقة كشروط الأضحية. إحنا عندنا الأضحية وعندنا الهدي، هدي الحج، وعندنا العقيقة، هذه الثلاثة الشرط والسن والعيب المجزئ والعيب غير المجزئ كلها واحد، وبالتالي اللي بيذبح عقيقة لابد أن تتوافر فيها شروط الأضحية من حيث الإجزاء وعدم الإجزاء، من حيث السن المشترطة، وكذلك الهدي في الحج. وبالتالي العقيقة لمن أراد أن يذبح من الأغنام، من الضأن أو من المعز، الشرط في الضأن عليه مشهور مذهب مالك أن يكون أكمل سنة، سنة قمرية كاملة، ودخل في السنة الثانية ولو يوما، وإذا كان من المعز أن يكون أكمل سنة ودخل في السنة الثانية دخولا بينا كشهر. عندنا نعم قول في المذهب بجواز الأضحية بعشرة أشهر، حتى بثمانية، حتى بستة، ولكن الأكمل والأحسن الإنسان أن يضحي بالجذع الذي أكمل سنة، ولا نضيق على الناس، فمن لم يجد أو لم يتمكن فله أن يذبح ابن عشرة أشهر أو ثمانية أو ستة على أضعف الأقوال. نعم، من معنا؟ محمد من زليطن. نعم يا
10: السلام
7: محمد.
10: السلام عليكم الشيخ، حالك؟
7: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا،
10: حفظكم الله ورعاكم،
7: وإياكم إن شاء الله جميعا، تفضل.
10: عندي سؤال شيخ.
7: نعم.
10: ما هي صفة صلاة قيام الليل؟
7: ما هي
10: صفة صلاة قيام الليل؟
7: صفة
10: صلاة كيف تصلى؟
7: نعم، ماشي، تسمع الجواب إن شاء الله.
10: بارك الله فيكم.
7: وفيكم بارك الله جميعا. طيب، إذن نعم، علي من الجنوب. نعم يا علي، تفضل. انقطع. كمال من درنا، تفضل يا كمال.
11: السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله.
11: شيخنا الفاضل، عندي سؤالين لو تفضل.
7: تفضل سيد كمال.
11: السؤال الأول بنفع صلاة التسبيح وكيفيتها، وهل واجبة أو غير واجبة؟
7: ايه نعم،
11: نسألك على صلاة التسبيح.
7: سمعتك، تمام. السؤال الثاني،
11: صلاة التسبيح.
7: السؤال الثاني،
11: هل هي واجبة أو غير واجبة؟
7: نعم.
11: وكيف تتم صلاتها؟
7: هذا سؤال.
11: السؤال الثاني، الله دائما باللسان في ولا.
7: السؤال الثاني،
11: يجونك بين الأصدقاء والأهل ونسهري.
7: يا أخ كمال، لحظة يا أخ كمال، الله يبارك فيك.
11: ونذكر الله عز وجل بالله.
7: يا كمال، أنت تسمع فيها؟
11: لا أسمع فيك شيخ.
7: أنا فهمت سؤالك الأول على صلاة التسبيح، ما هو سؤالك الثاني؟
11: السؤال الثاني، أنا دائما موجود في البيت نذكر الله عز وجل. نسمع فيك يا شيخ.
7: نعم، اسمعني من الهاتف، الله يبارك فيك، من الهاتف ليس من التلفاز.
11: من الهاتف، من الهاتف صفيك يا شيخ.
7: نعم.
11: السؤال الثاني اللي هو ذكر الله عز وجل، نسمع الله عز وجل في البيت، ولكن نتفرج على التلفزيون ونتفرج على ونسهر مع الأصدقاء والأهل، هل هذا فيه إثم علي ولا فيش إثم؟
7: ناش، تمام. أنت سؤالك حكم ذكر الله في حال الكلام والنقاش مع الآخرين والمشاهدة للتلفاز وغيرها، تسمع إن الجواب إن شاء الله.
11: بارك الله فيك، جزاك الله
7: وإياكم سيد كمال، بارك الله فيك.
11: السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المعنى، التهامي من صرمان. نعم يا تهامي. انقطع. محمد من صرمان، تفضل يا محمد.
12: السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
7: عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا تفضل.
12: تحية طيبة ليك واللي استقبل المكالمة، نسأل الله أن يجزيكم خير.
7: اللهم آمين.
12: الله عنكم خير.
7: وإياكم جميعا.
12: كفيتوا وفيتوا يا علماء يا وفاضل إن شاء الله يا رب.
7: الله يبارك فيك تفضل.
12: والله يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، الشباب طبعا في واحد ما عندهش مرتب واخد سيارة خاصة يحمل عليها طبعا.
7: نعم.
12: من طرابلس لعند صبراته لعند مصراته، المهم حملها يعني.
7: نعم.
12: فهنا يبي حكم الشرع في العمل هذا. والسؤال الثاني هو سألوه لكن أنا ما حضرتش الإجابة بتاع الشيخ، معلش.
7: نعم تفضل.
12: تقريبا أنت سألوه فيك أنت، اللي هو أن يعني أب وابنه عائلة ماشيين في السيارة، طبعا صار حادث توقفوا مع بعض، توقف الأب والأبو، هل الابن يعني يدخل في الورث ولا لا؟
7: باهي السؤال يا أخ يا حاج محمد، هم ماتوا في آن واحد ولا في حد توفى قبل الآخر؟ لب ولبن.
12: لا سيارة حدث في آن واحد ماتوا مع بعض.
7: ماتوا في آن واحد.
12: في آن واحد العائلة كلها ماتت مع بعض في السيارة.
7: ماشي يعني. خلاص تسمع الجواب إن شاء الله.
12: إن شاء الله. الله
7: نعم. جزاك الله. جميعا. رجب من تورغة تفضل يا رجب. نعم يا رجب.
13: السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا رجب. الله يبارك فيك تفضل.
13: قلت لك انا يا عمي ساكن بالاجار باهي.
7: ايه.
13: وعلي التزامات اجار الحوش ومحل يبني فلوس كل صناعية طبعا.
7: نعم.
13: علي التزامات عرف.
7: عليك التزامات.
13: ايه.
7: نعم.
13: وكان في حد يساعدني شيخ خليط بارك الله فيك.
7: والله عموما احنا يعني دار الافتاء شور هالبرنامج الافتاء، لكن على كل حال يعني إذا كان حد اتصل في هذا ربي إن شاء الله يفرج عليك وسدد الله عنك وربي سهل أمورك إن شاء الله بإذن الله. شكرا يا سيد رجب. شكرا. نعم. طيب من معنا؟ كريم. مريم. مريم من مسلاتة تفضلي يا مريم.
14: السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله.
14: بارك الله فيك دكتور على البرنامج.
7: جميعا
14: بارك الله كل خير.
7: أمين تفضلي.
14: عندي سؤال يا دكتور.
7: نعم.
14: عندي قريبتي بهي.
7: نعم.
14: يعني طلع لها التعيين وتاخذ توا في الزل هلا يعني معاس مرتب. نعم. بهي فهي ما مشتش ولا يوم ولا داومت ولا يوم بهي.
7: نعم.
14: وقالت يعني هذه والجهة هذه اللي معناها هي تشتغل فيها.
7: نعم.
14: هذه ما فيهاش يعني قسم من النساء مثلا تشتغل فيه.
7: طيب
14: ايه فهل هذا مرتب حلال ام حرام انها تاخذه؟
7: طيب وهل هي تمشي لهم في المقر هذا وتتردد عليهم بين الحين والاخر؟
14: لا لا ما تمشي لهم.
7: ولم تمام تمام تسمعين الجواب ان شاء الله.
14: بس حجه انها قالوا معناها ما فيش هذه عنصر نسائي يشتغل غادي كلهم رجال.
7: نعم.
14: ايه فهل هذا معناها هذا حلال ولا حرام؟
7: تمام تسمعين الجواب. شكرا. أحمد من بنغازي لعلنا يعني. نعم تفضل يا أحمد. أهلا وسهلا بك تفضل.
15: بالله يا شيخ ركزونا على قطيعة الرحم والتجار، راهو شيء قاعد لا يطاق يا شيخ بالله رحمة يا ولدي. قطيعة الرحم والتجار.
7: نعم باهي تسمع تعليقا على هذا إن شاء الله. بارك الله فيك. هل نكتفي بهذه الأسئلة؟ نعم إذن على بركة الله نكتفي بهذه الأسئلة حتى ندرك الوقت إن شاء الله. إذن هذه الأخت التي سألت عن العقيقة، قلنا لها العقيقة كالأضحية لابد من الشروط المتوافرة في الأضحية أن تكون كذلك موجودة في العقيقة. فيعني وشروط الأضحية مسألة السن كما ذكرنا، في الأغنام أن تكون في الضأن سنة على المشهور، وقيل 10 أشهر وقيل 8 وقيل 6 على أضعف الأقوال، وفي المعز أن تكون قد بلغت سنة ودخلت في السنة الثانية دخولا بينا، وأن لا تكون فيها عيب أو أن لا يكون فيها عيب من العيوب غير المجزئة، كأن تكون مريضة مرضا بينا، وأن تكون مثلا عرجاء عرجا بينا، وأن تكون عمياء أو عوراء، وأن لا يكون بها بشم شديد ولا جرب شديد وهكذا. نعم، فإذن العقيقة كالأضحية من حيث السن ومن حيث العيوب. هل يشترط أن تكون ذكرا أو أنثى؟ لا. نعم، لا شك أن هناك مراتب بعض وأفضل من بعض، فأفضل المراتب أن يضحي بالذكر ثم الخنثى ثم اللي هو الفحل، أولا الفحل فالخصي فالخنثى فالأنثى وهكذا. نعم، الذكر أفضل من الأنثى. أما مسألة العقيقة بعد مرور سنوات، لا، عند المالكية عندنا العقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تذبح يوم السابع، فإن مضى يوم السابع من ولادة المولود ولم يذبح العقيقة فإنها تسقط العقيقة وهي مندوبة وليست واجبة. نعم، هذا على مشهور المذهب. وعندنا قول بأنه إن لم يتمكن من الذبح في اليوم السابع فيذبح في اليوم الرابع عشر، فإن لم يستطع أو فاته ففي اليوم الحادي والعشرين، ثم تسقط العقيقة بعد ذلك. وهذا أمر يكثر سؤال الناس عنه، يعني بعض الناس للأسف الواجبات اللي متفق عليه وجوه ما يتكلموش عليها وما يسألوش عليها وما يدوروهاش، ولما تجيه في بعض المندوبات ما أكثر هذا السؤال عندنا في منظومة الإفتاء. يا شيخ عندي ولدي عمره 5 سنين 6 سنين ما ذبحناش عليه عقيقة، واني مفكر في الموضوع ونقول العقيقة واجبة، العقيقة مندوبة عفوا ليست واجبة، لا إشكال في ذلك. لكن ينبغي السؤال الآن، ولدك هذا اللي عمره 7 والله 8 والله 10 وكذا، علمتيه الصلاة؟ أي علموهم لسبع، علمتيه الصلاة، ربيتيه عليه كذا، هذه الأمور أوجب من مسألة العقيق. نعم، العقيقة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لها زمن، إن لم تؤد فيه فإنها تسقط وفق مذهبنا. ولا ينبغي للناس أن يضيقوا على أنفسهم في أمر العقيقة، فالأضحية هي أكثر فضلا من العقيقة وهي سنة مؤكدة، فلا ينبغي. فمن استطاع أن يفعل العقيقة هذا حسن ومطلوب، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عق عن الحسن والحسين. ولكن لا ينبغي الإنسان أن يضيق على نفسه أو أن تحدث بعض المشاكل. مرت بنا بعض الأسئلة، يعني مشكلة بين زوج وزوجته كادت أن تصل للطلاق. بسبب ماذا؟ أن الزوجة تقول له إما أن تذبح عقيقة عن ولدك وإما نترك البيت، والزوج يقول أنا غير قادر على ذبح العقيقة. طيب، خلي نجيب الآن على الأسئلة التي استقبلناها الآن. الأخ عماد من مسلاتة يسأل عليه ما يسمى ب أو بالحلق اللي هو القزع. القزع ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والقزع كما فسره أهل العلم هو أن يحلق بعض الرأس وأن يترك بعضه. هو يسأل هل القزع معناها مثلا النصف التحتاني في الرأس يكون حلاقة صفر والنصف الفوقي يكون موجودا، والله قال حتى التدرج يعد من قبيل القزع. أقول إذا كان حلق بعض الرأس وترك بعضه حلقا كاملا، جي لنصف الرأس مثلا اللوطي هذا حلقة صفر والفوقي خلاه، هذا قزع، والقزع منهي عنه. وجمهور العلماء حملوا النهي على الكراهة. نعم، أما مسألة التدرج نقول إن ظهر للرائي أن هذا الإنسان، يعني إذا رأيت إنسانا فقلت إنه حلق بعض الشعر وترك بعضه، هذا يسمى قزعا ويدخل في النهي عنه. على هل النهي للتحريم أو للكراهة كما ذكرت، والجمهور على الكراهة. أما لو كان لا يظهر هذا كثيرا، زي مثلا نأخذ مثال، إحنا كثير من الناس اليوم لما يحلق بالماكينة يعني الشعر من فوق ممكن يخليه رقم 3 والشعر من تحت يخليه رقم 2، هذا الإنسان لا يقصد القزع أصلا ولا يقصد حلق البعض وترك البعض، ولكن الأنسب للشعر أن يكون هكذا ولا يظهر هذا للرائي من بعيد. هل الإنسان لما يشوف إنسان من بعيد يشوفه هكي يقول هذا الشعر فوق رقم 3 والتحت تحت رقم 2 لا يقول هذا ولا يظهر، هذا لا إشكال فيه. ولكن في جزء اللي يقولوا للشباب تو بعض الشباب حلاقة مش عارف مدرجة ولا كذا، يقعد في الأول 0 وبعدين كذا كذا، إذا ظهر للرأي أن بعض الشعر قد حلق وبعضه قد ترك فهذا داخل في القزع. والأخطر أخطر شيء في مسألة القزع يا أخ عماد أن يحلق الإنسان هذه الحلاقة متشبها بالكفار، هنا الخطر. بعض الناس اليوم يحلق في حلاقة تقول خير فلان هذا محلق كذا ومتر، يقولك هذه والله حلاقة ميسي، هذه حلاقة اللاعب مش عارف اسمه كذا، هذه حلاقة الفنان كذا، هذه حلاقة المهرج أو مش عارف اليوتيوبر فلان، والله عبارات مثل هذه العبارات، هنا الخطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالكفار، وقال من تشبه بقوم فهو منهم، وحذر من هذا الأمر لأن الموالاة في الظاهر تجر إلى الحب في الباطن. فهنا الحذر الأكبر أن يكون الحامل على حلاقة بعض الشعر دون بعض وهو ما يسمى بالقزع هو التشبه بالكفار وبالمشاهير منهم كالفنانين والممثلين ولاعبي الكرة وكرة ونحوها ذلك، هذا الذي يؤدي إلى الخطر الأعظم ويدخل في الحرام، وربما وصل بالإنسان إلى مرحلة خطيرة جدا. سمعنا أن بعض الناس لما توفي اللاعب الفلاني والله حصل كذا أصابته الكآبة والحزن وترك وترك وترك، هذا والله هو الخطر في مثل هذا الأمر وهذه الموجة التي أتتنا، وهي يعني حب بلاد الغرب وحب كل ما يأتي من بلاد الغرب. فديننا كامل لا نقص فيه، نحن لا نحتاج بعد دين الإسلام إلى أحد، ونفتخر بديننا ونعتز بديننا، وكل من لم يكن من أهل ديننا ويعادي ديننا فهذا لا نحبه ولا فضلا عن أن نتشبه به، ونسأل الله يعني الهداية للجميع. الأخ محمد من الجنوب يسأل سؤال، قال ما حكم منحة الأغراض الشخصية بتاع 2000 دولار؟ قال سمعنا أن دار الإفتاء متوقفة في هذا الأمر لعدم ظهور المعاملة ووضوحها. قال هي يا شيخ الآن تعطى كاش في المصارف، فهل دار الإفتاء ما زالت تقول بالمنع؟ أقول في الجواب عن هذا، يعني دار الإفتاء نعم توقفت في مسألة 2000 دولار سواء كان عن طريق البطاقة أو عن طريق الكاش. لماذا؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولم تظهر المعاملة لدار الإفتاء، وقد أخذت بزمام المبادرة وراسلت مصرف ليبيا المركزي يوم 19 رمضان الموافقة، أظن المهم الموافقة بالضبط في 9 مارس نعم، راسلت مصرف ليبيا المركزي وطلبت منه أن يبين لها طريقة هذه المعاملة. والذي جعل دار الإفتاء تتوجس وتخاف من المسألة إقحام شركات الصرافة في مسألة بيع الدولار، وللأسف شركات الصرافة أقحمت سواء في المعاملة البيع الكاش أو بالبيع عن طريق البطاقة، شركات الصرافة يعني حشرت نفسها ودخلت في هذه المعاملة. للأسف لم يرد مركز مصرف ليبيا المركزي على مراسلة دار الإفتاء المؤرخة في 9/3/2026 إلا قبل 3 أيام اللي هو بتاريخ 11/5/2026 جاءت مراسلة من دار الإفتاء من مصرف ليبيا المركزي إلى دار الإفتاء، وتضمنت هذه المراسلة شرحا مفصلا لكيفية هذه المعاملة. ودار الإفتاء عاكفة على دراسة هذا الرد لأنه رد طويل، ويعني للأسف ما ظنته دار الإفتاء وجدته أن المعاملة فيها غموض، فيها أمور غير واضحة، عليها ملحوظات، وقد ظهر هذا لدار الإفتاء، وهي الآن بصدد أن ترد على يعني مصرف ليبيا المركزي في أقرب الآجال إن شاء الله في أقرب الأيام، وتضمن ردها ملحوظاتها على هذه الطريقة. والخلاصة في مسألة أهم ملحوظات دار الإفتاء على مسألة المعاملة الكاش، لأن أنا سمعت أكثر من شخص واتصل بي أكثر من شخص يقول باي كيف أنتوا الآن في دار الإفتاء ما زلتم متوقفين وهي المعاملة يد بيد، يذهب الزبون إلى المصرف وهو واقف تجي رسالة حولوا منا كذا ليبي، وفي نفس الوقت يسلموا له الدولار فيدا. أقول نعم ظاهر المعاملة ما فيهاش إشكال في مسألة الكاش هكذا يد بيد، ولكن نحن ننظر إلى المعاملة على أنها معاملة واحدة من مصرف ليبيا المركزي إلى أن يتسلمها الزبون في المصرف. فهنا تخللتها معاملة ما بين مصرف ليبيا المركزي وشركة الصرافة، ومعاملة ما بين شركة الصرافة والزبون، وبالتالي تحتاج إلى تعديل في كثير من الأشياء. ودار الإفتاء إلى الآن لا زالت الفتوى على التوقف في مسألة 2000 دولار بشقيها، عن طريق البطاقة أو عن طريق الكاش. ولو سألتني ما هي الإشكالية الكبرى، أقول الإشكالية هي دور شركات الصرافة التي لولاها لكانت المعاملة سلسة على النحو السابق. هيك كانت المعاملة، كانت ماشية بسلاسة راي، ودار الإفتاء كانت تفتي بالجواز. نعم صح، في الأول عقدها مصر في مركزي وقال لابد للمرض للسياحة دار نقاط، قلنا ينبغي التقيد عند النقاط، ثم حذفت هذه النقاط وفتح الباب. ولكن للأسف الآن دخلت علينا شركات صرافة من جهة المركزي، كل شركات الصرافة ليس لها علاقة لا تبيع ولا تشتري، ومن جهة يشترط عليها بعض الأشياء. على كل حال بإذن الله دار الإفتاء ستضمن ملحوظاتها التي درست في هذا اليوم وستحيلها على مصرف ليبيا المركزي، فإن عدلت هذه الملحوظات، وهذا ما نرجوه والله. تو بعض الناس يقول أنتوا والله دار الإفتاء تشددتوا علينا ومنعتونا من 2000 دولار، هم راهم الناس دي في دار الإفتاء يعني حكمهم حكم الليبيين، راهم حتى هم محتاجين للألفين دولار وأصحاب عوائل، وكثير منهم من الشباب المفتين والباحثين، كثير منهم في اللي مش متزوج وفي اللي ما عندهش بيت، وأغلب يعني الناس محتاجة لهذا الأمر. لكن يا جماعة هذه الأمور ما ينفعش فيها العاطفة، نحن نتكلم على مسألة ربوية، نتكلم على أمر خطير، أمر الصرف بين الليبي والدولار. هذا الفقهاء يقولون الشك يعني في التفاضل، الشك في التماثل كتحقق التفاضل. ولم تخيلوا الفقهاء لما يجوا في باب الصرف، شوفوا كلام الفقهاء، قال لك لو جيت لي واحد مديت له دولار وقلت له هاك 100 دولار أعطيني في مقابلها مثلا 700 دينار ليبي، قال لك تم. قال لك لو خدي منك 100 دولار ومشي افتح الكاسة بشوية عليه وحط 100 دولار وعد لك 700 من الكاسة داخل وجابهن لك، الفقهاء يعني لهم ملحوظات على هذا وعندهم إشكاليات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد، كلمة يد بيد هكذا تستلم وتسلم، هذا الأصل. وبالتالي فنرجو إن شاء الله أن يحل هذا الأمر وأن ترسل الملحوظات لمصرف ليبيا المركزي وأن يأخذها بعين الاعتبار حتى يعني ينعم الناس حلالا بهذه المعاملة بإذن الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى الأخ، سؤال الأخ محمد من زليطن، ما هي صفة صلاة قيام الليل؟ قيام الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. قيام الليل هو كل صلاة وقعت بعد صلاة العشاء الآخرة في وقتها فتسمى قيام الليل، تبدأ من صلاتك للعشاء وتنتهي عند طلوع الفجر الصادق كلها تسمى صلاة الليل. طريقتها ركعتان وتسلم، ركعتان وتسلم، مثنى مثنى، ركعتين وسلم، ركعتين وسلم، حيث ما أردت، اكتفيت بركعتين يعني حصل لك قيام الليل، صليت أكثر لا حد في ذلك، لا حد في ذلك. تسألني هل الصلاة سرا أو جهرا؟ أقول المندوب في نوافل الليل هو الجهر، ولكن إذا كان الإنسان تعب أو صلاها سرا فهذه لا شيء فيها، لأن إبدال السر بالجهر والجهر بالسر في النوافل هذا لا بأس به إن شاء الله. فصلاة الليل ركعتين وسلم، ركعتين وسلم. الأخ كمال من درنا له سؤالان، السؤال الأول ما حكم صلاة التسابيح؟ أقول لا يوجد عندنا في المذهب المالكي شيء يسمى صلاة التسابيح، وصلاة التسابيح حتى عند القائلين بها ليست واجبة ولم يقل أحد بوجوبها. أنا أقول لك دعك من الصلوات التي هي محل خلاف والتي لم يقل بها جمهور أهل العلم، واذهب إلى الصلوات المشروعات الثابت شروع شر مشروعيتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبدل صلاة التسابيح صلي الضحى، صلي الرواتب، صلي النوافل المطلقة، صلي قيام الليل، هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني الأخ كمال من درنا قال دائما أنا أذكر الله، لكن قال أحيانا أني واخد مثلا نذكر الله بروحي والله شاهد السبحة والله كذا، قال أني مرات نذكر وأني نشاهد في التلفاز وأني نكلم في شخص. أقول لا بأس بذلك، الذي نهي عن الانشغال معه هو قراءة القرآن. لا، الله سبحانه وتعالى أمرنا عند قراءة القرآن بالإنصات والتتبع والاستماع عفوا، لكن ذكر الله أني مثلا ها لا نذكر سبحان الله، كلمني وشخص عليكم السلام أهلا وسهلا كيف حالك، ونرجع لذكري سبحان الله سبحان الله. فالذكر هذا المطلوب أن يعمر الإنسان وقته بالذكر، ولا بأس أن يكون مع هذا الذكر يعمل يشتغل يكلم في شخص يشاهد شيئا يقوم بأمر ما، لا بأس بذلك إن شاء الله، بل هذا هو المطلوب. وإلا لا يعني لا لجعلنا الذكر فيه مشقة، لقلنا لا تذكر

في ذلك. ممكن هو لبس عليه بأن لابد أن يشتغل عليه تاكسي. أقول الأصل في مثل هذا الإباحة، ولا توجد عندنا قوانين تمنع يعني الناس، حتى لو وجدت هذا تضييق للناس خاصة في هذه الظروف. فأنا نصيحتي لهذا الشاب، أولا أنا أشكره على أنه يسعى ويشتغل ويكد ويبحث عن اللقمة الحلال. المهم المصداقية، ألا يغش الإنسان ولا يخدع الناس. أهم نقطة في مسألة تخدم على سيارتك الخاصة، لا تستغل ظروف الناس. يركب معاك إنسان مثلا يركب معاك من صرمان لطرابلس، يقول لك أنا يا أخي راني والله ما نعرف التسعيرة، يعني نركب معاك زي ما يركب معاك الناس. هنا تكمن الأمانة، هنا الأمانة. بيش تركب في الناس أنت من صرمان لطرابلس مثلا تقول بخمسين دينار بثمانين بكذا، ركب بذلك. أهم شيء الإنسان أن يكون صادقا وأن يخاف الله سبحانه وتعالى وأن يكون أمينا. السؤال الثاني للأخ محمد من صرمان، قال في شخص هو وابنه راكبين في سيارة واحدة وداروا حادث وتوفوا معا ولا يعرف السابق من اللاحق، وبالتالي في مثل هذا لا عفوا لا يرث واحد منهم الآخر، لا يرث واحد منهم الآخر، لأن من شروط الميراث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. ونحن لا نعلم هل مات الأب أولا، هل مات الابن أولا، هل مات في آن واحد. نعم كما ذكر الرحبي لما قال يعني فلا تورث زاهقا من زاهقي، وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلام حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهقي، فلا يرث أحد منهم الآخر. الآخر جب من تورغا، قال أني رجل ساكن بالإيجار وعلي ديون وعلي، هو يطلب من الناس أن يساعدوه، فإذا كان حد يريد أن يساعد هذا الرجل ولا يتواصل معه يتصل ويأخذ رقمه. فأنا قلت له دار الإفتاء رأى اختصاصها إجابة الناس، وهذا الأمر هو الاختصاص الأصيل فيه لصندوق الزكاة. نعم ولكن هذه المؤسسات يكمل بعضها بعضا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف على الأخ رجب هذا وأن يغنيه بما يكفيه وأن يفتح عليه، اللهم آمين. الأخت مريم من مسلاتة قالت أني عندي قريبتي تعينت ونزلها المرتب وتشتغل في مكان كل الذي فيه رجال، ولما مشت بتشتغل قالوا لها احنا ما عندناش عنصر نسائي. فاني سألتها هل هي تمشي وتتردد على المكان؟ قالت لا ما تمشيش. الأصل في المرتب أن هو أجر على عمل. أراه هذا المفهوم الخاطئ عند عدد كبير من الليبيين أن المرتب هو حصتك من النفط، هذه غير صحيحة. حصتك من النفط هذه تأخذها عن طريق الدعم، عن طريق منحة الأبناء، منحة الأغراض الشخصية غيرها. أما المرتب هذا أجر على عمل، إذا عمل الإنسان يستحق الأجر، لم يعمل لم يستحق الأجر. فأقول للأخت هذه إذا كانت هذه الأخت تذهب للعمل وتقول لهم أنا أتيت للعمل وأريد أن أشتغل، وهم يقولون لها ليس عندنا مكان للنساء راجعين، وكل مرة تراجع فيهم، وتقول لهم هذا الواجب عليها أن تقول لهم أنا أريد أن أشتغل، إذا كان هذا الفرع لا يوجد فيه نساء فأحيلوني على أقرب فرع، فإن لم يوجد فتبدأ في إجراءات الانتقال إلى مؤسسة أخرى يوجد فيها النساء. إذا كان هذا الأمر حاصلا وموجودا لها أن تأخذ مرتبها، هي لم تقصر ولم تفرط. أما لو كان زي ما يقولوا العوام جت منك يا جامع قالوا لها ما عندناش نساء، قالت الحمد لله قعدت في حوشها وما تمشيش للعمل، على أساس تأخذ مرتب مدام هي لم تسعى في ذلك. فأنا أقول أما في المستقبل نصيحتي لها الأخت هذه أنها من الآن تذهب وتطلب إحالتها لفرع آخر في مدينة مش تمشي، أو تبدأ في إجراءات الانتقال إلى مؤسسة بها يعني قسم للنساء لكي تأخذ مرتبها حلالا. أما وهي قاعدة في حوشها هل يملك المدير يجي يقول والله لا أقعدي في حوشكم تاخديش مرتبه؟ هذه الظاهرة التي انتشرت في بلادنا، المدير يتجمل برزق الدولة، راهو مش برزقه هو. يجي شخص يقول أنا والله تعينت معاكم وأنا مش فاضي ولا ما عنديش سيارة ولا أنا بعيد، يقول لا عندك لدن، لا ما تدورش. كيف تقول ما تدورش؟ تملك أنت أيها المدير، هذه يقولها في شركتك الخاصة، خدم عندك في محلك بارك الله فيك، أنت تخدم في واحد في محل معاك قلت له برا عندك لدن الشعر هذا ما تجيش لك ذلك. لكن احنا في الحاجات الخاصة

يتأخر دقيقة يخصم منا مقابلها. ونجي في القطاع العام يقول عندك الإذن، المدير لا يملك الإذن إلا وفق القانون العمل. نعم له الإذن، يعطي الإذن مثلا هذا يخدم بالتوكة، هذا يخدم باليومية، بعض الأشياء، لكن كلمة ما تجيش العمل بكل هذا مهناش. نختم بسؤال الأخ أحمد بن غازي، قال أنين بيك تتكلم عليه أمرين، قطيعة الرحم والتجار. للأسف انتهى وقت الحلقة. قطيعة الرحم أمرها عظيم، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. وأما التجار فأخطر ما في التجار قول النبي صلى الله عليه وسلم إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. ولعله يكون لنا في حلقة أخرى مقدمة يعني في هذا الأمر إن شاء الله. انتهى وقت الحلقة، فما كان من صواب فمن الله، ومن كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري. حتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: حقيقة ما تعده أمريكا وإسرائيل لليبيا خاصة والمسلمين عامة.
3: ليبيا هي حلقة صغيرة في المشروع الصهيوني الأمريكي الكبير في المنطقة. المشروع الأمريكي الصهيوني الدموي التوسعي المتمدد المتوسع في القضاء على هوية الأمة الإسلامية الطامع في خيراتها. طمع هذا المشروع الأمريكي لا حدود له، وسأبين لكم كيف يكون هو. أما كونه دمويا فانظروا إلى ما فعلوه بغزة الجريحة، لم يتركوا شيئا، لا مستشفيات ولا مدارس ولا أطفال ولا صغار ولا كبار ولا مخيمات لاجئين. قتلوا أكثر من 75,000 وضعفهم من الجرحى. أتوا إلى لبنان، وكذلك ما يفعلونه بالضفة الغربية على نفس المنوال، إبادة جماعية وتهجير وهدم للبيوت. انتقلوا إلى لبنان ولم ينتقلوا، هي مستمر القصف عليه أيضا، لكن في هذا الشهر الأخير إبادة وتدمير وتسوية المناطق بالأرض بما عليها من صغار وكبار وأحياء وأموات، ما تركوا شيء. انظروا ما يفعلونه بإيران، يعني هجوم همجي وحشي لا نظير له، من قوة غاشمة طاغية عظيمة، يعني مفرطة في استعمال النار في قتل كل من يأتي أمامها، وهم يصرحون بذلك ولا يخفونه، يعني حتى ما يستحيى منه في التصريحات هم لم يستحيوا منه. نريد أن نفني الناس جميعا، بلد نريد أن نتخلص منها. هذه البلاد الواحدة بعد الأخرى كل بلد ينفردون بها والآخرون يتفرجون. العالم الإسلامي لما يقصوا في غزة وفعلوا بها ما فعلوا على مدى أكثر من عامين، العالم الإسلامي من أقصاه من نواكشوط إلى ماليزيا يتفرج، وكأن الأمر لا يعنيه، والمسألة هو مواصلة فيه، وهؤلاء هم يعني يتحملون مسؤولية أفعالهم. هذا هو لسان حال العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه. حتى المقاومة في لبنان ضحكوا عليها في عام 24 آخر عام 2024، وأمريكا سوت معها اتفاقية وحجمتها ومنعتها من المشاركة، كانت تشارك مع الغزة، يعني وقفوا هذه المشاركة، وبعد ذلك لم يرحموهم، بقيت لبنان تحت القصف المستمر إلى أن أعيدت في هذا الشهر إعادة شرسة فيها يعني ما لا يتصوره الإنسان من العنف والشدة والإبادة. إيران على مدى 40 عاما لم يتركوا شيء، استعملوا فيها جميع قواتهم. هذه البلاد لما ضربوا غزة وقتلوا غزة لم يقتلوا غزة لأن اسمها حماس ولا لأن اسمها الجهاد، لأن بقعة من أرض المسلمين فيها مقاومة للمشروع الصهيوني الأمريكي. لما قصفوا لبنان مقاوم في لبنان لم يقصفوا لبنان باعتبارهم بصنفهم حزب الله ولا مش حزب الله، بل لأنها مقاومة باسم الإسلام لا تريد التمدد اليهودي أن يستولي على لبنان. لما هم يقتلون أهل إيران لا يقتلونها لأن اسمها إيران ولا لأنهم شيعة، بل لأنهم يمثلون المقاومة الإسلامية. هم صرحوا بذلك، الإسلام النبوي يتوهم أنه يملك يعني القنبلة النووية، فهم يفعلون ذلك بالمسلمين الواحد بعد الآخر وهم يتفرجون. وهذا معصية لله لا شك، أنه عندما تقصف بلد أو بقعة من بقاع المسلمين والناس الآخرون والمسلمون يتفرجون ولا يحركون ساكن، انظر الآن ماذا فعلوا. حتى الأسرى الفلسطينيين حكموا عليهم بالقتل والعالم يتفرج عليهم. الأمريكان اعترضوا على ذلك وقالوا هذا مخالف لحقوق الإنسان ولا المدنية. لا أبدا، يعني هم متفقون على إفناء المسلمين وقتلهم وتركهم. والمسلمون بتخليهم عندما كانت تقصف غزة ودول الخليج تتفرج والعالم الإسلامي يتفرج وما فيش حد نصرهم، هذا عصيان لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول للمسلمين جميعا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ويقول تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، المؤمنون جميعا يخاطبهم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا إن الله على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين جميعا المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يعني ما لا يضره بشيء، يجب أن ينتصر له. المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص، لما عصوا أمر الله والعدو الصهيوني يأخذهم الواحد بعد الآخر جاءهم الدور. بعد أن انتهوا من غزة أتوا إلى لبنان، أتوا إلى إيران للمكر بالمسلمين، والعالم العربي ودول الخليج بالذات تتفرج. ها هي الآن دول الخليج هي أيضا تدفع في الثمن، أصابها ما أصابها من هذه الحروب بسبب خذلانها. لو وقفت مع المسلمين، انظر الآن ماذا تفعل إيران. إيران استعملت ورقة واحدة ضعيفة، هي مضيق هرمز، بحيث أن النفط ما يمرش من هذا المكان. انظر ما سببته من أذى ومن ضرر للعالم، والعالم يستجديها الآن، العالم كله يستجديها، وهي ممانعة. حتى الانخراط في المفاوضات امتنعت عنه وتأبت عنه، والعالم ينتظرها ما يقدرش يفعل شيء. فما بالك لو أنها دول الخليج اللي تملك مش الممر، تملك أصل المادة اللي هي مجرد منحة من ممر سبب اختناقا للعالم الأوروبي والأمريكي كله. لو استعملت هذه الورقة، لو اجتمع دول الخليج مع ليبيا مع الجزائر وقالوا للأمريكان لما كان يقصف غزة ويبيدوا فيها، لو قالوا لهم احنا ما عادش تطلع لا ما عادش يطلع برميل النفط من بلادنا إلا لما توقفوا القصف على غزة وتعطوا الفلسطينيين حقوقهم، والله لا أتت أمريكا راكعة. لو فعلوا شيء من هذا ولوحوا به، لكنهم خذلوا إخوانهم فخذلهم الله جميعا. هذا فيما يتعلق بالموضوع الأول، وهو أن يعني هذا المشروع الأمريكي الصهيوني مشروع دموي.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وأصلي وأسلم على سيدنا محمدٍ علم الهدى، وعلى آله وأصحابه وجنود دعوته وحملة شريعته ونقلة سنته وكل من به اقتدى، أما بعد، ففي الرحاب الطاهر وفي بيت من بيوت الله رب العالمين التي أذن الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ومع الدرس الحادي عشر من دروس فقه الحج بمحاذاة متن ابن عاشر عليه رحمة الله، نلتقي بإذنه تعالى ويتجدد اللقاء. أكمل الناظم رحمه الله صفة الحج وقال: وتم ما قصد من بيان صفة الحج في قوله رحمه الله تعالى: وإن تريد ترتيب حجك اسمع. ثم شرع يذكر محرمات أو ممنوعات الإحرام، فقال رحمه الله تعالى: ومانع الإحرام صيد البر في قتله الجزاء لا كالفأر، وعقرب مع الحدى كالبنعقور، وحية مع الغراب إذ تجور أو إذ يجور، يجور الغراب وتجور الحية. شناقط يريدونها يجور. الناظم سيذكر ستا من الممنوعات، سيذكر ستا من الممنوعات. من لطافة نظمه جعل الأول والأخير يختلفان عن الأربع الأوسط، أو عن الأربعة الأوسط. جعل البداية بإيش؟ منع الصيد، وجعل النهاية في الكفارة أو في إفساد الحج بالجماع، وأدخل بينهما أربعا تتعلق بقضية اللباس. بدأ قال: ومنع الإحرام، منع فعل ماضي والإحرام فاعل، صيد هذا مفعول به، صيد مضاف والبر مضاف إليه. قلنا هذا ليعرفك أن صيد البحر ليس ممنوعا على المحرم، حل لكم. الآية يقول وطعامه متاعا لكم، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذا البحر ما فيش مشكلة. هو الصيد في البر لابد أن نفهم شيئا قبل أن ندخله، لابد أن نتصور في الغالب معرفة الأحكام هذه تتعلق بأناس كانوا يسيرون في البراري. الآن يخرج الحاج من بيته إلى مكة ويعود، ولا يصادف من الصيد شيئا أو إلى القليل، لكن عندما كانوا يسيرون ركبانا بالإبل أو حفاة أو مشاة كانوا يتعرضون لصيد البر، لصيد البر، وربما كانوا جياعا. فالإحرام إذن منعه، منع صيد البر، نوع من كبت الإرادة لله عز وجل. فالإنسان في الحج يمتحنه الله تعالى في إرادته، في أخص خصائصه، وفي الأشياء التي يصعب عليه تحملها مدة طويلة، كالنساء وبطنه بما يتعلق بإيش؟ بالصيد، وكذلك ما يتعلق بملابسه وبأشياء منعت عليه. إذا نعرف الآن أن الحج فيه امتحان للإرادة، فيه امتحان للإرادة. الآن ما يواجه الحجاج حقيقة من الصيد هو الحمام، الحمام الذي في الحرم، لأن الحرم ممنوع للصياد فيه سواء كان الإنسان محرما أو كان حلالا، سواء كان محرما أو كان حلالا. في البر: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، إذا لم تكونوا حرما فهو حلال لكم. فقال: ومانع الإحرام صيد البر في قتله الجزاء. ببين ما كفارة من تعدى فقتل صيد البر؟ فيه الجزاء. احنا قلنا المثلثات: فدية هدي جزاء، فدية هدي أو هدي فدية جزاء. الجزاء هذا إذا قتل هو مخير بين أمور فيها حكومة، يحكم ذو عدل منكم، في حكومة بين مثله، فجزاء مثل ما قتل منا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا، العلماء قالوا، أغلب العلماء قالوا راو متعمد، كان متعمدا أو كان غير متعمد، لكن الذكر هنا لا في الغالب أن يكون إيه؟ متعمدا. القرآن يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة محرمة عليك، دخلت بأمها أو اسمها كانت في حجرك أو لم تكن في حجرك، هي محرمة، لكن نص على الحجر لأنها في الغالب تكون في الحجر، في الغالب تكون لما ربي مثلا لحما طريا مثلا بالنسبة للبحر، هل الحوت إذا أصبح جديد من أكله شو؟ لا، طريا وغير طري، لكن ذكر الطري ماذا؟ للامتنان. هذه تدرسونها في وصول الفقه. فقال: فجزاء مثل ما قتل من النعم، وقرئت فجزاء مثل، فجزاء مثل ما قتل من النعم، فإما مثله من النعم. ورد عن الصحابة عليه وسلم الضبع مثلا في كبش، يعني حاولوا يقاربوا ما بينتهن، النعامة بدنة، النعامة بدنة، البقر الوحش بقرة إنسية، مثلا الحمار الوحش بقرة، مثلا البيض فيه القيمة، لكن الحمام في الحرم، الحمامة فيها شاة، حمامة فيها شاة، إذا قتل الإنسان يدفع مدى شاة، أي مخير بين الشاة وبين أمور تانية. أو الإطعام، القيمة متاعها يخرجها أمدادا للمساكين، يخرجها أمدادا للمساكين، لكل مسكين مد. أو أن يصوم بمقدار الأمداد، بمقدار إيه؟ الأمداد، كل مد يصوم عنه يوما، فإن جاء المد كسرا صام يوما عن الكسر، صام يوما عن الكسر، هو أقل من مد. هذا في التفسير وفي عند الفقهاء. فجزاء مثل ما قتل به، ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم. قال: فجاء ومانع الإحرام صيد البر في قتله الجزاء، في قتله الجزاء. وبنحاول نسرع شوية لأننا بنكمل ممنوعات الإحرام. ثم قال: لا كالفأر، بيقول لك راهو في أشياء مستثناة من المنع، مستثناة من المنع. ففي الصحيحين من حديث عائشة وعند الترمذي وغيرهما: خمس فواسق بالتنوين، قل فواسق، من غير تنوين إضافة، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الفأرة والعقرب والغراب والعقرب والحدأة والكلب العقور. هذا ما ذكره الناظم، قال: في قتله الجزاء لا كالفأر، في قتله الجزاء لا كالفأر، ما فيش جزاء، ما فيش خلاء، ليس عليه أو لا يترتب في قتله جزاء مستثنى. وعقرب حتى هي نفس الشيء، مع الحداء، الحداء معروفة الحدية، كلب عقور، الكلب العقور المقصود به الحيوانات المفترسة زي الذئب والأسد وكذا. علماءنا يقولون: أما الكلب الإنسي فيقتل في الحل وفي الحرم، ويعني يقتل في كل مكان سواء كان حلا أو كان حراما، لأن الكلاب لها وضع معين. النبي صلى الله عليه وسلم مرة أفتى الصحابة بقتل الكلاب في المدينة حتى كاد أن يقضي عليها، ثم منعهم من ذلك: إذا جارت وكثرت تقتل، لكن أحسنوا القتلة إذا قتلتم، أحسنوا القتلة إذا قتلتم كلب عقور وحية مع الغراب. هي معروفة أفعى والغراب، قالوا الغراب يحل صفرة المسافر، وفعلا الآن أثبت العلم وحطوا له الصفرة الحاجة مربوطة الغراب ففتحها. من أذكى الحيوانات الغراب هذا، ولذلك أحذر من غراب، حذر جدا. ففتحها فكان يؤذي المسافرين. والحية طبعا النبي الله وسلم عليه كما بالبخاري ومسلم وهم في منن قبل عرفة، وهم في منن قبل عرفة. تعرفوا أنتم منن مشيها استنانا قبل عرفة لمن استطاع يوم التروية مر بنا، وهم في منن فالنبي خرجت عليهم حية فأمرهم بقتلها فابتدروها فلم يستطيعوا قتلها، فقال وقيت شركم ووقيتم شرها. الوين الشاهد في النص إنما عندما قال اقتلوها، إذن هو بالقول وبالفعل أمرهم أن يقتلوا هاتلك الحية. كذلك أخرج الشيخان وغيرهما من حديث قتادة أبي قتادة ذكرته بالأمس مختصرا، هذا خرج مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم محرمون وهو حلال، ماشي معهم حلال هو، وهم أحرموا من ذي الحليفة، وسبقهم النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الطريق هم جالسون، هو يخصف نعله يخرزها، هذا الحلال أبو قتادة، مر بهم حمار الوحشي، هذا حلال لغدوة قعدرة، التي حرمت علينا هي الحمر الإنسية في خيبر. فأراد الأصحاب تمنوا أن لو يرى لأنه حل يقتله، لكن لم يستطيعوا أن يكلموا. بعدين فطن له فركب جواده ونسي صوته ورمحه، فقال لهم ناولوني صوتي ورمحي، قالوا لا نعينك لأنهم محرمون لا نعينك. فغضب لأن الرجل بحسابه ونزل حسابها، نزل فأخذ صوته ورمحه وشد على الحمار فعقره، ثم جاء به ميتا فوقعوا عليه يأكلونه سواء المحرمون وهو معهم، ثم وقع لهم الشك كيف يأكلونه وهم محرمون، فتركوا أكله حتى أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على أكله، لأن من الصدى رجل حلال لم يكن محرما. عند مسلم قال أشار عليه إنسان أو امرأة، يعني وقعت إشارة منكم من أحد المحرمين، قالوا لا، قال فقلوه، بمعنى لو أشار له الحل لما جاز، لو أشار إليه المحرم لما جاز أكله. شنأخذ من هذه؟ لا نقتله ولا نشير، أي نعم، سواء كان إنسيا كان يعني وحشيا، لا، في الحرم للجميع وفي غير الحرم لمن؟ للمحرمين. هذا باختصار. ثم ذكر ممنوعا آخر، طبعا الممنوع الأول هذا فيه الجزاء، هذا الأول. سيذكر الآن مسألة أخرى تتعلق بإيش؟ باللباس. قال ومانع المحيط بالعضو ولو، ومانع المحيط في واجبات الإحرام، ذكر المخيط، شو التجرد من المخيط والمحيط، هناك ذكر ليه المخيط، هنا ذكر المحيط، الحاء مهملة والميم مضمومة لأنها أعم من المخيط. ومانع المحيط بالعضو ولو بنسج نو، كيف تقرأها؟ بنسج نو زي ورش، بنسج نو عقد كخاتم حكوا. الممنوع هو أن يفصل الإنسان، أن يفصل على العضو. أما لأن موجود في خياطة جبته دي لو وضعتها على كتفي على منكبي أحرم بها وخالف اللون بس مكروه هذا. أي شيء حتى لو كان هم ألا تلبسه لباسك العادي، ما تكسر ركبتك في الأعضاء لا، لكن بعض الناس يجد الخياطة في الفوطة يقول هذه مخيط، يلقى الشمشم بتاعها حشاك مخيط يقول هذا ليس مخيطا هذا. المهم المسة النسز والعقد هذه الآن كاثر فيها الجداء في الحج والخاتم. الحقيقة علماء المالكية أخذوا بالأحوط، أخذوا به لا يعني كان مخيطا كان على نسج كان معقودا ببطم مش عارف بيش كل عنده خيرة ممنوع، ومنعوا الخاتم وجاب لك المثال بالكاف كخاتم، ضيف للساعة ضيف لأمور تانية تمشي الأمور. الآن لما تقرأ في كتب تداع للطلبة وطلبة العلم دائما يقول لك الخاتم ما فيه شيء، الخاتم ما فيه شيء، الساعة ما فيها شيء، صح ولا لا؟ تعالوا العلماء عندما نظروا في المسألة هذه وأنت قارئ لهم لن تجد دليلا واضحا لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، لن تجد دليلا صريحا صحيحا صريحا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. حتى إن الشيخ الألباني عليه رحمة الله وهو يعني متشدد في المسألة هذه لما جاء في قصة الخاتم إذا به ينهج نهج الأحناف، مع أن قاضي عمره يعني يرد عليهم، ولكنه في المسألة هذه لما نقص عليه الدليل جنح إلى طريقة الأحناف فاستعمل العموميات، قال وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، هذه مشكلة. كان إذا كل شيء لم يذكر نقوله وما كان ربك نسيا، الله ذكر أشياء تقاس عليها أشياء، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني رواية عن عطاء بجواز الخاتم، رواية عن بعض يعني قليلة عن السلف قليلة، لن تجد إلا أن يقول لك هذا خارج البدن، خارج البدن هو في عضو، هو وين؟ في عضو. من منعوا على الأصل أن الإنسان يمنع من المخيط والمحيط، وهذا محيط وهذا خير محيط. الأمر الثاني أن الخاتم في أغلب أحواله هو إما أن يكون يعني شيء كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما قول الفرس أو الروم لا يقرؤون كتابا ليس عليه ختم، فاتخذ خاتما عليه اسمه الشريف يختم به كتبه، كذلك القاضي كذلك الحاكم أحيانا يبعث خاتمه مع شخص ليدل على أنه آت منين؟ من الحاكم، أو أن يكون زينة. نحن الآن نستعمله في الأغلب مدى زينة، هل الزينة تجتمع مع الإحرام؟ لا تجتمع، يعني الذين منعوا منه منعوا على الأصل ثم إنه من الزينة. الشيء الثاني يعني الخاتم هذا اختلف العلماء فيه، المالكية يرون أنه لا يزيد على درهمين من فضة، يعني ما يزيدش على كم جرام؟ 6 جرام عند المالكية أن يكون من فضة وأن لا يزيد على 6 جرامات. عند الأحناف لا لا، الحديث وإن رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وإن ضعفه بعض أهل العلم قال لا تتمه مثقالا، لا تتمه، نهاهم عن الحديد وعن غيره، فقال اتخذه من ورق. ورق شنو الورق؟ الفضة. ابعثوا أحدكم ورقكم هذه ورق فضة، قال اتخذه من ورق لا ولا تتمه مثقالا، ما تزيد عليه مثقال. الحنابلة مثلا يقولك لا ما فيش تحديد. طيب قالوا إلا إذا خرج عن العرف، إلا إذا خرج عن العرف. طيب بقولكم وأكثر من يقول بحلاله أو بجواز الحنابلة يتفاحش فيكبر عندهم، فيكبر عندهم فيكون زينة، فيكون زينة. تتبع أنت، تتبع يا أخي المحرم، تتبعه في لباسه، هو الغني منع من لباس زينته والفقير منع من لباس فقره، وتساوى جميعا في رداء وإزار ومنعوا من كل شيء ليكونوا شعثا غبرا،
1: فتراه الإنسان هكذا وقد اتخذ خاتما كبيرا وعندهم يجوز التعدد، فالمالكية عندهم لا يجوز التعدد أكثر من خاتم لا، ولو كان أقل من الدرهمين عندهم يتعدد برب يملأ يديه مرات. فهذا هو ما ظنت الزينة، فلم يرد دليل صريح لهؤلاء ولا لهؤلاء، فيبقى مع الأصل. الأولى أن يبقى مع الأصل، فالأولى نعم، ولكن لا تشنع بغيرك. نحن ديما نحترم أهل العلم ولا نشنع على غيرنا. كذلك الساعة، وإن كان الساعة هي إذا أفتي بالساعة هي فيها حكمة، الساعة أي معرفة الوقت وكذا وإلى آخره، لكن الساعة أيضا هناك من يلبس ساعة تفوق ثمن سيارتي، أليس صحيح هذا صحيحا؟ أي، ثم أنت تفتي له بأن يكون بها محرما، ثم تفتي له بأن يكون بها محرما، بل إن الإحرام يظهرها، بل إن الإحرام يظهرها. إذا كان لابسا ثوبا ربما غطى الثوب ساعته فلا تظهر للناس، أما إذا كان محرما ظهرت تلك الساعة وظهرت للناس قوته وغناه والرفاهية متاعه. فأيضا حتى أما أن تجعل هذا حلال وهذا حرام إشكالية، حتى تقول إذا كانت الساعة متواضعة فهي جائزة، إذا لم تكن متواضعة فهي ممنوعة، فالقول مع الأكثر. ثم إن الحرم الآن ملئ بالساعات ومعاك النقال، والنقال به ساعة، فالأولى أيضا أن تحذف، لكن لا نشنع بقول أهل العلم اللي يقولوا جائزة. كذلك النظارة، كذلك النظارة، النظارة تنقسم إلى قسمين، من كانت إذا حولت منها لا يرى شيئا يصبح أعمى، هذا يجوز له، أما إذا كان يستطيع هي يقرأ بها أو تعينه إعانة فالأولى تركها، فالأولى تركها، والله أعلم، والله أعلم. إذن لما قال كخاتم حكوا لم يكن ضعيفا ولم يكن مبتعدا عن الدليل، وإنما أخذ أحد طريقي الفقه في هذه المسألة، كخاتم حكوا، هذه من الممنوعات في الإحرام. قال رحمه الله تعالى اللي بعدها، قال إيه؟ والستر للوجه، والستر ونفتح السين، والستر للوجه أو الرأس بما يعد ساترا، ولكن إنما، ليش قال ولكن إنما؟ ستر الوجه للرأس، بيقول لو تستفيد الأصل أن هذا متوجه إلى لمن؟ للرجل وللمرأة، أن هذا متوجه في الأصل للرجل وللمرأة، لكن المرأة لها خصوصية، ولكن إنما تمنع الأنثى، تمنع الأنثى، كيف نقراها؟ الأنثى، لا تقرأ تمنع الأنثى، بعدين تبي توقف ودي المرشة أول وتطلع فيختل الوزن ويبيك تمشي فيها ما شاء الله متساوية هيك، فتقول تمنع الأنثى لبس قفاز كذا ستر لوجه لا لستر أخذ. بيقول لك هو الأصل الخطاب لمن؟ للرجل والأنثى، لكن المرأة لها خصوصية، تمنع ماذا؟ لبس قفاز، هذا باتفاق، المرأة لا تستر يديها قوانتو غير الله أعلم ما تسترش يديها، إنما الوجه، الوجه هناك من قال المرأة أصل ما أصل هو، هذا خلاف بين العلماء، في اللي يرى أن المرأة لا تكشف وجهها، وفي قال لا تكشفه، هذا رأي الجمهور، لكن لها أن تستره، لها أن تستره. أخرج الإمام أبو داود في سننه من حديث عائشة بسند حسن، قالت عائشة كان يمر بنا الركبان، كان يمر بنا الركبان ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرمات، فإذا جازوا بنا، أي الركبان، هذا في المسعى، فإذا جازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها. وذكرت لكم من قبل يعني سبب أن المرأة لا تتنقب، لأن لا تنتقب المرأة ولا المحرمة ولا تلبس القفازين، هذا حديث صحيح. إذن لها أن تستر وجهها حشمة. واحدة قالت أنا والله وجهي ما نبيش تدق الشمس السعودية شمسها حارة وكاني قعدت 10-15 يوم والله شهر تنولي كذا. نقول لا يا بنتي، المقصود منها هو الحشمة. فإذا أرادت ألا تربطه على وجهها كالمعتاد وإنما تنزله من على رأسها زي ستار متاع الروشن ولا الباب من فوق، يظل ما هوش لاصق بالوجه إنما يكون ساترا للوجه متجافيا عنه، متجافيا عنه. هذا من حديث عائشة، هذا اللي قال لا لستر أخذ، لا لستر أخذ، أي بمعنى إذا أخذ للستر فلا شيء عليها، فلا شيء عليها. كثير من إخواننا يمشي في رفقة عند زوجته صغيرة شوية وخايف على وجهها وما يبيش يشبعوها وظل لا لا لا لا، بسيطة جدا، لا تنتقد وإنما تنزله منين؟ من أعلى. يعني إذا بترفع زرفة زي كفر السيارة تركيه فوقك أو تنزل ما عليها شيء هذا. وإذا قال لي لا لستر أخذ، ثم قال ومانع الطيبة ودهنا وضرر قمل وإلقى واسخين ظفر شعر. ومانع، شو هو منع؟ الإحرام، هذا الفعل والفاعل محذوف هو في الدهن. ومنع الطيب ودهنا وضرر. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين سأله رجل عن لباس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا يلبس ثوبا فيه ورس أو زعفران. فيه ورس نبات أصفر في رايحة أو زعفران، ولا الخفين إلا ألا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما من أسفلهما. زاد البيهقي زاد لفظة صحيحة محفوظة غير شاذة، يعني بارك الله فيك، قال ولا يلبس القباء، ولا يلبس القباء. القباء هو الجبة المفتوحة بالكامل زي بتاع السعودية، هذه اسمها قباء بفتح القاف غير قباء المسجد. خاط لي زيد قباء ليت عينيه سواء، هو أعور قال لي منديل في بيت شعر لا تعرف مدح لا هجاء، قال ليت عينيه سواء، بمعنى يكون صحيح يكون أعمى، ليت عينيه سواء هو أعور عفاكم الله، معناها يا اثنين عور فيكون أعمى يا اثنين صحاح فيكون سليما، قال ليت عينيه سواء. شعراء هذا معوذ بالله. فإذا قال ولا يلبس ثوبا فيه ورس ورس ولا زعفر. اختلف العلماء في مسألة الطيب قبل الإحرام ويبقى بعد الإحرام، هذا في أحاديث وتضاربت الأقوال فيه في المعاني وفي التفسيرات، منهم من أجازه ولو بقي بعد الإحرام، المالكية يمنعونه إذا بقي بعد الإحرام، لكن للطف المذاهب، مذاهب عظيمة جدا يراعي بعضها بعضا، يراعي بعضها بعضا في الدليل، لم يقولوا به ولكن راعوه. كيف راعوه؟ قالوا إذا أحرم بشيء فيه أي دهن بطيب فيه رائحة تبقى بعد ذلك فبقيت بعد إحرامه فلا كفارة عليه، فلا فدية عليه. لماذا؟ مراعاة للقائلين بجوازه، مراعاة للقائلين، زي لما تقرأ في الصلاة يقول لك مسجون الإمام، مسجون الإمام، مسجون الإمام هذا صلاة باطلة لكنه ما يطلعش من نور الإمام. لماذا؟ لأنه يراعى في ذلك قول من يقول بصحة صلاته، يراعى في ذلك قول من يقول بصحة صلاته، بنولي فيه ما بيش نتبعد. إذن هذا خذوا منا منع الطيب، ولأن الأسف في الحاج أن يكون على الشعث وعلى الغبرة وأشعة أغبر، لأن أريد له ذلك، أريد له ذلك تمحيصا لعبادته لله سبحانه وتعالى. أعطوك العام كله تطيب، بل طلب منك التطيب. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه النسائي في الكبرى من حديث أنس: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. والطيب من الأشياء التي لا ترد. إذا أعطاك واحد طيب ما تردش عليه، صح ولا لا؟ إذن لكن هنا الطيب ما تريد بالنسبة للرجال، لكن شدير في موقع معين قال ما تطيبش. قال ومنع الطيب ودهنا. طبعا المرأة، طبعا بعض أهل العلم يقسموا في الطيب إلى مذكر ومؤنث. مذكر ومؤنث. المؤنث اللي ليه جرم وما ليش رايحة، والمذكر اللي ما ليش جرم وليه رايحة. على كل حال طبعا المرأة معروف حتى في المساجد العادية الآن لا تخرج متعطرة ولا كذا، بل من شروط خروجها ألا تخرج متعطرة، ألا تخرج متعطرة ولا متطيبة. كويس. قال نعم أو ضرر قمل، أو ضرر قمل وإلقاء واسخ ظفر شعر. أما الشعر والظفر هذا فقال ابن المنذر أجمع عليه العلماء، أجمع عليه العلماء. وقال بعض السلف هذا المراد بقوله تعالى: وليقضوا ثفثهم وليوفوا بالبيت العتيق. فهذه الأمور يعني اختلف العلماء في جزئياتها، هل يحتجم والاحتجامة تزيل الشعر أو لا يحتجم إلا من ضرورة، هذا خلاف بالعلماء لا أريد أن أدخل فيه، لكن الأصل هذا من ممنوعات الإحرام. والقمل هذا أمر كان في القديم للناس، كانت العرق وعدم وجود الماء والانشغال بالحياة، فلا يجد وقتا لا للاغتسال ولا يعني إلا ولا يجد هذه المطهرات، وهو ينتشر في التراب والعرق، فيوجد يعني المحرم يؤمر بعدم قتله، بعدم قتله، لكن إلا من ضرورة. ولذلك مر بنا الحديث، حديث كعب بن عجرة في الموطأ أنه كانت تؤذيه هوامه ويلقم الحشاكم، فأمره أن يحلق، فأمره أن يحلق، وبعد ذلك هناك عليه الفدية. قال ويفتدي فعل بعض ما ذكر من المحيط لي هنا وإن عذر، من المحيط، من قوله المحيط إلى هنا، طبعاً إلى هنا ذكرها لهنا، لهنا وإن عذر، يعني سواء كان فعله هذا عمداً أو كان معذوراً فيه، سواء كان عمداً أو كان معذوراً فيه. والفرق بين العمد والمعذور غير العمد هو الإثم، فالعامد عليه الفدية مع الإثم، والمعذور عليه الفدية بدون إثم، بدون إثم، فلا تقول هما سيان. ثم قال ومنع النساء، طبعا ذلك الوسط أربعة، الوسط خيرهن أربعة، والأولى الصيد. ومنع النساء الإحرام، منع النساء وأفسد الجماع، أي وأفسد الجماع الحجة. إلى الإفاضة يبقى الامتناع. ما معنى ذلك؟ أن المرأة لا تحل لزوجها ولا يحل الرجل لزوجته إلا بعد طواف الإفاضة، يعني بعد التحلل الأكبر، بعد التحلل الأكبر. العلماء اختلفوا أيضا، علماء المذهب المالكي يرون أن المنع وين؟ في الجماع وفي مقدماته، الجماع وفي مقدماته، الجماع يفسده، ويجب على الإنسان أن يتم الحج الفاسد بالجماع، على الإنسان المحرم أن يتم الحج الفاسد يأتي بباقي الأركان، ولكنه يعيد من قابل، يعيد من قابل يقضي الحج مع الهدي، مع الهدي. أما المقدمات فالمقدمات إذا إما أن تصل إلى الإنزال أو لا تصل، فإن وصلت إلى الإنزال فهي عند علمائنا كالإنزال، أنزل بالجماع مباشرة أو بالمقدمات فسد حجه. وعند بعض باقي الفقهاء المقدمات لا تفسد الجماع، وإنما عليه ما بين الفدية في أخفها وما بين الهدي إذا أنزل، في الهدي إذا أنزل. لكن مذهب مالك مبني على الاحتياط في المسألة، لأن قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث هو مقدمات الجماع، والجماع يشملهما معا، يشملهما معا. فذهب المالكية وما اختاره الشيخ ابن عاشر أن الجماع أو مقدمات الجماع التي أفضت إلى الإنزال، أفضت إلى الإنزال، فحكمها واحد، يفسد الحج ويجعل الإنسان يتم حجه فاسدا، يتم حجه فاسدا، ثم يقضي من عامه القادم، ثم ويفدي وأسف وعليه الهدي. هذا الجماع المفسد إذا وقع قبل الرمي والطواف، إذا وقع قبل الرمي والطواف سواء في يوم النحر أو قبل يوم النحر. أما إن وقع بعد أحدهما، بعد أحدهما من يوم النحر أو بعده فعليه الهدي ولا يفسد حجه، ولا يفسد حجه. فقال ومانع النساء وأفسد الجماع، وأفسد الجماع. إلى الإفاضة يبقى الامتناع، هذا قلنا خير التحلل الأكبر، التحلل الأكبر هذا يحل به كل شيء كان ممنوعا قبل الإحرام. التحلل الأكبر يحل به كل شيء كان ممنوعا قبل الإحرام، لكن انتبه إلى مسألة، انتبه إلى مسألة. بعض الناس يوم العيد عليه طواف فقط، وبعض الناس عليه طواف وسعي، متى يتحلل التحلل الأكبر؟ أما إن كان عليه طواف فقط فإذا طاف وصلى الركعتين فقد حل التحلل الأكبر. أما إذا كان قد ترتب عليه سعي كالمتمتع مثلا، أو الذي فاته طواف القدوم كان مراهقا لا طاف ولا سعى، أو المرأة أحيانا تخرج من ميقاتها وعليها العذر ويستمر بها الحال إلى أن تصل إلى مكة، تطوف البيت ما تطوفش، تسعى ما تسعاش، تبقى في مكة لتدخل البيت، فإذا جاء يوم التروية وما طهرتش تمشي، ما تخلص فاتت، تمشي تطوف لمنى، تمشي لعرفة، تمشي لمزدلفة، ترمي الجمرات. فإذا طهرت طافت بالبيت، هنا عليها طواف وعليها سعي، فهي لا تحل إلا بعد لزوجها، ولا يحل لها إلا بعد أن تطوف وتسعى. أحيانا المرأة بالعكس، أحيانا المرأة تأتي إلى الميقات وهي طاهرة وتأتي وتطوف طواف القدوم وتسعى زي الحجاج وتمشي، نهاري مروحة من عرفة والله، المهم قبل يوم النحر ولا حتى يوم النحر قبل أن تطوف نزل بها الدورة أو ولدت، هذه عاش بالطوف الآن وستبقى إلى أن تطهر. بقيت مسألة الآن يتكلم عليها الفقهاء، ماذا لو أن المرأة لم يرت حاضت مثلا في آخر الوقت قبل أن تطوف، ودورتها تستمر مثلا 6-7 أيام، وهم كانوا زاروا المدينة وبيروحوا، هنا وليها زوجها وأبوها وأخوها أحد أحارمها وزوجها إن كان يستطيع أن يؤخر الرحلة وعنده إمكانيات مادية، والرحلة ممكن تأخر إلى وقت آخر، يؤخر رحلته حتى تطهر لتأتي بالركن. لكن ماذا لو قال ما فيش وقال ما عنديش حتى مصاريفني؟ هذا أفتى لها العلماء الآن من قديم بعض العلماء والعلماء الآن على أنها تستثفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة استثفري، يعني الآن تلبس الأشياء اللي هي تمنع من الدم وتطوف وعليها العذر، تطوف عليها العذر. ويقول كثير من العلماء لكنها لا تصلي، لكنها لا تصلي الركعتين وتسعى وتروح حجها كامل إن شاء الله تعالى. ثم قال إلى الإفاضة يبقى الامتناع كالصيد، يعني الصيد خيرها يبقى امتناعه أيضا إلى التحلل الأكبر وهو الإفاضة، وهو الإفاضة. عند علمائنا التحلل الأكبر إيش يكون؟ بالإفاضة لمن ليس عليه سعي، وبالسعي بعده لمن عليه سعي. تمام. قالوا أما النساء والصيد خلاص، أما الطيب فمكروه، الطيب خيرا مكروه عند علمائنا إلى التحلل الأكبر. أما ما سوى ذلك فيحل بالتحلل الأصغر. التحلل الأصغر باش يكون برمي جمرة العقبة، برمي جمرة العقبة كالصيد، ثم باقي ما قد منع بالجمرة الأولى يحل. فاسمع، بالجمرة الأولى لجمرة العقبة أو اليوم، بالجمرة الأولى يحل فاسمع. إذا رميت جمرة العقبة دخلت في التحلل الأصغر، يجوز لك عند علمائنا كل شيء إلا النساء والصيد، ويكره الطيب. لكن لبس ملابسك باقي الأمور أخرى ممنوعة تستطيع أن تفعلها. وإذاك الحجاج بعد ما يرمون ويحلقون يلبسون ثيابهم في منى حتى ولو لم يطوفوا. يقول علماؤنا الطواف بملابس الإحرام أفضل أو مستحب، لكن يجوز لك، لأن برمي جمرة العقبة خلاص كفيت مسألة الملابس، لأن هذا يسمى التحلل الأصغر. التحلل الأصغر يكون

وجاز الاستظلال، وجاز الاستظلال. الاستظلال ما هو؟ أن تستظل بشيء، أن تستظل بشيء. هذا ينقسم إلى قسمين، بالشيء الثابت، بالشيء الثابت زي هذا، زي الخيمة في ميناء، زي البيت الحرام الفندق، هذا ثابت، هذا ثابت في هو ثابت وثابت في الجواز، هو ثابت في استظلاله، معنى ثابت غير متحرك، غير متحرك ساكن، وثابت في المشروعية، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه. كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه في حديث جابر لما جاء إلى عرفات إلى نمرة ضربت له القبة في الوادي، ضربت له القبة فدخل في القبة وهو محرم، والقبة ظلها ثابت ولا متحرك؟ ثابت. فلا نقاش ولا خلاف بين العلماء في مسألة الثابت، لأنه ثابت وثابت كلاهما معا. اختلفوا في مسألة ماذا؟ المتحرك. منعه البعض وعلى رأس الإمام مالك والإمام أحمد، الإمام الثاني والإمام الرابع، وأغلب الفقهاء الآخرون على جوازه. الآن تقرأ في بعض الكتب يقول لك ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء. زين زين، هذا رأي راجح، قصدي رأي طيب وقوي، ما قلنا شيء، لكن ما تسكرش على الآخرين. العلم ذولة بين المشايخ. قالوا والله في الصحيحين من حديث أم محصن، امرأة هذه قالت أني ريت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه في إحرامي ومعه بلال وأسامة، معه بلال وأسامة ابن زيد. كلا بلال هذا قالت شاد الخطام تاع النقر. أم الحسين هذه أم محصن ايش دارت؟ أراتا بلال شاد لشني الخطام تاع النقر، هذا ما فيش دليل. قالت وأسامة يرفع ثوبه ليستظل من الحر، يرفع ثوبه ليستظل من الحر. هذا الثوب ثابت ولا متحرك؟ متحرك. هذا ما قالوا، إذن استوى في الجواز ما كان ثابتا وما كان متحرك. وهو الشيخ ابن عاشر يقول وجاز الاستظلال بالمرتفع، وجاز الاستظلال بالمرتفع لا في المحامل وشقدف فعي، أي جاز الاستظلال بالمرتفع الثابت، وجاز الاستظلال بالمرتفع، حط ألحد كلمة الثابت. ما الذي دل عليه؟ قوله لا في المحامل وشقدف فعي. المحامل جمع محمل، على وجه المجلس، محمل مجلس. قال هذا هودج متحرك ولا ساكن؟ ثابت متحرك. قال لا. قال شراحه قوله لا في، في معناها المنع وين؟ من دخوله. المنع منين؟ من دخوله. لكن الجمل اللي عليه الهودج، وانا جيت في الظلم تاع الجمل والهودج واستظليت، جائز ولا مش جائز؟ قالوا جائز، لان شو قال؟ في، في المحامل وشقدف، هذا حتى هو ايضا من مثله عند الحجاز. وفعي في وعين، الفاء عاطفه، الفاء حرف عطف، وعي العين هذه، هذه فعل امر، فعل امر. باش يوريك الكلمه، هو كلام طويل هذا، الكلمه هنا هذه جمله، ره عي جمله، عي فعل امر فاعله محذوف وجوبا تقديره انت، عي احفظ ومن الوعي والحفظ. العرب عندما تكون كلمه واحده يستثقلونها فيقولون عه،

وحاجة اسمها هاء السكت، هاء السكت عه، زيك بقوله تعالى وما أدراك وما أدراك ما هي، هي هذه اسمها هاء السكت. فبيقول لك أن الثابت جائز والمش ثابت غير جائز. قلنا قال بي الإمام أحمد والإمام مالك، هذا قوله لا نعتبره من الضعيف، لا. لماذا؟ لأن هذا قول ابن عمر، قول ابن عمر وقول سفيان ابن عيينة قال به كثير العلم من الصحابة ابن عمر بالذات. أخرج البيهقي عن نافع، عن نافع هو مولى ابن عمر لا نافع القاري، قال أبصر ابن عمر رجلا يستظل، يعني بشيء غير ثابت، بشيء غير ثابت، فنهاه وقال له ضحي لما أحرمت لمن أسف، ضحي لمن أحرمت إليه، ضحي لمن أحرمت إليه. إيش معنى ضحي؟ ضحي لا لا لا لا، ضحي ضحيت له وضحيت له كلاهما برزت للشمس، برزت ليش؟ للشمس. ضحي لمن أحرمت إليه، أي أبرز إلى الشمس لمن أحرمت إليه. ومن رواية من طرق أخرى ابن عمر أيضا رأى رجل يسمى عبد الله بن أبي ربيعة راكب عن ناقة ودائر عود فصل الرحل وحط عليه ثوب يستظل به، فنهاه وقال له، ما قالش ضحي الآن، قال له اضحى لمن أحرمت له، اضحى لمن أحرمت له. والإمام أحمد اعتبر أن الساتر على الرأس بالنسبة للرجل أو المرأة لا، المرأة لا، قال هذا المرتفع المتحرك هو كاللباس أو كالبرنس أو الطاقية أو شيء اللي على الرأس مباشرة. اشتراك في العلة أنهما كلاهما يستره، كلاهما يستره. كأنك تسألني الآن وتقول لي والله فالشمس القوية يا شيخ ما نديرش سحيبة تقيني، نقول لك ما دام ثبت في الصحيح وقالت المرأة هذه رأيت أسامة يفعله، ومعنى يفعله قدام من؟ قدام النبي اللهم صل عليه، قدام الناقة في جوار النبي اللهم صل عليه، راه النبي اللهم صل وسلم عليه ولم ينهاه، فهذا سنة تقريرية منين؟ من النبي اللهم صل عليه. فنقول لك ذلك، لك ذلك، لك أن تمسك بحيث هذا بفعل أسامة وإقرار النبي اللهم صل عليه واتخذ إيه؟ سحابة إن كانت إليها ضرورة، لأن بعض الناس يتأثر من الشمس وبعض الناس ما يتأثرش، اللي يتأثر نعم من ضرورة، ربما أسامة بلال لم يتخذها، ما دارش بلال، الأخرين ما داروش، وهذا دار، كأنها لمن؟ لأصحابي، رأسك ما يتحملش الشمس ديرها. لكن في المقابل لا تقل عن مشايخك وأئمتك الذين قالوا ما تديرهاش أخطأوا أو لم يصيبوا السنة أو ليس لهم دليل أو يتخرصون أو يخبطون خبط عشواء، لا، قل هذا صحيح وهذا صحيح وهذا فعله بعض الأصحاب وهذا فعله بعض الأصحاب ولكنه لم يكثر، إذ لو كثر في الأصحاب لكان سنة واضحة ربما لا يقع الاختلاف فيها، لكن لما وقع الاختلاف بين الفقهاء دل على أنها لم تكن منتشرة. كثيرا ما يتكلم الفقهاء ويقولون حتى عن فعل الصحابي لابد أن يكون فقيها ولابد أن ينتشر في الصحابة وألا يعترض أو ينتقد عليه منين؟ من الصحابة، من الصحابة، هدف باب فعل الصحابي وحجية فعل الصحابي عند الأصوليين. بهذا إخواني نحمد الله العلي الأعلى الولي المولى بأسماء ونسأل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالحج والعمرة وأن ييسر ذلك على المسلمين وأن يجعله هذا العام ميسورا على المسلمين وأن يرد الحجاج إلينا سالمين غانمين وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب

لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن